بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكون قل إنما أنا بشر مثلكم

أخذتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي

0: وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: وأين تعملين يا حلوة؟
1: أنا أعمل في بيت آلي رادي.
0: قلت ذلك في نفسي.
1: وماذا قلت؟
0: قلت هذه الحسناء تعمل في بيت من البيوتات الغنية.
1: وأي غني؟
0: تفضلي تفضلي، انتقي ما شئت، فالدكان كله تحت أمرك.
1: وأين صاحب الدكان؟
0: أنا رهن إشارتك. وماذا تعملين عند أهل راضي؟
1: أنا مديرة شؤون البيت.
0: وأنا مدير شؤون الدكان. تفضلي تفضلي.

0: ومن أين أتيت بكل أصناف الطعام هذه يا علي؟
1: رزق أرسله الذي لا ينام.
0: إياك أن تكون
1: كله إلا هذا. أسرق دكان سيدي مسعود؟
0: إذن كيف حصلت على كل هذه الأصناف؟
1: فيك من يكتم السر.
0: قل وسرك في بئر مختوم.
1: تعرفت على خادمة بيت آل راضي. عامر؟
0: بيت آل راضي مرة واحدة؟
1: أغنياء القوم وعندهم من المال ما لا يحصى ولا يعد،
0: وخادمتهم تسرق طعامهم وتعطيه لك، أليس كذلك؟
1: ليست سرقة بالمعنى المفهوم، ولكنه حق الفقير على الغني.
0: وهل يعلم مسعود بما يجري؟

0: علي؟
1: لا يا عامر، ولن يعرف إلا إذا أخبرته أنت بنفسك.
0: وماذا تنوي يا علي؟ أقصد، ما نهاية معرفتك بالخادمة؟
1: سأتقدم لخطبتها ثم أعقد عليها وتكون زوجي كما شرع الله.
0: طبعا، ومن أين لك بزوجة تعطيك أفخر أنواع الطعام؟ ومن يدري ماذا تعطيك بعد ذلك؟
1: رزق يسوقه الله لعبده الفقير يا عامر، رزق.

0: وهل عقد عليها حقا يا مسعود؟
1: عقد عليها سرا حتى لا يصل الخبر إلى آل راضي.
0: ولم لم يعقد علانية؟ لقد حلل الله الزواج.
1: يقول إنه سيعلن الخبر على الناس عندما يجهز البيت والأثاث.
0: ومتى يجهز علي بيتا وأثاثا؟
1: لقد اتفقت معه على أن أعاونه، فهو مهما كان عاملي منذ سنين يا أم وليد.

0: ولم لا يا فاطمة؟ لم لا؟
1: ولكن أخاف يا علي.
0: القوم أثرياء وعندهم المال الكثير.
1: وهل أسرق؟
0: لا لا، ليست سرقة، بل حق الفقير على الغني المترف المنعم.
1: ولكن
0: إياك من كلمة ولكن، المال كثير والخير وفير، وأنت أحق به من غيرك، فهاتي كل ما خف حمله، ولن يشعر واحد منهم بأن شيئا ينقص من الدار. ومن حقنا أن نعيش كما يعيشون ونتمتع كما يتمتعون. ماذا قلت يا زوجي الحبيب؟

0: أها، ما حكايتك يا علي؟ كل يوم شيء جديد وشكل جديد.
1: هذا بعض ما عندك يا سيدي.
0: من أين لك كل هذا؟ ملابس جديدة من كل نوع، طعام من كل الألوان والأشكال.
1: زوجي كانت قد ادخرت بعض المال، وما من فرق بين الزوج والزوجة.
0: قل لي، ومتى تعلن على الناس زواجكما حتى يعرف آل راضي يا علي؟
1: عن قريب يا سيدي، عن قريب.
0: ومتى
1: قريب
0: هذا القريب الذي تدعيه كلما سألتك يا علي؟
1: أخذنا المسكن والحمد لله، ونقوم بتأثيثه سويا، وسيتم المراد عن قريب إن شاء الله تعالى رب العباد.

0: لو رأيت الخزانة وما فيها.
1: مال كثير، ها؟
0: لا يحصى ولا يعد. ها، أيكفيك ما أعطيتك يا علي؟
1: يكفيني يكفيني.
0: علي، هل أخبرهم أنني تزوج؟
1: لا لا لا لا، انتظري انتظري انتظري حتى ننتهي من الكماليات.
0: أية كماليات؟
1: التكييف وأجهزة الراديو والاستقبال. أليس من حقنا أن نتمتع كما يتمتع آل راضي؟

0: الكل نيام ولم يشعر أحد بما آخذ. المال كثير ومهما نقص لا أحد من آل راضي يحصي أو يعد. ها، أين الخزانة؟ أين الخزانة؟ ها هي الخزانة.
1: ماذا تفعلين يا فاطمة؟
0: سيدي،
1: تفتحين الخزانة ونحن الذين أمناك على بيتنا ومالنا.

0: ماذا قلت يا فاطمة؟
1: طردوني يا علي.
0: طردوك؟
1: وسيرحلونني غدا.
0: إلى أين؟
1: إلى أهلي، وإلا أبلغوا الشرطة وحبسوني. لن أبرح المكان، ولن أترك القرية التي أنت فيها، وسأخبر الناس جميعا أنك زوجي، ومن حق الزوجة أن تعيش إلى جوار زوجها.
0: وأين هو زوجك؟
1: أنت يا علي.
0: أنا؟ أنت طالق.

0: يا علي، ذلك المال الذي أخذته حرام، ولن تكفر عن ذنبك إلا إن أعدته إلى أصحابه.
1: يا عم صالح، أصحابه أغنياء أثرياء.
0: لا حرج على المسلم أن يجمع المال ما دام يجمعه من حلال وينميه بالوسائل الشرعية، أليس ذلك ما يفعله آل راضي؟
1: نعم يا عم صالح.
0: يقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: نعم المال الصالح للرجل الصالح.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وما دام الإسلام يقر ملكية الفرد المشروعة للمال، فإنه يحميها بتشريعه القانوني وتوجيهه الأخلاقي أن تعدو عليها يد العادين غصبا أو سرقة أو احتيالا.
1: أو تسمي ما يأخذه الفقير مثلي احتيالا؟
0: جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين سرقة المال وسرقة الدم والعرض في سياق واحد. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وجعل صلى الله عليه وسلم السرقة منافية لما يوجبه الدين، فقال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال أبو حيان: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا مسلم بغير طيب نفس منه. قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم، إلا أن تكون تجارة عن تراض.
1: خذ يا عم صالح كل ما أخذته دون وجهي حق وأعده لأصحابي.
0: عفى الله عنك. والرسول الكريم صلى الله

الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. صدق الرسول الأمين والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه.

لي يوم حشر إلهي كيف حالي يوم حشر

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: السيدة رقية رضي الله تعالى عنها هي ابنة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت الابنة الثانية بعد السيدة زينب الأخت الكبرى رضي الله عنهما. كانت رقية قد تزوجت هي وأختها أم كلثوم من ولدي عمها عبد العزة، وهو الذي غلبت عليه كنيته فيما بعد أبو لهب، وكان زواجهما قد تم قبل هبوط الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: وكان أبو لهب من أشد أعداء الإسلام هو وزوجته التي كانت تدعى أم جميل، وعرفت بعد ذلك باسم حمالة الحطب، وفيها نزلت سورة المسد التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
0: ولما اشتد عداء أبي لهب لابن أخيه قال لابنيه عتبة وعتية: رأسي من رأسيكما، حرام إذا لم تطلق ابنتي محمد. وتم طلاق رقية وأم كلثوم.

0: اشتد إيذاء المسلمين على يد المشركين، وكانوا قلة في مستهل ظهور الدعوة الإسلامية. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة، وكان ذلك في السنة الخامسة من بدء الدعوة في شهر رجب، وهو ما يسميه المؤرخون بالهجرة الأولى. وكان من بين المهاجرين الأول عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية رضي الله عنهما، وكان عثمان قد تزوجها بعد طلاقها من ابن أبي لهب.
1: ورحلت رقية إلى الحبشة بعد أن ودعت أهلها وداعا لا يعلم أحد منهم متى يكون اللقاء ثانية. لقد قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. ومما زاد في موقف الوداع حزنا أن السيدة رقية كانت حاملا، وقد أشفق عليها زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه من مشاق السفر، فنصحها بالبقاء، ولكن من شدة وفاء رقية له كزوجة كريمة رفضت إلا أن تشارك زوجها السراء والضراء، وما كانت تصل إلى الحبشة مع زوجها حتى حدث لها ما توقعه عثمان بن عفان، فقد كان السفر المضني وركوب البحر سببا في طرح حملها.

0: بعد زمن سمع عثمان بن عفان وهو في الحبشة أنباء تؤكد انتصار المسلمين على كفار قريش، فعقد عزمه على العودة إلى مكة، ووافقه على ذلك 33 من المهاجرين، وكان بين هؤلاء الزبير بن العوام ابن خالة السيدة رقية رضي الله عنهما، وعبد الله بن جحش ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورافقت السيدة رقية زوجها عثمان في طريق العودة إلى الوطن، وعندما دخلت رقية بيت أبيها فوجئت بوجود أمها السيدة خديجة رضي الله عنها على فراش الموت، وكانت روحها الطاهرة قد صعدت إلى بارئها منذ لحظات.
1: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسهر إلى جانب السيدة خديجة ليرعاها ولا يكاد يفارقها. أما أنباء انتصار المسلمين على المشركين في مكة فقد كانت خدعة قام بها المشركون لإعادة المهاجرين إلى مكة. ولما ماتت السيدة خديجة دفنها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجون، وقد نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وسوى بيديه الطاهرتين التراب على جسدها، وكان موت السيدة خديجة في السنة 3 قبل الهجرة. ومات أبو طالب في نفس السنة التي ماتت فيها السيدة خديجة، فازداد بطش قريش بالرسول حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
0: وحزنت السيدة رقية لوفاة أمها وعمها ولما أصاب والدها العظيم الكريم من هم وألم. ومما زاد في مأساة رقية وفاة ابنها الطفل عبد الله بن عثمان بن عفان. كان عبد الله بن عثمان أول حفيد للرسول صلى الله عليه وسلم، وضاعفت الطريقة التي مات فيها من حزن أمه رقية ومن حزن ذويه، فقد نقره ديك في الجزء اللين من جمجمته والتي

0: تكون غضة عند كل طفل رضيع، فمات الطفل عبد الله في الحال.
1: حزنت رقية رضي الله تعالى عنها على ولدها الرضيع عبد الله، وبكته بحسرة وألم، ومرضت من شدة الحزن والأسى، واشتد عليها المرض، مما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر عثمان بن عفان بالبقاء إلى جانبها والتخلف عن مشاركة المسلمين في غزوة بدر. ولبثت فاطمة إلى جوار أختها المريضة رقية، حزينة القلب مشتتة الفكر، لأن والدها الحبيب ذهب على رأس جيش المسلمين ليقاتل الكفار في موقعة بدر، ولأن أختها رقية قد اشتد عليها المرض.
0: وجاء البشير يهتف بانتصار المسلمين في معركة بدر، لكن الفرحة لم تدم في البيت سوى فترة وجيزة، ذلك أن السيدة رقية أسلمت روحها الطاهرة بعد لحظات من وصول البشير بأخبار الانتصار العظيم. وماتت السيدة رقية وهي في شرخ شبابها، مما كان له أبلغ الأثر في نفس والدها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: كان مشهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع ابنته فاطمة وهما يبكيان في صمت أقوى من أن تتحمله أعصاب النساء، فأجهشن بالبكاء، وأطلق بعضهن صرخات مدوية، مما جعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينتهر النساء ويأمرهن بالسكوت. ولم تصدع النساء لأمر عمر، فأراد إخراجهن بالقوة، لأن الصراخ على الميت حرام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر على الرغم مما كان فيه من الحزن: مهما يكن من العين والقلب فمن الله والرحمة، ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان. فخجل عمر وعاد.
0: ودفنت السيدة رقية في يثرب، لأنها هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة.

وأفضي بما عن كل خلقك أكتم.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

الإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاتة. الموسيقى التصويرية محمد عزت.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: أين هو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أين هو؟
3: ما بك يا حماد؟ تدخل دون أن تطرح السلام على أمك.
2: أين تراه يكون؟
3: كأنك تفتقد شيئا.
2: وأي شيء؟ أفتقد علما اسمه النعمان، إن كنت تعرفين مكانه.
3: كل هذه الضجة في البحث عن والدك؟
2: لا يوجد في الكوفة كلها، وهذا ليس وقت الصلاة أو الدرس. أين يكون يا أمه؟
3: هو ليس بالكوفة بل خارج حدودها.
2: نسيت أن مفتاح سر الرجل امرأته. لما لم أتوجه إليك بالسؤال أولا؟ قلت خارج الكوفة؟
3: أجل، هذا ما فهمت من كلامه.
2: أي كلام؟ تذكرت الآن، فعلا كان ينوي المسيرة إلى البصرة.
3: ها أنت تدري مكانه، فلما السؤال والبحث؟
2: هو لم يقلها مباشرة، بل فهمت من سياق حديثه.
3: وماذا فهمت أيضا؟ أعني سبب سفره.
2: وهل غير الدرس والفتوى أو الجدل والمناظرة؟
3: يناظر علماء البصرة؟
2: قولي من لم يناظر فيها، فقد التقى بأكثر من 20 فرقة منهم، فهي موطن الفرق الإسلامية ولا يجادل إلا كبارها.
3: وحسرته، متى كان الإسلام فرقا وشيعا؟ وما يفيده ذلك؟
2: سبحان الله يا والدتي، قلتها بلسانك. متى كان الإسلام فرقا وشيعا؟ فمن ينافح عن دين الله إن لم يفعل العلماء والفقهاء؟ أمثال أبي حنيفة من؟
3: صدقت يا ولدي، تراه من سيلتقي هذا اليوم؟
2: أظنه سيلتقي رجلا من غلاة الدهرية.
3: الدهرية؟
2: أجل يا أمه، يقولون بأن الزمان يمر وينقضي بينما الدهر سرمدي، وأنه لا فناء.
3: لا فناء لهذا العالم؟ إذن ينكرون القيامة؟
2: بل يجحدون الصانع المدبر لهذا الكون.
3: يا سبحان الله، أهم إذن من صنع ودبر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون.
3: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم.
3: كان الله في عونك يا أبا حنيفة.

0: تقولون إن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع.
1: أجل كل شيء إلى فعل سبب ونتيجة.
0: ما تقولون في رجل يقول لكم إني رأيت سفينة مشحونة مملوءة بالأمتعة والأحمال، قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح مختلفة، وهي من بينها تجري مستوية ليس فيها ملاح يجريها ويقودها ولا متعهد يدفعها ويسوقها، هل يجوز ذلك في العقل؟
1: لا، لا يجوز. هذا شيء لا يقبله العقل ولا يجيزه الفهم ولا الوهم.
0: يا سبحان الله، إذا لم يجز في العقل وجود سفينة من غير متعهد، فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغيير أمورها وأعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها؟

0: اعلموا يا إخوتي ويا أبنائي، إن مثل من يطلب الحديث ولا يتفقه مثل الصيدلاني، يجمع الأدوية ولا يدري لأي داء هي حتى يجيء الطبيب. وهكذا طالب الحديث لا يعرف وجه الحديث حتى يجيء الفقيه. هل دونتم هذا؟
1: أجل يا شيخ، بارك الله بك.
0: حسنا، قبل أن ننصرف، ألدى أحدكم سؤال أو حاجة؟ كأني لا أرى أبا يوسف، عسى غيابه خيرا.
1: أظنه لن يحضر مجلسنا بعد اليوم يا شيخنا.
0: لن يحضر؟ أصابه مكروه لا سمح الله؟
2: نصارحك القول يا شيخنا، أبو يوسف استقل عن مجلسك.
0: هل كدرنا خاطره بشيء حتى ينصرف لغيرنا؟ قولوا.
1: لم ينصرف لغيرك يا شيخ، بل عقد مجلسا وحده، إنه هناك في ذاك الركن.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، مقتل العالم غروره، سأجعله يدرك من تلقاء ذاته حاجته إلينا. تعال أنت اقترب، اذهب إلى مجلسه واطرح عليه هذه المسألة.

0: ما تقول في قصار؟ دفع إليه رجل ثوبا ليقصره بدرهمين، ثم جاء يطلب ثوبه فأنكره القصار، ثم عاد وطلبه فدفعه له مقصورا. أله أجر؟
1: نعم له الأجر المتفق عليه.
0: أخطأت.
1: ها؟ لحظة واحدة. لا لا يستحق أجرا.
0: أخطأت في هذه أيضا.
1: ما تقول يا رجل؟
0: أقول أخطأت في الأولى وأخطأت في الثانية.
1: قلت يستحق الأجر فأخطأت، ثم قلت لا يستحق الأجر فأخطأت، فماذا بقي؟ أيدفع القصار لصاحب الثوب؟ لا والله، هذه بعض تدابير شيخ أبي حنيفة. تالله ما بعثك بهذه إلا ليؤدبني.
0: أنت أردت هذا لنفسك.
1: إذن فلننظر حلها عند من أرسلك بها. هلما معي.

0: ولا يمدن أحدكم عينيه إلى رجل مال أو غنى، وليعلم كل منكم أنه بعلمه الذي وصل إليه قد وصل الغنى الأكبر، لأنه بات يعرف الحلال والحرام.
1: سيدي، جاءك أبو يوسف مهرولا.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، أهلا بك يا يعقوب، أهلا بأبي يوسف.
2: معذرة يا شيخنا، حقيقة
0: أعلم أعلم. ما جاء بك إلا القصار ومسألته؟
2: أجل والله، علمني يا أبا حماد.
0: حسنا، إليك ما يلي: إذا كان القصار قصر الثوب بعدما غصب فلا أجرة له، لأنه إنما قصره لنفسه، وإن كان قصره قبل غصبه فله الأجرة، لأنه قصره لصاحب الثوب.
2: أحسنت، أحسنت والله يا شيخي.
0: كيف غابت عنك هذه يا أبا يوسف؟ كيف غابت وأنت شيخ حلقة في المسجد؟
2: أرجو المعذرة يا شيخي، أرجو المعذرة. أقر الآن، لقد غرتني نفسي بأنه آن لي أن أستقل عنك. لك علي ألا أفارق مجلسك بعد اليوم، وهذه المسألة التي بعثت بها إلي كانت المرهم الذي أزال دران غرور نفسي.
0: اجلس يا يعقوب، اجلس أينما شئت، فأنتم يا أبنائي مسار قلبي وجلاء حزني، كلكم حماد، كلكم حماد.

0: كيف سولت لك نفسك وفعلتها يا يعقوب؟
1: فعلتها وانتهى الأمر، سبق السيف العذل، وأغلب ظني أن شيخنا قد ساهم فيما فعلت.
0: كيف؟ طلب منك أن تعتزل مجلسه؟
1: لا، لا تسئ فهمي، فشيخنا جزاه الله خيرا رفع مرتبتنا إلى درجة الجدال والانتصاف منه ومن غيره، حتى حسبت نفسي كفأ لأكون شيخ حلقة بعيدا عنه.
0: أصبت في هذا، فهو لا يقضي في مسألة دون أن يدلي كل ذي رأي برأيه.
1: يطبق القول بالفعل، أمرهم شورى بينهم.
0: بل قل طريقة في العلم والدرس لا يعتمد التلقين أو الإملاء فقط.
1: الحمد لله أن يسر لنا فقيها مثل شيخنا أبي حنيفة، وحسب الواحد منا أن يقر بأنه لم يؤت من العلم إلا قليلاً.

0: أبال أبي حماد، أراك مشغول الذهن شاردة.
1: أهذا يبدو على محياي؟
0: الوجه مرآة الصدر يا والدي.
1: الحمد لله على كل حال.
0: إذن الأمر جد لا هزل فيه. ما فعله أبو يوسف؟
1: لا يا ولدي، هذا أمر ليس بالبال.
0: لقد عملتها قبله، وها هو الثاني ابنك وأقرب تلاميذك إليك ينفضون عن مجلسك.
1: قلت لك هذا ما لا يشغلني أبدا، بالعكس إنه لمن دواعي سروري. لا خير فينا إن لم نعدكم جميعا لمثل هذا الموقف.
0: إذن ما سبب هذا الحزن المشوب بالقلق لا أدري بما أصفه.
1: أصبت يا ولدي، يشتد الحصار حولي ظلما وعدوانا.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولاة بني أمية، الحق معك الآن، فهمت.
1: جاءني من أثق به يخبرني بمحاولتهم الإيقاع بي لزجي بالسجن أو إقصائي عن البلاد.
2: يقصونك عن البلاد؟ من هم يا أبا حماد؟
1: لا أحد يا امرأة، لا أحد.
2: لا تخفي عني يا أبا حماد، ما عدت بالغرة.
1: الحق معك، الولي وأتباعه يضيقون علي ويتربصون بي لسجني أو إبعادي.
2: والعمل؟ أنت لا تتدخل بسياستهم ولا تعاديهم.
0: هنا مربط الفرس، يغاضبونه لأنه لا يعمل معهم، يريدونه أحد أتباعهم يا أمه.
2: بهذا يرضون عنك يا أبا حماد؟
1: ليرضى من شاء وليغضب من شاء، هذا كتاب ما فرط فيه الباري من شيء، هو أولى بالاتباع والرضا.
2: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، اعمل ما يمليه عليك ضميرك يا أبا حماد.
1: أرى أن أغيب عن وجوههم ردحا من الزمن.
0: إلى أين يا والدي؟
1: إلى مدينة بيت الله ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله عليه وسلم.
1: أذهب مختارا خيرا من ذهابي قصرا.
2: وما تعمل طيلة بعدك يا أبا حماد؟
1: ما شاء الله، أقضي الوقت بين عمرة وحج في موعده، وزيارة وملاقاة من تيسر من علماء البلاد. أي سعادة أكثر من هذا؟
2: ونحن؟ نحن يا أبا حماد؟
1: أنتم وديعة من لا تضيع الودائع عنده.
3: أئمة من الأمة.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. تصعيد واسع في اليمن مع اتساع رقعة المعارك. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أوعز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين وزوار الموقع. واطلع سموه خلال الزيارة التي رافقه فيها سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية المبعوث الشخصي لجلالته ورئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس على واقع الخدمات المقدمة للحجاج والزوار. وأكد سمو ولي العهد أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 بالشكل الذي يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. وأشار سموه إلى ضرورة الترويج لموقع عماد السيد المسيح بشكل أكبر بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الشركاء. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة جدد اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. وبموجب القرار سيرتفع عدد الطلبة المستفيدين من المشروع في مناطق البادية الجنوبية إلى 12500 طالب وطالبة مقارنة ب 9000 طالب وطالبة حاليا، إلى جانب نحو 900 معلم ومعلمة. وكانت الحكومة قد بدأت تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص في مرحلته الأولى ليشمل 61 مدرسة حكومية في البادية الجنوبية من خلال توفير 120 حافلة. ويأتي هذا التوسع ضمن خطة الحكومة لتطوير منظومة النقل المدرسي المجاني على أن يتم تعميم التجربة لاحقا لتشمل مناطق أخرى في وسط المملكة وشمالها. هذا وأكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم والتنمية البشرية محمود حيصات أن هذا المشروع سيسهم في مشروع تحديات النقل التي تواجه الطلبة والتخفيف من الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم من خلال توفير خدمة نقل مدرسي متكاملة ومجانية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق تطبيق ذكي للنقل المدرسي المجاني يتيح للأهالي متابعة حركة أبنائهم من وإلى المدارس والتعرف إلى مواعيد وصولهم من خلال ربط التطبيق بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات الموجودة في الحافلات. وأضاف حيصات:
1: هذا القرار وهذا التوجه لم يأتي من فراغ، هو كان نتاج قراءة علمية وتدقيق أيضا ميداني حديث

0: في مخرجات المرحلة الأولى التي انطلقت في البادية الجنوبية من خلال 120 حافل، وأيضا شملت 61 مدرسة، حيث أثبتت هذه التقييمات الميدانية أن هذا المشروع ساهم وبشكل مباشر وملموس في معالجة التحديات مثل تحدي البعد الجغرافي مثلا، أن مشاق التنقل، وأيضا أمر هام آخر هو خفف أعباء مالية ورسمية كبرى على كاهل أولياء الأمور، بالإضافة إلى الحد من نسب التسرب وأيضا نسب الغياب. من هذا المنطلق جاء قرار دولة الرئيس بزيادة الأعداد الطلبة، وهو الأمانة خبر مفرح، وإنما أنه هذا المشروع يعني بوكير خير ويؤتى أكله، تمهيدا لمرحلة القادمة بعد عامين، يعني ليشمل البوادي الوسطى والشمالي، وأيضا ليتحقق الحلم ويشمل مختلف مناطق المملكة. نحن لا نتحدث عن مجرد خدمة نقل تقليدية، عم نحكي وتوجه الحكومة لتأسيس منظومة نقل مدرسي ذكي وآمنة. فالمرحلة المقبلة راح تشهد إطلاق تطبيق الذكاء الخاص بالنقل المدرسي المجاني المربوط مباشرة بأنظمة التتبع الإلكتروني والكاميرات المجهزة بين حدا. هذا التطبيق سيتيح لولي الأمر متابعة مسار الحافل التي ينتقل ابنه، ولحظة أيضا وصول إلى المدرسة، الذي الأمر الذي يبعث ويمنح الأسرة الأردنية المستفيدين يبحث للطمأنينة الكاملة، وأيضا يجسد أعلى معايير الحوكمة والسلام العامة في إدارة هذا الأسطول بالتشارك المشكور مع القطاع الخاص.
1: واصلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تنفيذ عمليات الإجلاء الطبي للأطفال المرضى من قطاع غزة بإجلاء الدفعة 32 ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وضمت الدفعة الجديدة 8 أطفال مرضى برفقة 8 من ذويهم، جرى نقلهم إلى المملكة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في عدد من المستشفيات الأردنية، في خطوة تعكس استمرار الأردن في تسخير إمكاناته الطبية والإنسانية للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية متخصصة. ومنذ انطلاق عمليات الإجلاء في آذار 2025 تواصل القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تنفيذ عمليات نقل المرضى وفق الإجراءات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يضمن وصول الحالات المرضية إلى المملكة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها. ويأتي استمرار الممر الطبي الأردني في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة الصعوبة يعيشها قطاع غزة، ليؤكد التزام الأردني بدعم الأشقاء الفلسطينيين والوقوف إلى جانب الفئات الأكثر احتياجا وتوفير العلاج والرعاية الطبية الممكنة للحالات التي تستدعي تدخلا طبيا خارج القطاع. تسلم رئيسا مجلس الأعيان فيصل الفيز ومجلس النواب مازن القاضي نسخة من التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2025 من رئيس الهيئة حازم المجالي بحضور عدد من أعضاء مجلس الهيئة. وأكد الفيز دعم مجلس الأعيان لجهود الهيئة في ترسيخ قيم النزاهة والعدالة والتصدي لمختلف أشكال الفساد والاعتداء على المال العام في إطار سيادة القانون. من جانبه أكد القاضي أن مجلس النواب يتابع باهتمام أعمال الهيئة ومسؤولياتها في حماية المال العام وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية. بدوره استعرض رئيس الهيئة أبرز ما تضمنه التقرير من إنجازات وجهود نفذتها الهيئة خلال العام، إلى جانب التوصيات الرامية إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الوقاية من التجاوزات المالية والإدارية والمحافظة على المال العام. تمكنت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا في ميناء العقبة خلال وقت قياسي، وأخلت كوادرها من مرافق الميناء كإجراء احترازي. وأكدت مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة مؤشرات

0: الهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية، فيما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق تراوحت بين البسيطة والمتوسطة. تفاصيل أوفى عن عملية التسرب مع الزميلة مجد البدرين من العقبة.
1: أخلت شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وبمدة زمنية قياسية جميع كوادرها من مرافق الميناء كأجراء احترازي عقب رصد تسريب لغاز الأمونيا في وقت أكدت فيه مصادر مسؤولة السيطرة على التسرب وعودة قياسية للهواء والبيئة في المنطقة الجنوبية إلى مستوياتها الطبيعية. وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن الشركة فعلت خطط الطوارئ المعتمدة فور رصد حادثة التسرب، ونفذت إجراءات الإخلاء الاحترازي لجميع كوادر الميناء خلال فترة زمنية قياسية حفاظا على سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. وأضاف خليفات أن إجراءات الإخلاء تمت وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن سلامة العاملين والمتواجدين في مرافق الميناء تمثل أولوية، وأن فرق الطوارئ والسلامة باشرت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة ومتابعة الوضع ميدانياً. من جانبه قال مصدر مسؤول أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على تسرب غاز الأمونيا، مؤكدا أن قياسات جودة الهواء والمؤشرات البيئية في المنطقة الجنوبية أظهرت أن مستويات ضمن الحدود الطبيعية، وأن فرق الاختصاص تواصل عمليات الرصد والمتابعة للتأكد من استقرار الوضع. وأوضح المصدر أن التسرب وقع في المجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادثة وفق إجراءات السلامة والطوارئ المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على مصدر التسرب. من محافظة العقبة مجد البدرين.
0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس مع وفد عسكري فرنسي سبل تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز العمل العسكري المشترك بين البلدين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس في مكتبه في القيادة العامة وفدا عسكريا فرنسيا برئاسة مدير التسليح الوطني الفرنسي الفريق غايل دياز دي توستا. وبحث اللواء الركن الحراسيس مع الوفد الضيف سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الفرنسية، لا سيما في مجالات تطوير القدرات الدفاعية بما يسهم في خدمة مصالح البلدين الصديقين وتعزيز مسيرة العمل العسكري المشترك. حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى المملكة والملحق الدفاعي الفرنسي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.
0: ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية من الأراضي الفلسطينية، ونبدأ من الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدا إسرائيليا متواصلا تخللته عمليات اعتقال ومداهمة واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في عدد من المناطق. ففي جنوب نابلس يتواصل حصار منطقة رأس العين غرب بلدة قصرة المفروض على 3 عائلات فلسطينية وسط قيود على حركة السكان ووصولهم إلى منازلهم وأراضيهم. كما شهدت مناطق في نابلس وسلفيت ورام الله والخليل وبيت لحم اعتداءات واقتحامات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق مداخل بلدات وتشديد إجراءات التفتيش. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية وسط مخاوف فلسطينية من اتساع نطاق التصعيد. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب 28 آخرون بينهم 4 أطفال في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. وتوزعت الهجمات الإسرائيلية بين مدينتي غزة وخان يونس وبلدة الزوايدة، واستهدفت خياما تؤوي نازحين وتجمعات للمدنيين إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية الإسرائيلية. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية استيعاب

أدتها لمواقع غرب تعز وتقدمها إلى مناطق جديدة بإسناد جوي. واستهدف سلاح الجو اليمني الحكومي مواقع الحوثيين في صعدة والبيضاء والجوف ومأرب ولحج وحجة، بالإضافة إلى تجمعاتهم في المخا وذوباب وتعز. إلى ذلك أفادت منظمة الصحة العالمية ومفوضة اللاجئين بمقتل أكثر من 500 شخص وإصابة المئات جراء تصاعد القتال في اليمن وسط موجة نزوح شملت نحو 80,000 شخص. قال تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية إن 13 مدنيا أصيبوا بهجمات شنتها جماعة الحوثيين الاثنين على مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وأطلق الدفاع المدني السعودي صفارات الإنذار في خميس مشيط وأبها قبل أن يعلن في وقت لاحق زوال الخطر عن المنطقتين. وفي الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وأكد ترامب انفتاحه على التعامل مع طهران بهدف وضع حد للحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون وفق تعبيره مثاليا. ميدانيا، قالت محافظة هرمزغان إن قاربي صيد تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة شنته القوات الأمريكية بالقرب من منطقة بندر كراغان وفق وكالة فارس الإيرانية. وأضافت المحافظة أن عددا من الصيادين كانوا على متن القاربين فقد أثرهم، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت لتحديد مكانهم. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تنخفض اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يزور المغطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية. القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. تصعيد واسع في اليمن مع اتساع رقعة المعارك. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام،

0: فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الثلاثاء، وها قد انتصف الأسبوع الموافق 15 أيلول 15/9 للعام 2026 ميلادي، وثلاث ربيع الثاني للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا، اسمح لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسية

من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون الشحادي. يا صباح الورد أبا ينال، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح. صباح الخير، تحياتنا لكل الأشخاص اللي على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير للأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة، إن شاء الله جميعا بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. صباح الخير للأشخاص اللي على السمع معنا على صفحتنا على الفيسبوك، البث المباشر من عمان، يسعد صباحكم، يا هلا فيكم.

يا رب إن شاء الله دايما عزنا بدوم. طمنونا عنكم مستمعينا، شو الأخبار؟ كيف الأجواء معكم؟ كيف المدارس معكم؟ رح نحكي شوي اليوم عن المدارس ونحكي عن، والله أنا بصراحة سعيدة جدا بالخبر بخصوص أنه صرنا نأمن أبنائنا وبناتنا الطلبة بالنقل وتأمينهم إلى مدارسهم وصولهم. يمكن يعني هذا الموضوع اليوم رح نتحدث فيه في برنامج البث المباشر من عمان. يمكن في أشخاص بيسألوا عن درجات الحرارة لهذا اليوم، الأجواء عم نشوفها شوي في ساعات الظهيرة بالذات في ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق. أما درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

في العاصمة عمان 33، في الزرقاء 34، في جرش 34، في البلقاء 30، في الكرك 31، في معان 37، في إربد 34، في المفرق 34، عجلون 33، في مأدبة 33، في الطفيلة 29، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

كيف وضع الدراسة معاكم؟ بلشوا الأولاد ياخذوا على التدريس؟ إحنا اليوم على فكرة هذا العام عام مختلف تماماً عن السنوات السابقة أو الأعوام الماضية. يمكن اليوم في عنا بالنسبة لتوزيع العلامات والامتحانات، هلأ إحنا كنا نمتحن في السابق امتحان الأول والثاني والثالث، تمام؟ والفاينل طبعاً النهائي. هلأ صار في عنا بس أول واللي هو الميد، عبارة عن أول وثاني والنهائي، يعني بطل في عنا ثلاث امتحانات، صار في عنا امتحانين بس. هلأ شو اللي رح يصير بالمدارس؟ رح يصير في امتحانات قصيرة الكويز، يصيروا ياخذوا الطلاب كل فترة. هلأ في كثير من الأهالي بيحكي لك المادة ممكن تكبر مع أبنائنا، يعني بدل ما يمتحنوا بوحدة واحدة رح يمتحنوا بوحدتين مرة واحدة، والعلامة بدل ما تكون من 20 رح تصير من 40. هاي المواضيع كلياتها يمكن اليوم وزارة التربية والتعليم صار في تغيير بالنسبة لتقسيم العلامات بالنسبة للامتحانات الأشهر وبالنسبة الامتحان النهائي الفاينل. اليوم يمكن الأهالي بيحكي لك لا هاي فرصة لأبنائنا عشان يصيروا يركزوا بالمادة أكثر. في ناس بيحكي لك والله لا، صار شوي المادة فيها زخم على أبنائنا وبناتنا الطلبة. بعد شوي رح نتواصل مع وزارة التربية والتعليم نحكي عن هذا الموضوع، وأيضا يمكن بالأمس كمان شاهدنا في توسعة بالحافلات، صار في عنا توسعة بنقل أبنائنا وبناتنا الطلبة. إحنا صراحة سعيدين جدا بهذا الموضوع. يمكن اللي متابع لبرنامج البث المباشر من عمان واللي كان عم بيتواصل معانا، يمكن في كثير من الأهالي وكانوا يتواصلوا بحكينا أنا ابني نفسه يروح على المدرسة ولكن بعد المسافة كانت تمنع إنه ابني يروح على مدرسته، أو يمكن اليوم يغيب ويمكن بعده ما يقدر يداوم بسبب الظروف الجوية والأجواء اللي كانت في المناطق. كل هاي الأمور اليوم صارت متاحة لأبنائنا الطلبة. أبنائنا صرنا نطمن عليهم بوجودهم في مدارسهم، صرنا يصير في عندهم حافلات ينتقلوا فيها وأيضا يغادروا المدرسة فيها. اليوم رح نحكي كمان بهذا الموضوع مع وزارة التربية والتعليم ونشوف مدى التوسعة بهذا الموضوع. بعد أيضا بالأمس ما كان في هناك بتوسعة المشروع إلى شمل 3500 طالب.

يا ريت لو في من الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان وأبنائهم من الأشخاص اللي يعني بيطلعوا بالباصات والحافلات تعيين المدارس، شوف كيف تجربتهم بهذا الموضوع. شو إجا عبالك يا وين؟ شكلك كاين بالعقبة. تحياتنا لأهلنا وأحبابنا في جميع محافظات المملكة. حرب العمرات صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. دكتور معنى المحافظة وأم أسامة الحنيطي، أم مروان الشخاترة، دلال مكاوي، عيسى أبو حماد، صباح الخير. أبو راشد صباح الخير، بهجة تسعد صباحك. ناجح المحاشي يسعد صباحك، صباح الخير. أم مراد يسعد صباحك، أيمن الخليفات وإبراهيم لنسور صباح الخير. يزيد الطراونة صباح الخير. أبو قصي الجواميس صباح الخير، يسعد صباحك. جهاد الكسواني وأم زياد والدتك صباح الورد، تحياتنا. ماهر العماير يسعد صباحك. دكتور موفق العبادي يسعد صباحك، صباح الخير. حازم مهدات صباح الخير.

موسى الخشان، صباح الخير، يسعد صباحك. حاتم لقضة، صباح الخير. وسبر هارت، يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين يا حلا. أم أسعد الشوبكي، يسعد صباحك يا حيالله. زكية أبو زكي، صباح الخير، يسعد صباحك.

أم عبد الله ورائد عاشور، صباح الخير. محمد الرجدان، يسعد صباحك، صباح الورد. أم جاد البكري، خالد أزريقات، يسعد صباحكم.

شريف يسعد صباحك، صباح الخير. حسين أبو زيد صباح الورد يسعد صباحك. أم علاء الزعبي يحيى الله صباح الخير يا ستي. أم محمد المشاقبة صباح الورد يسعد صباحك.

صالح الحجايا صباح الخير يا حي الله فيك. تمارا المجالي صباح الخير. زياد مخلت صباح الورد. محمود يسعد صباحك صباح الخير. تواصل معنا من جرش، تحياتنا يا سيدي. سهام مرديني صباح الخير. إبراهيم تحياتنا. رائد القيسي صباح الخير يا حي الله. دعد البيايضة صباح الورد. دكتور ماهر بتواصل معنا من نابلس صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. ساري خليفة صباح الخير. رزق التلاوي أبو محمد حي الله يا سيدي. نور سلامة صباح الخير. تمارا أنت لمين كاتبة وأنا وأنا؟ إنا يعني عشان نذكرك صباح الورد. تدلل حالها يا أبو ينال وضبط وضحها. صار منك انت شايف التعليقات الكل عم بصبح عليك بتحكي وانا وانا، هو مش عارف هي قصتها عنا ولا قصتها عن المستمعين الاثنين. صباح الورد يا تمر، تحياتنا. هندسة محمد بركات العمري صباح الخير، يسعد صباحك. محمود والله صبحت عليك هاي مرة تانية، يسعد صباحك يا سيدي. منال جديفات صباح الخير. أحمد الأحمر حي الله يا سيدي صباح الورد. رائدة السرايرة صباح الخير، يسعد صباحك. وعبد الله سلطان صباح الورد، يسعد صباحك. موسى الخشان تحياتنا، شكرا يا سيدي الله يخليك. طيب محمود المحاسيس صباح الخير. حاتم القضاء حي الله يا سيدي. عمر أبو ينال صباح الخير. إبراهيم السعودي صباح الورد. أول ما نبدأ الكلام بتحية وحب وسلامي. شريف يسعد صباحك، رح نسأل اليوم. حاضرين يا سيدي. ركان بني مفرج صباح الخير.

مياد محمد صباح الخير. عادل النعامني صباح الخير، أشكرك يا سيدي، تحياتنا. محمد أبو علاء صباح الخير، حي الله. مهند أبو الغنم أبو عون، تحياتنا يا سيدي.

رجاء سنقرط صباح الخير. غازي الخشان يسعد صباحك. فضيل بني طريف صباح الخير. أم رمزي الرواضية صباح الورد. نايف المشاقبة يسعد صباحك يا سيدي. زميلنا فراس النشاشيبي صباح الخير. أم لؤي الخوالدة صباح الخير. عبد الحفيظ يسعد صباحك صباح الورد. علي المناصير يسعد صباحك. محمد الشمالي صباح الخير.

حسن الشايب يسعد صباحك. فاطمة أبو الهدى حي الله. مخلد الغويري صباح الخير. الدكتور طه التميمي صباح الورد يا دكتور يسعد صباحك. حذيفة البدارنة صباح الخير.

أبو يوسف أبو سلمة صباح الخير. مصطفى القيام صباح الخير. أبو شاكر الخلايلي يسعد صباحك يا سيدي. لا والله تحياتنا حقك علينا. أيمن الخليفات يا صباح الورد. أبو محمود يسعد صباحك.

أم أمجد صباح الخير. عمر قاسم يسعد صباحك، صباح الورد. محمد فؤاد زيد الكيلاني صباح الخير. مهندس محمود الطورة صباح الخير، يسعد صباحك، حاضرين يا سيدي.

طارق علي، صباح الخير. رهيم لنسور، الله يخليك يا سيدي، شكرا. أم ياسر لنعمات، عادل هزاع، صباح الخير. أشرف الحتاملة، صباح الخير. سلطان العاشق، حيال. أيمن العبادي، يسعد صباحك. أيمن العبادي، يسعد صباحك، صباح الخير. والله فاقد إيمان أبو ليلى، اليوم مش متواصلة معنا إيمان. عرفات العلاونة، صباح الخير. قاسم الجازي، صباح الورد.

سائد البستنجي صباح الخير. أحمد أبو خشان صباح الورد حي الله. حسن الخالدي يسعد صباحك. أيمن العبادي صباح الخير الله يخليك.

أبو خالد الشوبكي صباح الخير، بسام جديفات وأحمد البواريد صباح الورد والياسمين، علي ضيف الله صباح الورد يسعد صباحكم، تحياتنا. هيا الله.

سامر أبو تايه، يسعد صباحك. عايش لحنيطي ومرام الجمال جهاد، يسعد صباحكم، صباح الورد والياسمين، تحياتنا. أم أيسر صباح الخير، أبو أيسر بني ملحم تحياتنا يا سيدي. علي الزعبي صباح الخير. محمد فريد العمري تحياتنا، صباح الخير. صدام الذنبات يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين تحياتنا. أحمد الحراحشي يسعد صباحك. محمد المصري صباح الورد والياسمين، صباح الخير. أم نورس المشاقبة صباح الورد تحياتنا. هلا أو هلا باهي هلا، لا يا حالي فيا ولد. هشام الجزازي يسعد صباحك. فيا ولد عاد أجمل ضيف هالليلة. رجاء طبيشات صباح الخير. أبو سمير المراوني صباح الخير. محي الدين الروسان تحياتنا إلك. عامر علي صباح الخير. عامر علي صباح الورد يا سيدي. محمود الدومي صباح الخير. رضوان اللنسور وأبو معن الدراتكي صباح الورد.

0: صدام الفرجات. صباح الخير. أحمد أبو رمان صباح الخير. خالد الحمايدة حي الله. محمد الكوفح يسعد صباحك. أبو صقر الفراي وبكر النعمات صباح الخير.
1: أسرع أسرع أسمع التحية.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. الثامنة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

نطلعكم مستمعينا على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. سمو ولي العهد يزور المقطس ويوعز بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار.

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يوجه بالتوسع بمشروع النقل المدرسي ليشمل 3500 طالب جديد.

0: القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تجلي 8 أطفال من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. الجيش منح دراسية للبكالوريوس في الأكاديميات العسكرية الأمريكية. الأردن يعز الإمارات بوفاة 2 من منتسبي وزارة الدفاع بمهمة تدريبية. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشر حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية ليشمل 3500 طالب وطالبة إضافيين اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل، ويرتفع إجمالي المستفيدين إلى 12500 طالب وطالبة إلى جانب قرابة 900 معلم ومعلمة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمود الحياصات. أستاذ محمود صباح الخير.
1: يسعد صباحك شطين.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. يعني بداية، هذا المشروع الأول من نوعه في مملكتنا الحبيبة، واليوم بلشنا إحنا من البادية الجنوبية، يمكن اليوم نصبح عليهم لكل أهلنا في البادية الجنوبية ولكل أسرة اليوم تنتظر وصول أبنائها إلى المدرسة وعودتهم بأمان. اليوم الموضوع مختلف، يمكن في بداية برنامج البث المباشر من عمان كنا نتحدث ونحكي إنه من خلال تواصلنا مع إخواننا المواطنين كان في كثير معاناة من قبل الأهالي بوصول أبنائهم إلى المدارس، كيف ممكن يأمنوا خصوصا في أشخاص عم بيكونوا أماكن سكنهم بعيدة نوعا ما عن المدارس. بداية، كيف سيسهم التوسع في النقل المدرسي المجاني في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم وتعزيز فرص التعليم لأبنائنا في البادية الجنوبية؟ تفضل.
1: يعني صباح الخير مرة ثانية لحضرتك ولكل مستمعينك الأفاضل. نعم ستي، يعني احنا بنحكي عن انطلاق المشروع في مرحلته الأولى، كان مع بداية العام الدراسي الحالي، كان كما تعلمين يشمل 61 مدرسة ويستفيد منه 9000 طالب وأيضا 900 من الزميلات والزملاء المعلمين. يوم أمس دولة الرئيس يعني وجه بزيادة أعداد الطلبة المستفيدين 3500 طالب وطالبة ليصبح العدد الإجمالي 12500 طالب وطالبة. يعني هذا التوجيه بزيادة يدل ويؤكد أنه التعليم في أبعاد الحديثة ما عاد يقتصر على الغرفة الصفية والمناهج بحسب. الآن انطلق، يعني صار عندنا التعليم بمنظومة متكاملة تشمل البيئة الممكنة لأبناء الطلبة وأيضا توفير كافة الظروف لتضمن وصول الطالب إلى مدرسة وتحقيق العدالة المعرفية.
0: نعم، اليوم يمكن أكيد كان في تواصل من قبلكم مع الأهالي، وكان في هناك زيارات ميدانية للمدارس اللي حاليا أبنائنا مستفيدين من هذه الحافلات وهذا التنقل. كيف هي يعني الأجواء من قبل الأهالي؟ كيف هي اليوم ردة الفعل من قبل الأهالي؟ اليوم صاروا أمنين أبنائهم في هذه يعني توصيلهم وتأمينهم بشيء آمن أيضا؟
1: يعني ستي بصراحة، يعني كنا في قطاع التعليم وأصلا في مؤسسات الدولة أيضا وحتى المجتمع المحلي، يعني خبر الزيادة هذا مفرح ودل شيء يدل على أنه الخطوات المتسارعة في تطوير المشروع الضخم والذي هو يعد الأول من نوعه في المملكة. يعني لما حكينا 9000 وبظرف مباشرة تم زيادته أيضا 3500 طالب وطالبة، هذا يدل على التوسع، التسارع في التوسع في المشروع وأيضا على نجاحه ويعني وما حققه من أهداف كانت مرسومة له. يعني لما نحكي عن الأهداف السريعة نحكي هذا المشروع يعني ساهم بشكل كبير في معالجة بعض التحديات اللي كان يعيشها أبنائنا في مناطق البادية الجنوبية. يعني نحكي عن البعد الجغرافي، مشاق التنقل في المناطق، بتعرف في هذيك المناطق متباعدة الأطراف ومترامية الأطراف. وأيضا شيء مهم آخر اللي هو يعني توجه الحكومة لهذا النوع من المشروع عمل على تخفيف العباء المالية على أولياء الأمور وعن كاهلهم. والشيء الأهم في الغرفة التعليمية أنه هذا المشروع يعمل على الحد من تسرب المدرسي وأيضا الأمان لمسنا
0: صار في انتظام، صار في

0: انتظام ب
1: لمثل حد من غياب الطلبة، يعني
0: صحيح
1: أنت في
0: نعم
1: بعض يعني سوء وسائل النقل في بعض المناطق يشكل تحدي كبير، إنه تحدي للطلبة في الوصول لمدارسهم.
0: نعم
1: فإن شاء الله يعني يكون هذا المشروع يعني كما هو مخطط له ليكتمل، وفي المراحل القادمة يتوسع ليصل كافة أرجاء المملكة.
0: طيب اليوم مع انضمام 3500 طالب وطالبة إلى المشروع، كيف تستعد الوزارة لاستقبال المستفيدين الجدد؟ وما أسس تحديد المدارس والتجمعات السكانية التي سيشملها التوسع؟
1: يعني بصراحة جهد كبير يبذل من الجهات المختصة، وزارة التعليم وأيضا وزارة الاستثمار وهيئة النقل ووزارة النقل، جهود كبيرة تبذل من خلال تحديد الخرائط، تحديد المسارات، وخلال المنصات يسجل عليها أبنائنا الطلبة. يعني جهود كبيرة تبذل يعني خلال المنصة وتحديد المسار الجغرافي وخرائط الجغرافية، بيوصلوا البيت، بيوصلوا بيقيسوا المسافة الزمنية والمسافة المكانية بين المدرسة والطالب وأيضا نقاط التجمع. فبالتالي هي جهود وتضافر جهود كبيرة، جهود دقيقة جدا، عملية دقيقة وواضحة، والحمد لله فيما يتعلق بوصول الطلاب وذهابهم إلى مدارسهم لم نواجه أي عائق أو أي تحدي، يعني بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا الخصوص.
0: طيب اليوم سلامة الأبناء وراحة الأهالي في مقدمة الأولويات، ما الإجراءات المتبعة لضمان سلامة الرحلات المدرسية وجاهزية الحافلات وكفاءة السائقين والمشرفين أيضا؟
1: يعني بنحكي في هذا الخصوص بمحور، يعني بداية لم نحكي عن السائقين، سائقين مدربين وأصحاب كفاءة. الحافلات حافلات حديثة ومزودة بأجهزة تتبع حديثة وأيضا الكاميرات
0: تتبع. نعم يعني هاي نقطة مهمة جدا، بنقدر
1: طبعا
0: إحنا نعرف وين صارت النقطة.
1: والآن راح يكون يعني في الأيام القادمة راح يكون هناك تطبيق إلكتروني على الهواتف أولياء الأمور، يتيح ييسر أعلى معايير الحوكمة والسلامة العامة في إدارة هذا الأسطول. يعني هذا الأمر يعني يمنح ولي الأمر الطمأنينة الكاملة في
0: نعم.
1: متابعة حركة سير
0: طبعا هي نقطة مهمة
1: الأسطول
0: جدا، نعم
1: من
0: نتبع
1: المنطقة
0: الرحلات
1: إلى
0: ومواعيد
1: المدرسة
0: الوصول.
1: وأيضا عودته آمن بإذن الله إلى بيته.
0: نعم اليوم إحنا نتحدث عن كل هذه الأمور أستاذ محمود، وهذا شيء صراحة يعني أنا أتوقع يمكن اليوم سرح يصير في إقبال أكثر من قبل إخوان المواطنين، يمكن في زي ما تحدثنا في البداية أشخاص مش ما كانوا قادرين يروحوا للمدرسة بسبب بعد المدارس عن مناطق سكنهم. اليوم الوزارة تسعى والحكومة أيضا لانضمام جميع أبنائنا الطلبة إلى مدارسهم والالتزام بالمدارس. اليوم إحنا بنعرف يمكن كان في السابق كثير من الأشخاص بحكي لك أنا ما قدرت أبعث ابني من الأجواء الشتوية، يمكن ما قدر يأمنه بالمواصلات، وإحنا بنعرف اليوم الوزارة عندها خطة إنه 20 يوم أو 21 يوم عذرا لغياب أي طالب سيعيد العام مرة أخرى، مظبوط؟
1: صحيح.
0: اليوم هاي توفير المواصلات لأبنائنا أكيد رح يقلل من تغيب أبنائنا الطلبة عن مدارسهم.
1: صحيح، يعني احنا زي ما تفضلت ستي، يعني غياب الطلبة وتسرب المدرسة هو من التحديات اللي احنا بنسعى للحد منها والتخلص منها. وفيما يتعلق بنسب الغياب اللي هي 10% من الدوام العام، هو يعني نظرا لأهمية الغرفة الصفية وتواجد الطالب في الغرفة الصفية، فلذلك جاءت منظومة النقل المدرسي المجاني إن شاء الله في مرحلة الأولى، لتكتمل كانت انطلاق نواتر من المناطق الجنوبية، البادية الجنوبية، لتكتمل بإذن الله في مختلف مناطق المملكة. هذا هو يعني تطوير ويعني أحد إنجازات الحكومة والإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع التعليم، وأيضا اللي في سعيها لتوفير البيئة التعليمية الآمنة سواء داخل الغرفة الصفية وأيضا في مسيرة نحو المدرسة بإذن الله.
0: نعم طيب أستاذ محمود، اليوم شو المطلوب من الأهالي؟ يمكن اليوم بحكي لك أنا كولي أمر، هل رح يصير في تواصل بينكم بين المديريات والمدارس مع الأهالي؟ هل في نقطة معينة لازم الطالب يكون موجود منها، ولا رح يكون من باب بيته ياخذوا الحافلة؟
1: يعني تواصلنا احنا دائم المدارس تواصلها دائم مع اولياء الامور من خلال جروبات الواتساب، من خلال اتصالات هاتفيه للاطمئنان على ابنائنا الطلبه، وايضا لتوفير وايصال اي ملاحظه. ولكن فيما يتعلق بنقاط التجمع، انت تعلمي انه هناك في بعض المناطق تكون زي ما حكينا متراوحه الاطراف وبعيده،

0: بالتالي من الخوف انه يعني ان يكون اتاخر على المدرسه على الحصه الاولى او طابور الصباحي او يتاخر في عودته الى المنزل، فلذلك بعض الطلبه راح يكون من منزلهم
1: وايضا
0: بعض الاخر راح يكون في نقاط تجمع. يعني هي مسافه تحصل في الزمن والجغرافيا ليكون الطالب في صفه في الوقت المناسب، وايضا يعني تجنب تاخيره عن منزله بعد نهايه الدوام.
1: الله يعطيكم العافية سيدي، شكرا لتواصلك معنا اليوم، شكرا على توضيح كل ذلك لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمود حيصات، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.

0: بينجح إلا. يسعد صباحكم من جديد مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطلقت تطبيق يعرض لكل مستخدم الخدمات المرتبطة بحالة التأمينية، ويتيح متابعة الاشتراكات والأجر الخاضع للاقتطاع. للحديث عن هذا التطبيق ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمان المجالي. أستاذ شمان صباح الخير.
1: يسعد صباحك ستي ويسعد صباح الإخوة المستمعين، أهلا وسهلا بكم.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك. أستاذ شمال، بداية نتحدث عن أبرز الإضافات التي يقدمها التطبيق المطور وكيف ستنعكس على سهولة إنجاز المعاملات المؤمنة عليهم والمتقاعدين.
1: نعم ستي، أشكرك على التواصل الدائم ومتابعة أخبار المؤسسة وما تجري من تطويرات على أعمالها، تحديثات على أعمالها، وإيصال رسالتنا للإخوة المواطنين. حقيقة يعني هذا التطبيق تم استخدام أحدث البرمجيات لتصميمه ليكون أكثر فعالية وليكون أكثر فائدة للإخوة المواطنين. هذا التطبيق كما قلت في مقدمة حديثك يحاكي حالة المستخدم. اليوم أنت تعملي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وأنت مشتركة في الضمان الاجتماعي وقمت بالدخول إلى هذا التطبيق، لا داعي لأن يظهر أمامك كافة الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ما يظهر أمامك هي الخدمات التي تناسب الحالة. يعني اليوم شخص تم إيقاف اشتراكه ومستوفي شروط التقاعد المبكر، يظهر له كيف يتقدم بمعاملة التقاعد المبكر، الخدمات التقاعدية. شخص اليوم حاصل على راتب تقاعدي ويريد أن يتابع أوضاع

0: جدا يتابع، يعرف مقدار هذا الراتب، يعرف هل تم خصم منه، هل تم إيقاف الإعالة. فكل شخص تظهر له الخدمات التي تناسب حالته.
1: ممتاز.
0: وبالتالي ليس بحاجة للبحث في هذا التطبيق عن خدمات، وبالتالي يعني يحتاج إلى وقت طويل حتى يصل إلى ما يناسبه. أيضا هذا التطبيق يتيح للمؤمن عليه معرفة عدد اشتراكاته، معرفة الأجر الخاضع للاقتطاع، وبالتالي مطابقة أجره الخاضع للاقتطاع في الأجر الذي يحصل عليه من المؤسسة. هذا التطبيق طبعا يحتوي على آخر أخبار المؤسسة والمستجدات فيها أولا بأول.
1: نعم.
0: وأخيرا وهي من أهم الأمور، أن هذا التطبيق يحتوي على بطاقة الخدمة. يعني اليوم أنت تبحثي عن شروط التقاعد المبكر، تبحثي عن شروط راتب الاعتلال، تبحثي عن إصابات العمل، كل هذه الخدمات تستطيع أن تقرأي عنها وتطلع عليها من خلال هذا التطبيق، وهي يعني نافذة من ضمن النوافذ والتطبيقات والمبادرات التي أطلقتها المؤسسة لتكون قريبة من الإخوة المواطنين لتسهيل تقديم خدماتها لهم.
1: طيب اليوم بالنسبة للمتقاعدين، ما الخدمات التي يوفرها التطبيق لتسهيل معاملاتهم وتقليل حاجتهم إلى التنقل ومراجعة الفروع؟
0: نعم، الخدمات التي يوفرها التطبيق، الخدمات التقاعدية، كافة معاملات التقاعد، الشيخوخة، المبكر، العجز، الوفاة، خدمات الإبلاغ عن إصابات العمل ولكن دون العلاج الفوري، خدمات الانتساب الاختياري، خدمات الشمول الحر، كافة الخدمات التي كان يحصل عليها الإخوة المواطنين من خلال موقع المؤسسة تتوفر على هذا التطبيق الهاتفي. والأهم من ذلك، وهو سؤال يطرح في ذهنك وفي ذهن الجميع، أنه قد يكون هنالك أشخاص لا يستطيعوا استخدام هذا التطبيق، ما الحل؟ نحن نفكر في الجميع وننظر إلى التنوع في المجتمع ونراعي الجميع. هنالك كبار سن قد لا يستطيعوا التعامل مع هذا التطبيق، رغم أنه إحنا اليوم أصبحنا نشهد أنه كل شخص حامل هاتفه ويتصفح هاتفه وبغض النظر عن سنه.
1: بس في أشخاص لسه أستاذ شمال يعني ما محهم التليفون الذكي.
0: نعم ما زال هنالك أشخاص. لذلك نحن أوجدنا خدمة لمساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال الخدمات الإلكترونية. هنالك شاشة موجودة في كل فرع من فروعنا، أي شخص يستطيع أن يراجع هذه الفروع ويقوم الموظف بمساعدته بتقديم معاملته. هذا باب. وفروعنا في 20 فرع منتشرة في كافة أنحاء المملكة. أيضا في أشخاص ساكنين بعيد عن فروعنا، أيضا هذول همنا أن نوصل إلهم ونكون قريبين منهم. بالتالي سيتم اعتماد مكاتب منتشرة في أنحاء المملكة يستطيع المواطن أن يلجأ لها للاستفادة من هذه الخدمات. وسيتم ترتيب كافة الأمور مع هذه المكاتب بما في ذلك المبالغ التي تتقاضاها نتيجة تقديم هذه الخدمات، لأنه احنا في التطبيق الهاتف وفي فروعنا خدماتنا مجانية، لكن هذه المكاتب الخارجية أكيد راح تتقاضى مبلغ من المال نتيجة تقديم هذه الخدمة. سيتم اعتماد هذه المكاتب وسيتم اعتماد أسعارها وسيتم تدريب العاملين بها على تقديم هذه الخدمات للمواطنين. وكل هذه المبادرات وغيرها تهدف أن نصل إلى كل مواطن بحيث أنه نخفف معاناته وما يحتاج أنه كل ما يحتاج أي أمر أنه يوصل للضمان الاجتماعي.
1: طيب ماذا عن الأردنيون المغتربون والمعنيون أيضا بهذه الخدمات؟ اليوم كيف يمكن الاستفادة من هذا التطبيق، خصوصا اليوم في عنا معاملات الانتساب الاختياري؟ إلى أين يتجهون إذا واجهوا صعوبة في الدخول عبر سند؟
0: يا سيدتي، أي شخص مشترك

0: تطبيق سند اليوم سند هو البوابة الحكومية لكل التطبيقات. فإحنا كلمة المرور واسم المستخدم هي ذات الكلمة وذات الاسم اللي موجود على تطبيق سند، وبالتالي أي شخص مسجل في تطبيق سند يستطيع الوصول إلى هذا التطبيق كأردني أينما كان وأينما هو موجود.
1: نعم. طيب اليوم أستاذ شمان تحدثت وحكيت أنه رح يكون في عنا مكاتب يعني يكون يفيدوا إخواننا المواطنين، نعم، مقابل مبلغ مال، هل سيكون في هناك رقابة من قبلكم على هذه المبالغ؟
0: طبعا سيكون هنالك رقابة وسيكون هنالك اتفاقيات تبرم مع هذه المكاتب تحدد كل شيء، وأي ملاحظة أي شكوى من الإخوة المواطنين سيتم التعامل معها من قبل المؤسسة. طيب. حتى نحمي الإخوة المواطنين، لأنه خلينا نقول وخلينا نعترف أنه إخواننا المواطنين أحيانا يتعرضوا لعمليات احتيال.
1: كيف رح تكون الرقابة من قبلكم أستاذ شمان؟ هل سيتم وضع أسعار مرفقة في كل مكتبة لإطلاع عليها من قبل إخواننا المواطنين؟
0: نحن سنعلن عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي، وأكيد رح يشوف الإخوة المواطنين على تطبيق الهاتف الذكي اللي تم إطلاقه بالأمس سيرى كل هذه التفاصيل بما في ذلك أي مستجدات قائمة أسعار للخدمات، ستكون واضحة لكل شخص يتعامل مع هذه المكاتب، ولن نسمح لأي جهة أن يعني تمارس أمور
1: الاستغلال
0: مخالفة للقانون تدخل في مفهوم الاستغلال والتحايل.
1: نعم، أنتم إذن الجهة الرقابية في حال كان في هناك زيادة في المبالغ التي تم الإعلان عنها من قبل المؤسسة العمل الإضمان الاجتماعي، كيف سيتعامل المواطن معكم أستاذ شمان في هذا الموضوع؟
0: خلينا نأكد على حقيقة معينة. نحن لغاية هذا اليوم لا يوجد مكاتب لتقديم خدمات الضمان معتمدة من قبل الضمان، ولكن زي ما تفضلتي في اللحظة اللي راح يتم فيها اعتماد هذه المكاتب سيتم الإعلان عن كافة الآليات بما في ذلك استقبال الشكاوى والملاحظات على هذه المكاتب، وسيتم الإعلان عن آلية عملها بشكل أساسي، وسيتم اعتماد شركات ومكاتب موثوقة ولديها سمعتها ومكانتها مع احترامنا وتقديرنا لكل الإخوان القائمين على هذه الخدمة اللي نحن يعني لا نتهم أحد ولا نوجه اتهام لأحد، ولكننا من واجبنا كضمان اجتماعي أن نحمي المؤمن عليهم ومستقبلي خدمات الضمان الاجتماعي والمستفيدين منها.
1: ما هي الرسالة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإخواننا المواطنين لاستخدام هذا التطبيق، أو في أشخاص لسه ما استخدموه، في أشخاص بدأوا في تحديث هذا التطبيق؟
0: رسالتنا تنطلق من الغاية من هذا التطبيق. نحن هدفنا من هذا التطبيق التسهيل على الإخوة المواطنين، تمكينهم من الاستفادة من خدمات المؤسسة بكل سهولة ويسر. لذلك أنا أدعو إخواني المواطنين الدخول إلى هذا التطبيق والتعرف عليه ومعرفة الخدمات المقدمة من خلاله، وهذا التطبيق تطبيق ميسر وسهل، ويستطيع أي مواطن يعني التعامل معه، ويستطيع وبدلا من أن يتحمل عناء السفر ومراجعة إدارات الفروع أن يستفيد من كافة الخدمات المتوفرة على هذا التطبيق. والأهم من كل هذا الأمر، اسمحي لي أن أوجه الدعوة الدائمة والمستمرة التي نوجهها للإخوة المواطنين، إنه اليوم آن الأوان أن ندرك أهمية الضمان الاجتماعي، أن ندرك الحماية التي توفرها المؤسسة للمواطنين، وأن نعلم علما يقينا أن المؤسسة لن تستطيع الوصول إلى كل عامل على أرض المملكة الأردنية الهاشمية إذا لم يكن هنالك تعاون من العمال مع المؤسسة. صحيح. نحن نحاول وبكافة ونبذل قصارى جهودنا للوصول إلى كافة العاملين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم وإفادتهم من التأمينات المطبقة في هذا القانون، ولكن اليوم ندعوهم أن يكونوا أكثر وعيا وأكثر فهما وأكثر تفكيرا بشكل جدي.

0: مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
1: نعم.
0: ندعو كل شخص يعمل أن يتأكد من خلال هذا التطبيق أنه مشمول في مظلة الضمان الاجتماعي أم لا، أن الأجر الذي هو مشمول على أساسه هو أجر الحقيقي الذي يتقاضى والذي سيكون له أثر في مقدار الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط.

0: قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا الأخ محمود. صباح الخير محمود. يسعد صباحك يا محمود. محمود صباح الخير.
1: صباح الخير ست. يا هلا.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: صباح الورد الياسمين ست. معها؟
0: معك معي، تفضل يا سيدي.
1: الله يعطيك العافية ستي.
0: يا هلا.
1: أنا بحكي والله معك بخصوص ملاحظات. الملاحظة الأولى هي بخصوص الإضاءة المطار للأنفاق في عمان، مثال على ذلك نفق عبدون ونفق الشميساني، نفق منطقة الراضية. يعني للأسف الإضاءة شوية قديمة وضيقة ومعتمة، يعني أنت لما تدخل بالشارع بتحس عليك وكأنك داخل في منطقة معتمة، وهذا بيأثر يعني على القيادة. الملاحظة الثانية اللي هي الشارع الغربي ما بين محافظة مادبة والعاصمة عمان. هذا الشارع يعني مسافته تقريبا 20-25 كيلو، وعدد المطبات فيه يعني تجاوز 19-20 مطب يعني. وفي بعض المطبات موجود على الإشارة الضوئية للأسف يعني، وهذا بيسبب إرباك للسائقين وبيسبب تأخير ويعني بيعمل عائق، خصوصا في بعض المطبات يعني لا تتجاوز المسافة بينه وبين الآخر 200-300 متر. فهذا يعني بيشكل عائق أمام القيادة والسائقين وبيأخرهم في الصباح الباكر. خصوصا الملاحظة الأخرى حكيتها للأخت اللي هي بخصوص بعض الشوارع في محافظة مادبة بدأ إعادة تأهيل، وأنا مثلا بحكي عن شارع حيوي ورئيسي اللي هو بجانب مديرية الدفاع المدني لغاية نقابة المقاولين. هذا شارع حيوي ورئيسي بتمر منه آليات الدفاع المدني في الحرائق وفي نقل المصابين، وهذا الشارع سيء جدا ويعني بحاجة إلى إعادة تأهيل. طلبنا عدة مرات من البلدية لكن للأسف ما في تجاوب. مع الشكر الجزيل.
0: شو كان جواب البلدية أخ محمود؟
1: إنه على الخطة وإنه الشارع عريض جدا وبحاجة إلى يعني تكلفة عالية جدا. هو شارع يعني أعتقد إنه فعلا هو عريض نوعا ما، لكن هذا الشارع يعتبر شارع حيوي رئيسي يعني. يعني بربط الشارع الرئيسي في محافظة مادبة مع الشارع الآخر اللي هو دوار الطيارة، وقلت لك هو شارع بجانب مديرية الدفاع المدني، فبتمر منه آليات الدفاع المدني كثيرا يعني.
0: طيب.
1: وغير السيارات العادية للمواطنين، فالشارع مكسر يعني وبحاجة لإعادة تأهيل.
0: طيب خليك معي أخ محمود، إحنا أنت تحدثت عن شارع تابع للبلدية وشارع تابع نعم. للأشغال وشارع نعم. وبالنسبة للأنفاق
1: أمانة عمان
0: أنفاق أمانة عمان.
1: أنا بحكي منها بصراحة، أنا بحكي أن يعني مثلا
0: يعني أنت عمان. بدك بلدية وأشغال أمانة عمان.
1: ملاحظات عامة، أنا زي ما حكيت للأخت هي ملاحظات عامة مش ملاحظات خاصة يعني.
0: طيب خلينا نبدأ ببداية معنا الأستاذ عمر المحارمي، مدير أو عذرا الناطق باسم باسم الأشغال العامة. أستاذ عمر صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك وصباح كل مستمعي إذاعة الردنين.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: يلا حيك. يا هلا.
0: أستاذ عمر، أخونا المواطن تحدث عن الشارع بين مأدبة والعاصمة عمان، تقريبا نعم. 19 مطب نعم تقريبا نعم. 19 مطب موجود بهذا الشارع نعم. تعقيبك على الموضوع أستاذ عمر، تفضل يا سيدي.
2: أفضلتي. هو بحكي عن طريق مأدبة الغربي اللي بمر بعدد من القرى والتجمعات السكانية ضمن لواء ناعور وبعدين في محافظة مأدبة. هذا الطريق مأهول بالسكان بشكل كامل تقريبا، يعني على امتداد الطريق هناك تجمعات سكانية، هناك دوائر حكومية، مدارس، إشارات ضوئية. فأنا يعني أنا مستغرب إنه عدد المطبات، بس أنا مش متأكد إنه من العدد، لكن لنفترض إنه العدد صحيح. يعني أنا ما في مطب موضوع بدون ما يكون معمول له دراسة وإنه فعليا في حاجة مرورية لهذا المطب أو لا. يعني لما يكون إحنا بنعطي موضوع السلامة المرورية أولوية قصوى، لما يكون في مدارس أو في تجمعات تجارية، في مجمعات، في منشآت اقتصادية، في دوائر حكومية، بالإضافة للتجمعات السكانية، فموضوع الأولوية الأولى بتكون بالنسبة لنا موضوع السلامة المرورية، بالإضافة لأنه في عدد من الإشارات الضوئية على هذا الطريق، ومعروف أنه قبل كل إشارة وبعد كل إشارة غالبا عادة بيكون في مطب. لكن اللي بدي أكد عليه أنه إحنا ما بنحط مطب بدون ما يكون في دراسة مرورية وهندسية بتوضح أنه في حاجة أو ما في حاجة لهذا المطب.
0: بس إحنا أستاذ عمر اسمح لي، يمكن إحنا في مناطق إحنا كنا حاطين فيها مطبات وبعد فترة من الزمن حسينا أنه هذا المطب مش عم بيأثر، بالعكس عم بي يعني
2: يعني أنا بعدك أنه يطلعوا الزملاء مرة أخرى يعيدوا الدراسة إذا كان في أي مطب من هذه المطبات.
0: يعني حسب كلام أخونا المواطن في إشارة عليها مطب أستاذ عمر.
1: في مجال بس أدخل على محطة.
0: حاضر حاضر، بس خلينا نكمل أستاذ عمر، أنا رح أرجع لك أستاذ عمر. يمكن لما سمعت أخونا المواطن محمود بيحكي لك في إشارة من الإشارات عليها موجود مطب، يعني هل يعقل إشارة يكون في عليها مطب؟
2: الإشارة بالعادة قبل الإشارة بكون في مطب. نعم صحيح.
0: طيب.
2: وهذا فنيا وهندسيا إجراء سليم يعني ومدروس. على كل احنا راح نعيد، يعني راح نطلع الطريق خلال اليومين الجايات نعيد، اذا فيك اي واحد من هذه المطبات تثبت انه ما في له حاجه بنزيله. يعني احنا يعني مرنين جدا في هذا الموضوع، لكن الاولويه دائما بالنسبه لنا موضوع السلامه المروريه.
0: نعم اخ محمود، كنت بدك تضيف شغله، تفضل يا سيدي.
3: انا يعني تعقيبا على كلام الاخ انه بخصوص المطبات، انه انا مش ضد انه يكون في مطبات، احنا مع انه يكون في مطبات مثلا عند بعض الدوائر الحكوميه، عند مثلا المدرسه، هذا شيء يعني الكل بيتفق عليه. لكن انا ملاحظتي هي يعني الان الاخ بتفضل بيقول انه الوضع طبيعي انه يكون في مطب على الاشاره الضوئيه، طب ليش موجود الاشاره الضوئيه؟ يعني مطب على الاشاره مباشره، مش قبل الاشاره او بعد الاشاره، في مطبات على الاشاره مباشره.
2: قبل الاشاره مش
3: على الاشاره مباشره، يعني 5 متر
2: بين الموقع اللي بتحكي عنه اليوم، بخليهم يطلعوا عليه
3: 5 متر. انا بحكي لك 5 متر بين المطب وبين الاشاره، يعني مش منطق هذا الحكي، مش تقول 200 300 متر 400 متر. مطبات على الاشاره مباشره موجوده وامكانك تروح عليها.
2: الموقع اللي انت بتحكي عنه انه في مطب على الاشاره زودني فيه، واليوم نطلع
3: موجود موجود حسبان بالعال بالروضه كله موجود موجود. روح
0: طيب اخ محمود، احنا عشان
3: يعني
0: احنا راح
3: بعدين بين المطب والاخر في 200 متر، يعني والله يا اخي مش منطقي، يعني في بعض المطبات 200 متر 300 متر، مش معقول هذا الحكي انه يكون في هاي العدد من المطبات.
2: بحسبان في مطبين بيناتهم ما في 100 متر. الطريق هاي بشكل دائم تقريبا.
3: طيب شوف
2: يعني بعرفها يعني في كميه المطبات كثير.
0: بس خلينا نسمع، خلينا
3: لا
0: نسمع.
3: لا في أقل يا سيدي،
0: بس خلينا نسمع أخ محمود. طيب أستاذ عمر، يعني أخونا المواطن، هل سيكون هناك زيارة ميدانية قريبا لهذا الموقع
2: بإذن الله
0: للإطلاع؟
2: خلال اليومين القادمات بإذن الله.
3: يا ريت الله يرضى عليك. يعني والله يعني أنا بلف المحافظات كلها، يعني مع احترامنا هذا الشارع الغريب عجيب بالأردن كلها، يعني عدد مطبات الموجودة فيه بالإشارات الضوئية، كمان انت بتحكي ان 12 13 اشاره ضوئيه، مع انا ما حنكون في تنظيم، لكن يعني بالعقل وبالمنطق، يعني حتى الواحد صار كثير من الناس يتجنبوا هذا الشارع ويحاولوا يروحوا على الشارع،
2: يعني تجمعات سكانيه وعليه تقاطعات يعني الاشاره صحيح قدرتها تزعج، لكن احنا اتفقنا عنده موضوع السلامه المروريه،
3: لسنا
2: يعني
3: لسنا مع
0: بس خليكم معي
3: بالعقل وبالمنطق. يعني انا بحكي خصوص على المطبات، انا مش ضد الاشارات.
0: اخ محمود يسعد صباحك استاذ عمر. واضح بكلامه، بحكي لك احنا عندنا كل المرونه انه بنطلع بنشوف الزياره ميدانيه للموقع، واذا حسينا انه هذا المطب اكيد، يعني احنا ما بنقدر نشيل المطب الا اذا كان في هناك اجماع انه هذا المطب ما في داعي لوجوده، وما بنقدر نحط مطب الا اذا كان هناك ايضا اجماع انه هذا المطب ضروره وجوده بهذا الموقع. فالاستاذ عمر في البدايه حكى لك احنا عندنا المرونه بالاطلاع على هذا الموضوع، واي مطب حسينا انه ما في داعي لوجوده راح يتم ازالته. فاحنا راح نامر رقم تليفونك للأستاذ محمود ورح يتواصل مع حضرتك بإذن الأستاذ عمر. عذرا أستاذ عمر، أنا بدي أتشكر تواصلك معنا، ناطق باسم وزارة الأشغال العامة. خليك معي أخ محمود. ينضم إلينا أيضا على الهواء مباشر المهندس شادي الروابدي، مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى. مهندس شادي صباح الخير.
4: صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. يعني أخونا المواطن محمود يتحدث عن جسر عبدون والشميساني، أحكي لك هذه الشوارع الإنارة فيها يبدو أنه هي بحاجة إلى تعزيز إنارة بهذه
4: الأنفاق.
0: نعم هذه الأنفاق بحاجة إلى تعزيز في هذه الأنفاق. تعقيبك على الموضوع مهندس شادي، تفضل.
4: احنا بدأنا منذ بداية هذا العام باستبدال إنارة الجزر الوسطية في كافة شوارع العاصمة عمان من صوديوم إلى LED، بالإضافة إلى إعادة تأهيل إنارة الأنفاق في العاصمة عمان. بدأنا بنفق الطويلة ثم نفق الثالث ثم نفق الشميساني والآن جاري العمل على نفق الخامس لاستبدال إنارته كاملة. نفق عدون الآن إذا بتلاحظي

0: يتم إغلاقه من 12 لغاية 6 صباحا، وذلك لغاية صيانة النفق من الداخل. عند الانتهاء من الصيانة مباشرة سيتم استبدال إنارته كاملة، وهذا برنامج موجود ضمن برامج دائرة عملية المرور لرفع مستوى السلام المروري. الآن حتى الإنارة الجديدة اللي تم وضعها على هذه الأنفاق هي حل مشكلة التباين الضوئي. تتذكري أختي زمان كان المواطن يدخل بالظهر من الشارع الرئيسي للنفق في فقدان للرؤية لمدة ثانية.
1: نعم هذا بحكي فيه. نعم هذا بحكي فيه.
0: الآن تم حل هذا الموضوع على جميع الأنفاق اللي تم إعادة تأهيل إنارتها، مثل نفق الشميساني ونفق الثالث ونفق الخامس ونفق السويلح، لأنه تم معالجتها فنيا من خلال تعزيز شدة الإنارة ورفع شدة الإنارة على المداخل والمخارج.
1: بالإضافة للتخطيط ما بين الأنفاق يعني. أستاذ شادي تحياتي لك وأنا شاكر لك كل جهودكم، لكن أنت حكيت نقطة جوهرية اللي هي فارق الإضاءة ما بين الشارع العادي وما بين النفق، وأنا من الناس اللي بعاني منها هاي المشكلة. لما بدخل على النفق بحس حالي وكأني يعني ما احترام التعبير.
2: أنت متى آخر مرة دخلت النفق أخ محمود؟
1: قبل يعني لسه امبارح يعني اليوم.
2: وين أي نفق دخلته؟
1: نفق مش شميسر، أنا بحكي مثل نفق عبدون. نفق عبدون ما
2: امبارح كنت في نفق عبدون؟
0: لم يتم إعادة تأهيل إنارته لأنه في أعمال صيانة داخل النفق.
1: في شميسر قبل فترة
0: صيانة مباشرة راح يتم إعادة تأهيل إنارته.
1: نفق شميسر
0: أنا موجود على البرنامج هو ونفق الرابع.
2: إذن يعني أخ محمود الأستاذ المهندس شادي بيأكد أنهم هم قائمين على
1: نفق عبدون. آخر عبدون بيطلع على طريق المطار كمان.
0: ألو
1: عبدون بيطلع على طريق
2: نعم.
1: المطار.
2: نعم طيب مهندس شادي
0: ستي.
2: إحنا يعني قائمين
1: أغلب الأنفاق إحنا بحاجة يعني لإعادة
2: تأهيلها قبل إن شاء الله الشتوية بتكون أمورها منتهية هذه الأنفاق
0: ستي إن شاء الله.
1: مع
0: بداية شهر 1 بتم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال إعادة تأهيل جميع الأنفاق في العاصمة عمان.
2: نعم إذا
0: بدأنا فيه منذ بداية هذا العام، بدأنا بالجزر الوسطية في شوارع العاصمة عمان، والآن ظل عندنا عمان الشرقية، انتهينا من الشوارع الرئيسية بمنتصف عمان، غرب عمان، شمال عمان، جنوب عمان. الآن شبابنا ورشنا شغالين بشرق عمان، والأنفاق شغالين بشكل يومي عليها، لكن بتعرفي محدودية ساعات العمل على الأنفاق لأنه بتطلب إغلاق لنفق كلي بيخلينا نشتغل من 12 ل6 الصبح، يعني بمعنى 6 ساعات فقط خلال 24 ساعة. وإذا بتلاحظي يعني اليوم عندنا إغلاق لنفق الخامس بإعادة تأهيل إنارته، هلا في أنفاق عندنا على مستويين زي نفق الخامس، بمعنى إنه اتجاهين أو طابقين في اللي جاي من إشارات وادي صقرة باتجاه إشارات الكندي، وأيضا في مستوى آخر السير القادم من الدوار الرابع باتجاه السادس وبالاتجاهين بالعكس.
2: إذا أخ محمود الأمور إن شاء الله طيبة، يعني عم بيقوموا بهذه الأعمال وإن شاء الله يعني سيكون في هناك تغيير في الأيام القادمة بهذه الطرقات اللي تحدثنا عنها. أنا بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم أستاذ محمود. المهندس شادي الروابدي مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
0: يا هلا.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن محمد لزيود. صباح الخير.
1: صباح الخير أختها.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الخير.
1: سيدي الله يسلمك، يسعد صباحك صباح البرنامج كامل.
0: يا حي الله، تحياتنا.
1: سيدي أنا محمد الزيود من منطقة قضاء برين المصرات الشرقية قرية الصحارة. سيدي احنا نعاني من عدة شغلات، يعني شغلتين بدي تتحمليني فيهن.
0: تفضل يا سيدي.
1: بالنسبة لبلدية برين يعني تحاول انها تساعدنا، مش مقصرين. ولكن احنا مشكلتنا الكبيرة مع الأشغال. ماشي، الشوارع كلها معبدة. ماشي، إلا شارع يفوت علينا مسافة 4 كيلو. ماشي، يعني قبل هالفترة حكينا مع حد يحدث الحدث اليوم عشان باص، لأنه كان باص وسحبوه من المنطقة. طلعت المندوبة تبعت النقل العام هاي وانا تقول أنا كشفت على المنطقة، الحيوانات ما بتقدر تمشي مع الشوارع. شارع كله يعني مرسوم 30 متر، ماشي، مفتوح منه حوالي 6 متر. طب الأشغال ما إلها قدرة أنها تسوي لنا هالشارع. مريت على رئيس البلدية قبل هالمرة وكتبت له استدعاء وما قصر، قال لي بوعدك إني منطقة اللي تفوت على بيوتكم، يعني المنطقة الصغيرة نقدر نرجعها، نقدر نسويها نمشيها. ولكن هي مشكلتنا الكبيرة مع الأشغال. يعني عندنا المنطقة صاروا المواطنين يرحلوا من المنطقة بغيروا سكنهم، أنت اطلع يكشي فيه البيوت فاضية بسبب المواصلات، يعني طلاب ما بيقدر يروح على مدارسهم. يعني والله بيوت أكثر من 10 بيوت قاعدين يطلعوا من البيوت، منطقة فاضية من الناس بسبب المواصلات. إلنا باص سحبوه، إلنا مدرسة إحنا.
0: بس هو الطريق تابع للبلدية أخي محمد، مش للأشغال، مظبوط؟
1: في طريق، في طريق للبلدية. وعد رئيس البلدية الموجود هسه الفضائي على ما أظن قال راح أضعوكم إياه قبل الشتوية، بس الطريق الرئيسي اللي يربط من المصر للقرية هذا طريق أشغال مش بلدية.
0: يعني إحنا بنتحدث عن الطريقين، طريق التابع للبلدية وطريق التابع للأشغال، مظبوط؟
1: للأشغال.
0: تمام،
1: للأشغال.
0: طيب خليك معي،
1: بقول لك يعني إحنا يعني عن جد أهل المنطقة ساروا يتركوها، ماشي، من وراء إنه ما في خدمات للشوارع.
0: طيب
1: يعني نروح على البلدية يقولك أنت خارج التنظيم، ماشي، على الأشغال، الأشغال ترمينا هون، ماشي، مش عارفين وين بالنص. رئيس البلدية اللي قبله والرئيس الموجود حاليا مستلم بالنيابة مش مقصر، ربنا الله.
0: أنتوا خارج التنظيم أخي محمد؟
1: احنا خارج التنظيم،
0: يعني خارج التنظيم داخل حدود البلديه ولا خارج التنظيم كامل وخارج حدود البلديه؟
1: والله انا ما بعرف، احنا خارج التنظيم وطلبنا اكثر من مره، انه انت عارف احنا قديش نبعد عن التنظيم. 3 كيلو ومنطقه سياحيه مزارع، يعني بالربيع بدك رقيب سير عشان ينظم السير. ماشي، من كثر الناس. طب ماشي، منطقه لازم تكون مخدومه اكثر من هيك.
0: طيب حاضر يا سيدي، خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره رئيس لجنه بلديه بيرين المهندس محمد الفراهيد. مهندس محمد صباح الخير.
2: صباح الخير جدي.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك، صباح المستمعين واخونا محمد، حياك الله ستي.
0: يا حي الله مهندس. يعني سمعنا للاخ محمد اليوم. انا سؤالي بالبدايه، هل هي خارج التنظيم داخل حدود البلديه ام خارج التنظيم خارج حدود البلديه، الطريق اللي تحدث فيها اخونا المواطن محمد؟ نعم تفضل.
2: جدي خارج التنظيم داخل حدود البلديه.
0: داخل حدود البلديه.
2: هذا الشارع الثانوي فرعي نافذ. يعني هو طوله تقريبا من مثلث المسره لغايه شارع جرش حوالي 8 كيلو. فالآن يعني الشارع طويل، احنا كصراحية ان الآن في خارج التنظيم في شروط اللي هو بدأ الآن كشف من قبل الوزارة، واحنا كصراحية بلدية انه ما يزيد عن 1 كيلومتر، هذا بده استثناء مجلس وزارة كمان. نعم. فالآن بده ينكشف اذا عليه 10 بيوت اذا كذا، فالآن لطول الشارع جزء منه راح يكون للأشغال، مش معنا كمان اشغال، راح يكون جزء من الموضوع. بالنسبه انا يمكن راجعني الاخ انا تذكرته، وعدته الشوارع الفرعيه اللي متفرعه من هذا الشارع واللي بحاجه الى تاهيل والى ترقيعات ان شاء الله باول عطاء احنا راح نساعده فيها باذن الله.
0: طيب أكيد في تواصل بينكم بين الأشغال، هل صار في اتصال بينكم بالأشغال بالنسبة لهذا الطريق ولا لم يتم التواصل مع الأشغال؟
2: والله بصراحة لم يكن في اتصال بهذا الموضوع.
0: طيب يعني إحنا بنعرف لما يكون في هناك اتصال من قبل إخواننا المواطنين مع البلدية، البلدية أحيانا بصير في توجه بالمشاركة والتشاركية في حل قضايا إخواننا المواطنين. ممكن يكون مهندس يعني أخونا المواطن تحدث بجزئية مهمة جدا، بحكي لك في ناس تركوا بيوتها عشان هذا الطريق، لهالدرجة الطريق يعني صعب انه يدخلوا منازلهم.
2: راح نتواصل مع مديرية اشغال الزرقاء باذن الله ونطرح هذا الموضوع ونشوف كيف ان شاء الله نحاول نساعدهم باذن الله، لكن كبلدية احنا ضمن امكانياتنا ان شاء الله ما راح نقصر معهم باذن الله.
1: يعني ممكن مداخلة بسيطة ستي.
0: يلا تفضل يا محمد.
1: ستي احنا بالنسبة لنا ماشي، ما حكيت لك انا يعني ما بنكر الزلمة الرجل هذا مريت عليه وما قصر وقال لي ان شاء الله راح نأهلكم، بس انا بدي منك يعني شغله على الهواء هاي، اقسم بالله انا باخذك على البيوت، بطلوا اولادهم من المدارس ماشي عشان ما بيقدروا يدفعوا حق مواصلات من ورا الشوارع، يعني الباص يقول لك انا ما بفوت على منطقتك، طب احنا منطقه تعالي اكشفي عليها انت وشوفي، يعني مزارع فيلل ماشي، ليش طيب احنا شارعنا زي هيك؟
0: طيب اخي محمد مرسوم. اخي محمد المهندس محمد راح يتابع الموضوع مع الاشغال، راح يكون في هناك تواصل مع الاشغال واحنا ان شاء الله راح نتابعها ايضا مع الاشغال، لعل وعسى ان شاء الله خلال الايام القادمه يعني يصير في هناك حل لهذا الطريق. بدي اتشكر تواصلك.
1: والله العظيم والله العظيم انه بالشتاء انه ما بيقدر يفوت سياراتنا من وراء الميه.
0: في اكثر من 10 منازل اخي محمد؟
1: في اكثر عشر منازل، يعني الجوار هسه بالصيف نقدر نمشي حالنا نهرب عنين هون وهون، بالشتاء بتعبى الميه ما حاضرين. بتشوف قدامك
0: حاضرين يا سيدي، راح نتابع لك الموضوع. مهندس محمد ممكن يكون في تواصل مع حضرتك مع الاشغال نقدر قدر الامكان نساعد اخواننا في هذه المنطقه.
2: اي شيء في مساعده راح نسعى فيه.
0: الله يخليك يا سيدي، شكرا شكرا لكم، يسعد صباحكم. تحياتي.
2: يسعد صباحكم.
0: صباح الخير.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا المواطن أحمد، صباح الخير أحمد. يسعد صباحك.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيك يا سيدي، صباح الخير، تفضل.
1: الله يسلمك ونور النبي يا سيدي.
0: تفضل يا سيدي. بس أحمد لو سمحت أحمد، ممكن تسمعني أو تروح على مكان في هدوء شوي لأسمعك بكل وضوح لو سمحت؟
1: على رأسي أبي أختي، إذا سمحتي، في عندنا يعني قضاء برمة يعني نعاني من شيك الكهرباء يعني من شهر 4 لحد الآن، من إصدار فاتورة كهرباء شهر 3 عالية.
0: لحظة شوي، مش فاهمة عليك، شو اللي من شهر 4 وشهر 3؟ مش فاهمة شو الموضوع.
1: شهر 3 أجلس فاتورة كهرباء بيتي 281 دينار.
0: شهر 3
1: نعم.
0: طيب
1: راجعنا
0: 200
1: الشركة 281 دينار.
0: تمام، راجعت الشركة.
1: راجعنا الشركة. شو السبب يا عمي؟ أنا منزل مدعوم، شو السبب؟ حكونا أنه بدنا نطلع نفتش ونشوف شو
0: كشف. نعم.
1: كشف.
0: طيب
1: طلعوا، لما طلعوا في مركبين عدادات خارج البيت.
0: أنتوا كم عدد؟
1: إحنا القضاء كامل، إحنا ما عندنا علم عنها، يعني العداد ببعد عن يعني عدادين للبيت، كل بيت بقضاء برمى عددين. العداد البرة اللي بحسبوه إذا في فاقد أو إذا في ناس اعتدى، مثلا هاي حجتهم، اعتدى على الخط بحسبوه على مين؟ على المنزل عبيتي.
0: مين اللي معتدي على الخط؟
1: يعني هم حكيهم أنهم يعتدين في جيران معتدين على الخط. مش أنا المعتدي.
0: طيب.
1: والمهم يعني إحنا بدنا يعني من هذه الحكي احنا حكم على الشركه وحكم على يعني مدير الشركه نفسه وقال ادفعوا شهر 4 و5 و6 وراح فاتوره شهر 3 تكون مجمده.
0: شهر 3 تجمد. تمام.
1: دفعنا الفاتوره. لما دفعنا الفاتوره ما خصموها من شهر 4 و5 و6، ظلت فاتوره شهر 3 مجمده لحد الآن. وقيمة 281 دينار، وأنا عندي يعني الآن أنا عندي الآن صار.
0: طب لحظة شوي، خليك معي.
1: 6 فواتير أو 7 فواتير.
0: لحظة، شهر 4 قدي تقريبا كانت الفاتورة؟
1: شهر 4 23 يرى 5 34 6 بثلاثينات، يعني مش أقل، يعني مش أكثر من 40.
0: طيب.
1: مش أقل من 25. بس أختي إذا سمحت يعني خلينا أنا أكمل يعني.
0: يلا تفضل يا سيدي، تفضل سريعا. بس عشان نكسب الوقت. نعم.
1: إذا سمحت يعني إحنا أنا كمواطن شو ذنبي بغيري؟ أنا مش حاطيه هسا بقانون الدولي، أنا حاطه حاسبني عداد داخل بيتي، ليش حاسبني عداد خارج بيتي؟ ليش حاسبني؟ هاي ظلم، اسمه ظلم، هاي ظلم للمواطن. أنا شو ذنبي؟ بعدين أنا عندي هسا الآن أنا الآن
0: على العداد الموجود حبيبي. عندك العدادات الذكية؟
1: العداد الذكي نعم. والعداد البرا انا شو ذنبي الان عندي الان انا احمل شركه الكهرباء والطاقه مسؤوليه الحج عندي بتاخذ اكسجين، ومعي الان تقييد راح اوديلك اياه.
0: طيب.
1: بتاخذ اكسجين بشكل يومي.
0: طيب.
1: انفصلت الكهرباء عني.
0: طيب. أحمد انا سمعتك، ولكن خليني عشان نكسب الوقت نرحب عبر هاتف البرنامج مهندس ياسر الروابدي الناطق باسم شركه كهرباء اربد. مهندس ياسر صباح الخير يا سيدي.
2: صباح النور، حياك الله يا سيدي.
0: تحياتنا. صباح الخير
2: مستمعين ولضيفك الكريم.
0: حيا الله يا سيدي. احنا سمعنا لاخونا المواطن احمد تعقيبك على الموضوع، اكيد عندك يعني نظره عامه عن الموضوع، تعقيبك يا مهندس ياسر تفضل.
2: حياك الله. بس انا يعني بالبدايه اذا بس احب احط يعني زي ما بقول ايدي على الوجع. هي اليوم النقطه لاخونا المواطن انه مفصول كهرباء ولا مش مفصول كهرباء، خلينا نسال السؤال اول شيء، نروح يعني زي ما بقولوا عشان ما نطيل عليكم، هل مفصول التيار الكهربائي اليوم على الاشتراك؟ ولا خلينا نسأل السؤال هذا مبدئيا.
0: أخ أحمد أنت مش مفصول عندك التيار الكهربائي؟
2: نعم مش مستقبلية.
1: الكهرباء مش مفصولة عندي أنا، دفعت 87 دينار عند المهندس المؤمني في شركة كهرباء جرش، والمهندس حط ملاحظة أنه خاصة الخصم الفاتورة من شاء على الملاحظة بتقدر يفوت المهندس ياسر عليها على الكمبيوتر، حط أنه تم دفع شهر 4 و5 و6 والرجاء خصمها من شهر 4 و5 و6 وفاتورة شهر 3 موقفة، شهر 3 مش موقفة، احنا الفواتير بعد قائمة علي، ولا بودوا لي رسائل الشركة، بودوا لي دائما رسائل ويجوا علي بنص عنك الكهرباء.
0: طيب طيب طيب خليك خليك معي مهندس ياسر.
2: ستي
0: تفضل يا سيدي.
2: انا مش شايف لغاية الان وين المشكلة،
0: بحكي لك اني انا مش مفصولة عنه، بس هو عشان فاتورة الكهرباء شهر 3 انه ما في اجراء من قبل شركة الكهرباء بخصوص هذا هاي الفاتورة.
2: هذا حكينا بهذا الموضوع سابقا لما يعني اول شيء خليني عشان نفصل الامور بتفاصيل سريعة. بداية الكهرباء مش مفصول عن اخونا المواطن، وزي ما تفضل الاخونا بحكي لك، الاخ احمد بحكي لك انه انا اليوم شباب جرش مدير جرش حط لنا متابعة انه الزلم سدد 3 و4 و5 و6 الى ما غير ذلك، فهو بالنهاية احنا كشركة كهرباء قمنا بدورنا والتزاماتنا للمواطن ما فيها مشكلة، هاي الجزئية تظل عند اخونا المواطن فاتورة 7 و8 غير مسددات فقط، لانه هو مسدد 4 5 6 ضل 7 و8 ومش خلافنا المصاري بالجزئية هاي، ابدا مش خلافنا الجزئية هاي المصاري. فبالتالي اليوم التخوف اللي عند اخونا المواطن في هذا الاشتراك انه ينفصل عنه التيار الكهربائي او غير مفصول، ما دام هو ملتزم بالدفع ما راح يكون اي عمليات فصل التيار الكهربائي، ولا سمح الله لحتى لو كان بشكل او باخر صار في فصل التيار الكهربائي بخلال الحاله الانسانيه اللي عند اخونا او الظرف الطبي اللي موجود عنده، احنا مستعدين من خلال اذاعتك الكريمه وشاشتك الكريمه ان اليوم احنا بنرجع كهرباء لو لا سمح الله كانت مفصوله، بس احنا قاعدين نفترض شيء بعده ما حصل. هاي الجزئيه الاولى. فيما يتعلق بالموضوع اللي طرحه اخونا بشهر 3 فاتوره شهر 3 اللي هي 280 دينار اللي طرحها، هذا موضوع قديم جديد بجزء طلعنا على اذاعتكم الكريمه اكثر من مره وعلى اكثر من اذاعه في هاي الجزئيه. هي كانت المتعلقه انه اليوم سابقا فيما مضى كانت منطقه برما هي قد يكون نوعا ما في اخر ابعد نقطه في محافظه جرش، وبالتالي كانت في بعض سابقا كان في عندهم بعض الملاحظات المتعلقه بتذبذب التيار الكهربائي، فقامت الشركه في ذلك الوقت، طبعا هذا في ذلك الوقت احنا كنا 2017 و2016 عشان نتفق، يعني الموضوع هذا من 2016 2017 الموضوع اللي نحكي فيه تمام، ولكن احنا ما زلنا لغايه الان نستخدم سياسه الرفض اللي انا يعني صراحه بجوز هاي شوي اللي بنستغربها. كانت المشكله سابقا لانها منطقه شوي بعيده عن مركز محافظه جرش، كانت بورما، فبالتالي كان اخواننا المواطنين هناك قاعدين بيوصلوا لنا ملاحظات من خلال الطرق الرسميه بالشركه انه احنا والله بنعاني من تذبذب في التيار الكهربائي
0: تمام
2: في فتره الصيف او فتره الشتاء، يعني في اوقات معينه
0: معين. نعم.
2: وعلى اثرها قامت الشركه في ذلك الوقت باجراء دراسه فنيه لكامل منطقه بورما لتحسين الشبكه الكهربائيه فيها، فكانت تتيجه الظروف الطبوغرافيه اللي موجوده فيها منطقه بورما وهي منطقه جميله الحقيقه، تم عمل دراسه باستعداد شبكه كهربائيه قادره على ايصال التيار الكهربائي للمشتركين ضمن الفولتيه او احنا نسميها مستوى الجهد المسموح فيه والطبيعي تمام،
0: طيب.
2: اللي هو بيشغل اجهزتهم بدون اي ملاحظات والحمد لله تم الاتهام تنفيذ المشروع ب 2016 حسب ذاكرتي تمام، وانتهت هاي وانتهت كافه الملاحظات والحمد لله اليوم احنا بسنه 2026 ننعم احنا طبعا احنا بنقول لهم ننعم احنا واخواننا بجرش ببرما بتيار كهربائي ما في تذبذب تمام، الذكرى فيها انه احنا مستفيدين احنا وهم منها، هم ما بيوصلونا ما عندهم ملاحظات علينا وشبكتنا عارفين الحمد لله انها صارت مستقره. فهذه الجزئيه كان من ضمنها اللي فيما يتعلق انه كل مواطن يطالب كيبل خاص من مصدر التغذيه للعمود لقبال بيته لعند بيته مباشره بشكل مباشر.
0: طيب.
2: انا على عجاله بدي احكي بالجزئيه هاي.
0: نعم.
2: بنحط كيبل كهربائي خاص لكل مشترك من العمود اللي امام بيته تيوصل لعند عداده او لنقطة الداخلية اللي هي نقطة التوصيلات الداخلية ببيته، وفي عندنا نقطة عداد عند العمود اللي قبال بيته، وفي عندنا عداد عنده موجود هو داخل بيته. نتيجة السبب اللي كان الأساسي اللي في هاي الجزئية كان في احنا من خلال مشاهداتنا قد يكون في بعض الاعتداءات على الشبكة الكهربائية اللي هي أثرت على حدوث تذبذب في التيار الكهربائي في ذلك الوقت، تمام. فاحنا اضطرينا نسوي شبكه كهربائيه، شبكه ذكيه، حولنا منطقه اورماكيل كامل الى منطقه ذكيه، واصدار الفواتير بتم عن بعد والقراءه عن بعد وما الى غير ذلك. في وصار في اعتداءات. اليوم اخونا المواطن الكيبل جاي من العمود لبيتك، فبالتالي الطبيعي تكون العداد اللي بداخل البيت اللي مسافته قريبه جدا من العداد اللي موجود على العمود، المسافه قريبه جدا تمام. المنطق بيحكي او مش المنطق، حتى علميا كميه الطاقه اللي بدها العداد اللي موجود على العمود هي تساوي كميه الطاقه اللي بيت العداد اللي داخل البيت.
0: طيب اذا هنا نكتفي بهذا الاجابه من قبل المهندس ياسر الروابدي الناطق باسم شركه كهرباء اربد. شكرا جزيلا لك اخونا المواطن احمد. ومستمعينا الى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على امل ان نلقاكم غدا باذن الله. اسمحوا لي ان اشكر فريق العمل الهندسه الاذاعيه والاخراج الاستاذ مأمون شحاده، سوشيال ميديا تمارا النهار، الاعداد سهر الجبور. تحيه موصوله مستمعينا من تقديم صدام رات المجالي، ومني انا مها طبيشات. دمتم بامان الله، الى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يوعز خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المقطس بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مشروع النقل المدرسي المجاني في مناطق البادية الجنوبية اعتبارا من مطلع الفصل الدراسي الثاني المقبل. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. إصابة 13 شخصا بجروح جراء اعتداءات جديدة لميليشيا الحوثي على 3 مدن في السعودية. إيران تعلن عن هجوم أمريكي جديد بمسيرة استهدف قارب

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم. إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال.

0: عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام، الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين، وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة إلى أوزبكستان، إحسان بنت سعيد خلوصي، الجزء الأول.

0: دعوة إلى الأعزاء المستمعين إلى رحلة من الرحلات المعاصرة ومع الأديبة السورية إحسان سعيد خلوصي، وذلك إلى أوزبكستان، وقد وصفت نفسها تقول:
1: أنا جوابة آفاق، وكنت تواقة إلى الذهاب إلى تلك المنطقة وزيارة مدنها الهامة من طشقند العاصمة إلى بخارى ثم إلى سمرقند، وكنت أتطلع إلى زيارتها وهي بلد العلماء والفقهاء والمحدثين، منهم الإمام البخاري وابن سينا.
2: تقع أوزبكستان في آسيا الوسطى في منطقة ما وراء النهر، أي نهر جيحون في خراسان. ينبع هذا النهر من جبال هاندوكوش في أفغانستان، ماراً بجنوب مدينة بخارى، متجهاً إلى الشمال الغربي ليصب في بحر آرال.
0: جوابة الأفاق إحسان بنت

0: سعيد خلوصي وابنة دمشق قامت برحلتها تلك في صيف عام 1975 وقالت:
1: في أثناء الرحلة كنت أدون انطباعاتي بإيجاز عما أشاهد وأسمع، وعند العودة إلى دمشق كتبت هذه المشاهدات موسعة لتبقى محفوظة لدي، أطلع عليها كلما حننت إلى تلك المنطقة أو لأنشرها في المستقبل لعلها تفيد وتلاقي صدى عند قارئها.
2: كان لهذه الرحلة من دمشق إلى سمرقند أو رحلة إلى أوزبكستان الصدى الواسع، نظراً لغزارة المعلومات التي نقلتها إلينا صاحبتها، فآثرنا أن ننقلها بدورنا إلى المستمعين الأعزاء ودائماً ضمن برنامج أدب الرحلات.

0: بدأ مسار رحلة الأديبة السورية إحسان خلوصي من دمشق متجهة بالطائرة إلى موسكو، ثم طشقند، فبخارى، ثم سمرقند.
1: وقد سلكت طريق العودة نفسها، أي من طريق موسكو، إذ إنه لا خط جويا مباشرا بين دمشق وطشقند.
0: بدأت الأديبة بوصف رحلتها رحلة إلى أوزبكستان، وقالت:
2: في يوم صيفي جميل من شهر آب أغسطس عام 1975 انطلقنا من مطار دمشق متوجهين نحو موسكو للانتقال بعدها إلى جمهورية أوزبكستان. بعد تحليق في الجو حوالي 4 ساعات حطت الطائرة بنا في مطار موسكو، وبعد استراحة قصيرة أقلعت بنا طائرة أخرى وحلقت متجهة نحو الجنوب الشرقي قاصدة طشقند عاصمة أوزبكستان.
0: وجدت الرحالة إحسان عند وصولها إلى طشقند أن الظلام قد خيم على المدينة، مع أن الساعة تشير أنها ما زالت في وضح النهار وقبل الغروب، لكن الطريف في الأمر أن فرق التوقيت جعلها تشاهد الظلام، ذلك أن شروق الشمس في طشقند يسبق شروقها في موسكو بساعتين. وقد علقت قائلة:
2: إن هذا الفرق في التوقيت ممتع وجاذب للسفر والتنقل عبر مناطق الكرة الأرضية ومدنها.
1: بدأت الرحالة الجولة في طشقند للإحاطة بمعالم المدينة وميزاتها من النواحي العمرانية والتراثية والاجتماعية والفنية والإنسانية، فماذا رأت؟
2: ساحاتها واسعة وبيوتها شاهقة، وفي حدائقها ومنتزهاتها النافورات والأزهار والنباتات المتنوعة والسواق الجميلة، وهناك المصانع والسكك الحديدية وأسواقها تمر بالحركة والحيوية. هذه الإطلالات العامة على المدينة رائعة قبل البدء بزيارات للمنشآت التراثية التي تشمل المساجد والمدارس والمكتبات والحدائق.

0: إن تاريخ الأرض الأوزبكية حدد مظهر اسم المدينة وطابعها، إذ حول الأسلاف مدينة طشقند إلى قلعة صخرية حماية لأنفسهم، وقد أطلقوا عليها اسم طشقند المؤلفة من كلمتين: طاش تعني بالأوزبكية صخر، وقند تعني مدينة. لقد تعرضت المدينة لغزو مغولي، لكنها استعادت نشاطها وبلغت في القرن السادس عشر مستوى عاليا من الرفاهية.
1: بعد جولة لها في المدينة، قالت الأديبة إحسان:
2: عدنا إلى الفندق بعد نهار متعب لكنه ممتع، ذلك أن كل ما شاهدنا طريف أخاذ يسحر ويبهر، فيه الإبداع والعفوية، فيه المعرفة والغرابة والطرافة، وهذه البلاد تشتهر بزراعة القطن وتصدره إلى كثير من أقطار الشرق، وقد لاحظنا أن معظم العاملين فيها من النساء. كنا يقومن بتطريز الرسوم البديعة الملونة على الحرير في ملفات معقدة وبسرعة عجيبة وبدقة وإتقان، تخط فيما بعد إما على شكل قنانس أو مخدات صغيرة تحشى بالقطن فيبدو

0: في صباح اليوم الثالث كان البرنامج هو زيارة المنشآت المعمارية القديمة، وأكثر ما لفت الأديبة قصر موكي كاز المتميز في طراز بنائه بالأسلوب السلجوقي، وهذا الأسلوب المستمد من الفن الفاطمي يشابه بناء جامع الأزهر في القاهرة. وقد قالت:
1: فما أظن أن مكانا أجمل ولا أحفل ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع. فالقصر مبني من اللص المطلي بالميناء الزرقاء بأشكال هندسية وخط كوفي مزخرف، وهندسة مدخله على الطراز العربي، أما سقفه فمغطى بالخشب المحفور المزين بالمقرنصات والزخارف، له أعمدة من المرمر المحفور والملون بالميناء والموشى بخطوط مذهبة.
2: زارت الأديبة خلوصي أيضا بناء مدرسة براق خان في طشقند، والذي تحول إلى مركز حديث للإدارة المدنية، وقد أخبرها دليل الرحلة أنه يوجد في قصر الإدارة نسخة أصلية لمصحف عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين.
0: من مدرسة براق خان إلى مسجد تيليا الشيخ، حيث يوجد شمالا مرقد للشيخ أبي بكر محمد قفال الشاشي، والذي عرفتنا إليه أديبتنا الرحالة إحسان خلوصي بقولها:
1: محمد قفال الشاشي هو أحد ناشدي الإسلام في بلاد ما وراء النهر في القرن العاشر، والشاشي نسبة إلى مدينة الشاش طشقند الحالية التي ولد فيها عام 904 للميلاد. يعتبر هذا من علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب. تلقى تعليمه الديني في الحجاز وبغداد ودمشق وخراسان، وقد اشتهر بمؤلفاته في أصول الفقه وكتابه التقريب في 6 مجلدات.

0: كل التعب يتلاشى أمام ضخامة ما شاهدناه وعظيم ما زرناه.
1: كان ذلك ما تردده إحسان بعد كل زيارة لها في طشقند لبناء تراثي أو معلم حضري.
2: وفي بعض المكتبات الدينية لاحظت كم هي غنية بمجلداتها، وبخاصة المصاحف المخطوطة والمطبوعة من أزمنة مختلفة وأحاديث نبوية ومؤلفات نادرة لكبار علماء الدين وأبحاث تاريخية باللغة العربية والفارسية والتركية. وقد قال تخلوصي:
0: الله، كم من نسخ من المصاحف مزينة بالذهب والزخرفة العربية ترجع جميعها إلى عهد قديم، وكم من مخطوطات فريدة يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام.
1: قبل مغادرة الأديبة إحسان خلوص الفندق في طشقند لمتابعة رحلتها، تناهى إلى سمعها ضجيج ممزوج بأصوات الأبواق وأهازيج الفرح صادرة عن فرقة موسيقية، وتبين لها أنه زفة العروس، وهو احتفال خاص بالعروسين حسب عادة القوم هناك.
0: وكان الختام مسكا كما يقال، إذ إن زفة العروس هذه توجت زيارتنا لمعالم طشقند وحدائقها، مما أدخل الغبطة والبهجة إلى نفوسنا جميعا.

0: كانت المحطة الثانية في رحلة الأديبة خلوصي هي بخارى، وذلك في اليوم الخامس من مغادرتها دمشق إلى أوزبكستان.
1: وبخارى هي أقدم المدن في آسيا الوسطى، وعندما نذكرها نذكر طريق القوافل الآتية من منطقة البحر المتوسط إلى الهند والصين، حيث يمر طريق الحرير.
2: بخارى، من لا يحلم بزيارتها؟ أعود بالذاكرة إلى ما قرأته عنها عن طريق الحرير، وكذلك عن التجار الذين كانوا يحملون عبره من اليابان والصين إلى مناطق الشرقين الأدنى والأوسط وإلى الغرب الحرير والتوابل والورق والزجاج. يشتهر أهل أوزبكستان بالوجوه المشرقة والابتسامات اللطيفة والتهذيب الرفيع، وقد لمست ورفاق رحلتي كل

ذلك عندما وصلنا إلى المطار، وكان لابد من الاستراحة في الفندق بعد السفر من طشقند إلى بخارى، حيث استغرقت المسافة ساعة ونصف، واقتصرت جولة الوصول على الحديقة المحيطة بالفندق. كان الجو لاهبا، وتجاوزت الحرارة فيه 47 درجة مع جفاف ملحوظ، ولهذا كنا نكثر من شرب الماء على الدوام. أما وجبة العشاء الرئيسية فكانت ما يسمى الطاجونة، المحتوية على موزات اللحم والمرق، وفوقها عجينة تغطي الإناء الفخاري الذي يوضع في الفرن حتى ينضج. والتوابل الحارة هي التي تميز الطعام البخاري والأوزبكي بشكل عام.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يوعز خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، ويؤكد مكانة المملكة كوجة عالمية للحج المسيحي. تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي يظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. إصابة 13 شخصا بجروح جراء اعتداءات جديدة لميليشيا الحوثي على 3 مدن في السعودية. إيران تعلن عن هجوم أمريكي جديد بمسيرة استهدف قاربي صيد بالقرب من منطقة بندر كرغان جنوب البلاد. وأخيرا طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
3: فكونوا في الموعد.
4: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار، بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب.

0: كتاب القراءة توعي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
0: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتسرنا متابعتكم أيضا على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزملاء حسن حماد ومأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: وعلى أنغام هذه الأغنية الرائعة الجميلة بدأنا مشوارنا في نوافذ اليوم، وبننتقل معكم بعد من ما نصبح عليكم مرة تانية أعزائي المستمعين والمتابعين، ننتقل من العاصمة الحبيبة عمان إلى محافظة الطفيلة الجميلة لنلتقي ونأخذ رسالة من زميلنا العزيز أيمن الفقرة مندوب الإذاعة الأردنية في محافظة الطفيلة. يسعد صباحك زميلي أيمن، يعطيك العافية ويسعد صباحك، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج نوافذ.
1: صباح الخير لك زميلتي ولكل مستمعينا الأحبة، يا أهلا
0: أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية تخبرنا كيف اليوم الأجواء بالطفيلة، الطقس، درجات الحرارة، كيف الأجواء العامة؟
1: يعني إحنا دخلنا بأيلول، إحنا في منتصف أيلول، فلذلك الأجواء لطيفة دائما بمحافظة الطفيلة، حتى في فصل الصيف وحتى في الأيام الحرارة العالية المرتفعة. يعني هناك بالطفيل الأجواء تكون غير، منطقة جبلية رائعة الطفيلة، نعم. لكل من زارها ولكل من يعرفها، يعني يعرف مدى هذا الجمال الموجود في مناطقها من
0: نعم.
1: شمالها لجنوبها لغربها وشرقها، بصيرة القادسية، عين البيضاء، نعم. العيس، عيمة، الطفيلة، وادي زيت، كل هاي المناطق رائعة بكل تفاصيلها، نعم. أيضا بناسها.
0: نعم، وأكيد زميلي أيمن مثل ما ذكرت المناطق ذات الطبيعة الخلابة في الطفيلة بندعو الجميع يزوروها. يعني أكيد في مناطق لمحبي السياحة البيئية وسياحة المغامرات، يعني وهلأ يمكن موسمها يعني بأواخر الموسم أو ببدايته، فممكن أنه الناس تذهب وتستمتع وتقضي أوقات جميلة. هلأ اليوم نحكي موضوعنا الرئيسي زميلي أيمن، تخبرنا عن بلدية الطفيلة الكبرى، هناك تنفيذ من قبل البلدية لحزمة مشاريع خدمية وتنموية بمناطقها الخمس، تخبرنا عن هذا الموضوع تفضل.
1: نعم، يعني احنا كما يعلم الجميع بأن دور البلديات هو دور خدمي وأيضا تنظيمي بطبيعة الحال، وفي كل المناطق التي تتبع لها هذه البلديات. محافظة الطفيلة المقسمة إلى أربع بلديات، بلدية الحساء وأيضا بصيرة وبلدية القادسية وبلدية الطفيلة الكبرى التي سوف نتحدث عنها اليوم. بلدية الطفيلة الكبرى يعني طرحت عطاءات بقيمة 1,200,000 دينار لمنطقة العيس، تم تعبيد عديد من الطرق، والعمل جاري على تأهيل أيضا مراحل أخرى لتأهيل الطرق وتعبيدها، وأيضا فيما يتعلق بالتنظيم في هذه المنطقة التي تشهد انتشار واسع وتوسع عمراني كبير بسبب وجود المستشفى الحكومي، وأغلب الدوائر الحكومية الآن أصبحت في منطقة العيس، وأيضا وجود الجامعة، فبالتالي يعني هذه المنطقة تعد من المناطق التي تتوسع جغرافيا وتمتد. أيضا ما يتعلق في منطقة عين البيضاء 200,000 دينار لإصلاح شوارعها وتأهيلها، منطقة الحسين أيضا فيما يتعلق بمنطقة واد زيد وأيضا منطقة عيمي، فكان هناك توزيع لهذه المناطق بحسب الاحتياجات. كان قبل أشهر وبعد استلام رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريمين وأيضا رئيس مجلس المحافظة الشيخ مصطفى العوران، كان هناك يعني زيارات للمناطق وتحديد الأولويات سواء بلقاء المواطنين أو الاطلاع على أرض الواقع عن هذه الصورة، يعني نقل الصورة كما هي على أرض الواقع وتحديد الأولويات، ومن ثم العمل على هذه الأولويات بالطرق الأهم فالأهم. يعني كان هناك أولوية وأهمية لكل طريق يحتاج فعلا إلى تعبيد، خاصة بأن الموازنات كما تعلم زميلتي أمان وكما يعلم المستمعون هي موازنات محدودة، فبالتالي يعني أنت تتعامل مع موازنة بين يديك، يعني تعمل من خلال هذه الموازنة على إصلاح ما تستطيع إصلاحه.
0: نعم، يعني حسب الأولويات والمطلوب أكثر شيء من قبل سكان المحافظة.
1: صحيح، يعني اليوم بلدية الطفيلة الكبرى تحدث عن 50% من هذه الطرق سوف يتم إصلاحها في العام القادم، أيضا هناك خطة لإصلاح ما تبقى، وأيضا بطبيعة الحال هناك توسع عمراني سوف يشهد أيضا طرق جديدة، فبالتالي يعني هذه العجلة التي تدور في مجال التنمية وفي مجال إصلاح الطرق، يعني لا بد من أن تكون هناك موازنات تكفي لهذه الأمور. يعني أيضا نتحدث عن بلدية الطفيلة الكبرى، هي ضمن مبنى تم تأسيسه وافتتاحه من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني في وسط مدينة الطفيلة. هذا المشروع الاستثماري لبلدية الطفيلة الكبرى يعني هو يضمن دخل لها سنوي ما يزيد عن 100,000 دينار، فبالتالي احنا نتحدث عن مشروع تنموي يساعد ايضا البلدية، لان هناك كثير من المؤسسات المدنية من البنوك من المؤسسات الربحية وغيرها في هذا المبنى، مستأجرة في هذا المبنى، فبالتالي يعني هذا رافد اقتصادي لبلدية الطفيل الكبرى. موضوع آخر أيضا تحدث فيه رئيس بلدية الطفيل، رئيس لجنة بلدية الطفيل الكبرى، فيما يتعلق بالإصلاح أو تأهيل أماكن الصيانة للآليات، فبالتالي يعني الآن لا تضطر لإنزال الآليات لعمان وأجور النقل وغيرها، فبالتالي تم إصلاحها هنا. أيضا بالإضافة إلى مصنع الحاويات الموجود التابع للبلدية، فبالتالي يعني هناك عديد من المشاريع الاستثمارية التي تعود بالفائدة على البلدية كمصادر دخل. بطبيعة الحال يعني الصورة دائما ما يكون هناك يعني بعض الملاحظات، بعض الشكاوي.
0: نعم
1: بعض
0: أكيد لابد من وجود شكاوي، نعم،
1: وأيضا خاصة فيما يتعلق بعمل البلديات. لكن بالمجمل نتحدث عن محافظة الطفيلة يعني ذات الامتداد الجغرافي نوعا ما واسع، وأيضا ذات عدد السكان الأقل، نتحدث عن 100 ما يقارب ما يزيد عن 110 ألف مواطن ومواطنة هم عدد سكان محافظة الطفيلة، فبالتالي يعني حتى الخدمة تكون يعني نوعا ما مقارنة بباقي المحافظات تكون بحدها الأقل.
0: نعم، احنا بنوجه تحية لكل أهلنا الأعزاء الغاليين بالطفيلة الجميلة اللي مثل ما حكينا بتزخر وبتتمتع بتتميز بالأماكن السياحية الجميلة الرائعة والمتنوعة مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء. يعني كلمة أخيرة بنختم فيها اللقاء معك، دقيقة تفضل.
1: يعني بطبيعة الحال نحن يعني الصحافة وهو الإذاعة والتلفزيون هي لسان المواطن أيضا، فبالتالي إحنا هي دعوة لأن يكون هناك مشاريع أكبر للمواطنين، بأن يكون هناك يعني اهتمام أكبر فيما يتعلق بالبنية التحتية، ما يتعلق بالتنظيم للبلديات الأربعة، يعني ليس الحديث فقط على بلدية الطفيل الكبرى. فبالتالي إحنا هذا ما يرجو المواطن وهذا ما يطلبه المواطن أيضا منا دائما، بأن هناك شارع معين وهناك منطقة معينة بحاجة، وأيضا هناك التنظيم والذي بحاجة إلى إعادة نظر فيه، فبالتالي يعني المواطن يحتاج كثير والبلديات تقوم بواجبها، فبالتالي يعني نتأمل أن يكون هذه الثنائية ما بين مطالب المواطنين وخدمة البلدية في النهاية للوصول إلى يعني عمل تنظيمي ومنظم، وأيضا يكون هناك تشاركية ما بين الجميع.
0: نعم أكيد في بلدية الطفيلة الكبرى أكيد ما بيأثروا في خدمة المواطنين أكيد. والمشاريع يعني بيعملوا بيبذلوا أقصى جهد لديهم حتى يقدموا الخدمات والمشاريع وحتى يساعدوا المواطنين واللي بيقدروا عليه أكيد ضمن الموازنات المحددة مثل ما ذكرت لي. يعني بدي أشكرك وبدي أقول لك يعطيك ألف عافية على هاي الرسالة اللي قدمت لنا إياها. كنت معنا زميلنا أيمن الفقرة مندوب الإذاعة الأردنية من محافظة الطفيلة الجميلة، وأطلعتنا على نشاطات وبلدية الطفيلة الكبرى لتنفيذها لحزمة مشاريع خدمية وتنموية بمناطقها الخمس. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: يعطيك العافية. أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد بكل الخير والتفاؤل والأمل بالحياة دائما. نافذتنا الآن ستكون مع النقيب ريهام السبايلة، ضابط الإعلام والعلاقات العامة في إدارة السير بمديرية الأمن العام، للحديث حول الخدمة الجديدة التي أطلقوها في إدارة السير على تطبيق سند، وهي الإبلاغ عن مخالفات السير من خلال التطبيق وبسرية تامة للشخص الذي يبلغ. والنقيب ريهام السبايلة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا ريهام بيك، نورتينا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: يسلمك ربي ويسعد صباحك وصباح كل مستمعينك يا ربي.
0: أهلا وسهلا فيك، وإحنا بنشكرك على وقتك الثمين، أنت طلعتي من شغلك خصيصا عشان تحكي معنا، منحيي فيك هذا الالتزام، وهذا ومنشكرك أكيد على يعني على التزامك. يعني بداية ريهام بيك، تخبرينا وبشكل مختصر طبعا، ما هي هذه الخدمة الجديدة التي أضفتوها على تطبيق سند وما الهدف منها؟ تفضلي
1: ستي. بداية خليني أعيد وأصبح عليك وعلى مستمعينك،
0: يسعد صباح.
1: أؤكد أنه الرسالة السامية لجهاز الأمن العام منذ نشأته كان هو الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين ولجميع مستخدمي الطريق، وهي للأمانة رسالة سامية. إحنا دائما نحرص على تسخير كل المكونات لخدمة هذا الهدف. ومن زمان المواطن طول عمره شريك لجهاز الأمن العام بكل مقتضيات أو محاور الأمن الإنساني، سواء كان أمن مروري أو أمن جنائي أو أمن بيئي أو شتى مناحي الأمن.
0: نعم.
1: فبناء عليه وللتشاركية أو للحفاظ على التشاركية بين جهاز الأمن العام والمواطنين، تم إنشاء خدمة الإبلاغ عن مخالفة مرورية، وذلك صراحة لتكريس المسؤولية المجتمعية للمواطنين في الحفاظ على السلامة البيئية. هي خدمة موجودة منذ فترة طويلة، كانت تستعملها إدارة السير بأكثر من منصة، بما فيها المنصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو برقم الواتساب الخاص بشكاوي إدارة السير، وعلى تطبيق أمن FM أيضا، على تطبيق سري أمن 911 أيضا موجودة، ومؤخرا تم إضافتها على تطبيق سند.
0: نعم، جميل جدا. تحدثين عن كيفية وآلية التبليغ عن طريق تطبيق سند الحكومي، شو الطريقة؟
1: ستي، هو بالنهاية كل سلوك مروري مخالف، كل مشاهدة مرورية يعتقد المواطن أنها بتشكل خطر على محيطه، على أبنائه، أو حتى على السائق اللي بيرتكبها، كل اقتراح قد يكون مروري، قد يكون استفسار مروري، بقدر الأشخاص المفاعلين هويتهم الرقمية عبر تطبيق سند الدخول إلى خدمة الإبلاغ عن مخالفة، استكمال البوكسات أو الخانات المطلوبة لغايات إرسال هذا الاقتراح أو هذا البلاغ.
0: نعم.
1: ومن ثم عند إرسال

0: مثال بوصل هذا البلاغ لمرتب مؤهل وكفؤ من مرتب إدارة السير بتعامل مع كل بلاغ حسب أهميته وحسب مضمونه.
1: نعم، من هنا يعني يبرز سؤال هام، يعني كيف يتم التعامل مع المخالفات التي يتم التبليغ عنها عبر سند من قبل إدارة السير؟ يعني كيف بتعامل مع هاي الملاحظات؟ يعني ممكن شخص مثلا يرسل ملاحظة ممكن ما تكون دقيقة أو يعني 100% تمام أو صحيحة، كيف تتعامل تتحقق إدارة السير من مدى دقة وصحة هاي المخالفات؟
0: خليني بداية يعني أأكد أنه إحنا دائما بنعول على وعي المواطن الأردني وعلى التزامه بقانون السير وحرصه على سلامته وسلامة من حوله. وخليني برضو أأكد أنه الهدف الأول والأخير من هاي الخدمة هي رفع مؤشرات الالتزام المروري لكل مستخدمي الطريق وللسائقين بتحديدا. تمام؟ فعشان هيك خليني أأكد من خلالك ستي ومن خلال برنامجك أنه ليس كل بلاغ يساوي مخالفة. البلاغ يمر بإجراءات تحقق، بإجراءات أصلاً تقسيم لأهميته حكيت لك ومضمونه، لأنه مش كل اللي بصلنا من البلاغات هي مخالفات. أحياناً قد يكون اقتراح، أحياناً قد يكون ملاحظة، أحياناً قد يكون شكوى من معاناة معينة مثلاً بيعانوها بالحي السكن اللي هم ساكنين فيه. لكن بالنهاية يتم التأكد من كل بلاغ بوصل المخالفة. نعم. من كل بلاغ بوصل للإدارة.
1: نعم.
0: قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو مقتضى قانوني. نعم. من خلال عدد من الأنظمة المرورية المحدثة والمعدات التكنولوجية المتطورة التي أصبحت متوفرة بإدارة السير يتم التأكد منها. نعم. أولا وآخرا وقبل أي إجراء.
1: نعم، يعني هيك منطمن السادة المستمعين والمتابعين اللي بيشاهدونا الآن وبيسمعونا إنه ما تخافوا، يعني ما تقلقوا، مش أي حدا ممكن إنه مثلا يروح يكتب يبعث على تطبيق سند يبلغ عن مخالفة إنه مباشرة رح تتاخذ وتتنفذ وينزل عليها عقوبة أو إجراءات قانونية. هناك مراحل لرؤية هذا البلاغ والتمحص وفحصه بدقة تامة والتدقيق فيه والتأكد منه، ومثل ما ذكرت يمر بمراحل معينة، وبالنهاية إذا ثبت هذه مخالفة في القانون يتم اتخاذ إجراء. فهنا نطمئن الأخوة المواطنين. يعني من خبرتك واطلاعك شو أكثر نوعية مخالفات كان تم التبليغ عنها عن طريق تطبيق سند؟
0: والله يعني عشان أكون يعني صريحة معاك ما فيش بلاغ معين تحديدا بنقدر نحكي إنه هو من أكثر البلاغات اللي بتوصلنا، لأنه كل سلوك مروري خاطئ بيتم ارتكابه من أحد السائقين فهو تعدي على حق الآخرين.
1: نعم.
0: مهما كانت نظرتنا لحجم هذا السلوك أو تأثيره.
1: نعم، يمكن أنا بتوقع ريهام بيك يعني المخالفات أو البلاغات اللي بتتم بين الأحياء بالمناطق السكنية، يعني بنلاقي في أحيانا الناس بتخالف بتصف قدام كراج، ممكن تصف قدام مدرسة، قدام يعني ممكن يعني ما يراعوا قواعد السير صح، بيكونوا في مثلا بعض بين الأحياء السكنية ممكن الناس إنه تسبب لها ضيق وانزعاج ويبلغوا عن طريق سند. وأيضا يعني نقطة هامة نهيلنا إلها ومن نختم فيها لقاءنا معك قبل الكلمة الأخيرة، السرية التامة في التبليغ، تحدثين عن هاي الحيثية تفضلي.
0: ستي بحب أكد إنه كل البلاغات اللي بتوصل في خدمة إبلاغ عن مخالفة سواء عبر تطبيق سند أو كافة المنصات التي تستخدمها إدارة السير لتلقي البلاغات والشكاوي من الإخوة المواطنين، كل هذه البلاغات والبيانات المرفقة يتم التعامل معها ضمن قنوات رسمية مع مراعاة حماية كاملة لخصوصية المبلغ وهويته.
1: نعم.
0: أيضا وحفاظا على هذه الخصوصية تم ترك خيار التزويد برقم الهاتف للمبلغ اختياري على تطبيق سند بحيث يستطيع المواطن استخدامه أو عدم استخدامه.
1: نعم، جميل جدا، يعني في حرية للمواطن انه يحط رقم تليفونه او لا، وهذا شيء رائع ويحترم في التعامل في إدارة السير عبر ارسال البلاغات عن المخالفات المرورية عبر تطبيق سند. نختم لقائنا معك بكلمة أخيرة ونصيحة في ظل هذا الكلام اللي حكينا، شو بتنصحي الناس بشكل عام السائقين على الطريق؟ تفضلي.
0: أحب أطمن بس كل اللي عم بيسمعونا الآن إنه كل الجهود اللي بتبذلها مديرية

0: عام وبالأخص الإدارات المرورية وتحديدا إدارة السير، هدفها الأول والأخير هو رفع مؤشر السلام المرورية، رفع وعي السائقين بقانون السير وحرصهم على الالتزام في حفاظا على سلامتهم وسلامة أحبائهم وعائلاتهم ومن يشاركهم أيضا القيادة في الطريق. كل هذه الخدمات لا تسعى إلا لزيادة التزام السائق الملتزم، ومجهودنا المتواصل في إطار رقمنة هذه الخدمات ما هي إلا لتوسيع الالتزام بشريحة أكبر من مستخدمي الطريق.
1: نعم.
0: أكد للجميع أنه رسالتنا بأنه نبني مجتمع قائم على مفهوم التشاركية.
1: نعم.
0: والشراكة الحقيقية بيننا وبين المواطن التي تحقق حماية المجتمع ووقف المخالفات والسلوكيات الخطيرة حتى ننعم ببيئة آمنة، بيئة مرورية آمنة.
1: نعم يا رب، اللهم آمين. يعني بهي النصيحة القيمة بنختم لقائنا معكم، نشكرك وتحية لكل رجال الأمن العام نشام الوطن، نوجه لهم تحية إكبار وإجلال، يعطيهم ألف عافية على كل الجهود اللي ببذلوها وخاصة في إدارة السير. يعني إحنا اليوم لأنه عم نحكي معاكم يعطيكم ألف عافية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك ريهام بيك كل الشكر والتقدير والاحترام للنقيب ريهام السبايلة المتألقة دوما والمتعاونة معنا دوما في برنامج نوافذ، وهي ضابط الإعلام والعلاقات العامة في إدارة السير بمديرية الأمن العام. شكرا جزيلا لك.
0: يسعد صباحك سبتي.
1: نعطيك العافية.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع الدكتورة حلا غانم، الأستاذة المساعدة في قسم هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية، للحديث حول موضوع افتتاح الجامعة لمساحة التعليل العامة في محافظة الزرقاء بالشراكة مع جهات دولية ومحلية، بحيث تعتبر هذه التعليلة مساحة جديدة للتفاعل الشبابي والمجتمعي في المحافظة. والدكتورة حلا غانم معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة حلا، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك، أهلا فيك.
0: أهلا وسهلا، كيف اليوم الأجواء عندكم بالجامعة الهاشمية وبمحافظة الزرقاء؟
1: والله الحمد لله. نستعد للفصل الجديد.
0: الحمد لله، وتحية لكل أهلنا الأعزاء في محافظة الزرقاء ولكل العاملين في الجامعة الهاشمية ولطلابها أيضا. يعني تعطينا فكرة تعريفية مختصرة سريعة إذا سمحتي عن مساحة التعليلة العامة في محافظة الزرقاء، كيف جاءت الفكرة وما الأهداف الرئيسية لها؟ تفضلي.
1: إن شاء الله. المساحة هذه هي واحدة من مخرجات مشروع بحثي أكبر سميناه ضوء على الزرقاء، واسمه الكامل الضوء على الزرقاء، التراث والمكان العام والشباب في القلب الصناعي للأردن. هلأ هو مشروع بحثي هدفه يكون تشاركي، يعني النهج تبعه كان تشاركي، تقريبا امتد لسنتين ونصف لحد هلأ. هو ممول من الأكاديمية البريطانية، تقريبا حوالي 300 ألف جنيه استرليني. كان بداية الهدف انكتب هذا المشروع أننا نستكشف ذاكرة الزرقاء، يعني تاريخ الحضري، نعمل دراسات أكثر على المدينة، وكمان كان جانب كثير مهم تعزيز علاقة الشباب بالمدينة، ومن ضمنها نطور مساحة عامة تستجيب لاحتياجات المجتمع بشكل عام والشباب من خلال البحث والتصميم. كانت الفكرة أنه في منهج نهج تشارك لجمع الشباب والسكان والبلديات والباحثين والمصممين، كانت بداية تاريخ شفوي، تجميع التاريخ الشفوي في ورش مجتمعية وتطوير معايير ومقترحات التصميم، كيف نعمل تصميم بصورة جماعية. فطلعت عندنا هاي المساحة كمساحة عامة جديدة من ضمن حديقة القاعة الهاشمية بالزرقاء، اتصممت وتنفذت بمشاركة مجموعة من الشباب اللي

0: جربناهم على البحث، ومجموعة من طلبة قسم هندسة العمارة بالجامعة النجمية، حتى نعمل مكان هيك تفاعل مجتمعي وأنشطة شبابية تضلها إن شاء الله مستمرة.
1: نعم جميل جدا اللي ذكرتي. يعني تخبرينا أيضا ماذا تضم مساحة التعليل العامة؟ تفضلي.
0: هي المساحة هي عبارة عن مكان للتجمع، العمل جوا الحديقة، مكان للتجمع. هذا المكان طريقة تصميمه ما كانت احتيادية، ما كانش مثلا مدرج احتيادي، بيقدر فيه معمول على أكثر من درجة مثلا ارتفاعات، بحيث أنه ممكن يستخدموا ليمشوا حواليه ليقعدوا، حتى للأطفال مناسب. المكان إذا نحكي مرن، برضو كان فيه تركيب فني انعمل برضو مع الشباب. هذا التركيب الفني بمثل مدينة الزرقاء، وهذا التركيب تفاعلي بده يغيروه، فيه زي خلينا نحكي أماكن مختلفة بتمثل مدينة الزرقاء، مدينة الجيش، مدينة الصناعة، بيحركوه. وبنفس الوقت فيه رمز كيو آر كود ليشبك على المعرض التفاعلي الرقمي اللي وثق التاريخ الشفوي والاجتماعي المكاني للزرقاء اللي جمعوه الشباب. فإذا بتروحي على المكان، هو المكان هدفه كان أن يدمج الإشي الفيزيائي وبرضه التفاعلي الرقمي، عشان تعرف كيف جيل الشباب هلأ طول وقت ماسكين الموبايل بيدهم.
1: أكيد.
0: فكانت الفكرة أنه هلأ بس توصلي على المكان ممكن تلاقي على التركيب الفني كيو آر كود، تضغطي عليه بيدخلك على المعرض الإلكتروني. هذا المعرض الإلكتروني هو نتاج شغل أشهر من مقابلات عدة أشخاص في المجتمع. تعرف المجتمع الزرقاء مشكل من نسيج متعدد، يعني تقريبا 40 شخص قابلوا الشباب والصبايا وجمعوا المعلومات، عملوها بمعرض تفاعلي مصور مكاني متعدد الوسائط، تسمع فيه أصوات وتشوف صور. فكانت فكرتنا مساحة التعليل تدمج هل الاجتماع، نحكي الاجتماع بشكل فيزيائي، الناس تجتمع مع بعض، وبرضه كمان تقدر تفتح على المعرض الرقمي تشوفه.
1: نعم ما شاء الله عليهم، يعني شباب وصبايا مبدعين اشتركوا في هذا العمل وإنجازه وإخراجه إلى أرض الواقع، يعني يعطيهم ألف عافية، وفعلا منحيي فيهم هذه الهمة وهذا النشاط. يعني دكتورة حلا، أطلقتم على هذه المساحة اسم التعليلة، وهو التعليلة اسم راسخ في وجداننا الأردني، وهو جزء من السردية الاجتماعية لما تحمله من معاني. توضحي لنا هذا الموضوع.
0: بداية لما كتبنا المشروع كانت أنا شريكتي اسمها دكتورة سيرا لين من جامعة مانشستر متروبوليتان، هي الشريك الرئيسي يعني. فلما كتبنا المشروع وقتها شرحت لها شو يعني التعليلة، فكانت بالنسبة لها شيء جديد مختلف، خصوصا أنها هي ممارسة اجتماعية عنا، هي مسجلة أصلا في التراث الأردني.
1: نعم.
0: هي الهدف منها بتقومي فيها بيقوم فيها على الاجتماع، يمكن الثمر خلينا نحكي تبادل الحكايات بين الناس. كانت الفكرة أنه إحنا بمساحة التعليلة نرجع هالممارسة، وهاي تكون مساحة خلينا نحكي مش رسمية للتفاعل بين الأجيال ونقل الذاكرة وحتى المعرفة والخبرات. هذا كان الهدف لما إحنا خلينا دربنا الشباب ليعمل مقابلات التاريخ الشفوي، فبدأوا هالشباب اللي أعمارهم من 19 ل 20، نحن 25 الشباب اللي دربوا معنا، كانوا يقابلوا أشخاص بأعمار مختلفة، أكبر عمرا وأكثر خبرة، فحتى نظروا للزرقاء بنظرة جديدة. فإحنا قلنا ما زال هالمقابلات اللي انعملت بست أشهر خلينا نحكي، خلينا نعممها أكثر ويصير في عنا مساحة يصير فيها هذا الاجتماع ونقل الذاكرة والخبرات، ونرجع شوي زي هيك ممارسة متجذرة في التراث الأردني يصير خليها مستمرة أكثر، وبلكي مكان يعني يستويها.
1: نعم رائع جدا اللي ذكرتيه دكتورة حلا، يعني كونك المشرفة على هذا المشروع، تخبرينا عن دور تخصص هندسة العمارة في مساحة التعليلة بشكل مفصل بالإضافة اللي ذكرتيه، تفضلي.
0: تمام. هلأ هو الفكرة أنه إحنا ما نظرنا للفضاء العام يعني بتدخل بس التصميمي، كانت الفكرة في أنه ننظر لما خلف ذلك، وهذا كان هنا توأمت ما بين الباحثين الشباب اللي ما حدا فيهم عنده تخصص هندسة عمارة مع هندسة العمارة والمهندسين، حتى يقدروا يصير في نموذج تشارك في التصميم. فالطلاب تعرفوا على معارف جديدة، اجوا الباحثين الشباب معهم علم عن التاريخ وعن المدينة، فصار غذى العملية التصميمية. فحتى العملية التصميمية بطلت اعتيادية انه خلص بس اجى المصمم مصمم، لا بالعكس، سمع اكثر شاف اكثر. وكان في عنا عدة ورشات مجتمعية للتعاون مع البلدية في مرة،
1: يعني اخذته من الواقع ومن الميدان.
0: بالضبط. نعم. فكان هو يعني احنا هاي هي الفكرة، انه ممكن نطرح نموذج تشاركي ممكن يستفيد منه مهندسين العمارة بتطوير مساحات اخرى في الزرقاء او في معظم المدن الأردنية.
1: نعم، يعني ممكن يحذو حذوكم باقي المحافظات ويقومون بتنفيذ هذا المشروع في بقية محافظات المملكة.
0: نعم صح. نعم
1: نعم جميل جدا، يعني ما رح يكون صعب أكيد إنهم ينقلوا هاي التجربة من محافظة الزرقاء
0: أكيد،
1: إلى
0: والمجتمعات بتحب تتعاون، يعني بنبصوا كثير يعني من تجربتنا.
1: نعم.
0: بقول لك المجتمعات بحبوا إنك ترجعي لهم وتسأليهم وتستشيريهم وتشاركيهم بإيش الأفكار، حتى غيروا كثير من الأفكار المبدئية اللي كانت عندنا. يعني كان عندنا أفكار مبدئية بس لما اجتمعنا مع الناس بعدة مراحل، وما كان بس اجتماع مبدئي، كنا
1: مثل شو يعني غيرتوا هيك أفكار؟ أعطينا أمثلة.
0: يعني مثلا كانت الفكره انه نعمل مثلا مكان للالعاب، فاجوا قال لك لا خلي الالعاب للالعاب للاطفال، انتوا مش كل حديقه يعني العاب اطفال، لا ليش ما يكون في عندنا دور للشباب، ليش كبار السن، ليش ما يكون في اماكن يلعبوا كبار السن مثلا شطرنج.
1: يعني التفكير خارج الصندوق.
0: ايوه يعني احنا دائما
1: افكار غير تقليديه. نعم
0: بس تحكي حديقه بروحوا دغري بيحكوا
1: العاب اطفال.
0: فاحنا اجانا قالوا بقول لك لا، طب والشباب، طب والكبار السن، طب ليش ما نجيب شيء. فكانت يعني هاي من الشغلات، يعني عده شغلات صراحه طلعت معنا مختلفه.
1: نعم بصراحة يعني فكرة رائعة، وإنه فكرتوا خارج الصندوق وحطيتوا أفكار إبداعية جديدة وخرجتم عن النطاق التقليدي الروتيني لهذه المساحات أو اللي هي شبيهة بالحدائق اللي هي التعليلة أسميتوها. يعني بدي أختم لقائي معك، تخبرينا هيك بشكل سريع عن حفل الافتتاح كيف كان، مين حضروا من المسؤولين المتخصصين؟ تفضلي.
0: هلا مبدئيا الشركاء الأساسيين هو طبعا مع الجامعة الهاشمية وجامعة مانشستر متروبوليتن، اجوا ممثلين من البلدية، وطبعا احنا شركائنا الرئيسيين يو ان هابيتات، السي بي ار ال اللي هو مجلس الأبحاث البريطاني ببلاد الشام، وبرضه هذول كلهم شركاء وليوان السنابل. من الجامعة الهاشمية ممثل رئيس الجامعة عميدنا الدكتور الأستاذ الدكتور عدنان مقطش، اجى عطوفة محمد العموش أمين عام وزارة الإدارة المحلية، ممثلين مختلفين عن بلدية الزرقاء، في كمان المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن شيري أندرسون، وبرضه ممثلين وزارة التخطيط، إجا حضور من مؤسسة ولي العهد، جهد صندوق الأردن الهاشمي طبعاً، المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، يعني كان وبرضه كثير من المبادرات الشبابية، يعني كان يعني أحكي لك ناس مختلفين من أماكن مختلفة وجهات مختلفة، وبرضه ناس من جهات المجتمع المحلي واللي شاركوا بالمعرض، يعني الشخصيات الأربعين شخصية شاركوا بالمعرض، عزمنا عدد منهم. فكان بتحسي انه قدرنا نحس حالنا إلنا جزء من المدينه، لانه صرنا فتره عم نشتغل، صرنا سنتين. فبلش كل اللي عملنا معهم علاقات اجوا حضروا وانبسطوا، خدنا عنهم ملاحظات.
1: نعم يعني قطفتوا ثمار جهودكم بالفتره الماضيه بانه نجح هذا المشروع وطلع على ارض الواقع وحظي على اعجاب وتقدير واحترام الجميع وحضروا. احنا يعني بنوجه تحيه لكل من ساهم وشارك في هذا المشروع وهذا المنجز وساهم في نجاحه، وتحيه لك كونك المشرفه الرئيسيه على هذا المشروع. بنهايه لقائنا معك يعني بحب اشكرك دكتوره ويعطيك الف عافيه، تحيه لكل العاملين في الجامعه الهاشمية، دائما هم مبدعين ولديهم إنجازات. من حي كل الموجودين في الجامعة الهاشمية من رئيسها إلى الهيئة التدريسية إلى العمداء وإلى الطلبة وكل الكادر الإداري، يعطيهم ألف عافية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة حلا غانم الأستاذة المساعدة في قسم هندسة العمارة في الجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، يومك سعيد يا رب.
1: أهلا وسهلا.

ودائما حلوة يا بلدي. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم ببرنامجنا نوافذ، ستكون إن شاء الله مع الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، للحديث حول مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي عقد في الجامعة الأردنية تحت رعاية

0: حياة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة والأستاذ الدكتور ليث نصراوين معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور ليث، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الورد، أهلا وسهلا فيك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا ونبارك لك مجددا تجديد الثقة، توليك منصب عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية للمرة الثانية، ألف مبروك، تستحق كل الخير.
1: كل الشكر أختي الكريمة، شكرا.
0: أهلاً وسهلاً.
1: المباركة اللطيفة. شكرا.
0: أهلا وسهلا. يعني دكتور ليث، تخبرنا بشكل مختصر وسريع عن فكرة إقامة المؤتمر السنوي الثاني لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية وعن أهداف المؤتمر، تفضل.
1: نعم، صباح الخير لك مرة أخرى المستمعين الكرام. نعم، يعني بمناسبة الاحتفال الجامعة الأردنية بالذكرى 64 على تأسيسها وحرصا من كلية الدراسات العليا على إدامة التواصل مع طلباتها على مستوى الماجستير والدكتوراه، جاءت فكرة المؤتمر السنوي الثاني للدراسات العليا تحت رعاية وحضور كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة. وجاء عنوان المؤتمر في هذا العام الذكاء أو البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي. كنا بنعرف أن اليوم العالم عم بيشهد تحول متسارع في طبيعة المعرفة ووسائل إنتاجها وتداولها. اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي واقع موجود يجب يتم التعامل معه من قبل الكافة، سواء على مستوى الطلبة أو على مستوى باقي التخصصات أو باقي القطاعات. فاليوم التساؤل الأبرز هو كيف نهيئ طالب الدراسات العليا للتعامل مع هذا التطور السريع المتسارع في إعداد برامج الماجستير والدكتوراه. القول أن الطالب يجب عليه أن يتجنب استعمال الذكاء الاصطناعي، أو أن الطالب يجب أن نقيد أو نحدد كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، هذا أمر أصبح من الماضي أو غير مقبول. اليوم يجب أن نوجه الطالب إلى كيفية الاستفادة من هذا الذكاء الاصطناعي، كيف يسخر هذا الذكاء الاصطناعي ليقوي أو يعزز من قيمة البحث العلمي الذي يقوم به، ليس أن يكون بديلا للباحث، وهذه نقطة في غاية من الأهمية. الذكاء الاصطناعي هي وسيلة لتوسيع وتعزيز قدرات الباحث في المجال المعرفة وفي مجال صنع ونقل وإنتاج المعرفة، لكنه ليس بديلا عن البحث العلمي.
0: نعم، وتصديقا لكلامك يعني دكتور ليث، كلام رائع اللي تفضلت فيه انه الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي استخدامه ليس بديلا عن الباحث، لانه يجب في النهايه ان تظهر شخصيه الباحث وقدراته ومهاراته في البحث الذي يقدمه.
1: نعم، هي هذه النقطة الأساسية، أن يبقى الباحث مسؤولا عن بحثه، لا يحل الذكاء الاصطناعي محل الباحث، لكنه قد يساعد الباحث في تعزيز ومعرفة وتوسيع مداركه وتعميق البحث العلمي. يعني إحنا أول ما بدأت فكرة الجوجل أو فكرة الإنترنت ومحرك جوجل، كان التساؤل كيف يمكن أن يدمج هذا المحرك البحث مع البحث العلمي، وتمكن العلم وتمكنت الدراسات العلمية والبحثية من استيعاب جوجل وتسخير هذا المحرك البحث لخدمة البحث العلمي. ومن ثم انطلقنا إلى فكرة الكتب المرئية والمقروءة والكتب وتحميل الكتب على الإنترنت، وأيضا تم التعامل معها بحنكة وذكاء، وأصبحت هذه وسائل تعزز من قدرة الباحث. اليوم نحن أمام إنتاج معرفي جديد، محرك بحث جديد، صناعة بحثية جديدة، ألا وهي الذكاء الاصطناعي. فاليوم أنا أقول للطالب ابتعد عن الذكاء الاصطناعي، ممنوع استخدام الذكاء الاصطناعي، مسموح لك بنسبة معينة فقط من الذكاء الاصطناعي، هذا أمر غير مقبول. اليوم كيف نوجه الطالب أن يقوي من مستوى بحثه، أن يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي أداة لإنتاج معرفة جديدة، طبعا مع تحمله المسؤولية، طبعا مع يبقى هو الباحث مسؤول عن هذه الأعمال، عن هذه الخلاصات البحثية. فبالتالي من هنا كانت هذه الفكرة المؤتمر. كان المؤتمر في 6 مجالات بحثية تشمل كافة فروع أو حقول المعرفة، الكليات العلمية والأدبية. كانت فرصة لكي يتم تقديم أكثر من 50 ورقة بحثية و20 ملصق علمي أو بوسترات. ويعني حقيقة كان هناك تفاعل كبير جدا بين الطلبة، وكانت هناك فرصة لكي يقدم الطالب جزء من رسالة العلمية سواء على مستوى الماجستير والدكتوراه. ولكن هناك لجنة تحكيم قامت طبعا لجنة تحكيم مختصة قامت بتقديم تغذية راجعة لهذا الطالب، قام بمناقشة مخرجات عمله ورسالته أمام طلبة آخرين من نفس التخصص، فكانت هناك عملية إثراء للبحث العلمي. وكان هناك توزيع جوائز للفائزين لأفضل بحث يقدم في كل مجال من مجالات المؤتمر.
0: نعم جميل جدا اللي تفضلت فيه ورائع. يعني الدكتور ليث، بنقدر نقول انه الذكاء

0: الاصطناعي سهل كتير على الباحثين في عصرنا الحالي في العصر الحديث، وفر الوقت والجهد والتكلفة.
1: نعم، لكن هذا يجب أن لا يكون على حساب جهد الباحث العلمي، بمعنى أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل الباحث، وإنما يعزز من قدرات الباحث. حتى على مستوى الإشراف الأكاديمي، المشرف في رسالة الماجستير والدكتوراه، يجب أن يكون هناك تغيير في أساليب الإشراف، تغيير في أساليب التدريس، تطوير وتجويد عملية الإشراف الأكاديمي، لكي يكون الذكاء الاصطناعي عنصرا مساعدا مقوما مدعما وليس عنصرا بديلا. بمعنى أن المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه يجب أن نخرج عن الأسلوب التقليدي في التعامل مع الطالب، يجب أن يكون هناك توجيه للطالب لاستعمال هذه الوسائل، لكن ضمن المقبول والمعقول، وأن يكون الطالب هو المسؤول، وهو من تظهر شخصيته ومن يظهر اسمه على البحث، وأن تكون محركات الذكاء الاصطناعي هي مداعمة ومساندة ومعززة لعمق البحث العلمي للطالب.
0: نعم، هو يعيد الصياغة، يطفي معلومات من عنده، من خبرته، من نتيجة البحث اللي بيقوم فيه أيضا. يعني ومثل ما تفضلت، يعني بفهم من كلامك دكتور ليث أنه استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وهذا يعني واقع نعترف به والكل يستخدمه في كل دول العالم، يعني يجب على الهيئات التدريسية الأساتذة الجامعيين مواكبة هذا التطور وهذا العصر.
1: نعم، وهذا
0: في التقييم والمتابعة للرسائل والدكتوراه، رسائل الماجستير. نعم، والدكتوراه.
1: وهذا ما تحرص عليه كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية بتوجيهات سديدة من معالي الرئيس، أن دائما نستوعب هذه التطورات وهذه المنجزات البحثية العلمية، بحيث لا يكون طالب الدراسات العليا في الجامعة الأردنية بعيدا أو في معزل عن هذه التطورات. لا، بالعكس، واجبنا إحنا أنه إحنا يعد طالب هذه الأمور والمسائل. وبالمناسبة، على هامش المؤتمر كان هناك جلسة حوارية حضرها يعني عدد كبير جدا من طلبة الدراسات العليا، تم مناقش الذكاء الاصطناعي من جانب أكاديمي، تم مناقش الذكاء الاصطناعي من جانب مهني وتجاري، وتم مناقشة الذكاء الاصطناعي من جانب سوق العمل. فبالتالي كانت فرصة للطلبة لكي يطلعوا على آخر المستجدات في صناعة الذكاء الاصطناعي، في كيفية تحويل أعمالهم ومخرجاتهم إلى مشاريع بحثية تتعلق بالذكاء الاصطناعي. فكانت هذا حقيقة هذه الجلسة الحوارية اللي حضرها يعني من كبار الشخصيات الأردنية اللي نعتز فيهم في مجال الذكاء الاصطناعي، مفيدة ومهمة للطلبة الحاضرين.
0: نعم، جميل جدا ورائع اللي تفضلت فينا. نختم لقائنا معك، يعني تخبرنا عن توصية أخيرة ومهمة خرجتم بها من هذا المؤتمر بدقيقة إذا تكرمت.
1: يعني التوصية الأخيرة هو التأكيد على أن الطالب البحث العلمي في الجامعة الأردنية هو يجب أن يكون ملما على معرفة ودراية بكافة التطورات العلمية والبحثية، وأن يشجع الطالب على استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي وفق الأصول البحثية والعلمية والأكاديمية، وأن تكون محركات البحث الصناعية هي وسيلة لتعزيز البحث العلمي وتدعيمه، ليست وسيلة بديلة عنه، بحيث يبقى الباحث هو المسؤول وهو الناقد وهو من يتحمل الجهد والعبء البحثي في إنتاج المعرفة العلمية.
0: نعم، أهم نصيحة تفضلت فيها دكتور أن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في البحث العلمي هو مساعد ومدعم وليس بديل طبعا. وأكيد يعني هلأ يعني الواقع من شاهد طلبة المدارس حتى عم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي من خلال الأبحاث تطلب منهم أيضا في المدارس. يعني ما شاء الله الجيل الجديد يقبل بشكل كبير على هذه الثورة الرقمية والعصر الرقمي المنفتح والحديث، ومن ضمنه الذكاء الاصطناعي. يعني بحب أشكرك دكتور ليث على هاي المعلومات القيمة، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق وإلى المزيد من التقدم والإنجازات إن شاء الله في كلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية.
1: كل الشكر. نعم. كل الشكر لجهودكم على تسليط الضوء على واقع المدينة.
0: نعم، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور ليث نصراوين، عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لك.
1: كل الشكر والتقدير.

0: الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج حسن حماد، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نوافذ.

0: موجز 12 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا بكم. سمو ولي العهد يوعز خلال زيارته إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس بتحسين تجربة الحجاج المسيحيين والزوار، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي. تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي يظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، القوات المسلحة تجلي الدفعة 32 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البير في الضفة الغربية المحتلة. إصابة 13 شخصا بجروح جراء اعتداءات جديدة لميليشيا الحوثي على 3 مدن في السعودية. إيران تعلن عن هجوم أمريكي جديد بمسيرة استهدف قاربي صيد بالقرب من منطقة بندر كرغان جنوب البلاد. وأخيرا طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام.

0: الإنسان. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الخير، نلتقي دائما وأبدا مستمعينا. واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة

0: واحدة JRTV وكذلك الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الاستماع لهذه الحلقة حتى بعد الانتهاء من هذا البث. ومباشرة مستمعينا دعونا نرحب بضيفتنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك الدكتورة ريم وليد العجلوني، وأنت مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، فأهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك سيدتي الكريمة، وكل الشكر لك ولإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مساء الخير عليكم جميعا ولجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا، ونلفت عنايتكم مستمعينا أنه راح ينضم إلينا عبر هذا الأثير الدكتور صفوان دبابني، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، وكلنا آذان صاغية وقلوب واعية أيضا للأستاذة رشا صوالحة، وهي من الناجيات، ونتمنى دائما لها تمام الشفاء. رح نستمع ونلقي على مسامعكم قصتها من الألف إلى الياء، وإن شاء الله يا رب قصة رشا بتكون نهايتها ونهاية الشفاء التام لكل المصابات بهذا المرض. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام والحديث حول هذا البرنامج، البرنامج الوطني لسرطان الثدي واللي له الأعوام المديدة، ونتمنى لكم مزيدا من الإنجاز وكذلك الحال مزيدا من التطور والتشاركية الحقيقية مع أصحاب ذات العلاقة. هالبرنامج اللي يمكنها الآن هو على أهبة الاستعداد، يعد العدة بكل ما أوتي من إمكانات من أجل الانطلاق في هذا البرنامج في الشهر القادم اللي هو شهر أكتوبر الوردي. تفضل.
1: نعم، كل الشكر مرة ثانية لك سيدتي الكريمة. البرنامج الأردني لسرطان الثدي هو برنامج وطني تقوده مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة الأردنية ومع كافة الشركاء في قطاعنا الصحي في الأردن. أطلق في سنة 2007 كاستجابة للعبء المتزايد لسرطان الثدي. سرطان الثدي ربما كما يعرف الغالبية هو أكثر أنواع السرطانات انتشارا في الأردن، وهو الأكثر أيضا في الوطن العربي، وهو ثاني أكثر أنواع السرطانات عالميا بعد سرطان الرئة.
0: نعم.
1: مع تزايد الأرقام، هذه الأرقام ليست فقط متزايدة في الأردن، دائما ما يوجه لنا هذا السؤال، لا، هو متزايد عالميا. وبالعكس معدلات الإصابة في الأردن هي معدلات عادية مقارنة بالدول العربية المجاورة ومقارنة عالميا، ولكنها في ازدياد. ولكن الشيء الجيد أو خلينا نحكي الصورة الإيجابية بالموضوع بأن سرطان الثدي من السرطانات التي إذا اكتشفت مبكرا في المراحل الأولى، أي من المراحل الصفرية إلى المرحلة الثانية، فإن معدلات الشفاء ومعدلات النجاة فيها بإذن الله تعالى مرتفعة تتجاوز 90% و95%. لذلك يعني بيدنا شيء حقيقي أن نقدمه للسيدة وللمرأة الأردنية بأن نمكنها من الوصول إلى خدمات الكشف المبكر. فهذا هو هدف البرنامج الأردني لسرطان الثدي، أن يكون هناك بيئة داعمة وممكنة للكشف المبكر عن سرطان الثدي في الأردن في كافة قطاعاتنا الصحية. بأن هالخدمة تكون متوافرة، بأن التوعية تكون موجودة، بأن البيئة الداعمة تكون موجودة، الكوادر مدربة وما إلى ذلك. وهذا هو محور عملنا. نشتغل على 3 محاور رئيسية للوصول إلى الهدف الكبير. هدفنا الكبير أنه كل سيدة أردنية تكون ممكنة من الوصول إلى الخدمات التي تحتاجها وفي الوقت الذي تحتاجه. محورنا الأول هو محور التوعية والتثقيف وتغيير السلوكيات المجتمعية، كل ما يتعلق بالوصول المجتمعي ومشاركة المجتمع ومشاركة الشباب وبالتوعية، ويندرج تحتي العديد من المبادرات والأنشطة المتعلقة بالتوعية على مدار العام وليس فقط في أكتوبر.
0: نعم.
1: مشكورة أشرت له. المحور الثاني هو محور العمل مع القطاع الصحي لتوفير خدمات الكشف المبكر بفاعلية وبجودة عالية، تتضمن العديد من الأنشطة والمبادرات، أهمها تدريب الكوادر الطبية، توفير هذه الخدمة. في لدينا العيادات المتنقلة التي تخدم المناطق الأقل حظا أو المناطق غير المخدومة بخدمات الكشف المبكر، وأيضا العمل على اعتماد اللي هي وحدات تصوير الثدي، وكل ما يتعلق بالجانب الطبي والجانب النظام الصحي. وبالنهاية اللي هي موضوع وجود الدراسات والأبحاث والمعلومة المبنية على الدليل والتشبيك مع كافة شرائح المجتمع ومع كافة الفئات لضمان أن الكشف المبكر لديه دعم، فهذا باختصار من نحن.
0: نعم، يمكن مستمعينا الكرام احنا خلال هالحلقة رح نسلط الضوء حول وزارة دور وجهود وزارة الصحة في هذا المجال، وخاصة

0: انه اصبح عندنا سجل وطني للاصابات وبالتالي يمكن اعتباره مصدر موثوق. لكن لي أن أتساءل معك ولكن البعد طويل ضيفتي الكريمة الدكتورة ريم العجلوني بأنه لك نصيب من وضع العديد والمشاركة في وضع العديد من السياسات وخاصة أنه الأرقام هي من تفرض نفسها أمامكم والنظر إلى ذلك الرقم ونسبة الإصابات التي يتم الإعلان عنها سنويا تضعكم أمام العديد من الأهداف أو حتى العديد من ما بعد الأرقام. ممكن لي هلأ خطرنا سؤال بأنه ممكن الإحصاء القادم وتعداد المساكن والسكان يمكن أولى التأمين الصحي والحالة الصحية لعديد من الأسر التي سوف يشملها هذا العد. أكيد هنالك نصيب من الأسئلة ذات العلاقة فيما يتعلق في الإصابة بهذا المرض. هذا جانب. فلي أنا أتحدث كيف أنتم وإدارة ملف أنه يكون في هنالك العديد من السياسات التي يجب أن توضع واللي بيثق عنها أهداف وخطط تنفيذية مباشرة.
1: 100% حضرتك ذكرتي موضوع الأرقام وموضوع المؤشرات الوطنية. إحنا لا نستطيع أن نعمل هيك يعني بطريقة عشوائية.
0: صحيح.
1: جاء كافة خطط عملنا واستراتيجياتنا وحتى تعاوننا الوثيق مع وزارة الصحة هو مبني على المعلومة ومبني على الدليل. هذا نهج إحنا انتهجناه بأنه كل ما نفعله بيكون مبني على الدليل بفهم عميق. أول إشي فهم عميق للمجتمع الأردني والمحددات الاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون توجه السيدة إلى الحصول على خدمات الكشف المبكر وأيضا حتى التوجهات السلوكية. يعني إحنا بنعمل دراسات ميدانية واستبيانات رأي واستطلاعات رأي لفهم الجانب السلوكي للسيدة الأردنية وللمجتمع الأردني وبناء عليه بنبني عليه أنشطتنا. وأيضا نتطلع ذكرتي موضوع إحصائية المساكن والسكان السجل الوطني للسرطان كل هذه المؤشرات الوطنية التي تصدر عن دوائرنا الرسمية اللي بنفتخر وبنعتز فيها أيضا إحنا على متابعة حثيثة لها وبنعمل لها تحليل بطريقة ثانوية وبتفهمنا أنه يعني ما المشكلة بالضبط. هذا الإشي بنبني عليه سياساتنا وبنبني عليه أنشطتنا وبنبني عليه خطط العمل. فهو ضروري جدا وهو هذا نهج البرنامج. لما تحكي أنه أكثر أنواع السرطانات انتشارا والكشف المبكر ممكن يحله فلذلك إحنا بنبني أنه الهدف الرئيسي يكون الكشف المبكر. لما تحكي مثلا أنه السيدة الأردنية العائق الأساسي الثقافي عندها هو الخوف من التشخيص والخوف من الفحص نفسه فبتصير الرسائل التوعوية موجهة لمواجهة الخوف للتوعية بالفحص بماهيته بمدته بأماكن الحصول عليه. أيضا لما تحكي أنه مثلا في محددات اقتصادية للسيد الأردنية فبصير يعني التأكد من شموله بمظلات التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي والخاص. فيعني كل معلومة مهمة وكل معلومة بتأدي إلى أنه يكون في سياسة واستراتيجية محددة لحل المشكلة التي يعني تكون تحتيها.
0: نعم وبالتالي هذا الموضوع لابد أنه إحنا شيء بشيء يذكر ونتحدث بأنه كل أردني لا سمح الله ثبتت إصابته هنالك طرق وهنالك سبل وهنالك تنوع ومظلة واسعة يمكن له أن يطرق بابها من أجل الحصول على ذلك التأمين الذي يضمن له العلاج التام أو العلاج الكامل. في إشارة أيضا مستمعينا الكرام بأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي وإنعكاساته وكيف له أن يؤثر في إشارة تحدثت بها الدكتورة ريم أنه بيرفع نسبة الشفاء وهم من خلال إحصاءات ومن خلال أرقام من خلال دليل بأنه الكشف المبكر يحسن فرص الشفاء بل يرفعها إلى نسب تزيد عن 90%. هنا أتينا إلى موضوع هام جدا كيف أنتم من خلال هذا البرنامج لأنه البرنامج أكيد له باع يتعلق في الكوادر الطبية التمريضية التشخيصية فنية الأشعة اللي بيشتغلوا على جهاز الماموغرام.
1: نعم.
0: عندكم أنتم كمان تغذية راجعة كيف هو الحال وما هي النقلة النوعية مع مرور أعوام على هذا البرنامج سواء كان ليس فقط في التأهيل والمهارة أيضا في التعامل مع المريض كإنسان وليس كرقم قد يفوق الأعداد ما هو محدد يوميا للطبيب ضمن مؤشرات عالمية.
1: أكيد في عنا سبل للتغذية الراجعة، وهذا شيء مهم جدا. زي ما حكيت لك هي ليست أنشطة يعني بطريقة عشوائية، بما يتعلق بالجانب الطبي والكوادر الطبية، وحضرتك مشكورة يعني عديتي أغلب الكوادر الطبية المتعلقة بعملية الكشف المبكر. هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف بناء قدراتهم وتستهدف التعامل المباشر بطريقة مباشرة معهم والتأكد من جودة الخدمة. فموضوع التغذية الراجعة، موضوع مؤشرات الأداء، إحنا لدينا مؤشرات أداء بنحطها في بداية كل عام، مؤشرات أداء لعملنا نفسه وللعمل المتأثر بعملنا، بحيث أنه بشكل مباشر يكون في هناك تغذية راجعة من الميدان ومن أماكن تقديم الخدمة، بحيث يمكننا من فهم ما الموضوع الحاصل بالميدان، وبناء عليها بيكون في العديد من أنشطة بناء القدرات والتدريب والزيارات الميدانية والمتابعة الحثيثة مع كافة خلينا نحكي المتخصصين. بتحب يعني
0: نشوف أيضا الدورات التأهيل، وإذا عندك أرقام، وأنه هنالك أيضا أنتوا كمؤشرات، وأنه أنتوا عن قرب عارفين أنه الكوادر العاملين في هذا المجال هم من النخبة والنخبة فقط.
1: كوادرنا في المملكة الأردنية الهاشمية، كوادر الصحية، هي كوادر على كفاءة يعني ذوي يعني كفاءة عالية، والحمد لله احنا بشكل عام علاقتنا معهم جيدة جدا، والغالبية انا بحكي لك لديه يعني دافع حقيقي لأنه يقدم لهذه القضية، ولأنه يخدم سيداتنا الأردنيات بالطريقة الصحيحة وبما يرضي الله، يعني سواء الأطباء، التمريض، الكوادر المساندة، الفنيين وما إلى ذلك. إحنا بدوراتنا التدريبية بكل عام بيكون في دورات تدريبية، في دورات متخصصة للاختصاصيين وبتأهلهم للحصول على شهادات، وحتى شهادات معتمدة من المجلس الطبي الأردني، وشهادات اللي هي بسموها الزمالة، وفي تدريبات متكون متخصصة للكوادر اللي بيعملوا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، واللي بيشوفوا السيدة على المستويات الأولية من الطب العام وطب الأسرة وطب النسائية والتوليد والتمريض وما إلى ذلك. ما لا يقل عن 1000 مقدم خدمة صحية بشكل سنوي بيحضر التدريبات اللي إحنا عم نقوم فيها، وكثفنا جهودنا بموضوع التدريب وبناء القدرات مع وزارة الصحة خلال آخر سنتين، بحيث الوصول فعلا إلى الكوادر اللي بتشتغل على مستوى الرعاية الصحية الأولية. هذا الإشي انعكس على مؤشرات وانعكس على أرقام بأنهم صاروا جزء رئيسي وأساسي من أول شيء التوعية، وثاني شيء من أنظمة الإحالة، ومن أنهم فعلا يضمنوا أنها السيدة حصلت على الخدمة وتمكنت من الحصول على الخدمة. وذكرتي أنت موضوع الجودة، الجودة إحنا موضوع مهم، هي ليس فقط توافر الخدمة، أنت بدك توافر الخدمة ذات الجودة العالية، والجودة يعني أنك تضمني أنها الخدمة آمنة وفعالة ومتوافرة للجميع بعدالة، وين ما كانت السيدة سواء كانت بعمان أو كانت بأي محافظة أو أي منطقة نائية. فلذلك إحنا من المؤشرات أنه إحنا في المملكة الأردنية الهاشمية عندنا ما يقارب 90 وحدة لتصوير الثدي موزعة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذه الوحدات بنعمل معاهم بشكل وثيق، الكوادر اللي فيها بتكون مدربة. إحنا خلال آخر 5 سنوات ليس فقط تضاعفت نسبة الكشف المبكر، يعني زادت 3 أضعاف. هناك ما يقارب 50,000 سيدة أردنية سنويا تحصل على خدمة الماموغرام للكشف المبكر. هذا الرقم من 5 سنوات خلينا نحكي كان لا يتجاوز 18,000 ل20,000. سعيدين بهذا الرقم، ولكن احنا بدنا نوصل لارقام اعلى.
0: طيب لننتقل معكم وبمعيتكم مستمعينا ومشاهدينا، ونرحب بالاستاذه رشا الصوالحه. اهلا وسهلا بك يا استاذه رشا.
2: اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه، يعطيكم العافيه جميعا.
0: يعني يمكن لطالما يصاب من يعلم بأنه أصيب بهذا المرض أو أنه مصاب بالياس، يمكن الهموم الثقال التي تلقى على عاتقه، عدا عن تلك الروح التي قد نجدها قد تهزم في بعض الأحيان، ويمكن في بعض المراحل في عملية العلاج قد يصل بالمصاب للياس. لكن اليوم إحنا حلقتنا هي رح تكون برسالة إيجابية، رح تحمل العديد من المعلومات النصائح، ولأنه هالقصة هي على لسان حالها وصاحبها لك الحديث، وإن شاء الله نتمنى لك الشفاء التام وكمال العافية أستاذة رشا. تفضلي تحكي لنا البدايات، كيف تم التشخيص، أين تم التشخيص، وكيف بدأت في مرحلة العلاج وصولا بحمد الله أنك من فريق الناجيات. نعم تفضلي.
2: بدي أتذكركم أول إشي وأتذكر برنامج الأردني لسرطان الثدي على الاستضافة أكيد، وإني أنقل تجربتي كناجية وكمان إني مثقفة صحية وأنشر الوعي بخصوص مرض سرطان الثدي والكشف المبكر.
0: نعم.
2: القصة تبعتي يعني يمكن كتير

0: أشبه قصص مرضى السرطان ومرضى سرطان الثدي. أنا من الناس اللي كانت أمي مريضة سرطان ثدي، والحمد لله برضو هي من الناجيات
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. فهي كانت حاملة الجين المسبب لسرطان الثدي، فأنا كنت أوريدي عارفة أني أنا حاملة الجين، وكنت دائما أعمل فحوصات الدورية للبريست كانسر. في فترة معينة كنت حامل بابني الثالث، فما كنت عم بعمل دائما الفحوصات والتشيك اب الطبيعي لأنه مش كل الفحوصات مسموحة. بعد ما ولدت ابني في خلال فترة الرضاعة حسيت في كتلة تحت أباطي، فهنا كانت الرحلة تبعتي بلشت. ما بقول لك انه رحله العلاج سهله اكيد، يعني عشان ما القصه طويله كثير يمكن بتاخذ من وقتكم، بس اكيد الرحله صعبه، فيها كثير صعوبات وتحديات نفسيه وجسديه واجتماعيه، بس الايمان برب العالمين واليقين بالشفاء بيساعد الانسان جدا انه يعدي هاي المرحله.
1: نعم.
0: ثاني شيء دعم الناس المقربين للشخص المصاب جدا مهم، الاهل، الزوج، الاولاد، العائله، الاصحاب، كل حدا ممكن يكون قريب منك، كلمه عن جد ممكن تغير حياه انسان. وثالث شيء اكيد مرض السرطان بده قوه وعزيمه، فلازم يكون بني ادم عنده هاي القوه والعزيمه انه يقدر يتخطى مرض السرطان ويتجاوزه، يطلع كمان يعني مفاهيم جديدة للحياة ويغير أولوياته في الحياة. فأنا بالنسبة لي السرطان كان تغيير جذري في حياتي وغير كل نظرتي للحياة وأولوياتي في الحياة.
1: نعم، وبالتالي
0: الحمد لله.
1: طيب علاجك أستاذة رشا، يمكن كان السرطان من أي درجة، والعلاج تلقيتي وين؟ أوصفي لي أنت كمريضة وتعامل الكادر معك، الاهتمام وخاصة الجانب النفسي بالدرجة الأولى.
0: طبعا هلا انا الحمد لله كانت فرصتي منيحه اني اتعالج في مركز الحسين للسرطان، فتلقيت رعايه ممتازه من كل الجوانب، النفسيه، الاجتماعيه، حتى التغذيه، بيكون في مواعيد لكل مريض في كل عياده من هاي العيادات اللي انا ذكرتها. فبالتالي المريض مش بس بتعالج جسمانيا، هو كمان يتعافى اجتماعيا نفسيا، وكمان حتى بالأكل تبعه وصحته والتدخين وكل هاي الأشياء بيكونوا مغطينها في مركز الحسين للسرطان.
1: نعم.
0: فأنا الحمد لله تلقيت العلاج تام في مركز الحسين للسرطان. صراحة أنا كنت من الستيج الثالث لأنه كان واصل الغدد الليمفاوية، بس النوع اللي عندي كان نوع شرس وكان سريع جدا الانتشار، فعشان هيك يعني كانت خلال سنة ونص من الحمل والرضاعة كفيلة إنها توصل المرض للجريد 3. الحمد لله. فتلقيت علاج كيماوي وتلقيت مناعي وكمان إشعاعي. اللي بدي أحكي لك إياه إنه أنا تجربتي يمكن مختلفة عن تجارب غيري، في سيدات كتير نعرفهم ما اضطروا يدخلوا بهاي المعاناة كلها اللي يمكن أنا دخل فيها، لأنه لحقوا حالهم بالمراحل المبكرة. فهذا اللي إحنا بنحكي فيه في الكشف المبكر وحملات التوعية والتثقيف، والدكتورة ريما حكت عن الموضوع أكثر وأسهبت يمكن، إنه إحنا بنحاول ننشر ثقافة إنه أنت يا سيدة لا تخافي، ما في إشي تخافي منه ما دام أنت عم تعمل الريجولر تشيك أب وفحوصاتك الدورية كل سنة، فأنت عندك كفالة وضمانة 100% إنك تتشافي وتتعافي حتى لو اكتشفتي مرض السرطان. لأنه في المراحل الصفرية والأولى نسبة الشفاء 100%، فإحنا بصير زيه وزي أي مرض عادي، ممكن نتعالج منه ونتشافى منه بكل سهولة، وحتى يعني مقارنة بأنواع السرطان الثانية كست عندها كفالة وضمانة. وأنا دائما هذا اللي بحكيه، إنه أنت عندك هاي الضمانة والكفالة إنك تاخدي العلاج التام وتاخدي نسبة شفاء 100% إذا أنت عم تعملي فحوصاتك الدورية. فليه نغامر بحالنا ونضلنا خايفين؟ إحنا مشكلتنا دائما في الخوف في المجتمع تبعنا، إنه إحنا نخاف من فكرة السرطان ونخاف نروح نبحث. فأنا بس اللي بدي أحكي إنه السرطان مش يعني موت، لا، هو بالعكس نسبة شفاء 100%، وأنا الحمد لله من المتعافين والمتشافين وفي
1: الحمد لله
0: زي.
1: نعم
0: الحمد لله.
1: هلا الان اصبحتي استاذة رشا بانك انت استفدتي من وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: وحبيتي تكوني انت مصدر طاقه ايجابيه من خلال العديد من الصفحات اللي بتعود لك عبر الانستا والسناب والعديد من النصائح. يمكن اللي في مرحله العلاج اكيد هو بتلمس مثل هذا النوع اللي ببث بحياته الامل من جديد.
0: نعم.
1: وما انه يعني انه انت خير دليل، وربنا يعني وان شاء الله ربنا بيكتب الشفاء للجميع
0: يا رب.
1: فكيف استفدتي؟ لم تتوقف التجربه فقط مع انتهاء العلاج، انما انت الان ضمن فريق الناجيات، ولكن ايضا استثمرتي هذه الوسائل.
0: صح، أنا حكيت لك في بارت معين السرطان كان بالنسبة إلي بداية جديدة، تغيرت كل مفاهيمي للحياة، أولوياتي صارت صحيح. مختلفة، صرت أحط نفسي أولوية، اكتشفت الأشياء اللي أنا بحبها أكثر بالحياة، كنت يمكن مغيبة عنها لفترات زمنية طويلة، فمش عارفة أنا شو بدي شو بحب بالحياة، فاكتشفت حالي أكثر، قربت من رب العالمين أكثر. السرطان طلع أحسن نسخة مني، يمكن لو أنا ما مرضت فيه ما وصلت للفيرجن والنسخة اللي أنا فيها هلأ.
1: يا حبيبتي الله يسلمك يا ربي يا رشا.
0: حبيبتي
1: الله يسلمك. يعني إحنا سعيدين مستمعينا أن نسمع، وأنه ممكن إحنا نتعلم حتى أنه يكون العزيمة والثقة بالله المعنويات العالية. نتمنى دائما الشفاء، وشكرا أنك وافقتي تشاركينا هذه التجربة ونقل بعض التفاصيل أثناء عملية ورحلة العلاج. شكرا لك أستاذ رشا، كل أمنيات الشفاء. نعم، وإن شاء الله نلتقي ونتواصل مع استمرار والإعلان عن ذلك البرنامج وتكثيف تلك الحملات في ظل هذا الشهر المقبل. شكرا لك يا رشا صوات.
0: شكرا لكم. شكرا لك.
1: نتابع حديثنا مستمعينا الكرام بمعية الدكتورة ريم العجلوني، وهي مديرة البرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع للمؤسسة ومركز الحسين للسرطان. كنا قد تحدثنا إذن هذه هي المهام والمسؤولية المرقاة على عاتق هذا البرنامج، وأيضا أعطتنا إضاءة أنه عدد من تقدم لإجراء الفحص التأكد قد ازداد، وهذا مؤشر أنه إحنا بنمشي بالاتجاه الصحيح. أيضا كان لكم حملات وتكثيف وورشات تدريبية، وهذه الورشات هي من خلال ممثلي المجتمع المحلي، الوصول إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المجتمع من أجل التأكيد على أهمية الفحص حتى في المرحلة الصفرية. فنوضح شو منقصود بالمرحلة الصفرية، هل المعني فيها الجميع من السيدات من أجل الفحص والتأكد فيها دكتورة؟
2: أكيد هلأ بوضحها. بدي بس أنا يعني أشكر السيدة رشا على مداخلتها، ونتمنى لها يعني دوام الصحة والعافية، وهي من النماذج اللي بنفتخر فيها ومن الناس اللي نحن ممتنون لهم، يعني لأنهم يعني بيساعدونا بطريقة كبيرة للوصول للناس، وبتطوعوا بوقتهم وجهدهم بأنه فعلا تصل هذه الرسالة، وهذا اللي بدنا إياه من كل حدا. موضوع الكشف المبكر مش بس موضوع جهات طبية وصحية معينة، هي مسؤولية مش اجتماعية وجماعية. فكل الشكر للسيدة رشا ولكل من يدعم قضية الكشف المبكر. رجوعا إلى سؤالك وهم مراحل سرطان الثدي والمرحلة الصفرية، سرطان الثدي هناك احنا بنسميها هم خمس مراحل: المرحلة الصفرية، المرحلة الأولى، الثانية والثالثة والرابعة. المرحلة الصفرية هي مرحلة ما يعني ما فيها أعراض، وهذا اللي احنا دائما بنشدد فيه للسيدات. في مراحل بدايه المرض ما فيه اعراض، يعني هي ما يعني لا يكشف لا بالفحص الذاتي ولا بالفحص السريري، بس المرحله الصفريه بيكون بمنطقته يعني متمركز يعني خلايا معينه، هذا ممكن اكتشافه بالفحص الشعاعي.
1: نعم.
2: الفحص الشعاعي اللي هو اسمه فحص الماموغرام. أوكي. فهو هذا اللي بنشدد عليه، أنه المجتمع يشجع السيدة أنها تروح
1: بهذه المرحلة.
2: بالضبط. نعم. وتروح تفحص نعم. ماموغرام، مش تستنى أعراض
1: فيها. إذن مستمعينا دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نتابع حديثنا.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، ونتابع حديثنا بمعية الدكتورة ريم وليد العجلوني، وهي المديرة التنفيذية للبرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان. كنا قبل الفاصل قد استمعنا إلى تلك القصة الحقيقية للناجية رشا صوالحة، والتي تحدثت فيها عن جوانب هامة كنا آملين أنه يكون في هنالك أذان صاغية لأكبر عدد ممكن من المصابات أو اللي تم تشخيصهم بالإصابة بهذا المرض، حتى تكون هي مثال وعبرة لهم، وإن شاء الله يعني حالهم كحال رشا في الشفاء التام. نتابع حديثنا أيضا مستمعينا مع الدكتورة ريم، وإحنا يمكن تحدثنا حول المؤشر في زيادة عدد الذين يتم الكشف المبكر عنهم، ولا يعني الكشف المبكر هو الإصابة، لكن بقدر أنه تتوافد السيدات والفتيات من أجل الإجراء لهذا الكشف. نتحدث أيضا في جانب هام بعد التدريب والتأهيل، يمكن هذا البرنامج هو كمان مشبك عربيا دكتورة، البرنامج موجود أقران وأمثال له في عديد من الدول العربية، وبالتالي يمكن أن نعتبر تجربة يقتدى يستفاد منها في عديد من الدول الجوار أو حتى دول الإقليم دكتورة.
1: أكيد إحنا هذا هو يعني نهجنا اللي بنحاول فيه، إنه إحنا صار تعاون عربي. الوضع في العالم العربي يعني هناك العديد من التحديات، وهو ليس بأفضل من وضعنا في الأردن، ولكن تجربتنا رائدة في الأردن، وبتعاون القطاعات المختلفة وتعاون المجتمع ووجود برنامج وطني يعني مدعوم من الجميع، هي تجربة تستحق إنه إحنا يعني نشاركها ونكررها عربيا. هذه الحملة الشهر القادم في أكتوبر تشرين الأول هي الحملة العربية المشتركة 11 بمشاركة مؤسسات تعنى بمكافحة السرطان من 15 دولة عربية. رسالتنا واحدة موجهة إلى السيدة العربية وإلى المجتمعات العربية، بأن الكشف المبكر ينقذ الحياة. إحنا بنحاول أنه نوحد الرسالة ونوحد خلينا نحكي البروتوكولات والتجارب والرسائل اللي بتوصل بشكل

0: المباشر للمجتمع.
1: مهم.
0: فإحنا فخورين بهذه التجربة، وفخورين إنه الأردن عم يعتبر هو تجربة رائدة، والدول العربية هي اللي فعلا عم بيحاولوا يتواصلوا معنا، وإنه يكون في تبادل لهذه الخبرة وتبادل لهذه الثقافة.
1: نعم، أيضا مستمعينا الكرام، ننتظر انضمام الدكتور صفوان دبابنة، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، لنتحدث أكثر وأكثر، وخاصة أنه السجل الوطني للسرطان يمكن يعتبر في هذا الموضوع، لكن حتى يجهز معنا عبر هذا الأثير أتابع حديثي. إذن هذا هو واقع الحال مع الدول العربية، وبالتالي يمكن إحنا كنا سباقين في هذا البرنامج. أشرت بأنه كمان في هنالك وحدات متنقلة، والوحدات المتنقلة يمكن عندكم خطة في توزيع جغرافي لنشرها أكثر وأكثر، وبالتالي الوصول إلى الفئات المستهدفة. فنتحدث عن عدد هذه الوحدات، انتشارها، تعلنوا عنها أنه هي موجودة في هذه المناطق حتى تصل إلى الفئة المستهدفة دكتور؟
0: نعم
1: دكتورة.
0: نعم. إحنا عندنا وحدتين متنقلات، وحدات فيها مجهزة بجهاز ماموجرام رقمي حديث تجوب المناطق الأقل حظا أو المناطق اللي خدمة الماموجرام غير متوافرة يعني بشكل مباشر. طبعا بيكون في إعلان وبيكون في تشبيك مباشر مع المجتمع. إحنا رسالتنا من المجتمع إلى المجتمع، فحتى المثقفات والمتطوعات معنا بيكونوا من أبناء وبنات يعني المنطقة اللي فيها موجود العيادة المتنقلة.
1: نعم.
0: هي عيادة مربوطة بمركز الحسين للسرطان، ويتم قراءة الصور هناك، وأي متابعة تحتاجها السيدة من فحوصات إضافية أو من خزعات تتم في مركز الحسين، بأن بنوفر لها وسيلة نقل وبتروح وبتكمل فحوصاتها مجانا
1: في مركز الحسين. نعم.
0: وبالنسبة لأنه كيف بنوصل للسيدات، في عندنا المثقفات، شبكة المثقفات والمتطوعات بوصلوا للسيدات في أماكن وجودهم.
1: نعم.
0: بزيارات منزلية، بمحاضرات، وبتم في تحويل حسب يعني البروتوكول الوطنية حسب الأعمار، بتم تحويل السيدة للماموغرام، أو إذا السيدة أجت على العيادة بتستقبلها فنية الأشعة وبتقوم بهذا الفحص. حاليا متواجدة في مشكورين، كان هناك شراكة نحن نفتخر بها بأنها شراكة أردنية من المجتمع إلى المجتمع، بدعم كريم من شركة مناجم الفوسفات. أطلقنا في الأسبوع الماضي عيادتنا المتنقلة من معان، وهي ستجوب مناطق عديدة في معان، وأيضا يعني ستخدم الجنوب، محافظات الطفيلة والكرك ومعان. والتحويلات سوف تتم على مركز الحسين للسرطان فرع العقبة.
1: نعم.
0: فيعني هذا التكاتف المجتمعي، وأنه حتى التمويل والدعم يكون من مؤسسة ومن شركة وطنية، هذا كمان شيء إحنا متأخر فيه، ويعني الكثير. يعني أنه فعلا إحنا تجاوزنا مرحلة يعني السرطان خارج نطاق فقط أنه الوصمة، وأنه صار في دعم حقيقي من مؤسساتنا، فكل الشكر.
1: نعم، يعني جميل جدا نشوف دور هذا المؤسسات في تمكين المجتمعات، واللي هو أيضا يعود عليهم بالنفع والفائدة. مستمعينا، ينضم إلينا دكتور صفوان دبابنة، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة. أسعد الله مساك دكتور، ويعطيكم ألف عافية.
2: الله يسعد مساك بالخير، تحياتي لإذاعتكم الكريمة ولزميلتي فاضل الدكتور إيمان العجلوني، وسعيد أكون معكم.
1: نعم، أهلا وسهلا فيك، وإحنا رح نتحدث حول جهود وزارة الصحة وخاصة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي من خلال مديرية الأمراض غير السارية، باعتبار السرطان من الأمراض غير السارية. لك الحديث ضيف الكريم، وفي إشارة لأهمية وجود هذا السجل الوطني للسرطان، تفضل.
2: الله يسعد مساكي كمان مرة، وسعيد أكون مرة ثانية معكم. بدنا نحكي أنتم موضوع سرطان الثدي، واحد من القضايا الصحية اللي بالفعل نوليها في وزارة الصحة اهتمام كبير ضمن عمل مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، ليس فقط من ناحية العلاج، وإنما بالدرجة الأولى من خلال الكشف المبكر وتنفيذ الوعي وتطوير القدرات الصحية وضمان وصول السيدات إلى خدمات الفحص والمتابعة، خاصة بجزء ذكرت زميلتي ريم التقام شوي متواضعة، وإحنا هي مش شوي كثير حتى متواضعة، ونتأمل أن نرفع هاي النسبة. ورسالتنا الأساسية أن ننتقل من التعامل مع المرض بعد حدوثه إلى اكتشافه في مراحل مبكرة، عندما تكون فرصة التدخل والعلاج أفضل، لأن احنا بنعرف كل ما بكرنا بالاكتشاف المبكر نسب العلاج مرتفعة جدا تصل إلى التسعينات.
1: نعم.
2: فمن خلال هذا الشيء تم إنشاء سجل وطني للسرطان، وتعمل مديرية على رصد وتسجيل حالات سرطان الثدي في المملكة لتوفير قاعدة بيانات وبيساعدنا على فهم حجم المشكلة وتوزيع الحالات واتجاهاتها. طبعا هاي البيانات ليست فقط أرقام، بل هي أساس في تخطيط الخدمات الصحية.

0: الأولويات توجيه الموارد واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، لأنه لما تعرفي حجم المشكلة فأنت المعرفة بتكون لديك وقرارك بيكون صائب في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: الثاني اللي نحاول نشتغل عليها اللي هي الكشف المبكر والوصول إلى الخدمة، ومن هذا الشيء نعمل على تعزيز الكشف المبكر من خلال تطوير ودعم خدمات الفحص بما في ذلك العمل عن تكون رحلة السيدة، يعني بتسموه فلوتشارت تبعها، رحلتها واضحة المعالم، تصوير شعاعي للثدي، ماموغراف، تكون متكاملة من التوعي والفحص إلى التقييم والإحالة والمتابعة عند الحاجة، ونفس مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة هو فاهم شو قاعد بعمل، وبالتالي انت قاعد تنشر معلومة مش فقط للسيدة، ممكن تروح على دارها تحكي انه اليوم نعمل لي شيء 1 2 3 4، تشجع خواتنا اللي عندهم استحياء او حياء.
1: نعم صحيح.
0: صدر شيء او لاحظ تغير في الثدي، في افرازات معينه، في شيء، انها تحكي بهذا الموضوع، لانه احنا نعرف مره ثانيه الاردن مش عمان، الاردن هي كل محافظاتنا، ولكل سيده لها الحق انها تاخذ كامل حقوقها وخدمتها زيها زي مكان اخر في
1: طيب دكتور صفوان، يعني نبقى بنفس الاتجاه حتى يكون الصوت واضح معنا لأنه هو عبر الهاتف سامعني. أتحدث أيضا حول جهودكم أنه أنتم ترفعوا معدلات وأعداد من يرتاد المراكز الصحية المنتشرة في كافة محافظات المملكة ينشد خدمة الكشف المبكر. نتحدث إحنا طرق عديدة، وبالتالي هذا الموضوع بلقي على وزارة الصحة مهام أنه يكون في هنالك تجهيزات تتناسب، سواء كان أنا أتحدث عن الحالة النفسية وأيضا عن الحالة الصحية، أنا أساعدها حتى لو كانت في الأماكن النائية، حتى لو كانت ضمن مراكز صحية يمكن مش شاملة، لكن يمكن في بعض الحالات المراكز الأمومة تلزم أو أنه تنشد أنه يكون في هنالك أجهزة الكشف الشعاعي.
0: نعم نعم صحيح. الآن إحنا بخضم هذا التوجه لزيادة أعداد النساء اللي منهم يخضعوا لهذا الفحص، الخطة هي أولا بتخطط بناء قدرات الكوادر الصحية نفسها.
1: نعم.
0: ومن قابلات قانونيات لتمريض لمقدمي خدمة من أطباء في هذا الموضوع، بحيث يكون نفس الكادر الصحي قادر على التعرف على عوامل الخطورة والعلامات التي تستدعي الفحص أو الإحالة. الفكرة الثانية إنه هو في عنا شراكة وطنية، وهون بأكد أن مكافحة السرطان الثدي هي مش مسؤولية جهة واحدة،
1: نعم،
0: وإنما هي تضافر للجهود وطني تشاركي مثل ما تفضلت دكتورة رين قبل شوي. وإحنا مديرية الأمراض غير السارية نعمل بالشراكة والتكامل مع مرشح الحسين للسرطان والبرنامج الوطني للسرطان الثدي برئاسة دكتورتنا الفاضلة دكتورة رين العجنوني، إلى جانب مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. هاي الشراكات كثير مهمة، توحيد الجهود وتعزيز التوعية والكشف المبكر، وبالتالي تبادل الخبرات وتحسين الوصول إلى السيدات إلى الخدمات.
1: طيب لي أن أتساءل، يمكن سؤال وردنا ضيف الكريم من خلال خدمة الرسائل، بأنه حتى الخطوات الأولى للكشف المبكر عفوا من خلال المراكز الصحية يضمنها التأمين الصحي وصولا إلى أولى مراحل العلاج إن ثبتت الإصابة؟
0: نعم صحيح، هو برنامج متكامل يعنى في الكشف المبكر وتقديم الخدمات الأساسية ومتابعة الاحتياجات من خزعات إلى جراحة إلى
1: نعم. عندكم التوزيع الجغرافي للمراكز التي تضمن هذه الخدمة على مدار العام ليس في زمن الحملات؟
0: نعم صحيح، هو في جميع أنحاء المملكة تقدم الخدمات الأساسية بشكل يعني ميسر للناس. تقريبا 37 جهاز ماموغرام، صحيح من دكتورة ريم؟
1: نعم 37 بالمراكز الصحية. نعم
2: في منشآت وزارة الصحة،
1: منشآت وزارة الصحة بما فيها المستشفيات إذن. نعم
0: إن الآن إحنا في وسط شراكة مع مؤسسة حسين السرطان تدريب الكوادر من صحية حتى ورجال تحت المجتمع للمعرفة وتشجيع السيدات على الإقدام على الاستفادة من هاي الخدمات المقدمة في وزارة الصحة.
1: نعم نعم. إن إحنا يعني كلمة، وخاصة إنه أنتوا التغذية الراجعة بتجيكم حتى من المراكز الأولية اللي بتنشد هذه الخدمة وصولا إلى أو حتى المراكز الطرفية الشاملة ومن ثم إلى المستشفيات المركزية في المحافظات، أكيد عندكم الأعداد تريدكم أول بأول ضمن نظام، وهو الربط على نظام حكيم، وهذا النظام اللي يعني سهل كتير لكم الحصول للمعلومة في مركز الوزارة. دكتور
0: نعم صحيح، تفضلتي انه تكون لنا رسالة للسيدات.
1: نعم،
0: اولا بالنهاية هو رسالة عن جد لكل اخت في الاردن، ما تستنى ظهور الاعراض حتى تهتم بصحتك. الكشف المبكر بيصنع فرق كبير، كل ما اكتشف المرض مثل ما حكينا في مرحلة مبكرة كانت أمامنا فرصة أكبر للتدخل والعلاج وتحقيق نتائج أفضل. أنا هذا أحكي دائما نحكيها، أنت الإمرأة عمود كبير في البيت، إحنا نحكي عن طفل بحاجة لأم، نحكي عن أخت لأخوان، نحكي عن زوجة لزوج، نحكي عن نصف المجتمع. فصحتك مش بس بتخصك أنت، صحتك بتخصنا كلنا، لأنه الأم أساس. وإحنا هون من موقعنا في مديرية الأمراض الساريه راح نتواصل بالعمل مع شركائنا على تعزيز الوقاية والكشف المبكر وتطوير الخدمات.
1: نعم.
0: وبناء القدرات الكوادر وتحسين البيانات وبالتالي وصول للسيدات في جميع أنحاء مملكتنا.
1: نعم.
0: الهدف مش نعالج السرطان ثدي، بل نكتشفه قبل ما يصير عندي سرطان، وتكون كل سيدة عندها فرصة أفضل للصحة والحياة من خلال منظومة وطنية متكاملة.
1: نعم.
0: تقوم للوعي والوقاية والكشف المبكر والرعاية والمتابعة.
1: نعم، يعني إذا مستمعينا هذه الرسالة التي كنا لها صاغين من خلال الدكتور صفوان دبابنة، وهو مدير مديرية الأمراض غير السارية في وزارة الصحة، كل أمنيات التوفيق، إن شاء الله نلتقي وقد نترافق معكم في العديد من الأيام الميدانية التدريبية حتى وإن كانت خارج العاصمة عمان. شكرا لك دكتور صفوان، شكرا لك.
0: نتشرف، يعطيكم
1: الله يعافيك يا ربي. إذا أتابع حديثي مستمعينا الكرام، وممكن إحنا في إشارة حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر، ورد على لسان الدكتور ريم بأنه هنالك 90 مرفق صحي، تحدث الدكتور بأنه في 37 مركز، ويمكن هو عائد لمراكز ومرافق وزارة الصحة، فهذا التقارب نحكي في هذا الموضوع، وأيضا نحكي عن شراكة البرنامج مع القطاع الخاص. تفضل.
2: أكيد 100%. بداية مرة أخرى يعني شكرا للدكتور صفوان، وسعيدين ونفتخر به شراكتهم الدائمة في مديرية الأمراض غير السارية ووزارة الصحة بشكل عام على الدعم واليعني المشاركة المستمرة. بالنسبة للأرقام، هناك زي ما ذكرت لك بالأردن تقريبا 90 وحدة لتصوير الثدي بكافة القطاع الصحي العام والخاص، زي ما ذكر الدكتور صفوان 37 وحدة منهم هي في وزارة الصحة. الوحدات الأخرى احنا بنحكي على القطاع العسكري، في الخدمات الطبية الملكية، في المستشفيات الجامعية، مستشفى الجامعة ومستشفى الملك المؤسس، المركز الوطني للسكري، ونحكي عن مركز الحسين للسرطان أيضا بعمان وبالعقبة، ونحكي عن القطاع الخاص. أكيد القطاع الخاص أنت أشرتي هو شريك رئيسي وأساسي في تقديم خدمات الكشف المبكر وحتى في التوعية. يعني احنا في وحدات يعني في عندنا برنامج الاعتمادية للوحدات، وحدات تصوير الثدي، هي برنامج مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية لضمان بأن وحدات تصوير الثدي في كافة القطاعات عم بتقدم نفس الخدمة بطريقة فعالة وبطريقة آمنة، وبتتبعوا أحدث الممارسات العالمية المتعلقة بالتصوير الشعاعي وبالكشف المبكر. القطاع الخاص هو جزء من هذه المبادرة، وإحنا بنشتغل معاهم بتدريب كوادرهم، بأنهم يكونوا جزء من برنامج الاعتمادية، بأنه يكون في جزء من التحويلات لهم، وهم مشكورين خلال الحملات، خلال حملتنا الشهر القادم في العديد من الخصومات والأسعار التفضيلية التشجيعية اللي بتكون احنا بننشرها على مواقعنا، وايضا هم بحيث انها تشجع السيدة الأردنية انها حتى تتوجه يعني وتاخذ الخدمة اذا بدها تروح على القطاع الخاص بس بأسعار منطقية وبأسعار اقل. فاكيد احنا شريك مع كل من يعمل وكل من يدعم رسالة الكشف المبكر، سواء كرسالة توعوية او كتقديم خدمة جيدة جيد تضمن يعني كرامة السيدة الأردنية وتضمن أنه السيدة الأردنية وين ما كانت تكون الخدمة لها متوافرة.
1: نعم يعني إحنا مستمعينا الكرام سعداء ضمن هذه الحلقة، وإن شاء الله دائما نتمنى مزيد من الإنجاز، مزيد من الاهتمام وصولا إلى

0: الفئات الأكثر هشاشة أو الفئات الأكثر حاجة لمثل هذا النوع من الخدمات. يمكن دائما نسجل ذلك التطوير لهذا البرنامج وصولا إلى خدمة SMS التي ترد لعدد كبير جدا من خلال الهواتف والرسائل القصيرة التي تحفز تشجع بل تذكر بهذه الأيام التي يمكن لهم أن يستفيدوا من هذه الخدمات التي تقدم. كنا سعداء وما زلنا بمعية الدكتورة ريم مستمعينا الكرام ريم العجلوني وهي المديرة التنفيذية للبرنامج الوطني لسرطان الثدي التابع لمؤسسة ومركز الحسين للسرطان. نتمنى إن شاء الله يا رب يكون في هنالك وحدات تتنافس في جودة الخدمات التي تقدم لكل المرضى ليس فقط مرضى سرطان الثدي إنما النهوض بالقطاع الصحي وجودة تلك الخدمات نبدأ نلمسها رغم كل هالتحديات رغم هالصعوبات رغم حجم وأعداد المراجعين لهذه المراكز ولهذه المستشفيات. شكرا لك مرة أخرى دكتورة ريم. شكرا.
1: كل الشكر لك وكل الشكر للإذاعة الأردنية. يعني أنا كمان أنت بتحكي أنت سعيدة أنا سعيدة جدا دائما وأبدا بأني أكون عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومع الإعلاميات الرائعة.
0: شكرا. إذن مستمعينا لم يتبقى لنا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر وزميلنا رأفت القطامي اللي هو على قدم وساق من أجل الخروج بهذه الحلقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحتنا على الفيسبوك للإذاعة الأردنية. أترككم في رعاية الله ويمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي يظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. الأردن ينجح في التوصل إلى تفاهمات تبقي أكثر من 60% من الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية خاضعة لمعاملة صفرية، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 10% فقط على باقي الصادرات. افتتاح المؤتمر التخطيطي الأول لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7 المقرر تنفيذه في الأردن من 3 إلى 8 من الشهر المقبل. تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية، القوات المسلحة تجلي الدفعة 33 من أطفال غزة إلى الأردن لتلقي العلاج. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة البير في الضفة الغربية المحتلة. إصابة 13 شخصاً بجروح جراء اعتداءات جديدة لميليشيا الحوثي على 3 مدن في السعودية. إيران تعلن عن هجوم أمريكي جديد بمسيرة استهدف قاربي صيد بالقرب من منطقة بندر كرغان جنوب البلاد. وأخيراً طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2000000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم.

0: كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة وعي.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: والموصوف بالكرم والجود من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن عصام من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف الزميل الدكتور مارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور صفوان عضيبات، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله سيدي.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور زايد الدويري، وبارك الله فيكم وفي جهودكم الطيبة المباركة.
0: بارك الله فيكم وفي جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله. ونبدأ باستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: مشكورين على البرنامج.
0: العفو واجبنا سيدي، تفضل.
2: الله يكرمك شيخي. بدي أسألك عن شو حكم بذيء اللسان؟
0: نعم.
2: والرجل اللي بيطلع زوجته متبرجة وهو ماشي معها يعني عادي.
0: نعم.
2: وشو حكم اللي بيشهد شهادة زوج؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: لكم جزيل الشكر.
0: العفو، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الدكتور، بدي أسأل عن التميز في المسجد للإمام. بدي أضرب مثال، وأنا لا أقصد أي واحد بس بشكل عام. المسجد مفروش بالموكيت، وفوق الموكيت هذا عند الإمام في موكيت أخرى وفوقها سجادة، هل يجوز التميز هذا؟ أنا أعرف أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل المسجد الأقصى كان ماشي الدور، كان الخادم تبعه راكب، فمش متميز يعني عن الباقي.
0: تمام، تسمع الإجابة من فضيلة الدكتور يعني. ولا يهمك، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم، تفضل أخي الكريم.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: سيدي، أنا فيدي مبلغ على شخص وانحكمت لي المحكمة باسترجاع المبلغ اللي إلي، فضمن المبلغ نضاف عليه فوائد تقريبا 1000 وشوية. هل فوائد يجوز إني أخذهم أو لا يجوز؟
0: في طبيعة إيش طبيعة المعاملة يعني حتى صار فوائد؟
4: ذمم مالية.
0: ذمم، واضح سؤال دكتور؟
1: نعم
0: واضح، يجيبك الدكتور إن شاء الله.
4: شكرا.
0: العفو، حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي سؤالين صغار.
0: تفضل.
5: السؤال الأول إلي والسؤال الثاني للجمهور.
0: تفضل.
5: السؤال تبعي، أنا رجل بريء. ألو.
0: تفضل، بنسمعك عمي.
5: أنا رجل بريء.
0: نعم.
5: أنا رجل تلك الورك اللي يعني أبقى دشة كبلي رايحة، بس أنا صح حسي بشك إني أنا مفلسة كبلي، هل صلاتي جائزة أم لا؟
0: بتضع علامة على الاتجاه القبلة؟
5: اتجاه الكبلة ما اعرفش يعني، انا ايدي هسه بحكي معك ايدي ما عاد مش شايفة.
0: لما تسجد بتشعر ان الورق تغير من مكانه؟
5: نعم.
0: تمام تمام.
5: السؤال الثاني، يوم الجمعة.
0: نعم. الو، سامعينك حجي، تفضل.
5: يوم الجمعة طبعا مش الامام بيطلع المزع على المنبر.
0: نعم.
5: طلع على المنبر طلع السلام علينا، كان المؤذن أذن، لما أذن هكذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما كان يشهد أن محمد رسول الله، كان حي على الصلاة والإمام مثل هي يعني كيف ما عرفناش. أنا مريش أحكي والجمهور ما حكاش والإمام ما حكاش،
0: يعني ما قال في الأذان أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: أكريش.
0: نعم.
5: قال بس أشهد أن لا. حي على
0: تمام.
5: الصلاة. حي على.
0: تمام، تسمع الإجابة.
5: ربنا كثير.
0: هذا في الأذان صح؟ في الأذان الثاني.
5: يمك وابوك في الجنه.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود،

0: تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. اتصال الأخ يعني، ثم نجيب على الأسئلة إن شاء الله. تفضل أخ الكريم،
1: يعطيك العافية.
0: تفضل. عليكم السلام.
1: الله يعطيك العين والصحة هاتلنا واجبر خاطر دائما لك بتطول بالك علي. صحيح
0: بس أخت حنان ارفعي صوتك لو سمحتي، ارفعي صوتك.
1: الله حياك اخبارك.
0: تفضلي.
1: الله يجبر خاطرك انك تجبر خاطرك بحي ضيفك.
0: نعم، هي
1: سؤال مبارك خاصة للمريض، خاصة للمريض، أعطي ربنا تنبيه من ملاك.
0: والله ما احنا سامعين اخت حنان، الصوت بعيد، في تقطيع يعني. الو، نعم، يا ريت توضحي صوتك، عاودي الاتصال يعني، وضحي صوتك ان شاء الله، لان الصوت بعيد ومش سامعين نهائيا. حياكم الله. نعم فضيلة، في اتصال اخي. نعم فضيلة الدكتور، يعني السؤال الاول من الاخ الكريم يحكم او يسأل عن حكم ما اسماه رفع الله قدركم بذاءة اللسان.
2: نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله أن يحفظ بلدنا الحبيب الأردن.
0: آمين.
2: عزيزا شامخا، وأن يرد عنه كيد الكائدين.
0: آمين
2: آمين، آمين يا
0: آمين.
2: رب العالمين. أما آمين. بعد، بالنسبة لسؤال الأخ، وأظن أنه سأل حوالي ثلاثة أسئلة.
0: نعم.
2: فكانت القضية الأولى متعلقة بحفظ اللسان، والمسلم مطالب بأن يكون دائما حافظا للسانه.
0: نعم.
2: والأصل بهذا اللسان أن يكون مشغولا بذكر الله وبقراءة القرآن.
0: نعم.
2: وبالكلام الذي فيه طاعة لله ورضا لله ولرسوله صلى الله
0: صلى
2: عليه
0: الله
2: وسلم.
0: عليه وسلم.
2: وكل لفظ، معلوم أن كل لفظ يلفظ به الإنسان هو محاسب عليه عند رب العزة تبارك.
0: نعم.
2: وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت مراقب على أقوالك، مراقب على الكلام الذي يصدر منك، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم بالكلام البذيء.
0: نعم.
2: هذا سؤال الأول، إنه الكلام البذيء المقصود في المسبات، إيذاء الناس، الذي فيه يعني إما أن يكون غيبة أو أن يكون قدحا أو أن يكون انتقاصا أو استهتارا ببعض الناس، فهذا كله محرم، هذا كله محرم ومنهي عنه.
0: سؤال الجزء الآخر يقول عن يعني يمشي مع زوجته وهي تظهر زينتها يعني متبرجة بين قوسين.
2: هو يعني التبرج بمعنى أن تلبس غير اللباس الشرعي.
0: نعم.
2: وأن تكشف ما أوجب الشرع عليها تغطيته من جسمها، هذا محرم، ويعني لا يجوز للزوج أن يرضى ذلك لزوجته، وعليه طبعا أن يسلك معها سبيل النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة. عليه أصلا أن لا يقبل ذلك ابتداء.
0: نعم.
2: إن حصل وثم سألنا بعد ذلك، نقول له تعامل مع هذا الموضوع يعني معاملة الحكيم في نصيحته. وفي النهاية كزوج الأصل أن لا يرتضي ذلك أبدا، أن لا يرتضي ذلك لزوجته أبدا، لأن هذا يعني من أحيانا قد يصل بالإنسان إلى أن يكون ديوثا، لا يغار على عرضه، لا يغار على شرفه، خاصة إذا كان هذا اللباس يعني فيه تكشف للعورات، فيه ما فيه من الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في رواية أحمد، ثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم ذكر منهم الديوث الذي.
0: نعم.
2: لا يغار.
0: نعم.
2: على عرضه. فيجب عليه يعني أن يحافظ على لباس زوجته ومن هم تحت رعايته من النساء.
0: نعم، موضوع واسع، شهادة الزور فضيلة الدكتور.
2: والله شهادة الزور هي يعني من أكبر الكبائر.
0: نعم.
2: واجتنبوا قول الزور كما يقول الله تبارك وتعالى، والاجتناب هنا يعني أمر لتحريم، للدلالة على شدة حرمة شهادة الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن الكبائر قال ألا وشهادة الزور، قام من مجلسه.
0: نعم.
2: وهو يتكلم عن الكبائر، قام من مجلسه وقال ألا وشهادة الزور، وكررها ثلاثا، دلالة على يعني شدة حرمة هذه المعصية وهذه الكبيرة، لأنها أولا كذب، وثانيا فيها اقتطاع لحق مسلم أو تعد على حق مسلم.

0: اللي بيشهد كما قد يحصل في أحيانا في بعض المحاكم أن يدفع له مثلا مبلغ مقابل أن يشهد مع فلان بأن له حق أو عليه حق مثلا. هذا كذب وتعدي على حقوق الآخرين وظلم للناس ليس بعده ظلم. وقد يحلف أيضا بل جزما يحلف اليمين على كلامه، فهو كذب مقرون بالحلف بيمين غموس تدخله نار جهنم، نسأل الله أن يعافينا.
1: آمين آمين.
0: فهو إذا من أكبر الكبائر، وعلى المسلم أن يحرص على أن يبتعد كل البعد عن شهادة الزور، وأن لا يرتضي لنفسه أن ينزل إلى هذا المستوى يعني من المعاصي، نسأل الله تبارك آمين. وتعالى أن يعافينا.
1: آمين. فضيلة الدكتور، يعني ما أسمه الأخ الكريم تميز الإمام، كما نعلم الإمام له مكانة عظيمة في نفوس المصلين، ويقول الأخ الكريم إذا جرت العادة أن يهيئ للإمام موضع مميز في مقدمة يعني في مقدمة المسجد من خلال تخصيص سجادة أو موكيت يختلف عن بقية موكيت المسجد أو ما يصلي عليه المصلون، هل يعد هذا من مظاهر التكريم أم مسألة تنظيمية؟ وهل يعني أم الأفضل أن يكون موضع الإمام كسائر موضع المصلين؟
0: نعم سيدي، يعني أولا الإمام له كل الاحترام وكل التقدير، والإمام الأصل هو إمام المسجد وهو إمام لنا، عندما نصلي نحن خلف الإمام ارتضيناه إماما لنا في الصلاة، لذلك نحن نرتضيه أيضا
1: عظيمة.
0: نعم نرتضيه أيضا قدوة ونرتضيه مثالا طيبا، لذلك أيضا واجبنا نحو هذا الإمام الذي قدمناه في الإمامة أن نكرمه وأن نعطيه حقه من التكريم. فهذا ما في شيء، يعني
1: ما في شيء. نعم.
0: إنه يكون في سجادة هي ليست مقصودة بأن تكون أفخر أنواع السجاد لا، أحيانا بتكون سجادة جديدة بيشتريها شخص
1: أو
0: مثلا
1: تمييز للإمام
0: ويتبرع يعني. بها للمسجد فيختار نفس هذا المتبرع يختار أن تكون في مكان صلاة الإمام.
1: صحيح.
0: ما المشكلة في ذلك؟ هذا بالعكس فيه زيادة تقدير وفيه زيادة احترام للإمام، فهذا إن شاء الله تعالى ليس من نوع التمييز تمييز مسلم مثلا عن الآخرين، لا، هو الإمام مميز، لما أنت ارتضيت ويكون إمام إليك هو ربنا عز وجل ميزه، ربنا عز وجل قدمه.
1: صحيح.
0: علينا كلنا وإحنا بنصلي خلفه، إذن هو المقدم، فما في مشكلة لو يعني أعطيناه شيء من هذا الاحترام وهذا التقدير وعبرنا عنه بسجادة مثلا خاصة يصلي عليها.
1: ويريت نتسابق في تكريمه ومزيد من توقيره
0: والأصل والله يعني كل المصلين أن يتسابقوا.
1: صحيح.
0: حقيقة.
1: نعم.
0: في احترام الأئمة، والأئمة من فضل الله عز.
1: صحيح.
0: وجل على قدر من العلم.
1: صحيح.
0: يعني يعرفون هذه المكانة ويقدرون هذا التقدير لهم.
1: نعم.
0: من
1: بارك
0: الناس.
1: الله فيكم على التوجيه الكريم فضيلة الدكتور. السؤال الآخر يقول له، يقول الأخ الكريم لي مبلغ من المال وصل الموضوع إلى المحكمة فحكمت باسترجاع المبلغ، قال يقول مع فوائد على هذا المبلغ وهي ذمة مالية.
0: نعم.
1: فهل يأخذ هذه الفوائد؟
0: الآن يعني كون له مبلغ بمعنى دين.
1: نعم.
0: هذا زي القرض الآن.
1: نعم.
0: لم يستطع أن يحصله مثلا إلا عن طريق الدعاوى والقانون والشكاوى، فاستطاع أخيرا أن يحصل هذا المبلغ. الآن الفوائد القانونية هذه إحنا عندنا فتوى فيها تفصيل كثير يعني صادرة عن دائرة الإفتاء العام، لو بحث عنها سيجدها إن شاء الله، سيجد كل التفصيل. لكن باختصار شديد، إذا كانت هذه الفوائد القانونية إذا كانت مشروطة على هذا الدين زي الشرط الجزائي مثلا، فهذا من الربا، هذا محرم معروف. لكن أحيانا تكون الفوائد القانونية مثلا مقابل أجرة المحامي، يعني هذا الشخص المشتكي لما قدم الشكاوى لتحصيل دينه مثلا الألف دينار استأجر محامي وتكلف تكلفة حقيقية مثلا قد تبلغ 200 دينار، فهذه 200 دينار لو أخذها من الفوائد القانونية لا بأس بذلك على أن يرجع ما بقي من المبلغ الفائدة، لأنه إذا ما أخذ ألف طب أخذ 200 800 دينار عليه أن يرجعها لصاحب الدين.
1: نعم.
0: لأن الفائدة أخذت من ماله.
1: نعم.
0: له.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر، رجل ضرير يضع علامة لاتجاه القبلة أو توضع له علامة لاتجاه القبلة، يعني يقول أثناء الصلاة أو في السجود أو عند نهوضه من السجود يكتشف بأنه قد تحركت هذه العلامة، فهل هذا يضر ويؤثر على صلاته؟
0: الآن الأصل يعني استقبال القبلة.
1: نعم.
0: من

0: شروط الصلاة. الآن إذا كان يعلم القبلة يقينا فعليه أن يستقبلها على وجه اليقين. الآن كونه ضرير وفي علامة، لو مثلا غفل عن هذه العلامة أو تغيرت العلامة بغير إرادته وبقي على ذلك، صلاة إن شاء الله صحيحة
1: نعم.
0: وليس عليه شيء. لكن إذا إجا شخص قال له العلامة تغيرت، أو هو أدرك أثناء الصلاة بتغير العلامة، فلا بد أن يعيد إذا كان مستمر في الصلاة، يعني يبني على ما سبق ويستقبل القبلة من جديد. إذا على فرض أنهى صلاته، أكمل الصلاة، وأخبره شخص بأنه قد تغيرت العلامة وأنت ما كنت مستقبل القبلة،
1: نعم.
0: عليه أن يعيد الصلاة
1: يعيد
0: كاملة
1: الصلاة. نعم.
0: لأنه لم يستقبل القبلة في صلاته كاملة.
1: نعم، بارك
0: نعم.
1: الله فيكم. نعم، أيضا فضيلة الدكتور، يعني
0: حتى أكون دقيق في
1: تفضل
0: الإجابة
1: سيدي،
0: الأولى،
1: تفضل.
0: إذا كان أثناء الصلاة ويعني أزاح عن القبلة بغير علمه بغير
1: نعم
0: إرادته، وكانت الإزاحة بسيطة،
1: نعم
0: يعني لأنه إحنا مطلوب منا على مذهب الحنفية نستقبل جهة الكعبة
1: جهة الكعبة،
0: لا
1: نعم.
0: عين الكعبة،
1: نعم.
0: فإذا كان الانحراف بسيط ثم علم أن هناك انحراف بسيط عن القبلة فيرجع إلى قبلته وليس عليه إعادة الركعات التي مثلا كان فيها نوع من الانحراف بسيط. لكن إذا كان انحراف كامل، يعني كل أكتافه
1: كل أكتاف،
0: زاحت عن القبلة،
1: نعم
0: فعليه أن يعيد الصلاة كاملة.
1: نعم واضح.
0: نعم.
1: نعم، بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني كما هي للإمام مكانة عظيمة فالمؤذن مكانة عظيمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هو يقول أخي الكريم سؤاله، لعل الإمام هو لم يقل نسي، لكن هو في الأذان الثاني لم يعني يلفظ أشهد أن محمدا رسول الله،
0: نعم،
1: فما الحكم في هذه
0: هو
1: المسألة؟
0: يعني لو كان السؤال أيضا بصيغة أخرى، لو نسي الأذان كله
1: لو نسي الأذان كله
0: فصلاته صحيحة،
1: صحيح، نعم.
0: بمعنى أن الصلاة ليست مبنية على
1: على
0: الأذان،
1: الأذان
0: والأذان
1: الثاني،
0: ليس ركنا ولا شرطا للصلاة،
1: تمام.
0: لكن هو سنة، وهي يعني سنة كما قالوا يعني على الكفاية، بمعنى لا بد، أو فرض على الكفاية بمعنى لا بد في بلاد المسلمين من إعلان الأذان حتى يعني يعبروا عن أن هذه البلد فيها من الإسلام ما فيها. فهو لو نسي الأذان كامل لم يؤثر على الصلاة، فكيف لو نسي جزءا من
1: جزء
0: الأذان؟
1: منه.
0: إذا استطاع تداركه بمعنى أدرك فيجوز له أن يعود إلى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم.
0: لكن إذا انتهى الأذان ولم يدرك بأنه نسي شيء، الصلاة صحيحة والأذان إن شاء الله ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، وبيقدروا يذكروه. هو نسيان يعني يقينا، هذا مؤذن أذن مئات الآلاف من المرات،
1: نعم،
0: فهو مجرد نسيان يعني.
1: وهو يعني المؤذن هو يعني يوقظ
0: طبعا
1: القلوب قبل
0: طبعا،
1: أن يوقظ يعني أذن الناس
0: فصلاته
1: ومسامعهم،
0: صحيحة
1: ويدعو
0: بإذن
1: للناس
0: الله.
1: إلى الفلاح
0: نعم نعم
1: والصلاة. ولعل في إشارة بعيدة، يعني لعل هذا هو قال الإمام لم يتكلم، لعله من فقه الإمام بأنه
0: طبعا
1: عرف الحكم
0: طبعا
1: يعني،
0: طبعا طبعا.
1: فلم يعلق على
0: نعم
1: الموضوع.
0: نعم
1: فبارك الله فيكم على هذا التوجيه الكريم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفاء البرنامج 47 47 201 و 47 47 202.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: عليكم
1: ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: الله ينفعنا بكم يا رب،
1: حياكم الله
2: ويديكم عنا كل خير يا حبايب.
1: وإياكم.
2: أنا بسأل عشان المنفعة العامة
1: تفضل.
2: للكل. بدي لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسألوا لي الوسيلة، هيك؟
1: نعم.
2: وبعدين فأنا بدي أسأل يا ابن العزيز يا حبيبي، إيش الفرق بين الوسيلة والغاية؟ هذا واحد معروف
1: واضح، تسمعي؟ نعم.
2: السؤال الثاني، فطرة الناس التي فطر الله عليها وصبغة الله، إيش بين الفطرة والصبغة يا ابن العزيز يا خالد؟
1: أبشري، تسمعي؟ لو أنه يعني هو مش تفسير يعني
2: بس
1: للبرنامج، لكن نجيبك إن شاء الله. تكرمي،
2: تسلم يا
1: تكرم
2: ابن.
1: ولا يهمك، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
1: الله يسلمك.
0: عليكم السلام.
3: الله يحفظك. يا أخوي بدي أسألك سؤال، بالنسبة إلى واحد عنده رصيد بنكي.
1: نعم.
3: نعم الله علينا وعليك. وبيطلع عليه فائدة من البنك. بجوز إنه يأخذها ويتبرع فيها مثلا مؤسسات خيرية، مساعدة الفقراء.
1: هو بنك مش
3: طبعا.
1: بنك مش إسلامي صح؟
3: نعم.
1: بنك غير إسلامي.
3: مش فاهم.
1: يعني
3: مش
1: بنك،
3: سامع.
1: قصدي بنك غير إسلامي، بأخذ منه، بتعامل
3: لا
1: معه،
3: غير إسلامي.
1: بتعامل معه، بأخذ فائدة.
3: نعم.
1: واضح واضح، كمل سؤالك.
3: طب طيب اه

0: إذا ما بتجوز يعني شو يعمل؟ مثلا يتركها للبنك يعني ولا ياخذها وشو يعني؟ يعني إذا يعني بيجوز أو لا بيجوز؟ إذا ما بيجوز يعني بخليها للبنك يتركها مثلا؟
1: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله
0: تغني عنها يعني هيك للبنك؟
1: ولا يهمك، تسمع الجواب.
0: شكرا يا عم.
1: العفو، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: العافية.
1: الله يعافيك.
2: في قاعدة أو فقهية بتحكي إن الله يحب أن تؤتى أخصه كما تحب أن يؤتى أعزائمه.
1: هو حديث ليس قاعدة. نعم تفضل.
2: آه طيب ماشي حديث.
1: نعم.
2: هسا اللي بده ياخذ بأخصه طول السنة زي المسح الجواب، شو هو إمام يعني؟
1: تعيد السؤال لو سمحت بالله.
2: اللي بده ياخذ أخصه على طول السنة سواء صيف أو شتاء بده يضل يمسح الجواب، والجواب عنده خفيفة مش ثخينة.
1: نعم.
2: يعني وهو إمام شو يعني إحنا ما نصليش واو ولا كيف؟ ما مش
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
2: طيب السؤال الثاني.
1: نعم.
2: يعني هي الشغلة يعني مجموعة من الأشخاص مش شخص واحد.
1: نعم.
2: هسا بالنسبة مجموعة معلمين في مواد عندنا بالتوجيه وزارية، فبالتالي في مواد غير وزارية. الوزيرة حكى للطلاب إنه الكتب تبعت المواد الوزارية ما تشتروهن. هسا احنا لما ندخل على الصفوف ندخل ما بنعطي، فبالنسبه لنصابنا من الحصص هاد نتباع بالفلوس لان ما بنعطي ولا كيف؟ بطل الواحد يعرف يعني يدخل يعني بالحرام لانه ما بعطي بضل قاعد بالحصه.
1: يعني بيكون ما معك منهاج؟
2: لا معي انا منهاج، بس الطلاب الوزيره حكى لهم المواد اللي مش داخله في الوزاره ما تشتروا كتبها.
1: يعني ما بيكون معهم كتب؟
2: ما بيكون معهم كتب. طب احنا بندخل بنقعد يعني بنعطي كم من كلمه بيحكوا لنا طلاب استاذ احنا ما عندناش كتب، انت ليش بتغلب حالك؟ الوزير حكى لنا انه ما تشتريش كتب.
3: نعم.
2: فاحنا هذه الفلوس اللي مقابل هاي هذا يعني نتباع فيهن ولا نخصمهم من الراتب ولا شو يعني؟
1: نعم.
2: الواحد يعني دخل يعني هل هو دخل بالحرام ولا هاي بناء لانه ولي الامر يعني اللي هو الوزير المسؤول عنا هو اللي امر؟
1: انت بكون معك كتاب؟
2: الكتاب معي وانا
1: تمام.
2: بشرح بس الطلاب
1: مش معروف. نعم نعم
2: ما بنتبهوا علينا ما بيستفيدوا اي
3: يعني بمعنى ان الماده من مواد المدرسه لكنها ليست من مواد الامتحان الوزاري.
1: نعم واضح.
2: اي نعم
3: خلص
2: أي نعم.
3: واضح واضح
1: ولا يهمك. تسمع ولا يهمك. حياكم الله. الله يعافيك. نجيب اخي سعد ولا في سؤال؟ نجيب في سؤال. نعم تفضل.
4: الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك
4: حبيبي. انا بدي اطلع كنت اول شيء السلام عليكم انت والشيخ الله يعطيكم.
1: عليكم السلام.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
4: الله يطول عمركم يا رب. فانا كنت بدي اطلع عمره انا وزوجتي، فانا طلع علي طلب مالي ما بقدر اطلع برا الاردن، وزوجتي ما عندها محرم. كيف الطريقه او اذا في شيء فتوى مثلا اوديها ولا لا اسدد الطلب المالي بعدين اطلع؟ طبعا اذا بدي اسدد بدي فتره طويله شيء سنه تقريبا، أنا حابة أوديها عمره قبل السنة يعني بأقرب وقت، فأشوف أتفوت شيخنا.
1: تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله.
4: الله يبارك.
1: حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، الأخت الكريمة تسأل عن الفرق بين الوسيلة والغاية. طبعا في إشارة في إلى دعاء ختم الأذان وآتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة صلى الله عليه وسلم.
3: نعم يعني بالنسبة للوسيلة والغاية، الوسيلة هي السبب، متعلقة بقضية السببية. عندما نقول أن الشيء الفلاني هو وسيلة بمعنى سبب للوصول أو طريق للوصول إلى غاية، الغاية هي النتيجة الأخيرة التي أريدها.
1: نعم.
3: أنا مثلا غايتي في هذا الأمر رضا الله تبارك وتعالى، هذا أعلى ما أطمح له في هذا العمل، لكن العمل بحد ذاته هو وسيلة، وسيلة لتحقيق هذه الغاية. هذا المعنى العام، لكن قد يكون هناك معاني مجازية ولغوية يعني تحتاج إلى نوع من التعمق، لكن هذا ما يلزم العامي من معرفته حول موضوع الوسيلة والغاية. النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم وسيلة للوصول إلى الله تبارك وتعالى، هو الباب الذي ندخل منه على الله تبارك وتعالى. شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا النبي المصطفى العظيم صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق على الإطلاق، أن يجعله وسيلة، وهو وسيلة بمعنى أنه بلغنا هذه الشريعة.
1: نعم.
3: رب العزة ما بلغنا هذه الشريعة مباشرة، بل بلغها عن طريق جبريل، وليس لنا مباشرة بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو وسيلة من هذه الناحية.
1: نعم.
3: وهو وسيلة كذلك لمعرفة الله تبارك وتعالى. كيف نتعرف على الله؟

0: من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغنا القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوضح لنا ما في الشريعة من أحكام تفصيلية، لذلك نأخذ الشريعة من كتاب الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هو وسيلة بمعنى بهذا المعنى، والغاية يعني بمعنى آخر ما نطمح إليه هو رضا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا آمين. هذه الغاية العظيمة.
1: آمين. السؤال الآخر أيضا، الفرق بين فطرة الله وصبغة الله.
0: يعني الفطرة وردت في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصبغة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الآن الفطرة تأتي بمعنى ما فطر الله عليه الناس من عقيدة التوحيد والاستعداد لفعل الخير، هذه هي فطرة الله اللي فطر عليها كل الناس، بمعنى أن كل مخلوق مفطور على عبادة الله، على توحيد الله، على التوجه إلى الله تبارك وتعالى. إذن هي فطرة التوحيد، وهي بمعنى الاستعداد لقبول هذه العقيدة، لقبول هذا المنهج السوي، هذا الدين الصحيح. الصبغة الآن، الصبغة يعني تكون متقدمة أكثر من قضية الفطرة. الصبغة بمعنى أني صبغت، أول شيء أنا مفطور على الإيمان، مفطور على الإسلام. طيب ماشي، الآن إلي 50 سنة وأنا يعني أعبد الله عز وجل وأصلي وأصوم، إذن أصبحت الفطرة صبغة، أصبح الدين صبغة، بمعنى شيء يعني أتصف به وصف كامل. لذلك قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة،
1: صبغة.
0: بمعنى هذه صفة هذا الإنسان أصبحت. الفطرة تحولت إلى هذا الوصف الدائم الملتصق بهذا الإنسان، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول، هو يعني له رصيد أو حساب بنكي في إحدى البنوك الربوية، ولها يأخذ فائدة منها، يعني ماذا كيف يتصرف بها؟ هل يتبرع بها أم يبقيها في البنك أو ماذا يعمل؟
0: يحرم عليه أن يكون له هناك رصيد في بنك ربوي
1: يعني
0: ما دام البديل موجودا.
1: صحيح.
0: ما دام البديل موجود، ما في حاجة ولا ضرورة ماسة. يعني ممكن واحد في بلاد مثلا، حتى بلاد الغرب الآن أصبح فيها من النوافذ الإسلامية ما يغنينا عن أن نجعل أرصيدتنا في البنوك الربوي. لذلك أولا يعني لا يجوز للمسلم أن يضع ماله في بنك ربوي ومقابل الفوائد، فتلقي هذه الفوائد محرم ابتداء. الآن إن حصل هذا، عليه أن يخرج رصيده ويحوله إلى أي مؤسسة أو إلى أي بنك إسلامي يتعامل بالطرق المشروعة، وما كان من فوائد نعم يتبرع به إلى الفقراء أو إلى المساكين أو إلى مصالح
1: نعم.
0: المسلمين.
1: السؤال الآخر يقول، يعني ما حكم توحدد يعني إمام يمسح على جوارب خفيفة أغلب أو طوال العام؟
0: بداية
1: يعني ممكن فيها تفريع أكثر من
0: نعم. هو بداية نعم. سأل حتى عن حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصة
1: نعم.
0: كما
1: تعزعمه
0: نعم، كما يحب أن أو كما يكره أن تؤتى معصيته
1: نعم.
0: بهذا
1: هو حديث وليس قاعدة.
0: نعم، هو بداية حديث
1: نعم, نعم.
0: الآن هذا الحديث يفيد مشروعية الأخذ بالرخصة
1: نعم.
0: فإذا كانت رخصة متفق عليها قال بها جماهير أهل العلم وأهل الفقه، فنعم نأخذ بهذه الرخصة ولنا أن نطبقها مدى عمرنا. يعني ليس لا يعاب المسلم
1: لو
0: أخذ بالرخصة على الدوام ما دامت رخصة متفق عليها
1: نعم.
0: ما دامت رخصة متفق عليها. الآن العلماء قالوا بعض الرخص المختلف فيها، قد تكون هذه الرخصة مثلا جائزة عند بعض الفقهاء لكنها غير جائزة عند بقية الفقهاء، هذه لا تدخل في هذا الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا تدخل في هذا الحديث لأنها أصبحت مسألة مختلف عليها. إذن الرخصة بداية هي الرخصة المتفق عليها بين أهل الفقه، هذه التي يحبها الله منك، وهذه يعني من باب التخفيف عليك في الدين. فالآن نأتي بعد ذلك، نأتي هل المسح على الجوارب هو من الرخص المتفق عليها؟

0: أصلا المسح على الجوارب، يعني وهناك فتوى في دائرة الإفتاء العام، وخاصة احنا بنتكلم الآن عن الجوارب الخفيفة هذه، بإجماع العلماء لا يجوز المسح عليها. والقول الذي قال بجواز المسح هو قول شاذ، ولا نريد أن ندخل في هذا التفصيل. هو قد يكون قول بعض يعني من العلماء من غير المذاهب الأربعة، لكن إجماع المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز المسح إلا على الخفين أو ما يماثلهما.
1: يعني الخف شروط يكون، يعني
0: نعم الخف له شروط، أن تستطيع تتابع المشي عليه ولا ينفذ الماء منه. إذن هذا لا ينطبق على الجوارب المعاصرة اللي بنلبسها، خاصة الخفيفة. الآن يعني إذا كانت ثخينة، هناك بعض العلماء ماشي، لكن الخفيف لا يجوز باتفاق الفقهاء. الثخينة حتى لو جازت عند البعض فهي ليست من الرخص المتفق عليها، لذلك لو مسح عليها أصلا على رأي من أخذ برأيه فلا يديم المسح، لأنها ليست من الرخص المتفق عليها.
1: نعم بارك الله فيكم على هذا التأصيل والتفصيل فضيلة الدكتور. بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول بالنسبة إلى الحصص والمنهاج غير الوزاري، يقول الطلاب يعني غير ملزمين كما على حد قوله،
0: نعم
1: هو معلم لعله، غير ملزمين بإحضار أو شراء الكتب، هو يوجد مع المنهاج، يقول يعني لا تعطى الحصة تقريبا بالغالب لأنه ولا يجد تعاون من الطلاب أو كونه معهم غير كتب أصلا، يعني فكيف يتعامل مع هذه المسألة؟
0: هي مسألة عدم أو اختيارية شراء الكتب للطلاب، إنهم لهم الخيار مش مجبرين على شراء، لا علاقة لها بإعطاء الحصة من عدم إعطاء. الآن المعلم لو سأل الوزارة، لو سأل مديرية التربية اللي هو تابع لها، هل بالنسبة لحصص مثلا اللغة العربية اللي بش مطلوبة من مسار مثلا إدارة الأعمال،
1: نعم.
0: على سبيل المثال إدارة
1: نعم.
0: الأعمال مثلا اللغة العربية هي مادة مدرسة وليست مادة
1: نعم.
0: وزارة، هل لي أن لا أعطي هذه الحصة؟ التربية راح تقول له لا
1: طبعا،
0: بدك
1: طبعا لا.
0: فالأصل هو مكلف بأن يعطي هذه المادة المدرسية
1: ويشغل الحصة،
0: نعم ويشغل الحصة حتى لو لم تكن من ضمن الامتحان الوزاري،
1: نعم.
0: فهو مطالب بإعطائها، لا يجوز له أن لا يعطيها بحجة أن الطلاب ما معهم الكتب مش مطلوبة منهم في الامتحان
1: أو
0: الوزاري،
1: بطلبوا أنه يعني
0: لأنها نعم. مطلوبة منهم مدرسيا، وهي مادة نجاح في الامتحان المدرسي،
1: نعم.
0: فلا بد من إعطائها.
1: نعم بارك الله فيكم. وهو مأجور على هذه الحصة
0: طبعا،
1: يعني
0: طبعا
1: مأجور،
0: هذا
1: يعني
0: جزء من عمله أولا،
1: جزء من عمله،
0: وثانيا يؤجر عليه لما ينوي التعليم والتعلم.
1: نعم يعني يشغل الحصة كما هو مطلوب منه
0: طبعا،
1: بارك
0: ويأثم
1: الله
0: إذا ما أعطاه.
1: يأثم نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور على هذا التوجيه، وكل الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم على جهودها
0: طبعا.
1: في جميع المراحل، خاصة في مراحل الامتحان الثانوي العام، وربنا يوفق جميع الطلاب. يقول الأخ الكريم يريد أن يذهب مع زوجته للعمرة، لكن تفاجأ بأن عليه طلب مالي مبلغ، وإذا يعني مطلوب سداده، يعني يقول إذا أردت سداده قد تكون المدة سنة. الآن هل تذهب زوجته إلى العمرة؟
0: والله
1: يعني خاصة لا يوجد بأنه محرم عندها،
0: يعني الله يزيل خير،
1: أم يسد المطالبة ثم ينتظر ما يفعل، يعني
0: الله يزيل خير أولا، يعني نعم. أنه حامل هم أن يذهب مع زوجته
1: نعم.
0: للعمرة وبده
1: نعم.
0: يؤدي الواجب عنه وعن زوجته، فله
1: نعم.
0: الأجر إن شاء الله بهذه النية وبهذا العمل بإذن الله. الآن إذا كان في استعجال مثلا، مطالبة المالية هاي ممكن تقعد سنة سنتين ثلاث، وفي استعجال وحب مثلا أنه زوجته تطلع عمره،
1: نعم.
0: فلا بأس بذلك إذا خرجت مع عصبة نساء،
1: عصبة نساء
0: خاصة
1: نعم.
0: إذا كانت العمرة الأولى،
1: نعم.
0: إذا كانت العمرة الأولى لأنها تكون واجبة في حقها عند السادة الشافعية، وبالتالي يجوز لها أن تخرج مع عصبة نساء، بمعنى
1: نعم.
0: نساء بعرفنها لو كانوا من أهل الحي تعرفت عليهن بصير تطلع
1: نعم.
0: معهن، هذا إذا كان على وجه الاستعجال. إذا ما في استعجال ممكن إنها تنتظر حتى تفك يعني كربته، وبإذن الله يخرجوا معا وسوية.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم. نأخذ مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. تفضل أخي الكريم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
2: غلبك بدي أسأل عن شغلة. هلا إحنا في أخ وحيد مقاطع أخوانه كلهم، اخوانه وخواته طبعا، يعني لا راضي يسلم على حدا فيهم ولا راضي يستقبل حدا فيهم بيته او راضي يزورهم حتى، يعني

0: هم كلهم مجتمعين على إصلاحه والسلام عليه وحارسين على هذا الإشي وحطوا واسطات وواسطات خير وعرفت عليه كيف، وهو ولا هون حدا يعني ما مش راضي يرد حدا المرة.
1: نعم.
0: شو بترتب على الإخوان وشو بترتب عليه هو؟
2: نعم.
1: ربنا يصلح الحال إن شاء الله، تسمع الجواب
0: إن شاء الله
1: ولا يهمك. حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم. فتاوى على الهواء، تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
3: الله يسعدك. معلش أنا بدي أسأل سؤالين. السؤال الأول الآن صلة الرحم، أو يعني من باب أنه يعني أنا أكون شخص يعني ورع في صلة الرحم، هل يجب علي زيارة جميع أقاربي منهم بنات خالي بأولاد عمي يعني غير العمام طبعا والعمات؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني معلش أنا سألته المرة الماضية بس ما قدرت أن أفهم الإجابة الآن. هل تعتبر قدم المرأة من العورة أم لا؟
1: طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله.
3: السلام عليكم.
1: نعم. عليكم السلام ورحمة الله.
4: نذكر بالصلاة على النبي بالأول.
1: اللهم صل على سيدنا
4: محمد. أنا قبل شوي اتصلت عشان بالنسبة لمسح الجوابين بالنسبة للإمام، هسا هو الجواب خفيفة، هسا شو الحكم الصلاة؟ يعني نصلي بها ولا ما نصلي بها؟ نصحناه طبعا اكثر من مره ما يعني الصلاه هيك بتكون باطله، او ما نصلي بها او نتجنب المسجد اللي هو فيه.
2: نعم.
4: الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله.
4: السلام
1: عليكم. السلام. اتصال اخر، فتاوى. تفضل اخي الكريم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج، تفضل. تفضل تسمعنا من الهاتف مباشرة بدون.
5: نعم نعم سيدي. نعم. الله يعطيك العافية.
1: في صوت صدى، تفضل.
5: يا سيدي بدي أسألك، في أخوان مانعين الإرث عن أخواتهم ومؤخرينه وبعدين يستنوا إن بعد ما يتوفوا إنهم يأخذوا الإرث، هل يجوز لأبنائهم إنهم يطلبوا في إرث أمهم بعد وفاتها لا سمح الله؟
1: أن يطالبوا. نعم.
5: الآن مؤخرين الإرث هم يعني بيستنوا الوفاة يعني من الأخير، فبعد ما تتوفى يحق لأبنائها أنهم يطالبوا في إرث أمهم في ميراث جدهم.
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. اتصال آخر، تفضل. فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية يا رب
1: ويعافيكم
6: خير على البرنامج الجميل.
1: وإياكم إن شاء الله.
6: بدي أسأل سعادة الشيخ بس أنا سؤال يعني يعطيني توجيه، برك الحجة كانت تسمعه إن شاء الله.
2: نعم.
6: أنا زلمة متجوز وساكن فوق دار أهلي.
1: نعم.
6: وعندي ولد صغير عمره بالأربع سنين. الولد كل يوم بينزل عند الحجة، فالحجة هي كل يوم تقعد إيش تسأله شو سويت وشو عملت ومن راح عليك يعني من هاي الأسئلة.
1: نعم.
6: تمسك الولد وبتبلش تسأله كل إشي.
1: نعم.
6: وخاصة بتسأله عن أسرار الدار وما أسرار الدار، وأنت مش غشيم سعد الشيخ عن هيك أسئلة.
1: نعم. يعني قد تكون.
6: فبدنا توجيه هيك للحجة، بدنا يعني كلمتين حلوات منك، بركي على الله كانت تسمع.
1: ولا يهمك تسمع الجواب، ربنا يحفظكم جميعا، يحفظ الوالدة. حياكم الله. فضيلة الدكتور، يعني السؤال الأول حول يقاطع جميع إخوته ذكورا وإناثا ويرفض الإصلاح، هو سمعنا من طرف واحد يعني.
2: نعم.
1: وهم يسعون للإصلاح لكن هو يرفض، ماذا يترتب عليهم جميعا؟
2: هو أولا يعني نقول في حق قاطع الرحم بشكل عام.
1: نعم.
2: هو من الكبائر ومن المعاصي التي نهى عنها القرآن والسنة النبوية الشريفة. نعم. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وجاءت هذه الآية على سبيل الذم.
1: نعم.
2: في حقهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات لا يدخل الجنة قاطع، بمعنى قاطع رحم. فصلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة. الآن مسألة يعني هذا في حقي قاطع الرحم. الآن طيب لما يكون أخ يقطع إخوته وخواته بناء على كلام السائل، طب ما هو الواجب من طرفهم؟ الآن الواجب هو عاصي، صاحب معصية، صاحب كبيرة من الكبائر، عليهم أن يتعاملوا معه بنوع من الشفقة في البداية، فعليهم أن يتقربوا، أن يحاولوا بداية منع أسباب قطيعة الرحم، يعني بمعنى أن قطيعة الرحم هذه لابد لها من أسباب، هو قطعكم هيك بدون أي سبب، ربما لو جلسنا معه وسألناه ما سبب قطيعة الرحم مع أنها محرمة ولا يوجد سبب يبررها، ما في سبب يبرر قطيعة الرحم، لكن لو سألنا قد يقول بأن المبرر كذا وكذا وكذا، فإن تحاولوا أنه تقطعوا أسباب القطيعة وأن تمنعوا أسباب قطيعة الرحم، فهذا بداية، ثم بعد ذلك عليكم أن تتعاملوا معه بالحكمة قدر الإمكان. نعم. يعني أن أصل من قطعني، هذا هو الوصل الحقيقي. نعم. يعني أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ. القضية. نعم. مش قضية هذا شيء مقابل شيء، لا. نعم. لابد من مراعاة الأحكام الشرعية، فأنتم تبقون على صلتكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل الله عز وجل يتوب عليه ويعود يعني إلى ساحة الإخاء معكم.
1: بارك الله فيكم. أيضا السؤال الآخر حول صلة الرحم، لكن ما الواجب في الزيارة فضيلة الدكتور بين يعني يسأل بين الأصول والفروع، هل خاصة في الفروع هل عليه أن يزور يعني الـ؟
2: نعم، هو الرحم يعني له مفهوم موسع وله مفهوم مضيق. الآن. نعم. الرحم اللي مقصود بالآيات القرآنية ويحرم قطيعته ويجب عليك أن تصل رحمك، مش يعني لا تأخذني بنات الخالات وبنات العمات
1: فروع الكثيرة
2: وبنت. نعم. خالة أمي، مش بهذه الطريقة، يعني لا، نحن لا نتوسع به إلى هذه الدرجة، هذا من الرحم الموسع الذي علينا أن نحسن إليه وأن نصله، بمعنى أن نبرهم، أن نتصدق عليهم إن احتاجوا إلى الصدقة، إن رد السلام عليهم، إن سلم عليهم، هذا المعنى العام في صلة الرحمة، الرحم بالمعنى الموسع.
1: نعم.
2: فالآن لا يفهم يعني معناته والله أنا في إلي بنت خال، طيب هاي بنت الخال متجوزة، بدي أظل أصلها كل شهر ونطاق الباب عليهم أزور إيش بنت خالي من
1: أو
2: باب صلة الرحمة،
1: أو
2: لا، هذا سيفهموا بمعان أخرى. لا.
1: قد يكون في مشقة أحيانا. يعني
2: أولا فيه مشقة، ثانيا يعني ليس هذا في عرفنا،
1: ليس في عرفنا.
2: وهو عرف موافق للشرع، الشرع ما قال لك
1: ولا النصوص الشرعية.
2: نعم. النصوص الشرعية. نعم. لا تعني بأن تزور الأباعد من الأرحام بهذه الطريقة التي قد تثير شبهات معينة عند بعض الناس، لكن بنت خالك لقيتها في الطريق شفتها يعني سلام عليكم كيفك بنت خالي، هذا ما في مانع،
1: ما في
2: يعني
1: مانع.
2: إن عرفتها وهي عرفت ما في مانع، لكن الخلوة محرمة، المصافحة محرمة،
1: في ضوابط. نعم.
2: كل ما يثير الشبهة حرام.
1: صحيح.
2: الآن إذن من هو الرحم الذي يجب علي أن أصله صلة يعني فيها تكريم لهم وقطعها من الكبائر؟ الأقرب الرحم، بمعنى الأبناء، البنات، الإخوة، الخوات، الأب، الأم، والأجداد والجدات، هذول أقرب إشي، وكل بقدره. يعني أنا زيارة أبوي مثلا أولى من زيارة لسه من زيارة أخي مثلا، يعني في أولويات بينها لأنها تتفاوت.
1: صحيح.
2: يعني في أفضليتها. لكن تقريبا الأقرب هم هؤلاء الذين يحرم قطيعتهم وبقدر، يعني ممكن مثلا الأخ تزوره مثلا بالشهر مرة، مقبول بالشهرين مرة مثلا، لكن والدك يعني إن كان قريبا منك فعليك أن تزور بشكل يومي.
1: نعم.
2: حتى لا تكون. نعم. من قاطع الرحم.
1: أيضا قدم المرأة يعني هل تعتبر عورة؟ يقول أخي الكريم
2: والله يعني أظن أنه سئلنا عنه في الحلقات السابقة.
1: نعم.
2: وأجبنا بأن قدم المرأة يعني على رأي جمهور الفقهاء أسفل القدم هو عورة، والأحوط في الصلاة يعني حتى وإن قال البعض بجواز كشف القدم من أسفل، وطبعا المقصود بالقدم هي أسفل يعني اللي بنلبس عليها الجوارب، هذه من الأسفل ما دون الكعبين، النتوءان الخارجان من القدم، هذا يسمى القدم، فهذا القدم عورة على رأي جمهور الفقهاء، والأحوط ستره للمرأة أثناء الصلاة. الآن في رأي الآن لا يحضرني يعني قد يكون عند الحنابلة أو المالكية بجواز يعني بالعفو عن قضية القدم، أسفل القدم في الصلاة، يعني إن ظهر لا يبطل الصلاة، لكن قلنا الأحوط الأخذ برأي جمهور الفقهاء وهو أنه عورة.
1: نعم. يعني هو هل الأخ الكريم يتصل معكم بخصوص عودة المسألة بس على الجوارب أم تجيبه فضيلة الدكتور؟
2: والله يا أخونا اللي سأل عن موضوع الجوارب ماشي، احنا جاوبنا عن موضوع الجوارب إذا كانت خفيفة لا يجوز المسع عليها. الآن نصلي وراء هالإمام ولا ما نصلي وراء، قد يكون هذا الإمام صاحب علم فيعني عليك أن توجه له النصيحة. أنت مش مكلف بقضية الصلي ولا ما الصلي، أنت بتصلي، أنت تصلي خلف
1: الإمام يعني
2: وأئمة.

0: كنا نثق بدينهم وبعلمهم، لكن حصل خلاف بينك وبينه في مسألة فقهية زي هاي المسألة، فعليك أن توجهه وتقول ما رأيك، يعني أن تقنعنا بالرأي اللي أنت ماخذ فيه. شو رأيك نزور دائرة الإفتاء العام ونتحاور ونتناقش في مسألة مثل المسح على الجوارب؟ فيا بتقنعهم أنت يا هم بيقنعوا.
1: بس مسألة أنه نصير ضجة في المسجد،
0: لا لا لا طبعا، وهذه النصيحة تكون،
1: نتبنى هذا الرأي أنه
0: هذه النصيحة تكون بخطورة. بينه وبين الإمام.
1: نعم
0: إذا وإذا كنت أنت صاحب علم، إذا مش صاحب علم خلص سلم المسألة لهذا الإمام وصلي خلفه. على كل حال إذا عندك شوية علم ماشي، أنا بقول لك مر على الإمام بينك وبينه وقول له أنت إمامنا وبالطريقة الطيبة ما رأيك مثلا أن نزور دائرة الإفتاء العام ونتحاور، بدي أعرف أنا إيش الرأي الصحيح، هل يجوز المسح على هذه الجوارب أو لا يجوز.
1: نعم كل احترام والتقدير من هذا المنبر إلى أئمتنا في يعني في المساجد المملكة جميعها، حيث نثقوا بعلمهم وفقههم وبارك الله في جهودهم، يعني يقومون بمهمة عظيمة وجليلة. أيضا فضيلة الدكتور، يعني هو لم يتبقى إلا دقيقتان معنا، بشكل سريع فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى في حال تم تأخير توزيع الإرث على الأخوات عمدا، يعني هل يجوز بعده والإنسان لا يعرف متى يعني ساعته تحين؟ يقول هل يجوز بعد وفاة أمهم أن يطالب أبناؤها بإرث أمهم من جدهم؟
0: هو يحرم تأخير الميراث
1: الحرمان
0: بدون
1: نعم.
0: سبب
1: نعم.
0: بدون سبب، هذا يعني
1: هو يقول يريدون الحرمان
0: نعم
1: بطريقة
0: لأنه
1: أخرى.
0: يلحق
1: نعم.
0: مضرة بهؤلاء البنات. الآن بنت ماتت واحدة من البنات فأولادها الآن، ما هو هذا ميراثها
1: ميراث نعم.
0: وأصبح حقا لورثة، يمين ورثتها زوجها وأبنائها، فلهم أن يطالبوا فيه لأنه أصبح ميراث إلهم.
1: نعم.
0: فلهم أن يطالبوا بحصة أمهم لأنها ستؤول إليهم
1: نعم.
0: في النهاية، لكن ليس في حياتها، في حياتها هي التي تطالب.
1: نعم.
0: نعم.
1: نعم. بارك الله فيكم. السؤال الأخير، يعني إحنا الأمهات والجدات ربنا يحفظهم يطول بعمارهم، بيحبوا يدردشوا مع الأبناء الصغار وبيحبوا يعني يحكوا معاهم، لكن هو يقول أخي الكريم لعله أحيانا قد تدخل هذه الأم ربنا طالب عمرها، أنه في بعض التفاصيل يقول قد تكون أحيانا يعني بتحوم حول أسرار البيت بتحب
0: نعم.
1: تسأل يعني بعض الأسئلة، هو يجد حرج يعني من هذه الأسئلة، فما توجيهكم دكتور؟
0: هو بشكل عام التجسس من
1: نعم.
0: أي شخص سواء
1: نعم.
0: كان من الأم ولا الأب
1: نعم.
0: ولا الابن حرام، لا
1: بس
0: يجوز.
1: بيكون في فضول مرات
0: الآن
1: يعني
0: نعم هو هذا
1: نعم.
0: اللي بدي أقوله هو فضول. عليه أن يراعي مقام أمه
1: أكيد أكيد،
0: بمعنى أن يحترمها كل احترام وأن يوجه لها النصيحة إن استطع بدون أي طرف إيذاء
1: أو جرح أو كذا
0: بدون
1: نعم.
0: أي طرف
1: صحيح
0: جرح
1: صحيح.
0: إنه يا أمي، يعني مرات البيت قد يكون له أسرار وكذا، يعني بأي طريقة كويسة، ما قدر لا خلص يتجاوز عن هالأمر، يعني هاي نصيحة عامة توجه عبر الإذاعة قد تصلها وهي تأخذ بها إن شاء الله تعالى.
1: أحيانا بيكون في فضول يعني نعم.
0: زائد
1: صحيح.
0: هو قد يستطيع أن يمنع هذا الأمر، كيف؟ يوصي ابنه بطريقة معينة إنه أي شيء يتعلق بأسرار البيت
1: خاصة جدا
0: لا
1: يعني
0: خاصة الخاصة جدا،
1: خاصة جدا
0: لا تتكلم بها لأي شخص، فمرة على مرة خلاص يعني يمتنع هذا الفضول مع الوقت إن شاء الله، لكن عليه أن يحذر من أن يؤذي والدته ولو بطرف كلمة
1: نعم أكيد.
0: يعني يصبر على هذا الأمر أفضل
1: ولا يؤذيها نعم.
0: لا سمح الله أن يؤذيها بطرف
1: ربنا يطيل
0: كلمة.
1: بأعمار نعم. أمهاتنا نعم. ويعني يرحم من توفاهن الله عز وجل ويعيننا على بر آبائنا وأمهاتنا
0: آمين.
1: بارك
0: آمين.
1: الله فيكم فضيلة الدكتور، كل شكر والتقدير إلى ضيف الحلقة فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام، كل شكر والتقدير لجهودكم دكتور بارك الله فيكم.
0: أكرمكم الله،
1: حياكم الله
0: أخي الدكتور زايد، بارك الله
1: بارك الله فيكم
0: الله
1: حياكم الله. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن عصام ونداء الرمامنة وأماني الكعابني والإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة. فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. تقرير وزارة الاستثمار يظهر تسارعا في مؤشرات الاستثمار في المملكة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. افتتاح المؤتمر التخطيطي الأول لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7 المقرر تنفيذه في الأردن الشهر المقبل. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. وإيران ترد على الرئيس الأمريكي برفض أي محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروطها. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أطلقت وزارة الاستثمار تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي الذي أظهر تسارعاً ملموساً في عدد من مؤشرات الاستثمار. وأكدت الوزارة أن النتائج المتحققة تعكس انتقال العمل الاستثماري في إطار المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي. إلى التفاصيل.
1: أظهر تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار وتقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأكدت الوزارة أن النتائج المتحققة تعكس انتقال العمل الاستثماري في إطار المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي عبر استقطاب استثمارات نوعية وتمكين المشروعات القائمة من التوسع والتطوير وتوجيه النشاط الاستثماري نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والمحافظات بما يدعم التنمية المحلية ويوسع قاعدة الإنتاج والتشغيل. وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن التقرير يعكس نهج الوزارة الذي يقوم على ترسيخ الشفافية وقياس الأداء وعرض النتائج بوضوح ومواصلة العمل في تحويل السياسات والفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات أثر ملموس بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المشروع والمستثمر من التأسيس والترخيص وصولا إلى التشغيل والتوسع. وأضاف أن نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج المتحققة على أرض الواقع وبما تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني من إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة وما ينجم عنها من نشاط اقتصادي وتنموي في مختلف محافظات المملكة. وأظهر التقرير استفادة 327 مشروعا من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من العام بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ نحو 711 مليونا و200 ألف دينار. وعملت الوزارة على إعداد دليل موحد الحوافز والإعفاءات بما يعزز وضوح الإجراءات ودقتها ويخفض

الوقت والكلفة على المستثمرين. وسجلت المناطق التنموية أداء لافتا، إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات فيها من نحو 5 مليارات و819 مليونا إلى قرابة 6 مليارات و900 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي إطار تسريع انتقال المشروعات

0: صفرية مع فرض رسوم إضافية بنسبة 10% فقط على باقي الصادرات. وقال القضاء خلال اللقاء الدوري للأعمال الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين إن هذه النسبة من أدنى النسب المطبقة ضمن الإجراءات الأمريكية الجديدة، وإن الاتفاق الذي تم مع الولايات المتحدة يحافظ على المزايا التنافسية للصادرات الأردنية ويعزز قدرتها على المنافسة في السوق الأمريكية. وأضاف أن الاتفاقية الجديدة لا تشكل بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية، وإنما تأتي ضمن إطارها وتستند إلى أحكامها. افتتح اليوم المؤتمر التخطيطي الأول لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7 الذي من المقرر تنفيذه في الأردن خلال الفترة من 3 إلى 8 من تشرين الأول 2027 بالشراكة بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومركز تنسيق مواجهة الكوارث في المنطقة الأوروبية الأطلسية التابع لحلف شمال الأطلسي. وأكد نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي أن تنفيذ درب الأمان 7 يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون والتنسيق الدولي بين المملكة وحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أهمية هذا التمرين في تعزيز كفاءة التنسيق والتكامل بين الدول في مجال إدارة الكوارث والأزمات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة، إلى جانب ترسيخ مكانة الأردن ودوره المتقدم في مجالات إدارة الأزمات والكوارث. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي وفدا برلمانيا فرنسيا من الجمعية الوطنية الفرنسية يمثل رئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية برئاسة فيليب لوتياكس، وبحضور السفير الفرنسي لدى الأردن فرانك جيليت ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية النائب الدكتور إبراهيم الطراونة والنائب الدكتور مصطفى العماوي. وبحث القاضي مع الوفد الفرنسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم بتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والرقابية. وأكد القاضي أن العلاقات الأردنية الفرنسية استراتيجية وعميقة وتستند إلى رؤى مشتركة تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خصوصا في دعم جهود إحلال السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعرب عن تقديره للمواقف الفرنسية الداعمة للأردن، مشيرا إلى أن فرنسا تعد شريكا مهما للمملكة على المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، فضلا عن دورها في دعم عدد من القطاعات الحيوية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أصيب 13 شخص جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على 3 مدن جنوب السعودية، فيما دان مجلس التعاون لدول الخليج العربي بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية، وأن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة رزان شنيكات وتقرأه لين نويران.
1: عقب الاعتداءات التي شنها الحوثيون على أراضي المملكة العربية السعودية، توعدت الرياض بالرد بحزم على هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها. وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن إصابة 13 شخصاً جراء اعتداءات ميليشيا الحوثي باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على 3 مدن جنوب السعودية. ولاحقاً أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر بعد إصدار تحذيرات من مخاطر محتملة في 6 مدن، منها ينبع وهي الميناء النفطي الرئيسي للسعودية على البحر الأحمر، حيث يتم تحميل ملايين براميل النفط يومياً. وكانت السعودية أعلنت وقف العمل

0: عمل بأنبوب نفط يربط بين حقول الإنتاج في مناطقها الشرقية وسواحلها المطلة على البحر الأحمر بعد تعرضه لاستهدافات. واكتسب هذا الخط أهمية إضافية منذ إغلاق مضيق هرمز، إذ تستخدمه السعودية لنقل النفط إلى سواحل البحر الأحمر لغرض التصدير. من جهته دان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية. إلى ذلك يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي.
1: وإلى الضفة الغربية، حيث استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيري في الضفة الغربية المحتلة. وفي الشأن الإيراني، رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا اليوم أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وأكد ترامب انفتاحه على التعامل مع طهران بهدف وضع حد للحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون وفق تعبيره مثاليا. ميدانيا، قالت محافظة هرمزغان أن قاربي صيد تعرضا لهجوم بطائرة مسيرة شنته القوات الأمريكية بالقرب من منطقة بندر كرغان وفق وكالة فارس الإيرانية. وأضافت المحافظة أن عددا من الصيادين كانوا على متن القاربين فقد أثرهم، مشيرة إلى أن هذه العمليات أو عمليات البحث والإنقاذ بدأت لتحديد مكانهم. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شنت روسيا هجوماً خلال الليل استهدف البنية التحتية للميناء في المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا على ساحل البحر الأسود. وقال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أولي كابير إن الهجوم طال مبان سكنية ومنشآت لوجستية وبنية تحتية للنقل دون أن يوضح حجم الأضرار الناجم عنه. وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا مخصصا لتخزين معدات عسكرية أجنبية إضافة إلى سفينة شحن وعبارة في ميناء تشيرنو مورسيك ومرافق للسكك الحديدية في غرب أوكرانيا. وفي منطقة زاباروجي، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة آخر جراء هجمات روسية. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تتواصل فيه التصريحات بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهمات للحد من استهداف البنية التحتية الحيوية في البلدين. نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025 إنفاذا للولاية القانونية للمركز وتجسيدا لدوره الوطني في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. للمزيد تحدث لفترتنا الإخبارية المفوض العام للمركز جمال الشمايلي وقال:
2: نحن كمركز وطني لحقوق الإنسان لدينا دوائر عديدة ومفوضيات تطلع بمهام كلها تتعلق بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان يعني في الواقع أفق واسع جدا من محاور كثيرة مثل حماية المرأة والطفل، حماية ذوي الإعاقة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الحقوق المدنية وحماية التعبير وحرية التعبير، الحرية الإعلامية، قضايا كثيرة جدا. وحقيقة نحن نقوم بالمراقبة والرصد، رصد المخالفات التي تنتهك حقوق الإنسان ومن ثم رفعها إلى الجهات الحكومية المختصة في أجهزة الدولة كافة.
1: ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير المعابر الحدودية للأعوام 2027-2028-2029، اتخذت الوزارة عددا من الإجراءات في مركز حدود جابر للقادمين والمغادرين من وإلى سوريا، وذلك بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة العبور. للمزيد تحدث محافظ المفرق بالوكالة أحمد الزهير لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: نظرا لكثافة الحركة القادمة والمغادرة عبر حدود جابر سواء المواطنين المسافرين أو الحركة التجارية، أوعز معالي وزير الداخلية بخطة

0: كاملة شاملة لحدود جابر وخطط مستقبلية لتطوير المعابر الحدودية كاملة لعام 27 و28 و29. بدأنا في جزء من هذه المشاريع، منها توسعة المسارب للسيارات والحافلات القادمة. تم إنشاء مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات. بالموضوع الحركة التجارية، زادت كثافة الشاحنات القادمة للمملكة من سوريا، فتم إنشاء ساحة مجهزة بالكامل بجميع التقنيات وجميع وسائل الممكنة لإسراع بعملية دخولها. تتسع هذه الساحة إلى ما يقارب 200 شاحنة محملة بالبضائع.
1: تنظم جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية وضمن مشروع تنمية الشباب برعاية الولايات المتحدة الخميس المقبل معرض التشغيل الصناعي بمشاركة نحو 50 شركة صناعية من مختلف القطاعات، تتيح 1000 فرصة عمل بالمنشآت والشركات التابعة لها. وبحسب الجمعية، سيقام المعرض برعاية وزير الشباب الدكتور رائد العدوان في قاعة عمان الكبرى التابعة لمدينة الحسين للشباب من 9 صباحا وحتى 4 عصرنا. وقال رئيس الجمعية الدكتور إياد أبو حلتم إن المعرض سيلبي حاجة الشركات الصناعية في المنطقة من الأيدي العاملة الأردنية، داعيا الباحثين عن العمل للمشاركة فيه وإجراء المقابلات الفورية مع الشركات. وأضاف أن الشركات الصناعية العاملة بمنطقة شرق عمان الصناعية قادرة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، انطلاقا من دور القطاع الصناعي في دعم الجهود الوطنية لمحاربة البطالة ودعم التشغيل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. نظم الصندوق الأردني الهاشمي فرع الكرك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية مبادرة في عدد من مدارس اللواء لخدمة الطلبة من ذوي الحاجات الخاصة. مدير التربية والتعليم في لواء الأغوار الجنوبية الدكتور عيسى الطراون تحدث لمندوبنا عدنان الجرال حول ذلك وقال:
2: قام الصندوق الأردني الهاشمي فرع الكرك مشكورا بعمل مبادرة إنسانية نبيلة في مدرسة المعمورة الثانوية المختلطة ومدرسة الجبل الشمالي المختلطة. اشتملت هذه المبادرة على عمل رمبات للطلبة ذوي الإعاقة. في مدرسة المعمورة تم عمل 4 رمبات، وفي مدرسة الجبل الشمالي تم عمل رمبتين، كما عملوا على تنفيذ جداريات عن ذوي الإعاقة. هذه الجداريات كانت تنص على تقديم المساعدة والعون لهم، كما عملوا على توزيع قرطاسية على عدد من الطلاب. هذه الممرات من شأنها أن تسهل مرور عربات الطلبة وحركتهم أثناء دخولهم إلى الغرف الصفية. كان لهذه المبادرة أثر كبير في إضفاء البهجة والجمال على بيئة المدرسة.
1: تعقد مديرية ثقافة محافظة البلقاء أنشطة متنوعة في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، وحول هذه الأنشطة تحدثت الدكتورة منى سعود مديرة مديرية ثقافة البلقاء لمندوبتنا وعد البدرين وقالت:
3: أنشطة مديرية ثقافة محافظة البلقاء الأسبوع الثالث من شهر أيلول سيكون يوم الثلاثاء بإذن الله تعالى استكمال للورشة التدريبية ومشروع أساسيات التمثيل والتعبير الأدائي القناطر، اللي يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية بيت التراث وتنفذه المدربة ريتا عكروش، وذلك في تمام الساعة 6 مساء في مقر الجمعية في الفحيص. يوم الأربعاء الموافق 16/9 سيبتدأ البرنامج بإذن الله تعالى بورشة تدريبية حول أساسيات الرسم بالتعاون مع منتدى شارع الحمام الثقافي. سيتم تنفيذ هذه الورشة في مدرسة منارة البلقاء في أم جوزي في تمام الساعة 12 ظهراً. من ذات اليوم سيكون هناك يوم مفتوح للأطفال.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ليصبح الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية.

غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وترتفع يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. تقرير وزارة الاستثمار يظهر تسارعا في مؤشرات الاستثمار في المملكة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. افتتاح المؤتمر التخطيطي الأول لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7 المقرر تنفيذه في الأردن الشهر المقبل. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. وإيران ترد على الرئيس الأمريكي برفض أي محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروطها. ختاماً مستمعين الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لنينويران ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه

0: الأفكار بالفرص
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
0: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول أوضاع فلسطينية عديدة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، كفاحية. مقبلون الشعب الفلسطيني على انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني. بالمعنى الأدق هنالك محاولات من قبل القيادة الفلسطينية للعمل على تطوير الوضع الداخلي على الاستجابة للمتطلبات السياسية الكفاحية لشعب فلسطين، وأيضا استجابة للإصلاحات وتطوير الوضع الداخلي، لأن الوضع الداخلي الفلسطيني تماسكه، وحدته، تطوره، دمج دماء جديدة بصفوفه وقياداته شيء مؤكد، هذا بشكل الرافعة للموضوع الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولمواصلة هذا الطريق نحو الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب من رام الله بالدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية. دكتور أحمد مجدلاني مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: يعطيك العافية، ودائما إحنا وشعبنا كله وقيادتنا بنتابعكم، متضامنين معاكم، مشاعرنا معاكم، بنحس بأوجاعكم، الله يعينكم على ما أنتم عليه.
1: شكرا شكرا، هذا هو الأردن الذي نعرفه، اللي كان دائما يعني باستمرار جنبا إلى جنب مع شعبنا مع قيادته من أجل تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.
0: كل الاحترام. طب دكتور، لنبدأ الحقيقة، يعني الآن الأوضاع مع الأسف يعني في قطاع غزة مأساوية، سنتحدث عنها، مأساوية أكثر من مما يجب، ربما حتى كلمة مأساوية لا تنطبق على الواقع الحقيقي الملموس اللي بيعيشه شعبكم في قطاع غزة. ولكن الآن الوضع أيضا بالضفة الفلسطينية، هجمات من قبل المستعمرين المستوطنين لبقاء الاحتلال، لاستمرارية الاحتلال، لتعميق بقاء الاحتلال، وأيضا لأنهم يتنافسون في معركتهم الانتخابية المقبلة لانتخابات الكنيسة في شهر في 27/10 المقبل. ولكن بداية دعني أسأل الدكتور أحمد مجدلاني، يعني أنت الآن بتعيش في رام الله والأحداث في القرى الفلسطينية ساخنة على امتداد يعني قرى ومدن وأحياء المدن الفلسطينية، في كيف ترى الوضع من جانبك أولا كفلسطيني وثانيا كقائد فلسطيني؟
1: شوف ما يجري في الضفة الغربية منذ عدة أشهر.
0: نعم.
1: هو تكثيف وتصاعد لحملة اليمين القومي والديني اللي بيمثل سموتريتش بن غفير وأيضا نتنياهو.
0: نعم.
1: هاي الحملة بالضفة الغربية انطلاقا ليس فقط لاعتبارات انتخابية، رغم أن الاعتبارات الانتخابية هامة لهذا التحالف.

0: ثلاثي لمحاولة إعادة الحصول على أغلبية في الانتخابات القادمة لاستمرار حكم هذا الائتلاف لمرحلة قادمة. لكن الهدف الرئيس واضح، أن التغييرات التي تحدث على الأرض والتي تجري بشكل متسارع وبسباق مع الزمن قبل الانتخابات وقبل أيضا خروج هذا الائتلاف من الحياة السياسية أو من الحكم، لأنه كل المؤشرات منذ أكثر من عامين تشير أن هذا الائتلاف لن يحصل في أحسن أحواله على أكثر من 50 مقعدا، وبالتالي سيكون على مقاعد المعارضة. المهم استراتيجيا بالنسبة لهذا التحالف الآن هو فرض وقائع مادية على الأرض في الضفة الغربية يصعب أن لم يكن استحالة أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها، لأنها سوف يعتبر ذلك يعني خروجا عن الإجماع القومي اليهودي. ولذلك هذا التسارع اللي بنشوفه بالاستيطان بمصادرة الأراضي بتنفيذ مشروع E1 لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بازدياد إرهاب المستوطنين ومحاولات التطهير العرقي في خاصة في المناطق جيم التي يعني لغاية اللحظة الراهنة منذ 3 سنوات إلى الآن يعني في هناك حوالي 140 ألف مواطن فلسطيني قد تم تهجيرهم من هذه المناطق في عملية تطهير عرقي حتى داخل المدن. يعني ما جرى في مخيمات جنين، طول كرم، عين شمس هو تطهير عرقي. يعني عندنا لدينا 50 ألف مواطن قد جرى تهجيرهم من هذه المخيمات ومنع عودتهم، بما في ذلك تدمير هذه المخيمات بشكل كلي أو جزئي. ما يجري هو إعادة هندسة للديموغرافيا في الضفة الغربية بحيث ينحصر الوجود الفلسطيني في مواقع محددة وينتشر وجود الاستيطان فيها. واليوم اللي بيطلع على خارطة الضفة الغربية كمن يرى يعني الجبن السويسرية اللي هي عبارة عن دوائر يعني منفصلة عن بعضها البعض. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو واليمين القومي والفاشيين الجدد في إسرائيل. بالتأكيد الوضع الميداني صعب للغاية لأنه مترافق أيضا مع ضغوط اقتصادية ومالية، السبب الرئيسي منها هو الاستيلاء وأيضا على أموال المقاصة الفلسطينية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بواجباتها اتجاه تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في الضفة الغربية وإنما أيضا في قطاع غزة، أيضا علاوة على إجراءات أخرى أهمها هو الفصل ما بين التقسيم ما بين المناطق المدن والقرى الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية. هذا التفكيك هو هدفه الرئيسي تفكيك الوحدة الجغرافية والاقتصادية والمجتمعية. اليوم الضفة الغربية لا تجد سوق اقتصادي واحد ما بين كل المدن والقرى. يعني مثلا مصنع في الخليل أسهل له أن يصدر إلى الأردن من أن يرسل بضاعته إلى جنين مثلا، والعكس يعني أيضا، لأنه المسافة ليست بالمسافة القصيرة وإنما هي في الإجراءات وفي الحواجز التي
1: ليست المسافة الجغرافية
0: ليست المسافة الجغرافية وإنما الإجراءات التي تجري على الأرض التي تعطل إمكانية الانتقال والحركة من منطقة إلى منطقة أخرى. هذا علاوة عن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. اليوم تتعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة قد بات مفصولا تماما، ليس فقط جغرافيا عن الأراضي الفلسطينية، وأنما مات مفصولا أيضا عن سياسيا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بحكم قرار مجلس الأمن 2803 الذي أعطى نوع من الوصاية الدولية على قطاع غزة لمجلس السلام لمدة عامين، يعني تنتهي في 30/12 العام القادم. وبالتالي نحن أمام وضع أيضا صارت إسرائيل تتعامل فيه مع قطاع غزة وكأنه منطقة معزولة، أيضا تسعى إلى ليس فقط إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنما إلى تقسيم قطاع غزة إلى غزة القديمة وغزة الجديدة. غزة الجديدة التي يعني يتبنى فيها كوتشنر مشروع ما يسمى ريفيرا الشرق، وهو أساسا مضمون مجلس السلام، وأساسا هو مضمون هذا المشروع السياسي الذي طرحه ترامب في نقاطه العشرين. وأيضا ما زالت لغاية اللحظة الراهنة لأسباب انتخابية أيضا حكومة نتنياهو ترفض كليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يسحب نفسه على لبنان وعلى سوريا. هنا الاعتبارات انتخابية بالدرجة الأساسية، ولا تريد أن أيضا أن تطبق المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: نعم. طب إذا الحقيقة واضح إنه خطة سوماتريتش اللي خطة الحسم واضح، وهي سبق وأقرت من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية، بيتم تطبيقها عمليا في قطاع غزة في الضفة الفلسطينية، الريف والقرى والمدن كما تفضلت. يعني هنالك تم بين قوسين تطهير الريف الفلسطيني من البدو ومن المزارعين والآخري ونقلهم إلى القرى، ومن شهر تقريبا بدأت الهجمة على القرى، على تل وعلى باقي القرى. فبالتالي يعني المسألة جاية بهذا الاتجاه كما تفضلت، لوضع جزر معزولة مقتصرة على المدن الفلسطينية، وهذا ما حصل بالمناسبة عام 48 بجعل المدن الفلسطينية معزولة عن بعضها البعض. طيب الآن في ظل هذه السياسة أستاذ الدكتور أحمد مجدلاني، أيضا يعني أنتم تواجهون كسلطة كإدارة كقيادة أزمة كما تفضلت في مسألة حجب الأموال واحتجازها، إلى الحد أن الموظفين لا يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل طبيعي وسوي. يعني ماذا تفعلون بهذا الشكل؟ ما هي الإجراءات العملية التي تؤدى لتغطية هذه الاحتياجات للموظفين؟ كم موظف عندكم في السلطة الفلسطينية؟
0: المشكلة ليست فقط في الموظفين، وإنما المشكلة في هذا الكم.
1: نعم.
0: أيضا من المتقاعدين الذين خدموا سنوات طويلة سواء في القطاع المدني أم القطاع العسكري والأمني. وبالتالي لدينا أيضا إشكالية كبيرة يعني في الموظفين. يعني إحنا اليوم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة الموظفين المدنيين والعسكريين إضافي للمتقاعدين يتجاوز أكثر من 160,000.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا الحزام شهد على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة المالية. علاوة على ذلك أيضا هناك التزام تجاه الساحات الخارجية والسفارات بالخارج، يعني
1: نعم.
0: ليست فقط هي في الداخل، وإنما هي منعكسة على الوضع في الساحات الخارجية التي لها أيضا ما زالت موازناتها التي تتلقاها، سواء كان من نظام للحماية والرعاية الاجتماعية في كل من سوريا والأردن، وأيضا أسر الأسر اللي صارت ضمن الحماية الاجتماعية. وبالتالي إحنا في وضع بالتأكيد صعب للغاية. إحنا نحاول نوفر المقومات الأساسية الحد الأدنى من

0: من الرواتب المالية مباشرة، وأيضا في هناك الحكومة قامت بعملية يعني دعم غير مباشر من رواتب الموظفين عبر التطبيق للموظفين وأيضا للمتقاعدين، يلي يشمل بسقف كل شهر لا يتجاوز 1000 شيكل، دفع مثلا فواتير الكهرباء، الماء، ترخيص السيارة، الهاتف، الموبايل. أيضا هذا الشهر لأنه صار في تسجيل للجامعات، الموظفين والمتقاعدين أيضا بيسجلوا على تطبيق معين مشان يتم تسجيل أبنائهم بالجامعات من رواتبهم اللي يعني من ديونهم على وزارة المالية، في محاولة لاحتواء الموقف من تقليل المعاناة والضغوط على هذه الفئة التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين الفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من المقومات الصمود لأبناء شعبنا، لأنه شعبنا يلي عم يصمد في قسرة واللي عم يصمد في كل القرى اللي عم تتعرض لهجمات في حوارة وغيرها، تتعرض لهجمات من المستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني في 3 منازل من شهر تماما محاصرة في قرية قسرة، وبالمناسبة هذه المنازل لمواطنين أمريكان من أصل فلسطيني، والحكومة الأمريكية تتفرج، وأيضا المستوطنين ما زالوا محاصرين هذه المنازل. احنا أمام وضع الحقيقة يعني سوريالي في الضفة الغربية، وبالتالي تقديم الخدمات هي وتعزيزها وتطويرها بأي شكل من الأشكال هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. لاحظ قرية المغير كل يوم في هجوم على قرية المغير، كل يوم في شهداء، كذلك الحال في قصرة، كذلك الحال في ترمس عية والعشرات من هذه القرى، لكن لم يحدث لغاية اليوم أي هجرة لمواطن واحد من قرية. رغم كل ما يجري، على العكس من ذلك في صمود، في بقاء، في مواجهة، وفي أيضا اشتباك مع الاحتلال، اشتباك طبعا مش يعني مسلحا وإنما اشتباك بين المواطنين العزل وبين عصابات المستوطنين يلي هم الميليشيا المسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي البعض بيقول هذا عنف المستوطنين، نحن نقول هذا ليس عنف للمستوطنين وإنما هو إرهاب للمستوطنين، وهو إرهاب دولة منظم، لأنه هذا يحدث بحماية ورعاية ودعم وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، وهنالك أيضا دكتور أحمد مجدلاني المشكلة الثانية، يعني الآن المشكلة الأولى هو بتقليص دخل الحكومة السلطة الفلسطينية، المشكلة الثانية من 3 سنوات ممنوع على العمال الفلسطينيين أن يعملوا في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، يعني أكثر من 150 ألف 200 ألف عامل فلسطيني كانوا بيشتغلوا، الآن عاطلين على العمل. ولو افترضنا جدلا أنه كل واحد فيهم حوش خلال السنوات الماضية 20-30 ألف دينار خلال هالثلاث سنوات، راحوا بالتالي تحولوا إلى فقراء ومحتاجين. يعني هذا الدخل الثاني للشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فقد يعني هذا الدخل.
0: قبل 7 أكتوبر كان يشتغل داخل الخط الأخضر حوالي 240 ألف عامل.
1: 240 ألف، نعم.
0: تقريبا. يعني أنا بحكي في الإحصاء الرسمي اللي كان له علاقة بالطريق العمل تقريبا. وهذا كان يوفر دخل شهري بحدود 1 مليار شيكل تقريبا. هذه كانت يعني سيولة نقدية تضخ في السوق الداخلي وهي عامل محرك
1: الاقتصاد.
0: للاقتصاد المحلي علاوة على الرواتب اللي كانت
1: نعم
0: تدفع، وبالتالي كان نسبة النمو والتنمية الاقتصادية إلى حد ما مقبولة، يعني إلى حد ما، يعني الحياة يعني رغم كل الصعوبات بس في إمكانية. اليوم مع توقف هذا العمل العمال في إسرائيل وتحولهم إلى بطالة، واستنزاف حتى مدخراتهم المالية اللي كانت
1: نعم
0: خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، تقسيم السوق الاقتصادي في الضفة الغربية، هذا أدى إلى تراجع المشاريع لدى القطاع الخاص. كثير
1: نعم
0: من المصانع والشركات الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية إما أوقفت كليا أو جزئيا أعمالها، وأيضا صرحت عمالها، ولذلك نسبة البطالة ارتفعت من 16% قبل عام قبل 7 أكتوبر عام 2023 إلى حوالي 46% في المرحلة في الأشهر الأخيرة، يعني منذ مطلع هذا العام وإلى الآن، لأنه حتى العمل في القطاع الزراعي أصبح أيضا في صعوبة عليه نتيجة مصادرة الأراضي، الاستيطان، هجمات المستوطنين على الفلاحين، السيطرة على موارد المياه، حتى الزيتون اللي مشهورة في فلسطين، يعني العام الماضي أكثر من 50% من الزيتون في الجبال لم يستطع الفلسطينيين يعني أصحاب الزيتون جمعه. وبالمناسبة يعيش على الزيتون حوالي 65,000 أسرة، يعني بينتظروا من عام لعام حتى يزنوا الزيتون، حتى يطلع منه زيت، حتى يبيعوه كزيت، يعني كل منتجات الزيتون بتعيش منه حوالي 65,000 أسرة في القرى. العام الماضي تقريبا 50% لم تستطع من جد الزيتون، هذا العام يعني ربما سيكون الأمر أصعب في ظل انفلات الحملة الاستيطانية المدعومة من جيش الاحتلال في الريف الفلسطيني.
1: نعم. طيب إذا يعني الحقيقة هذه كلها التفاصيل تعني أن هنالك برمجة من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية كما تفضلت لتفتيت، لتمزيق، لإفقار الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية. وبالتالي يعني المسائل ليست مجرد إجراءات اقتصادية، بل هي إجراءات اقتصادية سياسية أمنية تستهدفكم بشكل مباشر كشعب وكسلطة.
0: الهدف الرئيسي من هذا الموضوع هو دفع الناس نحو الهجرة والتهجير.
1: نعم.
0: هذا هو الهدف الرئيسي. وبالتالي هذا الهدف لم يتحقق حتى اللحظة الراهنة. ونسعى بكل قوة إلى أن لا يتحقق.
1: نعم.
0: ليس الآن وإنما في المستقبل وفي أي وقت من الأوقات. لأن الصمود والتشبث بالأرض ومواجهة المشروع الاستعماري الإحلالي الصهيوني هو في توفير مقومات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا في الوطن. وبالتالي المعركة الرئيسية الآن أمامنا هو كيف نحبط مشروع التهجير، مشروع الاستيطان الإحلالي، وكيف نثبت أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم وفي كل المناطق الفلسطينية.
1: نعم. طيب إذن يعني المواجهة الآن بينكم وبين الاستعمار والاحتلال الاستيطاني الإحلالي كما تفضلت ووصفته هو بكل المعايير، بكل العناوين التي تستهدف وجود شعبكم بالتهجير، بالترحيل. طبعا هم بيقولوا الطوعي، بمعنى الإنسان بغادر يعني بقراره بحريته، لكن هو الحقيقة بالحصيلة هو بالقصر، يعني ظروف صعبة وقاسية والآخر. ومع ذلك

0: أنت ترى أن شعبكم يعني صامد ومازال يعني باق، وبالتالي لا توجد عمليات ترحيل. طب إلى متى بيتم هذا الوضع؟ إلى متى يمكن أن يتحمل الناس الفلسطينيين هذه الأوضاع؟
1: يعني السؤال هو منطقي تماما. السؤال إلى متى يعني الرهان على صمود المواطن الفلسطيني في الوقت الذي يتراجع في الدعم الدولي، وفي الوقت الذي يتراجع في أيضا الدعم العربي.
0: هل هذا التراجع أيضا مقصود؟
1: يعني بصراحة ليس له من تفسير آخر.
0: نعم،
1: لا يوجد له تفسير على الإطلاق. يعني لأنه ما يجري في فلسطين يعني ليس سرا. يعني تنقل كل وسائل الإعلام اليوم ما عاد في شيء مخبى يعني.
0: نعم.
1: وإذا بلد مثل بريطانيا أو فرنسا بتفرض عقوبات على المنتجات المستوطنة. وفي بلدان عربية شقيقة فاتحة على الغارب مع إسرائيل. شو يعني وعلى العكس يعني هي تضع فيتو على الشرعية الفلسطينية.
0: نعم.
1: ولذلك ولا تتعامل معها. وإنما تحاول أن تعمق الانقسام والشرخ داخل المجتمع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية. ولذلك يعني وأنا عم بحكي معك بصراحة، وهذا الصراحة ممكن تزعج آخرين كثير.
0: نعم،
1: بس هذا هو الوضع.
0: طيب،
1: هذا هو الواقع.
0: ولكن دكتور، يعني الحقيقة يعني ردود الفعل الأوروبية يعني تجاوز إسبانيا وإيرلندا وحتى بلجيكا، ولكن بريطانيا التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، فرنسا التي ساعدت كثيرا المستعمرة الإسرائيلية بأسلحتها النووية والتقليدية وأوائل آخره، أن يجري هنالك مراجعة نسبيا من قبل بريطانيا، من بريطانيا مطلوب منها الاعتذار للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والإسناد تعويضا عما فعلته من جرائم، من جريمة كبرى بإقامة المستعمرة الإسرائيلية عبر وعد بلفور وتسهيلات الهجرة إلى آخره حتى 48، ومن ثم الدعم السياسي بمختلف المستعمرة الإسرائيلية. لكن هل ترى بأن هذا تحول، تطور يعني في هذا السياق قد لا يكون نوعي تماما كما تطالبون، ولكن شيء مؤكد أنه نقلة نوعية، خطوة في غاية الأهمية لصالحكم؟
1: تحول مهم.
0: نعم.
1: يعني هو تراكم خلال السنوات الماضية داخل هذه المجتمعات يعني، وهذا التحول قاده الحقيقة الأحزاب التقدمية، النقابات، مؤسسات المجتمع المدني. والذي سرع بهذا التحول في هذه البلدان هو جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة. هذا سرع كثير في الوضع، ووضع أيضا العديد من هذه الدول وحكوماتها أمام تصادم مع المجتمع المحلي مع مكوناته المختلفة. وبالتالي اضطرت العديد من الدول أمام هذا التغيير في الرأي العام، أمام هذا التغيير في الحياة، في المكونات السياسية والمجتمعية، لاتخاذ خطوات وسياسات أقل انحيازا لإسرائيل وأكثر توازنا، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا والانتقال من سياسة الشجب والاستنكار والإدانة للاحتلال الإسرائيلي والإجراءات المستوطنين إلى إجراءات عملية ملموسة يعني، وإن كانت محدودة في مثلا وضع قيود أو على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير شرعية وغير قانونية. هذا بالنسبة لنا خطوة، وخطوة مهمة، لكن نسعى إلى الانتقال من هذه المواقف.

0: والإجراءات المشدودة إلى مواقف أكثر عملية وملموسية، هو معاقبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها حكومة أبارتهايد، والانتقال التدريجي والدفع باتجاه عزل إسرائيل ومعاقبتها كنظام عنصري كما جرى الحال مع حكومة جنوب أفريقيا.
1: نعم.
0: إحنا اليوم نسعى بكل قوة مع كل حلفائنا في أوروبا في العالم، وكما هو معروف أن الفيتو الأمريكي والحماية والرعاية الأمريكية رغم أيضا التحولات داخل المجتمع الأمريكي واللي بنشوفها الآن في الانتخابات التمهيدية للتجديد النصفي للكونغرس ومجلس الشيوخ، عم نشوف تحول مهم عم يجري في أمريكا، لكن نحن نعتقد أنه هاي تحولات مهمة. للأسف الشديد هذه التحولات اللي عم تجري في العالم عم يقابلها تراجع في العالم العربي.
1: ردة الفعل أستاذ يعني كانت عنيفة من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية ضد بريطانيا.
0: شوف هم طبعا يعني واتجاه أستراليا واتجاه أيضا جنوب أفريقيا واتجاه أيضا إسبانيا والتهديد بأنه بدهم يغلقوا القنصليات تبعهم، أنا أعتقد هذا ادعاء سخيف. يعني إسرائيل لن تجرؤ على بريطانيا كما هي لا تجرؤ على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في سقف معين تستطيع السياسة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين يعني لا تستطيع تجاوزه. بكل الأحوال يعني لا تنسى أنه إحنا في شهر الانتخابات، والدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية هي أهم شعار تستخدمه الأحزاب الإسرائيلية في العملية.
1: نعم. طيب دكتور يعني أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، أنتم متهمون بالتقصير في التعامل مع محكمتي العدل الدولية اللي هي بتتعلق بالبلدان والحكومات، ومحكمة الجنايات الدولية المتعلقة بالأفراد. يعني سبق ورفعت قضايا من جانبكم، ولكن متابعاتها استمراريتها معلقة بمجمدة. يعني كيف ترى الوضع بهذا الاتجاه، وكيف ترد على يعني هذه الاتهامات بالتقصير إزاء محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؟
0: أنا أشوف هي ادعاءات سخيفة يعني، وليست يعني لا تستحق الرد.
1: نعم.
0: لأنه أولا وأخيرا هذه إجراءات داخل المحكمة. وأهم من كل ذلك أن الهجوم على المحكمة هو الذي يؤجل ويعطل الإجراءات ويعرقلها. كما تعلم أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات وقيود على كل القضاة.
1: صحيح.
0: في المحكمة الجنائية. بما في ذلك المدعي العام للمحكمة الدولية السيد كريم خان لفقوا له تهمة غير صحيحة، وبالمناسبة هي في لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة لم تعترف ولم تقول أنها هي يعني تعرضت لأي يعني محاولة تحرش جنسي. واضح تماما القرار سياسي، والتصويت عليه وإزاحته من موقعه هو قرار سياسي.
1: نعم.
0: أنا برأيي أي أعمى بشوف شو اللي عم يصير بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واللي بيخاف إنه يأشر على الأمريكان بيستسهل يسب علينا ويحملنا المسؤولية. أنا بعتقد اللي بيتهمنا هو شريك للأمريكان.
1: نعم.
0: الذي يتهمنا هو شريك للأمريكان ولحكومة الاحتلال بما يجري في المحكمة الجنائية الدولية وفي محكمة العدل الدولية. إحنا شو سلطتنا بالمحكمة العدل الدولية؟ شو هي السلطة تبعنا؟ احنا منقدر نعطل إجراء بعد تقديم الدعوة، احنا ما عاد لنا أي سلطة. بصير هاي الإجراءات المحكمة.
1: وأيضا يعني جنوب
0: أحوال أقول أحوال وينك احنا. جزء الأهم من هذا الادعاء هو الجهل. الجهل بإجراءات المحكمة.
1: نعم. طيب
0: واستغلال الجهل عند عموم الناس وتوظيفه بهذه الطريقة هو أيضا أنا برأيي هو يعني جريمة سياسية تستهدف بالدرجة الأساسية هي الاغتيال السياسي للقيادة الفلسطينية.
1: يعني إذن دعني أختصر المسألة وأقول هذا جزء من الهجمة المستهدفة للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية
0: بدون شك.
1: نعم.

0: فترات اتصال وحوار مع الإدارة الأمريكية والاتفاق مع كوتشنر قبل الاتفاق مع القيادة الشرعية الفلسطينية، شو رأيك فيه يعني؟ هذا سؤال مطروح للناس.
1: نعم.
0: وهدف هذا الحوار هو مستقبل ضمان مستقبل حركة حماس لاحقا بعد تخليها وتسليمها السلاح في قطاع غزة.
1: هو الحقيقة في هذا الاتجاه واضح أن يعني حركة حماس المتهمة بين قوسين بالإرهاب بيتم التعامل معها والمفاوضات معها وقبول يعني حضورها بشكل أو بآخر. رغم ذلك لا يتم دعوة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأي إجراءات أو لاجتماعات أو لاتفاقات تتعلق في الموضوع الفلسطيني. يعني واضح في هذا الاتجاه دكتور أحمد مجدلاني، يعني في محاولة إقصاء، في محاولة إبعاد، في محاولة خلق انقسام أو الحفاظ على الانقسام وتعزيز هذا الانقسام بين صفوف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
0: الهدف الرئيس هو إنهاء وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذه واحد. والأمر الثاني هو إنهاء أي مسار سياسي يؤدي إلى تطبيق وتنفيذ حل الدولتين القائم على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
1: نعم.
0: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو الهدف الرئيسي لإنهاء حل الدولتين وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. والذي ينخرط في هذا المشروع هو لا يريد ويعلن أنه لا يقبل منظمة تحرير فلسطيني ووسط الشرعي وحيد، وهو يقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية والبحث عن مشروع في قطاع غزة. ولا شو هلا يعني يا سبحان الله، كيف بعد يوم خلال يومين بصير حماس مستعدة للمشاركة بالانتخابات؟ شو القصة هذه يعني؟ يعني خلال يومين، طبعا بعد اجتماع كوتشنر وبعد الاتفاق مع كوتشنر، خلال يومين بيعلن عن تحالف وطني وضم حماس والجهاد
1: وآخرين
0: تيار دحلان ويعني
1: لا
0: يعني طيب. جمع هالمكونات الإقليمية، لا تطلع على الأسماء الفلسطينية، تطلع على المكونات الإقليمية تبعها. تعرف شو الهدف الرئيسي من ذلك؟
1: طيب دكتور، يعني الآن القيادة الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني طرح موضوع الانتخابات، يعني يفترض التشريعية تبدأ بشهر ب 28/11 عندكم راح تكون، نعم 28/11، وبعدها رئاسية، والآن تجري الإجراءات العملية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. كيف ترى هذه الإجراءات، خاصة أن البعض حتى أعضاء لجنة مركزية بحركة فتح يشككون بإجراء هذه الانتخابات؟
0: الانتخابات أولا وقبل كل شيء هي حاجة فلسطينية ملحة وضرورية.
1: نعم.
0: قبل أن تكون استجابة لأي مطلب خارجي، هذا أول.
1: نعم.
0: هي الانتخابات هي فرصة لإعادة تجديد وبناء النظام السياسي الفلسطيني الذي تآكل بغياب الممارسة الديمقراطية بسبب الاحتلال من جهة وبسبب الانقسام من جهة.
1: صحيح.
0: وأيضا هي ضرورية وملحة وفرصة لإعادة تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
1: نعم.
0: عبر وسائل الديمقراطية، عبر تنظيق الاقتراع، الاحتكام إلى الشعب، لأنه لا يمكن إعادة بناء الشرعية أو إعادة تغيير النظام السياسي وتجديده بغير الوسائل الديمقراطية. والانقلابات العسكرية كما حاولت حماس ما بيزبط استيلاء على السلطة. الأمر الآخر هي فرصة أيضا بالنسبة لنا للحفاظ على وحدة الشعب والأرض والنظام السياسي، لأنه عبر النظام الانتخابي الذي أقر بالوطن دائرة انتخابية واحدة، نظام التمثيل النسبي يعني قائمة وطنية واحدة.

0: واحدة لكل حزب أو كل طرف بده يشارك. نسبة مرأة 30%، نسبة الحسم 1%، تخفيض سن الترشح 23% لمشاركة أوسع من
1: الشباب.
0: وبالتالي إحنا أمام وضع يعني انتخابي من الممكن أن نحافظ على وحدة أرضنا وشعبنا، لأنه القائمة من رفح لجنين، الدائرة الوطن كله دائرة واحدة، ضفة، قدس شرقية وغزة، بالتالي هذا بيوحد الشعب. وربما هذه تكون فرصة أيضا لإنهاء الانقسام اليوم. لا. حماس وضع اليوم حماس يعني مستعدة أكثر، لأنه تبحث عن الشرعية وتبحث عن أنه تحمي حالها بعد ما صنفت تنظيم إرهابي.
1: نعم.
0: ولذلك هم يبحثوا عن تحالف يشاركوا فيه ويكونوا جزء من النظام السياسي. وإحنا أي قوة سياسية بدها تشارك بالانتخابات طبقا لقانون الانتخابات مرحب بها.
1: نعم.
0: وأيضا نريد انتخابات، لأنه في نتائج هذه الانتخابات ومحصلتها لدينا مجلس تشريعي يوحد الشعب الفلسطيني ويوحد الوطن الفلسطيني، واللي على أساسه يعني سيكون لدينا حكومة فلسطينية جديدة، واللي بعدها راح يكون في أيضا انتخابات لرئيس السلطة. إحنا انتخابات مسألة ضرورية، الذي يعيق ويعطل الانتخابات طرفين، الأول هو إسرائيل.
1: نعم.
0: ونتنياهو سواء هذه الحكومة وربما حكومات أخرى. هذه إسرائيل سعت إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني وإفقاد شرعيته وأيضا إنهائه.
1: نعم.
0: وبالتالي أي انتخابات هي ستستنهض ليس فقط وحدة الشعب، وإنما أيضا ستستنهض الدعم الدولي وأيضا التجديد الداخلي للنظام السياسي الفلسطيني، ويضع الفلسطينيين مرة أخرى على سكة الحل للدولة الفلسطينية. والولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروعها في قطاع غزة.
1: نعم.
0: يعني مشروع مجلس السلام وفصل غزة عن الضفة الغربية.
1: صحيح.
0: يعني اللي بقول لك غير هيك بيكون يعني عم
1: هذا المسألة الأولى، فصل. والمسألة الثانية يعني خلق قيادة فلسطينية بديلة.
0: خلق قيادة بديلة أو بديلة، وبالتالي هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك نحن ذاهبون للانتخابات بكل قوة، وكما قلت الانتخابات هي مصلحة وطنية فلسطينية. الذي يعيق ويعطل هذه الانتخابات هو الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
1: نعم.
0: وهذه الانتخابات بالنسبة لنا هي اشتباك سياسي مع الاحتلال، اشتباك سياسي مع المشروع الأمريكي اللي ساعي إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته ووحدة ترابه الوطني وأيضا مستقبله في دولة فلسطينية مستقلة.
1: طيب، أنت تتحدث عن المبادئ والضرورات، ولكن واضح أن البعض يتحدث عن معيقات إجراء هذه الانتخابات.
0: أنا أشرت للمعيقات.
1: نعم.
0: أشرت بكل وضوح. أنا أدركها تماما. وأدرك تماما هذه المعيقات قد تكون سببا في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. لكن لن نكون نحن الطرف الذي يعني يذهب إلى الدعوة إلى إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. أنا قلت إنه هذه الانتخابات هي فرصة للانتخابات السياسي.
1: نعم.
0: مع الاحتلال ومع المشروع الأمريكي في غزة. إحنا ماضيين فيها، وخلي اللي ما بده انتخابات هو اللي عطلها، مش إحنا نتبرع نقول والله ما بدنا انتخابات. وأنا أعتقد كل اللي عم يحكي بهذا الموضوع بعيد عن رأيي الشخصي. لغاية اليوم قرارنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطيني المضي قدما في إجراء الانتخابات والاستعداد لها.
1: نعم. طيب الآن يعني المسألة تسير بهذا الاتجاه، وخصوصا فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني، في هناك لجنة من جانبكم تشكلت، يبدو زارت الآن 3 بلدان عربية، هنالك احتجاجات على هذه النتائج. كيف ترى هذه الإجراءات؟ لأن هذه اللجنة تشكلت من جانبكم، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو من الرئيس الفلسطيني، فهل تجد أن هذا التوجه سيتواصل مع باقي المناطق التي يمكن أن تتم فيها عمليات الانتخاب عبر السفارات أو من خلال السفارات الفلسطينية، أو ستتأجل أو ستتغير أو تتبدل. يعني في هناك طلعت احتجاجات بهذا الاتجاه في ألمانيا في أكثر من بلد.
0: شوف كمان بمنتهى الوضوح والصراحة،
1: نعم
0: أنا بحب يسمع الناس رأينا بوضوح، ما يسمعوا.
1: ولهذا اتكأنا عليك، يعني لأننا بنعرف أنك واضح وما عندك لف ودوران بهذا الاتجاه، بالعكس عندك شجاعة أدبية وسياسية ووطنية وأخلاقية.
0: شوف إحنا عم نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، قرارنا حيث أمكن ذلك.
1: نعم.
0: وإذا لا يمكن ذلك نعمل مجمع انتخابي.
1: نعم.
0: وإذا لا يمكن ذلك نروح للتوافق. هي ثلاث خيارات، وهو هذا واضح في النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حوار استمر ثلاث سنوات وتوافقنا عليه في عمان عام 2013 مع حماس والجهاد. بالمناسبة هم موقعين على ذلك، يعني على هذا النظام الانتخابي اللي عم بحكي. وهي الخيار الأول إجراء الانتخابات حيث أمكن ذلك.
1: نعم.
0: إجراء الانتخابات يتطلب شرطين. الدولة المضيفة تسمح لك.
1: نعم.
0: وأن يكون لديك سجل انتخابي في هذه الدولة. للفلسطينيين اللي بده يجي ينتخب.
1: نعم.
0: إحنا فحصنا في كل الدول اللي عم نتوجه لها، كل الدول رفضت من حيث المبدأ إجراء انتخابات على أرضها.
1: نعم.
0: وثانيا ما في عندنا سجل انتخابي في هذه البلدان. ولذلك بنروح للخيار الثاني اللي هو المجمع الانتخابي. ممن يتكون المجمع الانتخابي؟ يتكون من فصائل المنظمة، يتكون من لجان الشعبية في المخيمات، من الاتحادات والنقابات
1: الفلسطينية
0: الشعبية الفلسطينية، من الشباب، من المرأة، من الشخصيات الوطنية والمستقلة والأكاديميين وغير
1: ذلك. هذا التجمع الانتخابي،
0: هذا المجمع الانتخابي. هلأ إذا في بلدان ما في إمكان، ما فيها هذه المكونات لتعمل مجمع انتخابي، بتروح فيها لتوافق وطني.
1: نعم.
0: وهذا اللي اتفقنا عليه أخيرا في ألمانيا. عرفت كيف؟ للأسف الشديد في أحد ممثلي هذه التنظيمات، وهو كذاب أشر بالمناسبة، يعني وهو يعني أكثر من أنه ممثل لتنظيمه الفلسطيني، هو ممثلا لحركة حماس، يعني حتى الواحد يحكي بوضوح شديد. يعني للأسف الشديد طلع بعض الاجتماع يطلع أكاذيب، في اتفاق وطني بين كل الفصائل أنه نعمل كذا، وسجل شكلنا لجنة تحضيرية في ألمانيا برأسها السفير، منسقها السفير، وحطينا 8 معايير لاختيار مين اللي بدنا نختارهم في ألمانيا مثلا. في السويد نفس الشيء. في لبنان توافقنا على مجمع انتخابي ويجري التحضير له الآن. في تشيلي، الأرجنتين، في وفد في تشيلي والأرجنتين، في أمريكا، في كندا، احنا ماشيين بكل البلاد، في بلدان الخليج الأخرى.
1: هذا مقتصر على المجلس الوطني الفلسطيني،
0: هذا ل 150 عضوا يمثلون اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
1: خارج فلسطين،
0: من الشتات.
1: نعم.
0: طيب يا سيدي، يلي عم يطلعوا هاي البيانات تحديدا حماس والجهاد الإسلامي، طيب انت بدك تكون جزءا مكون من المنظمة، مش تيجي بتعمل حوار مع المنظمة حتى تشارك؟ انو اسهل لك، تيجي تعمل حوار معنا ولا حوار مع كوتشنر؟ هو بالنسبة له كوتشنر اهم، وبالتالي اتفق على خارطة الطريق مع كوتشنر مش معنا.
1: نعم.
0: وبيجي بينتقدك، بقول لك ليش ما مشاركني بالانتخابات؟ أي انتخابات؟ بقول لك سرقت صوتي. هو في لك صوت لنصر؟ إحنا تعال شارك معنا، قلنا وين في محل بدك نجري في انتخابات وبنقدر نجري. أنا اللي عتبان عليه الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية مصطفة مع حماس، مصطفة مع التيار الإيراني، وهي جزءا من هذه التركيبة، فتحنا لها المجال لتكون لتشارك معنا في لبنان وفي ألمانيا وفي كل بلد.
1: إذن رغم كل هذه الانتقادات دكتور أحمد مجد

0: ثلاني، أنتم مصرون وتواصلون الطريق وفق الاتفاق ووفق يعني الاتفاق اللي تحدثت عنه سواء سابقا أو لاحقا في ألمانيا، ووفق البيان أو الإجراءات اللي تم اتخاذها في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير. إذن ستواصلون هذا العمل من أجل انتخاب أو اختيار 150 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من بلدان الشتات.
1: 100%.
0: نعم
1: 100%. يعني لغاية اليوم صرنا منتخبين 5 من دول الخليج. يعني قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله في لبنان بنكون أنجزنا انتخاب 18.
0: هذا بلبنان عبر المجمع.
1: عبر المجمع أيضا عم نجري ترتيبات في سوريا، في مصر، أيضا بتشيلي والأرجنتين وأمريكا الجنوبية والوسطى والشمالية. في أوروبا أيضا يعني كما قلت إحنا بدأنا في السويد، ألمانيا، راح ننتقل بالتجمعات الرئيسية اللي فيها جالية فلسطينية كبيرة يعني مثل بلجيكا، هولندا، الدنمارك، النرويج، هدول اللي فيهم جاليات كبيرة، فرنسا، بريطانيا. يعني هذه خلال هذا الشهر القادم يعني بنكون انجزنا ذلك. يعني راح اقول لك انه بوضوح شديد قبل 28 نوفمبر لازم نكون انهينا كل هذه الاجراءات في اوروبا وفي العالم
0: المتعلقه باعضاء المجلس الوطني،
1: اعضاء المجلس
0: من
1: الوطني.
0: طيب وال200 اللي من داخل الوطن من عندكم؟
1: في 132 سيتم انتخابهم يوم 28 نوفمبر القادم.
0: اللي هم المجلس التشريعي.
1: المجلس التشريعي لأنه جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني. رئيس السلطة الذي سينتخب مباشرة من الشعب سيكون عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. يبقى 67 عضوا سيتم التوافق عليهم من فئات لا تشارك في العملية الانتخابية ومكونات اجتماعية مختلفة مثل النقابات المهنية على سبيل
0: مثلا. نعم. اتحاد المرأة، اتحاد الأطباء، اتحاد المهندسين إلى آخره.
1: الاتحادات. بما في ذلك الأمن. يعني نعم. الأمن ما بيشارك بالانتخابات، ممنوع يشارك بالانتخابات يعني ترشيحا قصدي يعني.
0: نعم.
1: عرفت عليك. ويتم بيقدر يشارك. ولذلك بدك تأخذ بعين الاعتبار مأخوذ بعين الاعتبار 67 عضوا سيتوزعوا على هذا الموضوع. أيضا ربما يعني بعض الفصائل اللي مش راح تقدر تشارك بالانتخابات أو اللي ممكن ما تقدر تفوز بالانتخابات تخلي لها مقعد في المجلس الوطني.
0: دكتور أحمد مجدلاني، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي، بدي أشكرك على كل هاي المعلومات وعلى سعة صدرك أيضا في أسئلتنا. معروف عنك سعة الصدر والاحترام والتقدير يعني سواء لأصدقائك أو للخصوم الذين لا يكنون لمنظمة التحرير ما تستحق له من احترام.
1: شكرا لك صديق العزيز. شكرا حمادي.
0: يا مرحبا،
1: أهلا وسهلا. تحياتي لك وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة.
0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: هوس
1: منو هذا؟
2: عامل؟
0: يسلم هالصوت ويسعد هالطلة. مشوار واحد من عيمي الهان.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. حطي بعليقة البغل علف واسقيه مي.

0: هيا سنذهب إلى محطة قطار ونستقبل المارشال الألماني فون فالكاين.
1: مأمور البرق يطلب منكم الانتظار يا باشا.
0: ماذا يريد؟
1: يحلل رموز برقية سرية عاجلة جدا.
0: من أين؟
1: قال إنها من القيادة العليا.
0: حسنا حسنا، أخبره أن يستعجل، قل له أن يستعجل.

0: عامر، ما سألتك امبارح قديش دفعت ثمن عود الحرار؟
1: 5 مجيديات فضة.
0: وكم يساوي من ذهب الشريف؟
1: أقل من جنيه.
0: عفية.
1: وإيش بدي أقول؟ وإيش أخبار أمكي ومنيزة؟
0: أنتظر بيك حتى نزورها.

0: ماذا نصرت؟ أخبرني.
1: البرقية موجهة إلى حضرتكم.
0: حضرتنا. اقرأها اقرأها.
1: انتقل بشخصك إلى محطة جرف دراويش. جميع آليات تحت إمرتك لتأديب الطفيلة. تفاصيل في جرف الدراويش.
0: حسنا، نستقبل مارشال فالنكاين أولاً.

0: أهلين أستاذ عصام، أنا الأستاذ صالح.
1: ميت ورد لعيونك. أهلين بحضرتك. حكالي الشيخ دياب إنك مدير المدرسة الجديد.
0: صحيح، بقول نتعاون سوا حتى نقلبها من التركي للعربي.
1: يا عين عليك، أنا جاهز أستاذ، أنا جاهز.
0: أستاذ عصام، في 10 طلاب بالصف السادس، ابدأ فيهم.

0: Kabur! Cahaya!
1: Kul Marshal, yatafazzal, yatafakkad, haras sharaf.
2: مارشال يريد تفقد عمليات حربية، ليس هرس شرف.
1: نستريح، نتحدث بعد صرف طابور.
2: لا لا جمال باشا، نحن نستغرب أنك لم تزل في مآن.
1: سأتحرك إلى جرف دراويش، بعد أن أرافق مارشال إلى قيادة في سرايا مآن.
2: جمال باشا، مارشال يقول اصعد إلى قطار وتحرك إلى جرف الدراويش.
1: أفندي، أفندي، هلا.

0: يا ليت مبروك يا عم منيزل.
1: الله يبارك بعمرك يا عامر.
2: تعال يا عامر، تعال يا ولد أختي، اذبح لنا هالخروف وصلخه.
1: خروف؟ وشو الخروف؟ من وين جبتي؟
2: ربطته هان قبل الغنم ما تنشر.
1: يا بنت الحلال، امبارح ما أكلين مناسف، يعني مو لأي شيء، بس والله مو زين اللحم كل يوم، كل يوم لحم.
3: يما ناكل من الماجود، ما لها حاجة الذبيحة.
0: لا تردي عليها يا خالة، أعطيني السكين.

0: ينظفون أرض من هجارة، لا يتركوا هجرة صغيرة.
1: من أين إلى أين؟
0: داخل إشارات يضعها مهندسين.
1: هل ستصبح مطاراً؟
0: نعم، ووزعوا مصابيح على حدودها الطولية، كل 30 متر مصباح، وخصصوا نفرات جاهزين لإنارة مصابيح في الليل حسب أوامر.

0: خلينا نقرا من جديد. بلاد العرب اوطاني،
1: بلاد العرب اوطاني،
0: من الشام لبغداني،
1: من الشام لبغداني،
0: ومن نجد الى يمن،
1: من نجد الى يمن،
0: ومن مصر الى تطوان،
1: ومن مصر الى تطوان.
0: بري عليكم بري عليكم، عافاكم. تكتبوها في البيت 3 مرات وبدي اشوفها.

0: الجنرال ماير سيفتش على جميع آليات هنا في جرف دراويش.
1: حسنا، سأخبر ضباط يجهزون البلوكات كلها.
0: مع بلوكات خيال ألمان. تأكدوا أن الهاتف واللاسلكي يا ملان.
1: أخبر جنرال أن أرسلنا كشافين لطريق الطفيلة.
0: أعيدوهم إلى معسكر هالن.
1: لماذا؟
0: كل شيء هنا داخل قلعة حتى تبدأ الحركة.

0: ولوين الطحين اللي بتطلبيه يا عوفة؟
1: دشرك من الطحين الحين، اقعد اشد ليك عذراعك.
0: هذا انا تشزيت وقعدت، بس لوين الطحين؟
1: انا ما طلبت طحين، ادي صاعين برغل.
0: برغل؟
1: خذ القمح على الببور يجرشوه.
0: اخي يا حرمة، على مهلكي على مهلكي.
1: ان شاء الله عن قريب الطيب وتباهى فيك، وانت ماسك السكين بيدك تذبح لضيوفك الذبيحة الكبيرة.
0: ما ادي ما ادي طيب، ما ادي، خلي ايدي معلقة. يا عوفة بكفي، هلكتيني. عندك تجيبي لي الجلطة؟
1: انا كيف لو طلب الثوب جديد والعصابة لراسي؟
0: عد بالله من الشيطان الرجيم، وعلامها عصابتك ها؟ هي ما عليها خلاف.
1: مخزوقة يا منازل، أدي واحدة جديدة.
0: وين الخزق؟ هذا الخزق اللي هالقديدي مسبيته خزق؟ اتحشيه جوات العصابة ما بيبين.

0: وشدك بصاع العدس؟
1: هدي أبذر بكرة وأحرث أرضه.
0: والوي مو قمح؟
1: فات وقت زراعة القمح، نزرع بداله عدس وحمص.
2: يا عامر، يا عرب، يا جيران الرضا،
1: فوت فوت يا عرب، فوت فوت فوت. قهوي روحك.
3: ما جيت للقهوة، مدام صار عندك عود حراث للبغل أدي تحرث لي الحكورة تحتها.
0: ويش أدك تزرع فيها؟
3: مكثة، بطيخ، شمام، فقوس.
0: أعطينا من بزرون نزرع بحصتنا.
3: حلت البركة.

0: يا مصلح، مين قال لك الحكي؟
1: يه أنا شفتهم، شفتهم بعيني هذه وهم يبنوا الجسر المهدوم، والبابور يجيب ليهم حديد السكة.
0: آخ آخ آخ، الله يهقوتي، باكر يلمونا للصخرة من جديد ونحطب ليهم.
1: والله يا نايف، ما صلحوا الخط إلا عشان الحطب. تصبح على خير.
0: آخ آخ، الخير من وين يجي؟ الخير من وين؟
2: وشوفي يا نايف،
0: هذه بلاويهم ما تخلص.
2: علمني وشوفي.
0: وإيش بتعلمك وإيش؟ اسمعي حمدة. اسمعي، إحنا بكرة أو بعد بكرة رحيل على وادي عربة. نقضي الشتوية هناك لحين ما تيجي الدولة الشريف كنس الترك من الشوبة كلها.
3: اشعلوا مصباح هناك.
4: أعطي إشارة هبوط، أعطي إشارة هبوط.
5: ابتعدوا عن المدرج.
6: أهلاً. إنه يسالين مارشال.
7: تفضل على السيارة سيدي.
8: كنتم مع حد الدقيق.
9: يعني ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر لعام 1448 هجرية، الموافق 15 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أننا نعيش اليوم في زمن حصل فيه تقدم كبير في صناعة الأجهزة والآلات التكنولوجية التي أضحت تغزو البيوت والمؤسسات والشركات، وأصبحت حياة كثير من الناس مرتبطة بالمكننة والتقنيات الحديثة ارتباطا وثيقا في شتى الميادين. ولو أردنا أن نجري مقارنة بسيطة بين واقعنا اليوم وبين تاريخنا الماضي لرأينا العجب بكل معنى الكلمة، وذلك أن كل هذه الوسائل لم تكن معروفة في زمن سلفنا الصالح، ومع ذلك كانوا أكثر علما وهدى وخبرة في شؤون الحياة وأحسن سياسة لأمور الناس ورعاية للمصالح العامة. نرى اليوم رغم كل هذه الوسائل أننا أقل شأنا في كل ذلك، وأن كثيرا من الناس قد انسلخوا من الإيمان ومكارم الأخلاق وتجردوا من ثوب الاستقامة، مما يعني أن الآلة وحدها لا تكفي لرقي الإنسان، وأن التكنولوجيا بمفردها غير كافية لرقي الشعوب وتقدم الأمم. وهذا لا يعني أننا ندعو إلى الإعراض عن كل هذا الكم الكبير من الصناعات المتقدمة والإنجازات العلمية التي خدمت الإنسان، وإنما أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نجعل من استخدامنا لهذه التكنولوجيا وهذه الآلات طريقا لطاعة الله تبارك وتعالى ولإعانة الناس ومساعدتهم. كم رأينا من هلك بصحبة رفقاء السوء الذين يتصل بهم بطريق الأنترنت، بأن جروه إلى الفجور فأصبح غارقا في هذه المعاصي والعياذ بالله. بل لا يخفى إهمال مدمني الأنترنت لحياتهم الاجتماعية وواجباتهم تجاه أولادهم وزوجاتهم أو والديهم، وما يؤدي إليه هذا الإدمان من ظهور الاضطرابات النفسية كالإصابة بالقلق جراء السهر المفرط وعدم أخذ القسط الكافي من الراحة. بل ربما نرى زيادة على ذلك خطرا من أبلغ المخاطر، وهو أن كثيرا من الناس تركوا مجالس العلم الشرعي والسعي لطلب ما يحتاجونه من أمور الدين، وصاروا إذا احتاجوا إلى معرفة حكم أو فهم مسألة هرعوا إلى وسائل التواصل وهرعوا إلى برامج الأنترنت حتى يستفتونها في أمور دينهم. هنا بل ربما يصل بالإنسان إلى أن يكذب القرآن والحديث وينكر عذاب القبر. لذلك أيها الأحبة، علينا أن نستخدم هذه الوسائل في طاعة الله، وأن نجعل من هذه الوسائل طريقا يوصلنا إلى الله عز وجل، لا طريقا يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. نفعني الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا سعودية بالصواريخ والمسيرات. إيران ترفض أي محادثات مع واشنطن قبل تلبية شروطها. أهلا بكم. رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم الشويعر بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وذوي الخريجين. واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، واستذكر الحضور مكلفي خدمة العلم الذين قضوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى

أماكن سكنهم، داعين الله أن تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وزملائهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم يأتي تتويجا لمرحلة تدريبية متكاملة تلقى خلالها المكلفون برامج شملت التدريب العسكري والتوعية والمهارات الحياتية، بما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل شخصياتهم وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. واشتمل الحفل على استعراض طابور المكلفين أمام المنصة بنظام المسير العادي، إلى جانب عروض للقتال بالأيدي والمشاة الصامتة وتطبيقات وفعاليات عسكرية عكست المستوى التدريبي الذي وصل إليه المكلفون خلال فترة خدمتهم. ويأتي برنامج خدمة العلم في إطار نهج وطني يستهدف الشباب الأردني بتوجيهات ملكية سامية واهتمام ورعاية من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والاعتماد على الذات. وفي ختام الحفل وزع اللواء الركن الحراسيس الجوائز على مستحقيها تقديرا لتميزهم خلال فترة التدريب. قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف سابق بأمانة عمان الكبرى 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجنايتي الاختلاس والتزوير. وبحسب بيان للهيئة اليوم، بيّنت التحقيقات أن الموظف اختلس حوالي 149 ألف دينار، حيث كانت قد أحالت الأمانة هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق. افتتح اليوم المؤتمر التخطيطي الأول لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7، الذي من المقرر تنفيذه في الأردن خلال الفترة من 3 وحتى 8 من تشرين الأول عام 2027، بالشراكة بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومركز تنسيق مواجهة الكوارث في المنطقة الأوروبية الأطلسية التابع لحلف شمال الأطلسي. وأكد نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي أن تنفيذ درب الأمان 7 يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التعاون والتنسيق الدولي بين المملكة وحلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أهمية هذه التمارين في تعزيز كفاءة التنسيق والتكامل بين الدول في مجال إدارة الكوارث والأزمات وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة، إلى جانب ترسيخ مكانة الأردن ودوره المتقدم في مجالات إدارة الأزمات والكوارث، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي انطلاقا من دور الأردن كواحة للأمن والاستقرار ونقل الخبرات والمعارف وتعزيز ثقافة الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأزمات والكوارث على المستويين الإقليمي والدولي. قال محافظ المفرق بالوكالة أحمد الزهير إنه ضمن خطة وزارة الداخلية لتطوير المعابر الحدودية للأعوام 2027-2028-2029 سيتم العمل على توسعة مسارب المركبات والحافلات في مركز حدود جابر للقادمين من سوريا بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة العبور، مضيفا أنه تم تجهيز مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات لغايات التسهيل عليهم بالتزامن مع جميع الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص. وبخصوص الحركة التجارية بين الأردن وسوريا والتي تشهد حركة نشطة من حيث عدد الشاحنات القادمة من سوريا، أوضح الزهير أنه تم إنشاء ساحة مجهزة بكامل التقنيات اللازمة لإسراع عمليات دخولها، لافتا إلى أن الساحة الجديدة تتسع لحوالي 200 شاحنة محملة بالبضائع. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة،
ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وكان قد أصيب 13 شخصا بجروح جراء اعتداءات جديدة لميليشيا الحوثي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة على الأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف غرب السعودية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس نقلا عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، الذي أضاف إلى أنه عدة منازل سكنية ومركبتين تضررت بسبب الاعتداءات. إلى ذلك توالت الإدانات العربية للاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدد من المدن في المملكة العربية السعودية. وأدان البرلمان العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والبحرين ومصر بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدين تضامنهم الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمهم التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددين على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية إلى أكثر من 100 شهيد منذ بداية العام الحالي، وسط استمرار الاقتحامات والاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين وتصعيد انتهاكات المستوطنين واعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم. وفي الشأن الإيراني، رفض أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي اليوم أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنخرط في هذا المسعى. وأكد ترامب انفتاحه على التعامل مع طهران بهدف وضع حد للحرب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي اتفاق يمكن أن تقبله واشنطن يجب أن يكون حسب تعبيره مثاليا. ميدانيا، قالت محافظة هرمزغان إن قاربي صيد تعرضا لهجوم بطائرة مسيرة شنته القوات الأمريكية بالقرب من منطقة بندر كرغان وفق وكالة فارس الإيرانية. وأضافت المحافظة أن عددا من الصيادين كانوا على متن القاربين فقد أثرهم، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت لتحديد مكانهم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ ترتفع يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 15 من أيلول. في مثل هذا اليوم 15 من أيلول من عام 1919 قرر مجلس المديرين في الحكومة العربية السورية بموجب القرار رقم 22 إلغاء جميع التشكيلات

0: الإدارية التركية وإحداث تشكيلات جديدة. وصادق عليه الأمير فيصل بن الحسين فيما بعد في 22/2 من عام 1919، وتم تقسيم سوريا إلى 8 ألوية، وشملت 2 منها المناطق التي تكونت منها شرق الأردن، وهي لواء عجلون ولواء الكرك ومركزه الكرك، ويتبع له أغضية الطفيلة ومعان والعقبة ونوح الشوبك والعراق وذيبان وتبوك. في 15 أيلول 1951 انتقلت كتيبة الأمير محمد التاسع إلى منطقة عين الديوك شمال أريحة للتدريب، ومن ثم ألحقت بقيادة اللواء الثاني احتياط، وكان قائدها البريطاني الرائد بيتر يونغ، ومساعده النقيب سلام عتيق، وضابط الاستخبارات كان منصور محمد كريشان. في مثل هذا اليوم 15 من أيلول عام 1964، كان من عادة المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه أن يوجه خطابا للشعب الأردني عند مغادرته الأردن لأي شأن خارجي، ويلقي خطابا بعد عودته يشرح ما كان خلال زيارته. خاطب المغفور له الملك الحسين شعبه الأردني بعد عودته من القمة العربية الثانية في الإسكندرية في مثل هذا اليوم 15 من أيلول عام 1964، قائلا: وها أنا أعود إليكم من مؤتمر القمة الثاني الذي عقد في الإسكندرية قبل بضعة أيام لأتحدث إليكم، وأنا عزيز بكم، لا هم لي إلا أن أمضي في دروب خدمتكم حتى النهاية. وأضاف جلالته: فلقاء الجناحين العربيين هذه المرة لم يكن مجرد حادثة تاريخية وقعت في يوم أو بعض يوم لتصبح بمجرد وقوعها ذكرى قبل أن يعيها غير الورق والقرطاس. لقد كان اللقاء هذه المرة يحمل في أحشائه كل القوة التي يحملها التاريخ العربي الواحد في صفحته الشرقية وصفحته الغربية.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامى في مواقعهم. يسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا العميد الطبيب طارق زهير العثامنة، مدير مستشفى الأميرة هيا العسكري. كونوا معنا.

0: أسعد الله مساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير ومودة. دائما وأبدا كانت القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي على كافة الأصعدة والمواقع تقدم العون لكل محتاج، فكانت دائما خير مثال لكل يد تقدم العون والمساعدة، ومثلها دائما أنه يد تداوي ويد تحمل السلاح. يسعدنا لهذا اليوم ولهذا المساء بالذات أن يكون ضيفنا العميد الطبيب طارق العثامنة، مدير مستشفى الأميرة هي العسكري، للحديث أكثر عن هذا المستشفى والخدمات والدور الذي يقوم به. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير جميعا.
0: نعم دكتور، عرفنا عليك وقلنا بأنه أنت مدير مستشفى الأميرة هي بنت الحسين العسكري، وهو المتواجد في منطقتي جرش وعجلون. بالبداية نتعرف أكثر على هذا المستشفى ودوره.
1: مساء الخير جميعا، كل الحب لوطننا الغالي. بداية بحب أشكرك ثمار بيك وأشكر كل القائمين على البرنامج لإتاحة الفرصة لي بالحديث إلى مستمعين الأعزاء من أبناء الوطن الغالي للحديث خلال الدقائق القادمة عن خدمات مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري. فكما تعلمون فقد تم افتتاح المستشفى من قبل سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو الأميرة هيا بنت الحسين حفظهم الله ورعاهما بتاريخ 20/10/2016، وتم المباشرة بالعمل في كافة الاختصاصات في الطب والتمريض والمهن الطبية المساندة والصيدلة. حقيقة رؤية المستشفى هي دائما التميز في تقديم خدمة طبية متكاملة تواكب التقدم الطبي العالمي. ويعتبر مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري حقيقة مستشفى تعليمي وعلاجي، ويستقبل كافة المرضى والمرضى المحولين من المستشفيات العسكرية والمدنية في المملكة ومن خارج المملكة. يستقبل مستشفانا المرضى من كافة الأعمار. بالنسبة لسعة المستشفى أختي الكريمة، سعة المستشفى 183 سرير، وتم استحداث سريرين خلال الفترة الماضية بحيث أصبح الإجمالي 185 سرير تقريبا، حيث يتكون المستشفى من 9 طوابق.
0: نعم سيدي. طب هذا بيقودني إلى سؤال للحديث عن أبرز الأقسام والتخصصات المتوفرة في مستشفى الأميرة هيا العسكري.
1: نعم سيدتي، تشمل أقسام المستشفى الأقسام الجراحية طبعا، أقسام الباطنية بكافة فروعها، أقسام الأطفال والنسائية والتوليد، إضافة إلى أقسام العناية الحثيثة والخداج والعمليات، وكذلك يضم جميع اختصاصات العيادات وعيادات الاستشاري الزائر من كافة التخصصات الطبية. وما تم مؤخرا بالمستشفى من استحداث لوحدات جديدة والحمد لله أختي الكريمة، إذا عندكم متسع تسمعونا.
0: نعم سيد.
1: أولا استحدثنا وحدة جديدة بالمستشفى وهي مسماها وحدة الخداج الخارجية.
0: نعم.
1: Out Patient Neonatal ICU. هاي الوحدة متخصصة لمرضى الخدج المولودين خارج المستشفى.
0: نعم.
1: والذين يكونون بحاجة إلى دخول لوضعهم الصحي الحرج، تم تخصيص وحدة متخصصة لهم كجزء من قسم العناية الحثيثة.
0: نعم.
1: بكوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع هذه الحالات، وتعتبر حقيقة هذه الوحدة الأولى في المستشفيات الطرفية العسكرية. كذلك تم استحداث عدة عيادات وخدمات لمتلقي الخدمة، من ضمنها حديثا استحدثنا عيادة جراحة الأطفال.
0: نعم.
1: لم تكن موجودة سابقا في المستشفى، وعمليات جراحة الأطفال أيضا، بحيث يتم استقبال الحالات ومعاينتها من قبل أطباء اختصاص بدلا من عناء الذهاب إلى مدينة الحسين الطبية. كذلك أختي الكريمة مستمعين الكرام، تم تطوير خدمات العيادة الإلكترونية بالمستشفى بإضافة تخصصات عديدة للاستشارات من المدينة الطبية. أضف إلى ذلك إلى أنه تم مؤخرا في الربع الثالث من العام من هذا العام تخصيص وحدة متكاملة لخدمات كبار السن، حيث يضم الفريق في مقدمة المستشفى كوادر من الإرشاد النفسي ومن العلاقات العامة ومن عمال نقل المرضى، ويتوفر فيها كل ما يحتاجونه لتلقي خدماتهم في عيادات وأقسام المستشفى. وحسب احتياجاتهم طبعا. كذلك يتم العمل حاليا بالمراحل الأخيرة من استحداث صيدلية متخصصة لمرضى وحدة غسيل الكلى، حيث لمسنا احتياجات متلقي الخدمة في الوحدة خلال الجولات ومن خلال الاستبيانات، بحيث تكون هذه الصيدلية مخصصة لهم وتحافظ على خصوصيتهم، وكذلك تخفف الضغط على الصيدلية الرئيسية، ويتابع علاجهم دكتور صيدلي متخصص لضمان تقديم خدمة ورعاية طبية بجودة عالية. أيضا أختي الكريمة، تم افتتاح عيادة الألم لمرضى ما بعد العمليات الجراحية، وكذلك المرضى الذين يعانون من آلام مزمنة وبإشراف استشاري متخصص في معالجة الألم. كما تم استحداث عيادة تقييم المرضى ما قبل العمليات للتخدير قبل العمليات الجراحية، بحيث يتم فحص المريض بشكل كامل للتأكد من جاهزيتهم للعملية، مما يقلل من معدل إلغاء العمليات الجراحية كما تعلمين. وتوظيف ذلك في الاستهلاك الرشيد والأمثل لأقسام العمليات الجراحية. أيضا تم استحداث عيادة المعالجة النسائية في قسم النسائية والتوليد وفي عيادات النسائية عفوا. وكذلك عيادة الطنين، وتم تفعيل دور الصيدلي السريري أيضا في عيادات الباطنية والفحوصات الشهرية.
0: نعم ما شاء الله عليكم، يعني باشا خدمات عديدة ومتنوعة، وكلها تصب في مصلحة المواطنين أو المراجعين لهذا المستشفى. وهذا بيقودني إلى سؤال، كيف يتم تقديم الخدمة للمتقاعدين العسكريين والعسكريين أيضا من أبناء محافظتي جرش وعجلون؟ وأنت تحدثت عن أنه أيضا تم استحداث وحدة للأطفال المولودين خارجيا، فهي برضو كمان خدمة أنتم بتقدموها للمواطنين المدنيين، فنحكي أكثر عن خدماتكم وآلية تقديمها للمراجعين.
1: نعم ستي، يقدم المستشفى خدماته العلاجية لأبناء محافظتي جرش وعجلون العسكريين والمنتفعين، بالإضافة إلى أبنائهم والمتقاعدين وكذلك المدنيين. ويتوفر كذلك في المستشفى مكتب متخصص لخدمة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى. وتكون لهم الأولوية في تقديم الخدمة وحسب احتياجاتهم.
0: نعم سيدي.
1: كل الفعاليات اللي حكيت لك إياها الآن هي مطبقة على أرض الواقع، واللي حكيت لك عليها لوحدة الخداج الخارجية لمسنا أهميتها وتأثيرها خلال الست أشهر الماضيات، فكانت من أفضل الاستحداثات اللي استحدثناها في المستشفى، وكانت مؤثرة وعلى أرض الواقع يعني مفيدة جدا والحمد لله.
0: والحمد لله.
1: الخط الأحمر اللي دائما أنا بسعاله بالمستشفى، وهي بتوجيهات من مدير عام الخدمات الطبية، هي خدمة كبار السن. خدمة كبار السن لازم أنه نفعلها بكل مستشفياتنا إن شاء الله، وإن شاء الله إحنا بنكون البداية من عندي من هون من مستشفى الأميرة هيا، وفعلناها على أرض الواقع قسم كامل لخدمة كبار السن من لحظة دخوله إلى المستشفى، للحظة تلقيه العلاج في العيادات، للحظة استلامه العلاج لعند باب سيارته بوصله الشباب. وهذه الخدمة أنا بعتز فيها، لأنه الكبار السن هم يعني الأساس في الخدمة، اللي لازم دائما يكون لهم تركيز أكثر من غيرهم عندي.
0: نعم سيدي، ويعطيكم ألف عافية، وجهودكم دائما مشكورة ويشار لها بالبنان. الآن سيدي نطلع لفاصل بسيط، ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن مستشفى الأميرة هياء العسكري دكتور طارق.
1: شكرا
0: سيدي.

0: أعزائنا مستمعي ذات القوة المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا العميد الطبيب طارق زهير العثامنة مدير مستشفى الأميرة هيا العسكري. يسعد مساك سيدي مرة أخرى. سيدي، للتذكير كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن هذا المستشفى، يعني عرفنا عليه وتحدثنا أيضا عن أبرز الأقسام والتخصصات المتوفرة فيه، وأيضا تحدثنا عن ما هو جديد من عيادات موجودة لديكم، وأيضا تحدثنا عن الخدمة اللي بتقدموها لأبناء محافظتي جرش وعجلون، سواء من متقاعدين عسكريين أو عاملين أو أيضا أبناء المنطقة بشكل عام من مدنيين. الآن بدنا نتحدث عن الخدمة والتميز الطبي اللي بتتميز في مستشفى الأميرة هيا العسكري. فالآن نتحدث عن مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، وكيف تقارنها بالمستشفيات الأخرى ضمن منطقة محافظتي جرش وعجلون. دكتور طارق.
1: نعم أختي الكريمة.
0: نعم سيدي.
1: نعم، مستوى الخدمات الطبية والعلاجية في المستشفى والحمد لله في تطور وتحسن ملحوظ، وكان ذلك باستمرار على مدار السنوات الماضية أيضا من عمر المستشفى. المستشفى والحمد لله أختي الكريمة، هاي للعلم، يعني حاصل على شهادة إعادة الاعتماد من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية اللي مش بسمي أردني فقط، هو أردني وإقليمي. للمرة الرابعة على التوالي وبتميز،
0: ودورنا من بارككم بهذا الإنجاز. نعم يا سيدي.
1: نعم ستي، آخر مرة أخذناه الشهر الماضي اعتمادنا للمرة الرابعة وبتميز، ولمدة 3 سنوات. يعني احنا اعتماديتنا مش فقط لسنة واحدة، لثلاث سنوات قادمة. وكذلك حصلنا على اعتمادية وحدة الماموغرام اللي هي تصوير الثدي 4 مرات متتالية أيضا وبتميز.
0: ما شاء الله.
1: وحصلنا على الدرع البرونزي لحصاد الجودة 2 مرات متتاليتين، والمستوى البلاتيني لمشروع مستشفى صديق الطفل 2 مرات متتاليتين. فيعني إشي الواحد بيفتخر فيه.
0: نعم صحيح.
1: بهذا المستشفى اللي هو جزء لا يتجزأ من الخدمات الطبية الملكية، حصولنا على هذه الاعتماديات. هذه الاعتماديات ما انوجدت من فراغ، هي انوجدت من عمل جماعي منسق على أرفع المستويات، والحمد لله.
0: والحمد لله، وأكيد سيدي هاي الإنجازات جاءت نتيجة الجهد الجماعي لكافة مرتبات مستشفى الأميرة هيا العسكري، ابتداء من عطوفتك ونهاية بأصغر خلينا نحكي موظف موجود كان حريص على القيام بدوره على أتم وجه وبأفضل صورة ممكنة حتى تنعكس بطريقة إيجابية على المستشفى. الآن سيدي نتحدث عن أبرز العمليات النوعية التي تم إجراءها في المستشفى خلال الفترة الماضية دكتور.
1: نعم أختي كريمة.
0: نعم.
1: باستمرار يتم عقد ورشات متخصصة لآخر التطورات والبروتوكولات العالمية والتداخلات الجراحية والعلاجية.
0: نعم سيدي.
1: فعلى سبيل المثال للحصر، تم إدخال تقنيات جراحة السمنة، الهيرنيا لاب، علاج الفتق في الحجاب الحاجز.
0: نعم.
1: الباي باس أوبريشن لعمليات المعدة والمنظار، هذا بالنسبة للجراحة العامة. كذلك هنالك عمليات للعظام، فقد تم إجراء عمليات لترميم وإصلاح ما يسمى بالضفيرة العضدية، وهي من العمليات النادرة.
0: نعم.
1: وتم إجراء عمليات نوعية على مستوى المملكة لاعتلال العصب الأوسط، وهي من العمليات أيضا النادرة. أما بالنسبة لعمليات العيون على سبيل المثال للحصر، طبعا هنالك يتم عندي عمليات لزراعة القرنية، وكذلك عمليات للعيون الجراحية والتجميلية أيضا الأوكيولوبلاستي. وتم عقد ورشات جراحية في تنظير الجيوب الأنفية بواقع كل يوم 2 بالمستشفى بحضور مستشارين من الخدمات الطبية الملكية ورؤساء الدوائر وقاع الجمجمة المتقدمة أيضا في قسم الأذنية أيضا. كذلك جراحة الفكين يقوم بعمليات نادرة في هذا المستشفى، الأورام كمان. كذلك يتم إجراء عمليات استئصال لأورام المثانة باستخدام جهاز ثنائي القطب البايبولر، وكذلك يتم إجراء عمليات نوعية في الأورام النسائية والطب الرياضي بشكل فعال جدا. هاي كلها أمثلة على بعض العمليات التي تجرى في وحدتنا والحمد لله.
0: يعطيكم العافية سيدي. طبعا هاي الإجراء العمليات النوعية ما جاء من فراغ، جاء أكيد نتيجة مواكبة

0: أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. فنحكي عن هاي الجزئية ونحكي عن جزئية إذا في تطوير لهاي الأقسام أو باقي الأقسام عندكم بالمستشفى.
1: والله احنا بنحب اختي
0: دكتور
1: الكريمه
0: طارق.
1: يعني
0: نعم سيدي.
1: نعمل اي شيء حديث واي شيء اقدر انه يعني ضمن الامكانيات المتاحه
0: نعم.
1: بالتواصل مع مديريتنا مديريه الخدمات الطبيه بنحاول نحدثه، ما بنبخل على مستشفانا باي شيء ولا مديريه الخدمات بتبخل عليه ولا جيشنا العربي ايضا. فمثلا على سبيل المثال يعني استحدثنا بعض الأجهزة في بعض الأقسام، مثلا جهاز ألتراساوند حديث استحدثناه في قسم النسائية وليس فقط في العيادات، كما وتم إدخال جهاز ثناء القطب كما ذكرت سابقا بعمليات استئصال أورام المثانة، كما تم إدخال كرسي جديد في عيادات الأسنان لأجل التوسعة بسبب وجود الضغط المتزايد من قبل المرضى على قسم الأسنان، كما استحدثنا لغسيل الكلى أجهزة عدد 2 جداد بالإضافة للأجهزة اللي أصلا موجودة، فصار العدد عندي حوالي 17 كرسي لغسيل الكلى والحمد لله.
0: والحمد لله سيدي. لا يخفى عليك ولا يخفى على مستمعين الأكارم بأنه دائما تحرص القيادة العامة ممثلة بعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة نتيجة توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم على أن يكون للقوات المسلحة أدوار متنوعة غير الأدوار الدفاعية في حماية أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، أيضا يكون في إلها دور إنساني، وخير من يمثل هذا الجانب الإنساني اللي هي مستشفياتنا العسكرية المنتشرة بكافة محافظاتها. فنحكي عن هذا الجانب ودور مستشفى الأميرة هيا العسكري في دعم أهالي محافظتي جرش وعجلون، خاصة في الحالات الطارئة والحوادث والظروف الجوية، يعني اللي خلينا نحكي الغير اعتيادية، الظروف الغير اعتيادية. طارق بيك.
1: نعم، بالنسبة لدور المستشفى في دعم أهالي جرش وعجلون وخاصة في حالات الكوارث لا سمح الله والحالات الطارئة، كما تعلمين أن المستشفى يقع على سفح جبل، وبناء على الطبيعة الجغرافية للمنطقة تتعرض باستمرار أكثر من غيرها من المناطق بشكل أكبر للحوادث والإصابات لا سمح الله. هناك تمارين يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، والأسبوع هذا عندنا تمرين إن شاء الله يتم من خلالها اختبار خطط الحريق وخطط الحوادث والكوارث وعمل تجارب وهمية بشكل مستمر. أيضا هنالك فريق مختص لإدارة الكوارث يضم أطباء وممرضين ومدربين ومؤهلين بدورات تخصصية في دعم الحياة المتقدمة لإصابات الحوادث. يوجد في قسم الطوارئ قاعات متخصصة ومنفصلة تشمل الباطنية والجراحة إضافة إلى قسم طوارئ الأطفال، وهنالك تنسيق مستمر مع الدفاع المدني استجابة للحالات الطارئة اللي ممكن تيجي على المستشفى القادمة للمستشفى ليتم التعامل معها بشكل آمن ودقيق وسريع لإنقاذ الحياة والحمد لله.
0: والحمد لله. طب الآن دكتور نحكي عن كوادركم الطبية والتمريضية ونحكي عن تدريبهم وتطويرهم حتى يكونوا قادرين على القيام بوظيفتهم الإنسانية، وأيضا يكونوا قادرين على إبقاء اسم مستشفى الأميرة هي العسكري بدائما أنه يكون مميز. دكتور
1: أختي الكريمة، يوجد في المستشفى خطة تدريبية يتم عملها بالتنسيق مع جميع الأقسام الطبية والتمريضية لوضع الأولويات التدريبية لتطوير الكوادر العاملة في المستشفى وحسب الاحتياجات التدريبية. هنالك دورات تخصصية في الإنعاش القلبي الرئوي على سبيل المثال، القلب الرئوي الأساسي والمتقدم، نحرص كإدارة هنا في مستشفى الأميرة هيا على إدامتها واستمراريتها وحسب مجال الخدمة المقدم، ويتم كذلك تطوير الأداء الطبي من خلال التنسيبات لدورات تخصصية سواء كانت داخلية أو خارجية، إضافة إلى مشاركة الكوادر العاملة في المؤتمرات والورشات المحلية والإقليمية، طبعا هذا كله استنادا وانسجاما مع الخطة الاستراتيجية للمستشفى، إضافة إلى ذلك إقامة أيام علمية تواكب آخر التطورات والتقنيات الحديثة في الرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال تم مؤخرا قبل أسبوعين تقريبا في المستشفى إقامة يوم علمي لدائرة طب الأسرة في الخدمات الطبية الملكية تحت عنوان الطبيب والذكاء الاصطناعي، هذا على سبيل المثال للحصر.
0: نعم سيدي. طب الآن في نهاية لقائنا دكتور طارق العثامنة مدير مستشفى الأميرة هي العسكري، سيدي نحكي سريعا عن الرؤية المستقبلية لكم وأيضا بنهاية حديثنا

0: ميتنا أيضا كمان كلمة بتحب توجهها لأهالي منطقتي جرش وعجلون.
1: أختي الكريمة، نسعى مستقبلا لاستحداث وحدة متخصصة إن شاء الله للقسطرة القلبية، حيث يوجد هنالك مكان مخصص داخل المستشفى نسعى لتجهيزه إن شاء الله بالتعاون مع مديريتنا، مديرية الخدمات الطبية، ونسعى لاستقطاب الكوادر المؤهلة من مدينة الحسين الطبية، بالإضافة إلى خطة الاستملاك لجزء من الأراضي المجاورة للمستشفى للعمل على زيادة أعداد المصفات للمواطنين واستخدامها إن أمكن بالمستقبل إن شاء الله لإنتاج الطاقة البديلة. كلمتي الأخيرة إذا بتحبي أني أوجه كلمة لأهالي المنطقة جرش وعجلون، أختي الكريمة، هذا المستشفى، هذا الكلام موجه لكل المواطنين وكل الإخوان والأخوات
0: نعم
1: في
0: سيدي،
1: هذه المنطقة الغالية علينا،
0: أكيد
1: منطقة جرش وعجلون، اللي بعتبر حالي يعني واحد من أهل المنطقة إن شاء الله. هذا المستشفى منكم وإليكم، نحن هنا لخدمتكم. المريض بالنسبة إلي وبالنسبة لكل الكوادر العاملة في هذا المستشفى هو المحور الرئيسي لنا جميعا، وهو يعني مسؤوليتنا جميعا. أبوابنا وبابي أنا كمدير هنا بالمستشفى مفتوح طويلة الوقت في أي وقت لاستقبال مقترحاتكم وشكاويكم، فأنتم المحور الرئيسي في الرعاية الصحية، فنحن هنا إن شاء الله لأجلكم، شافاكم الله ورعاكم. بالنسبة
0: آمين.
1: للرؤية،
0: نعم سيدي،
1: يعني رؤيتنا تقديم خدمة طبية متطورة تواكب التقدم الطبي العالمي إن أمكن ضمن إمكانياتنا المتاحة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وآخر شيء بنقوله دائما، حمى الله الأردن وقائده وشعبه وجيشه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتم سيدي وستبقون بإذن الله خير مثال لأبهى صورة للقوات المسلحة الأردنية المشرفة في تقديم العون والعلاج لكافة أبنائنا في وطننا العزيز، وأيضا من رفقاء السلاح وكافة الزملاء والزميلات من أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في محافظتي جرش وعجلون. أمنيات التوفيق دائما وأبدا لكم سيدي في مستشفى الأميرة هيا العسكري. شكرا لك.
1: إذا فيش عندك مانع بس أقدم مداخلة أخيرة إذا سمحتي لي.
0: طبعا أكيد يا سيدي.
1: بدي أوجه كل التحية طبعا
0: والتقدير،
1: أنا كمدير مستشفى الأميرة هيا الدكتور طارق زهير عمر العثامنة، وبشكر بالدرجة الأساسية كوادرنا العاملة في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري، للواحد
0: نعم
1: ما بنكر جهودهم والمبذولة في المستشفى، والتقدير الدائم للدعم المستمر من قيادتنا في مديرية الخدمات الطبية الملكية ممثلة بمديرها العام العميد الطبيب الدكتور سهل الحموري،
0: نعم،
1: والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية،
0: نعم،
1: بقيادة اللواء الركن مجدي الحراسيس، مع كل الأمنيات بالتقدم والإنجازات لجيشنا العربي المصطفوي تحت ظل جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا العميد الطبيب طارق زهير العثامنة، مدير مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري في محافظتي جرش وعجلون، وأيضا الشكر للزميلة نور الحوامدة على المساهمة في إعداد هذه الحلقة. شكرنا أيضا لزملاء من الخدمات البرامجية حنين بني مصطفى، علي الوديان ومحمد الزعبي، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. أيضا الشكر لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد من الإشراف العام. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
1: النشامة في مواقعها.

0: إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حياكم الله لحلقة جديدة من البرنامج الرياضي الزاوية الرياضية، مع حلقة جديدة وموضوع رياضي جديد مختلف. هذه المرة نتحدث عن شيء جميل أقامته أمانة عمان وبالتعاون مع رئاسة الوزراء وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء ومتابعة حثيثة من أمين عمان، هي حديقة النشامة. هذه الحديقة الترفيهية الرياضية التي تخدم المجتمع المحلي جنوب عمان وفي مناطق مرج الحمام بالتحديد. للحديث أكثر عن هذه الحديقة والخدمات التي تقدمها للمواطنين والميزات الترفيهية والرياضية والترويحية التي نتحدث عن جانب ترفيهي كبير تقدمه لكافة فئات المجتمع، الأطفال، الكبار، الشباب، الرياضيين، كبار السن، السيدات، كافة فئات المجتمع. معنا اليوم المهندسة ريهام المحيسن وهي مديرة حديقة النشامة التابعة لأمانة عمان الكبرى في منطقة مرج الحمام. يا هلا ويا مرحبا باش مهندسة وحياك الله سيدي.
2: أهلا وسهلا فيك، أهلا بشار وأهلا وسهلا في الإخوان المستمعين.
1: حياك الله. بداية نتحدث عن هذه الحديقة، ولو تعطينا نبذة تعريفية عن حديقة النشامة.
2: حديقة النشامة هي ضمن حدائق أمانة عمان.
1: نعم.
2: افتتحت في تاريخ 12/5/2026 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأكرم ومعالي أمين عمان. الحديقة تقع في مرج الحمام، منطقة مرج الحمام، على واقع 56 دونم تقريبا. تخدم نحكي منطقة مرج الحمام والمناطق اللي حواليها، يعني وادي السير، ناعور، كل المناطق اللي حواليها. هي حديقة رياضية ترفيهية، سميناها حديقة النشامة، إجت تقدير لجهود الرياضيين. نعم. منتخبنا الوطني الرياضي النشامة، وكان زي تقدير لهم على جهودهم، أطلق عليهم اسم حديقة النشامة.
1: أكيد اسم مميز، وهو
2: نعم.
1: تتويج لتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم
2: بالضبط.
1: 2026. تعرف عن مساحتها دكتور مهندسة؟ يعني
2: قلنا حديقة النشامة مساحتها تقريبا 56 دونم، هي فيها 11 ملعب رياضي.
1: إيش هم؟ كرة قدم
2: متنوعة، 3 ملاعب كرة قدم عندنا،
1: خماسي،
2: ملعبين كرة سلة، ملعبين تنس، وأربع ملاعب بدل. كرة جديد اسمها المضارب البدل، اللي هي ملاعب زي الزجاجية.
1: صحيح.
2: وفيها بيقدروا يمارسوا فيها هواية الرياضة،
1: هي رياضة جديدة يعني زي التنس
2: بالضبط. والحلو انها ادخلت يعني هاي الرياضة الجديدة في حديقة عامة.
1: أكيد جانب مرتادي هذه الحديقة بالتحديد، يعني أعداد كبيرة للأمانة.
2: نعم.
1: يعني
2: نعم.
1: خلال الأشهر جزء مر 4 أشهر على افتتاحها، حديثين عن الضغط الكبير اللي أنتم كل يوم عم بتواجهوه، وساعات دوامكم وأيام العطل.
2: تمام.
1: يعني
2: تمام.
1: لكم عطلة أتوقع يوم الأسبوع تحديد ساعات العمل
2: بالضبط. هي حديقة النشامة فاتحة لجميع رواد الحديقة عنا من الساعة 6 صباحا، وإغلاقها بتكون على الساعة 10 مساء. عطلة الحديقة اللي هي بتكون يوم الاثنين مغلقة لرواد الحديقة، بتم فيها أعمال صيانة دورية، متابعة، كل شيء.
1: صحيح.
2: الحديقة زي ما حكينا هي حديقة رياضية ومتنفس لأهالي المنطقة. زي ما حكينا انها فيها ملاعب رياضية، كمان بتضم عنا ملاعب اطفال، وفيه عنا بتتكون فيها 4 ملاعب اوتدور جيم.
1: ملاعب الاطفال بس هون دعيني اتوقف.
2: نعم.
1: ما هي
2: ملاعب الاطفال؟ اللي هي العاب اطفال، عنا 2 ملعبين رابر.
1: نعم.
2: و2 ملاعب ساند بوكس.
1: يس.
2: لأعمار مختلفة.
1: مختلفة.
2: نعم صحيح، مكتوب عليهم يعني

0: يعني في الأعمار الصغيرة اللي تحت 5 سنوات، وفي عنا يعني برينج الأعمار اللي هي 8 سنين و9 سنين اللي هي
1: هذا كله
0: المرجحة
1: مجاني
0: والهاي. طبعا
1: يعني،
0: هذول
1: هذا
0: ملاعب أطفال مجانية،
1: حتى الملاعب اللي راح تمارسوا عليها كرة القدم أسعار رمزية بيجي.
0: أسعار رمزية، وهي بتم حجزها حجوزات عن طريق حجز إلكتروني على موقع الأمانة عمان.
1: هذا جديد النظام من الحج،
0: نعم نعم هو حجز.
1: يعني الشباب اللي بتحب رسالة نوجهها لكافة فئات المجتمع وبالتحديد الشباب، الملاعب متاحة في حديقة النشامة، الحجز إلكتروني عن طريق موقع الأمانة،
0: أمانة عمان. نعم
1: والحساب
0: صحيح،
1: كله عن طريق
0: عن طريق
1: الأمانة،
0: أمانة عمان.
1: وأسعار رمزية.
0: نعم صحيح،
1: يا
0: هي
1: ست جهود مشكورة
0: تسلم
1: للأمانة،
0: تسلم.
1: احنا قديش بنقدر دور أمانة عمان في خدمة المجتمع المحلي من جانب رياضي وترفيهي كما تحدث. حدثينا عن الممشى، يعني كثير من الملاحظات التي
0: ممشى،
1: وصلتنا الممشى، ما هذا الممشى
0: هو
1: وميزات هذا الممشى؟
0: ممشى طوله على امتداد 1 كيلومتر تقريبا. هو الصراحة فيه ممشيين، واحد للمواطنين
1: صحيح.
0: اللي هي جديد تم عمل طبقة مطاطية لسهولة المشي عليه ويحسوا بأريحية المواطنين، وفي الممشى الثاني اللي هو للدراجات الهوائية والسكوتر اللي هو لونه أزرق بالحديقة.
1: صحيح.
0: طبعا على كلا الممشيين دائما في متابعة حثيثة، في تعليمات له للممشى
1: أكيد نتحدث عن التعليمات وكل
0: بالضبط.
1: الأمور التفصيلية باش مهندسة، لكن مستمعين الكرام سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم لتكملة هذه الحلقة من البرنامج الرياضي مع ضيفة مميزة، هي المهندسة ريهام المحيسن، وهي مديرة حدائق النشامة في العاصمة عمان التابعة لأمانة عمان الكبرى في منطقة مرج الحمام، منطقة كبيرة تخدمها كما تحدثنا مهندسة هذه الحديقة، لكن هنالك تعليمات يجب اتباعها عند دخول الزائر إلى الحديقة حتى مغادرته. أبرز هذه التعليمات؟
1: تعليمات الحديقة واضحة، هي زيها زي بقية حدائق أمانة عمان.
0: نعم.
1: وإحنا أصلا معممة واضحة على موجودة على مداخل الحديقة. هاي التعليمات اللي هي موجود فيها أوقات الدوام للحديقة، العطلة الرسمية متى، شو الأشياء اللي المواطنين ممنوع إنهم يدخلوها، مثلا التدخين بكافة أشكاله، الأرجيلة كلها هاي من الممنوعات، ممنوع يدخلوا كراسي، مقاعد، طاولات، لأنه أوريدي في الحديقة مزودة بمقاعد ومظلات للحديقة. التعليمات الثانية اللي هي إنه يلتزموا بأثاث الحديقة، المحافظة عليه، عدم العبث يعني، والمحافظة على نظافة الحديقة بشكل عام.
0: نعم. ذوي الاحتياجات الخاصة كان لهم أيضا نصيب من هذه الحديقة.
1: نعم صحيح.
0: ذو الهمم أنا.
1: ذو الهمم. نعم صحيح.
0: ذو الهمم ماذا تقدمونهم في حديقة النشامة للأمانة؟ من جانب ترفيه ورياضة.
1: نعم صحيح. ذو الهمم تم أخذ بعين الاعتبار من ناحية تصميم الحديقة، لأنه إحنا زي ما حكينا تصاميم الحديقة راعت فيها أمانة عمان، تراعي على أسس هندسية متطورة وحديثة.
0: نعم.
1: راعت فيها أصحاب ذوي الهمم من حيث الرمبات اللي هي آلية دخولهم وخروجهم للحديقة والوصول إلها للساحات بطريقة آمنة ومريحة. كمان يوجد عندنا بالأودور جيم، راعينا أنه لذوي الهمم في إلهم ملعب لممارسة حقهم بالرياضة في الأودور جيم. أيضا في بالوحدة الصحية الموجودة بالحديقة مراعاة إلهم وحدة صحية لأصحاب ذوي الهمم.
0: نعم، يعني جهود رائعة وجهود مقدرة لفئة مهمة في المجتمع المحلي.
1: نعم
0: وهم ذوي الاحتياجات الخاصة ذو الهمم.
1: نعم.
0: الآن نتحدث عن الجيم، هنالك جيم أيضا كبير موجود داخل الحديقة. ميزات هذا الجيم، الأجهزة المعتمدة.
1: تمام.
0: يعني جيم مميز أيضا.
1: نعم.
0: يعني
1: هي عندنا زي ما حكينا في 4 أوتدور جيم اللي هي ممارسة الرياضة في الهواء الطلق. هاي فيها عبارة عن أجهزة رياضية.
0: هذا اشتراك شهري.

0: تعليمات، بقدر الواحد زي يعمل سكان كود كل جهاز ايش بقدر يستفيد منه، يعني ايش بقدر يقوي العضلات عليه. في مشرفين رياضيين عندي موجودين بالحديقة، لكل ملعب من الملاعب الرياضية هناك مشرف متابع مع رواد الحديقة.
1: جهود رائعة، جهود مقدرة للأمانة، يعني خدمة كبيرة تقدمها هذه الحديقة وأمانة عمان بالتحديد للمجتمع المحلي. ممر الدراجات أيضا من الأشياء المميزة الموجودة داخل هذه الحديقة، حدثينا أكثر عنه مهندسة ريهام. وهذا الممر يعني
0: هو ممر الدراجات زي ما حكينا اللي هو ملاصق للممشى الربر، اللي هو ممر على طول 1 كيلومتر زي ما حكينا. بتم الرياضي اللي معه دراجة هوائية أو سكوتر بيمشي فيه بالحديقة، بوصل يعني بطريقة سهلة ومريحة لإله. هلأ ميزة الحديقة إنها سهولة الوصول، نحكي جواتها يعني ما في عندك سلوب، ما في أي ميلان، بالعكس يعني سهل إنك توصلها وسهل إنك تمارس الرياضة فيها.
1: أكيد.
0: كمان الحديقة من الميزات اللي فيها، اللي خلينا نحكي اللي هلأ حديثة وبحب أوقف عندها، مغطية كلها بكاميرات حديثة BTZ، عملت أمانة عمان جاهدة دائما على توفير الأمن والأمان والسلامة للمواطنين.
1: أكيد كافة. جهود رائعة. أيضا هنالك باركينج كبير.
0: نعم صحيح.
1: وهنالك
0: مخدومة بمصفات
1: للعوائل،
0: استفاف سيارات، وشارع الخدمة اللي هو على المدخل الحديقة.
1: طيب النسبة التقديرية لمرتادي هذه الحديقة بعد مرور 4 أشهر على افتتاحها؟
0: من بداية الافتتاح خلينا نحكي تقريبا حوالي 600,000 زائر،
1: أكثر من نصف مليون.
0: نعم صحيح، من بداية الافتتاح ولغاية تاريخ الآن. ومنركز إنه إحنا عنا ساعات ذروة يعني بالويك أند بنهاية الأسبوع، برتاد الحديقة أعداد كبيرة من الزوار، وخصوصا بيجوها يعني من مناطق وأماكن بعيدة، مو شرط تكون سكان مرج
1: ممكن
0: الحمام.
1: وسط عمان.
0: نعم صحيح، والجنوب والشمال
1: يعني
0: نعم
1: هي حديقة تخدم العاصمة للأمانة.
0: نعم صحيح.
1: وضواحي العاصمة. نذكر المجتمعين أيضا حديقة النشامة في مرج الحمام جنوب عمان عطلة يوم الاثنين، وباقي أيام الأسبوع متواجدة، أبوابها تفتح في
0: السادسة صباحا،
1: في السادسة صباحا حتى العاشرة مساء. نعم سعد جدا بهذا اللقاء ستي.
0: أنا
1: كلمة أخيرة بتوجيها في نهاية هذا اللقاء عبر أثير إذاعة قوات المسلحة وعبر الزاوية الرياضية.
0: بشكر اهتمامكم، بشكر الإذاعة على هذا اللقاء، ورسالة صغيرة بدي أوصلها للعمانيين إنه إحنا أمانة عمان دائما جهودنا والمواطنين، بدي أحكي جهود مشترك، يعني أمانة عمان دائما بتوفر بيئة آمنة صحية ترفيهية لجميع العمانيين.
1: أكيد.
0: بالمقابل بكون المحافظة من العمانيين على هاي الممتلكات والحدائق.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. مستمعينا الكرام، فاصل أخير ونعود إليكم.

سادتي نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من الزاوية الرياضية. في ختام هذه الحلقة أبارك لمنتخب النشامة لكرة السلة، لله الحمد يعني تأهل منتخبنا الوطني بعد عناء طويل إلى الدور ربع نهائي من دورة الألعاب الآسيوية. سنواجه الشمشون الكوري صباح الأربعاء في لقاء أكون أو لا أكون، يعني مواجهة قوية لمنتخب النشامة لكرة السلة لحلم التأهل للدور نصف نهائي والعودة بميدالية تاريخية لكرة السلة الأردنية. الشكر للمهندسة ريهام المحيسن في ختام هذا اللقاء، وكان معكم على التقديم بشار المراجدة، والشكر لأزوالي.

0: الزملاء الذين ساهموا معي في إنجاح هذه الحلقة من الهندسة الصوتية محمد العبيدات، والتصوير علي الوديان، والخدمات البرامجية محمد الصقرات. إلى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
1: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراشدي.

تمام الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث مع وفد برلماني فرنسي أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. جلالة الملك يؤكد متانة علاقات الصداقة بين الأردن وفرنسا وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع والتي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية ويؤكد حرص المملكة على تطوير العلاقات بين الأردن وفرنسا في مختلف المجالات التي تهم البلدين الصديقين. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المدنيين والأعيان المدنية في 3 مدن سعودية ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس يرعى حفلة تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، مستذكرين المكلفين الذين قضوا إثر حادث السير متمنين الشفاء العاجل للمصابين. افتتاح المؤتمر التخطيطي الأولي لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7 بالشراكة بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومركز تنسيق مواجهة الكوارث في المنطقة الأوروبية الأطلسية التابع لحلف شمال الأطلسي. وأخيرا، أجواء معتدلة اليوم وحارة نسبيا غدا. ختام الموجز، في أمان الله.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني. الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في شؤون قانونية، ودائما منحييكم أينما كنتم، ونشكر حسن المتابعة ونسعد بأن نكون معكم في هذا البرنامج الذي نفتح من خلاله نوافذ على القانون ونقترب من القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية بهدف تعزيز المعرفة والوعي القانوني وأيضا التعريف بالحقوق والواجبات. وأيضا إحنا بنعرف إنه الإنسان عندما يتسلح بالثقافة بشكل عام ومن ضمن هذه الثقافة المعرفة القانونية فيصبح مدركا لواجباته، وبالتالي يشكل ذلك خطوة أساسية في بناء مجتمع يحترم القانون ويحتكم إليه. في شؤون قانونية مستمعين الكرام نحاول أن نجعل القانون قريبا من حياتنا اليومية في المنزل وفي مكان العمل وفي الطريق وعبر الهاتف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وحلقتنا اليوم ربما بتهم كل واحد منا دون استثناء، لأنه اليوم احنا بنعيش في زمن الهواتف فيه أصبحت متاحة، نحملها في كل تفاصيل حياتنا، وأيضا يتم تداول الصور، المحادثات، المواقع المختلفة، التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو، هناك تسجيلات صوتية، حسابات شخصية. لكن السؤال المهم، هل كل ما تستطيع تقنيا أن تفعله؟ بمعنى آخر، هل أنت اليوم أي شيء

على الوسائل التقنية تستطيع أنك تتعامل معه ويسمح لك القانون بأن تفعله؟ وهل اليوم امتلاكنا لهاتف مزود بكاميرا يعني أن بإمكانك تصور وبأي وقت يعني الآخرين تخترق الخصوصية وتمسك التلفون تلتقط صور وتستخدم هذه الصور إلى آخره؟ وهل وجودك طرفا في مكالمة هاتفية يعني أن بإمكانك تسجيلها والاحتفاظ بها أو إرسالها للآخرين؟ اليوم احنا بنتحدث مع بعض على الهاتف، هل نستطيع أن نسجل هذه المكالمة من الناحية القانونية؟ هذا الموضوع اليوم هو يعني محور حديثنا راح يكون، وراح نتناوله بطريقة قانونية. والسؤال أيضا اللي ممكن نطرحه، هل إذا وصلتك صورة أو محادثة خاصة من شخص هل أصبح من حقك إعادة نشرها؟ يعني واحد بعث لك صورة شخص وصلتك على التلفون، هل تستطيع أنك تتعامل مع هذه الصورة تعيد نشرها؟ وماذا لو نشرت صورة لشخص أنت قمت بنشرها دون أن تقصد الإساءة لهذا الشخص، يعني اللي مسميه بحسن نية؟ أيضا تصوير الآخرين في الأماكن العامة، يعني أنت ماشي بالشارع وقمت بالتقاط صورة لشخص هو أيضا متواجد في هذا المكان العام بالشارع العام، صور الأطفال أيضا لو كان المحتوى اللي نشرته مثلا صحيح وقمت بإعادة تداول هذه الصور أو هذا المقطع، وهل صحة المعلومة تعني بالضرورة أنه ننشرها وتعتبر حالة النشر بهذه الحالة مشروعة؟ إذن أسئلة كثيرة منلاحظ اليوم أصبحت بتفرض نفسها علينا هذه الأسئلة مع الانتشار الواسع للهواتف الذكية وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي. إذن موضوع حلقتنا الخصوصية في العصر الرقمي، هل يحق لك تسجيل مكالمة تصوير شخص نشر صورته؟ مستمعينا الكرام، قبل ما ندخل في التفاصيل يجب أنه نتوقف عند قاعدة أساسية، وهي أن الخصوصية لا تعتبر امتياز نمنحه للآخرين عندما نريد، وأيضا ليست أمرا ثانويا يمكن تجاهله، لأنه التكنولوجيا أتاحت لنا الوصول إلى معلومات الآخرين. الخصوصية حق يحميه القانون، والدستور الأردني نص بصورة واضحة على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. وأيضا الدستور أكد على سرية المراسلات والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، وعدم إخضاعها للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. وهنا ندرك حقيقة أن الموضوع يعني هو موضوع قانوني بحت، وهنالك حماية دستورية لهذا الموضوع اللي بنتحدث عنه، لكن احنا بنتحدث انه في مسؤولية قانونية بمعنى اخر اذا انا خالفت هذه القواعد الثابتة دستوريا وقانونيا. وخلينا نبدأ بالموضوع الاول ونطرح سؤال، هل يحق لك تسجيل مكالمة هاتفية؟ خلينا نبدأ بالسؤال اللي بتم طرحه من كثير من الناس، انا كنت اتحدث مع شخص عبر الهاتف صديقي لي مثلا، هل أستطيع أنه أنا أسجل هاي المكالمة؟ الإجابة بكل تأكيد وفق سرية الاتصالات والمكالمات والدستور، النص اللي قرأناه قبل قليل لا يسمح لك قانونا بأن تسجل هذه المكالمة. إذن وجودك طرفا في المكالمة لا يعني تلقائيا أنه كل استخدام للتسجيل المكالمة يصبح مشروعا في جميع الظروف، لأنه حكينا في استثناءات عندنا قبل قليل وفق أحكام القانون يكون هذا التسجيل. إذن الخصوصية وسرية الاتصالات قولا واحدا محمية دستوريا، والقانون بنظم الحالات اللي يجوز فيها مراقبة الاتصالات أو الاطلاع عليها، ومن بينها كما أشرنا ما يكون بأمر قضائي وفق أحكام القانون، يعني القانون يجيز في حالات معينة أنه يتم تسجيل هذه المكالمات إذن وفق أحكام القانون. لذلك لا ينبغي للمواطن أنه يتعامل مع تسجيل المكالمات باعتباره أمر
مشروع أو مباح قانونا. والأهم من ذلك أنه حتى لو حصل الشخص على تسجيل بصورة معينة، فإن استخدام هذا التسجيل أو نشره أو إرساله إلى الآخرين مسألة أيضا قد تثير مسؤولية قانونية بحسب ظروف الواقعة وأيضا محتوى التسجيل والغاية من استخدامه. بمعنى آخر، بنلاحظ أنه عندنا فرق بين أن يكون لديك تسجيل وبين أن تقوم بتداوله أو نشره أو استخدامه للإساءة إلى شخص آخر، في فرق واضح. ولهذا نقول دائما لا تجعل سهولة الضغط على زر التسجيل تجعلك أنه تنسى أنه وراء الصوت إنسان له حق في هذه الخصوصية. أيضا اللي بدي أطرح السؤال الآخر اللي هو ماذا عن تصوير شخص آخر، وهذا كثير ناس بتسألنا عنه، موضوع الكاميرا والتصوير. اليوم يستطيع أي شخص كما بنعرف أنه خلال ثانية أنه يخرج الهاتف ويفتح الكاميرا ويلتقط صورة أو يصور مقطع فيديو. لكن السؤال المهم، هل كل ما يمكن تصويره يجوز نشره؟ الإجابة ببساطة لا، لأن التصوير والنشر مش بالضرورة أن يكون بذات الدرجة يعني أمر واحد. فممكن أنك تكون في مكان عام وتلتقط صورة لمشهد عام وقد يظهر فيه أشخاص بهذه الحالة بصورة عابرة، ولكن إذا كان الأمر، إذا كان هنا الهدف هو شخص محدد، يعني أنت قاصد تصور هذا الشخص، مش زي ما حكينا أنت بتأخذ منظر عام مشهد عام وظهر بطريقة غير مباشرة أحد الأشخاص عند التقاط هذه الصورة. إذن عندما يتعلق التصوير بالحياة الخاصة أو عندما يتم استخدام الصورة أو التسجيل للإساءة إلى هذا الشخص، أو حتى أني أنا بدي أشهر فيه أو أمس بكرامته أو حتى بسمعته. طبعا قانون الجرائم الإلكترونية بالمناسبة الأردني غطى هاي الحالات ووضع عقوبات على من يقوم بمخالفة أحكام القانون المرتبطة بالحالات اللي تحدثنا عنها. طبعا بتحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 وأيضا التعديلات اللي طرأت عليه. أيضا نرجع نطرح التساؤلات، ماذا أنك أنت صورت وليش صورت هذا الشخص وشو بدك تعمل بهذه الصورة وهل أملك حق نشرها؟ هذه الأسئلة حقيقة محفوفة بمخاطر قانونية كما أشرت قبل قليل، لأنه تدخل موضوع النية بهذا الموضوع. الآن زي ما حكينا أنت قاصد أنك تصور شخص بمكان عام وحددت هذا الشخص وقصدت تنشر هذه الصورة للإساءة لهذا الشخص وتسيء لهذا الشخص بسمعته بكرامته، قولا واحدا أنت خالفت أحكام القانون. لكن والله إذا كانت صورة عامة مشهد عام وظهر فيها أحد الأشخاص بطريقة غير مقصودة، بطريقة زي ما سميناها عابرة، فهنا يعني الوضع القانوني بيكون أفضل لك من الوضع الأول. إذن بنلاحظ في فرق كبير. الآن سؤال آخر، ماذا لو حصلت على صورة بطريقة مشروعة؟ أنه أنا يعني الصورة هاي ما التقطتها، يعني بمعنى آخر ما سرقتها خلينا نحكي، وقام الشخص بإرسالها لي، يعني شخص بعث صورة لشخص آخر، أو أنا ما قمت باختراق هاتفه، الصورة كانت موجودة في محادثة مثلا بيناتنا. إذا حصلت على هذه الصورة بطريقة مشروعة وجزء يكون بعث لي إياها أيضا، هل يعني ذلك أنه أنت أصبحت حر في نشرها؟ يعني واحد بعث لك هذه الصورة، أنت الآن حر بتداول هذه الصورة ونشر هذه الصورة؟ ليس بالضرورة، فكونك حصلت على أنه لك الحق مطلقا في نشر هذه الصورة أو تداولها. وحقيقة إحنا بهمنا رأي المشرع الأردني بهاي المسألة. التشريع الأردني أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، إذ أن الحماية في قانون الجرائم الإلكترونية تشمل حالات يكون فيها المحتوى قد وصل إلى الشخص بصورة مشروعة ثم يتم استخدامه في صورة نشر أو تداول تتوافر فيها العناصر التي جرمها القانون. وهنا بنلاحظ في عنا رسالة مهمة جدا لكل مستمع، ما يرسل إليك على الخاص لا يعني أنه أصبح عاما، والمحادثة الخاصة ليست منشورا عاما، والصورة اللي تم إرسالها لك من قبل هذا الشخص أيضا لا تعني أنه منحك الحق تلقائيا في نشرها أمام
الآلاف من متداولي مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا نسأل أيضا سؤال آخر، ماذا عن إعادة الإرسال؟ وهي نقطة من النقاط اللي يعني حقيقة لابد من الحديث عنها وتوضيحها، لأنه أحيانا لا يقوم الشخص بتصوير أحد وما بصنع المحتوى ولا بتم كتابة الكلام من قبله، هو فقط يقول مثلا أنا وجدتها في مجموعة واتساب، أنا موجود على جروب وجدت هذه الصورة، أو وصلتني من صديق، أو أنا فقط عملت إعادة إرسال. لكن إعادة الإرسال قد لا تعني أنه المسؤولية اختفت، لأن القانون هو بنظر للموضوع مش بس والله لمن قام بإنشاء المحتوى، وأيضا قد يجرم أفعال النشر أو إعادة النشر أو التداول في الحالات اللي حددها القانون. ولهذا قبل أن يتم إعادة إرسال صورة خاصة أو حتى تسجيل أو مقطع فيديو لشخص، عليك أن تنتبه لنفسك جيدا من النواحي القانونية، ولازم تسأل نفسك أنت يعني تفكر بالموضوع، إلي حق النشر؟ هل الشخص سمح لي وافق لي؟ المحتوى يتعلق مثلا بحياة هذا الشخص الخاصة، ممكن أنه أنا إذا قمت بإعادة نشر لهذه الصورة ممكن أني أمس كرامته أو سمعته، وهل أقبل أن يفعل شخص آخر معي ذات الشيء، يعني يعيد نشر هذه الصورة؟ إذن الأفضل أنك أنت تراعي هذه المسائل حتى تكون دائما بالطريق الصحيح وما تقع بالمحظور، وبالتالي تكون عرضة للمساءلة القانونية. أيضا نسأل سؤال عن التصوير بالأماكن العامة، شخص أنا موجود في مكان عام مش زي بطبيعة الحال موجود في بيته داخل بيته، هو له الحر داخل بيته في حرية، لكن بالمكان العام هل يجوز أن والله أنا ألتقط ما أشاء من الصور؟ أيضا هون بدنا نلاحظ أنه في فرق، وجود الشخص في مكان عام هذا ما بعطيه الحق أنه يعني كل شيء بيشاهده ويصوره أصبح مباح للنشر بلا قيود. فكل واقعة القانون بتعامل معها حسب ظروفه، وهناك فرق بين تصوير مشهد عام يظهر فيه الأشخاص مثلا زي ما حكينا بصورة عابرة، وبين توجيه الكاميرا إلى شخص بعينه يعني أحدده وأكون قاصده، أو تصوير موقف شخصي أو محرج ثم يتم نشره بقصد السخرية أو التشهير أو الإساءة. وكثير من لاحظ من الأصدقاء ومنتشرة هاي الظاهرة للأسف على مواقع التواصل الاجتماعي، يقوم أحد الأشخاص أنه يمزح والله مع صديقه بطريقة معينة، ويكون هنالك شخص آخر بتصوير هذا المزاح، وبالتالي بعد ما يوثق هذا المزاح اللي حصل ويقوم بتفريغ هذا الفيديو أو هذه الصورة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هنا يكون قد خالف أحكام القانون، وهو يعني بهذه الطريقة وبهذه الصورة هو يمس كرامة هذا الشخص وسمعة هذا الشخص، وبالتالي بكون قد وقع بالمحظور أيضا وخالف أحكام القانون. الموضوع الأخير اللي حاب أشير له أيضا قانون حماية البيانات الشخصية، وهذا جانب قانوني مهم. إحنا بنعرف أنه في بيانات كثيرة اليوم موجودة، الاسم، رقم الهاتف، العنوان، مثلا البيانات المالية، البيانات الصحية، مثل تطبيق سند اليوم موجود عليه كل شيء من بيانات اللي بترتبط بشخصك. ولهذا صدر في الأردن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023. هذا القانون وضع يعني خلينا نحكي إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية وتنظيم جمعها ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عنها، والجهات الرسمية أكدت أنه الأصل هو الحصول على الموافقة المسبقة لمعالجة البيانات مع وجود حالات واستثناءات يحددها القانون. الموضوع بحاجة أنك أنت تحافظ على الآخرين من حيث الخصوصية، وما تحاول أنك تخالف أحكام القانون، لأنه زي ما حكينا القانون واضح بهذه الحالات، وبالتالي نتمنى من الجميع أن يحسن استخدام وسائل التكنولوجيا وخاصة الهواتف النقالة، وأيضا يكون حذر في
إعادة نشر صورة وصلتك على تلفونك، مقطع فيديو، أو يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها ممكن أنها تمس سمعة هذا الشخص أو كرامة هذا الشخص، وبالتالي تكون عرضة للمساءلة القانونية. بهذا القدر نكتفي مستمعينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لزميلي من الهندسة الإذاعية ليث الشلول، وأنقل لكم تحيات أيضا المشرف العام لبرامج إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد، وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل بإذن الله. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرهشتي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو القائل عليه السلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في هذا الزمان الذي نعيش فيه نرى معركة الحياة والوجود، حيث تعظم التحديات وتقل الإمكانات وتضعف القدرات ويكثر الأعداء ويقل الأصدقاء وتتضارب الفتن، والعقل يبحث عن الحكمة وقد حار الحليم، وتتحرق النفس مما ترى من الفساد، ولا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أيها السادة الكرام، هنا لا بد أن نرجع إلى بداية أمر هذه الأمة. إنها الفترة التي أرسل الله فيها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا للرحمة، ليزكي النفوس بالأخلاق ويقيم العدل بين الناس، وقد هيأه الله تعالى لذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت رسالته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثني الله لتمام مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وكان أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم كما قال: إنما بعثت معلما. والمعلم يحتاج إلى عدة أساليب، فهو يحتاج إلى الحكمة ويحتاج إلى التوجيه والعقاب أحيانا، ولكن ضمن مقام الرحمة وضمن مقام العدل. وقد قال عليه السلام: إنما بعثت زاجرا ولم أبعث متعنتا. والمنهاج المقرر كما بينه صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، ميسرا لا معسرا. وهكذا أيها الإخوة، لا بد لنا أن نشير إلى ضرورة تزكية الأخلاق وتوجيه النفوس. فالسلوك الظاهر هو المعبر عن أحوال النفس وحركاتها، وكان لا بد من العناية بتزكية النفس وتطهيرها من نزعات الشر والإثم، وحفظ النفس من أذى الشيطان، وتنمية نزعات الخير. فإذا تهذبت النفس استقام السلوك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى

أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. واسمع قول الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد أن بين أن نظر الله تعالى إلى القلب، أعاد وبين ما في هذا القلب من عمل، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم بين عليه السلام الاسم الذي يغلب على القلب إذا كثرت النيات في الخير أو كثرت في الشر. يقول عليه السلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وعندها يسمى المؤمن صالحا. وأكمل الحديث: وإذا فسدت فسد الجسد كله. وهنا يسمى الإنسان فاسدا، فبالنظر إلى ما يغلب القلب من شعور في الصلاح فإن صاحبه يسمى صالحا، وما يغلب على قلبه من الفساد فإنه يسمى فاسدا. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما المقصود النهائي ومحط الثناء بحق العبد، فيقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإيمان أفضل؟ فقال: حسن الخلق.

أيها الإخوة الأحبة، إن الناس يقولون إن أحسن الناس خلقا أصدقهم إيمانا، ويمكن أن يقال إن أصدق الناس إيمانا أحسنهم خلقا وأخلصهم لدينه وأكثرهم تعبدا وأكثرهم التزاما بإقامة العدل في حقوق الناس. فكيف يكون الخلق كريما والإنسان يأكل حقوق الناس ويعتدي عليهم؟ كم يظهر الإنسان أنه حسن الخلق، فإذا عاملته بالدينار والدرهم انكشف خلقه السيء. فلنتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قوله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون، أي المتصنعون بالقول تعاظما، والمتفيهقون أي المتكبرون. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بقوله: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ذلك لأنه يتعرض لمواقف تتطلب الصبر وتتطلب الاحتمال وقول الحق، وهذا عمل دائم مستمر لا يصبر عليه إلا مؤمن. جعلنا الله تعالى وإياكم

من المتقين ذوي الخلق الحسن والمعاملة الطيبة الحسنة حتى نكون الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأقرب منه مجلسا يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. تسارع مؤشرات الاستثمار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي. تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم بعد تدريب متكامل. المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي 22 لعام 2025. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم وفدا من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية متانة علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع، والتي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته بحث نائب رئيس

0: الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الوفد البرلماني الفرنسي الذي ترأسه رئيس الجمعية الصداقات البرلمانية الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتيو العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مؤكدا حرص المملكة على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوفد البرلماني الفرنسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات. وأكد الجانب الفرنسي أن الأردن شريك أساسي وموثوق لفرنسا، مشيدا بدور جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والاستقرار. كما بحثت جمعية الصداقات البرلمانية الأردنية الفرنسية برئاسة الدكتور إبراهيم الطراونة مع الوفد الفرنسي سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث جرى التأكيد على أهمية توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي والسياحي إلى جانب تطلع الجانب الأردني إلى دعم فرنسا لمشروع تطوير مسار الحج المسيحي في المملكة. أطلقت وزارة الاستثمار تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي، والذي أظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار. وأكدت الوزارة أن النتائج تعكس انتقال العمل الاستثماري ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026 إلى 2029 من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي. إلى التفاصيل.
1: أظهر تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار وتقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن التقرير يعكس نهج الوزارة الذي يقوم على ترسيخ الشفافية وقياس الأداء وعرض النتائج بوضوح ومواصلة العمل في تحويل السياسات والفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات أثر ملموس بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المشروع والمستثمر من التأسيس والترخيص وصولا إلى التشغيل والتوسع. وأضاف أن نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج المتحققة على أرض الواقع وبما تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني من إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة وما ينجم عنها من نشاط اقتصادي وتنموي في مختلف محافظات المملكة. وأظهر التقرير استفادة 327 مشروعا من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من العام بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ نحو 711 مليونا و200 ألف دينار. وسجلت المناطق التنموية أداء لافتا إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات فيها من نحو 5.819 مليار مليونا إلى قرابة 6.900 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي إطار تسريع انتقال المشروعات من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ، استحدثت الوزارة المسار السريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الأشغال لتصبح أول جهة تنظيمية في المملكة تطبق هذا الإجراء. وفي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توسعت المحفظة من 8 مشروعات خلال عام 2025 إلى 11 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي مجال الترويج الاستثماري، نفذت الوزارة أنشطة وحملات ترويجية في الصين والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف التعريف بالمزايا التنافسية للأردن ضمن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
0: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء أن الأردن توصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة تضمن بقاء أكثر من 60% من الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية دون رسوم، مع فرض رسوم إضافية بنسبة 10% فقط على باقي الصادرات. وأوضح الإقضاء أن التفاهمات تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية ولا تشكل بديلا عن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بل تأتي ضمن إطارها وأحكامها. كشف وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات عن ارتفاع الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 18.6%.

لتصل إلى نحو 448 ألف طن مقارنة ب 378 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. جاء ذلك خلال رعايته وافتتاحه فعاليات مؤتمر المشرق العربي للصادرات الزراعية تحت شعار قوة زراعية واحدة وأسواق

0: نظمت وزارة الشباب لقاء تعريفيا حول الدورة الرابعة لجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، حيث بحث وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان مع رؤساء الجامعات الأردنية وعمداء شؤون الطلبة سبل تعزيز دور الجامعات للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة وآليات الشراكة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية النوعية وتوثيقها. وقال وزير الشباب:
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي هي جائزة وطنية غايتها لا تقتصر على تكريم أصحاب المبادرات والفائزين، إنما تتجاوز ذلك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي واكتشاف أصحاب الأثر وتقدير جهودهم وتحفيزهم للمزيد من المبادرات لخدمة الإنسان والمجتمع والوطن. اليوم الجائزة تدخل دورتها الرابعة مستندة على إرث بثلاث دورات وعلى دروس مستفادة خلال الدورات السابقة من تجارب من قصص نجاح نستطيع البناء عليها. للأمان الدورات الثلاثة في كل دورة فازت إحدى الجامعات، لكن ما زلنا ننظر إلى الجامعات كبيوت خبرة ومؤسسات وطنية تعمل على صقل شخصية الطالب الأردني أو الشباب الأردني بشكل عام، بحيث أصبحت الجامعات مدخل رئيسي ومكون رئيسي لبناء هذه الجائزة مع شركاء رئيسيين على مستوى المملكة بشكل عام.
0: بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الحج الدكتور محمد الخلائل مع رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الإماراتية الدكتور عمر الدرعي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الحج والأوقاف. واطلع الوفد الإماراتي على تجربة صندوق الحج الأردني في الادخار والاستثمار وخدمات الحجاج وآليات إدارة أموال المدخرين والخدمات الإلكترونية والبرامج التمويلية والاستثمارية، فيما أكد الخلائل أهمية تبادل الخبرات لتطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج. هذا وافتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلائل في بلدة الطيبة بلواء المزار الجنوبي ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع صندوق الزكاة. وأكد الخلائل حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين ودعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيرا إلى الاهتمام بمقامات الصحابة والأملاك الوقفية في اللواء وتطويرها. ووزع الخلائل 500 قسيمة شرائية على أسر فقيرة، فيما قدم اليوم الطبي المجاني الرعاية الصحية والعلاجات لأهالي المنطقة. اطلع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات خلال زيارة إلى مدينة العقبة الرقمية على أبرز مشاريعها وبرامجها في مجالات مراكز البيانات والاتصالات والربط الدولي والحوسبة السحابية والأمن السبراني والتقنيات المتقدمة. للمزيد تحدث الوزير سميرات لمندوبتنا مجد البدرين.
2: قمنا بافتتاح اللي هي منصة سيادية للذكاء الصناعي تعتمد على تقنيات انفيديا. طبعا هذه المنصة السيادية موجودة لاستخدامات الحكومية، راح يكون جزء منها مخصص للاستخدام الحكومي، راح تسهل وتسرع في برامجنا كحكومة وتحت مظلة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بإدخال تقنيات الذكاء الصناعي في عدة حالات استخدام جاري العمل عليها. تحدثنا في الماضي عن موضوع سند وإدخال تقنيات الذكاء الصناعي، إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في مجال السير، في مجال العدل، في عدة مجالات من مرافق الدولة الأردنية. هذه المنصة ستساعدنا على الحفاظ على سيادية المعلومات، سيادية البيانات، وراح تسرع في عملية إدخال الذكاء الصناعي.
0: أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قطاع التكييف والتبريد والتحول نحو تقنيات أكثر كفاءة واستدامة وصديقة للبيئة. جاء ذلك خلال زيارة إلى شركة بترا للصناعات الهندسية، اطلع خلالها على مشاريع تحديث خطوط الإنتاج ضمن مشاريع بروتوكول مونتريال. وأشار سليمان إلى سعي الوزارة لتحويل الالتزامات البيئية إلى فرص لتطوير الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق المحلية والعالمية.

0: الدولية. برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة، شهد مركز خدمة العلم في الشواعر تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم عقب استكمالهم مرحلة تدريبية متكاملة هدفت إلى بناء قدراتهم العسكرية والشخصية وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم شواعر بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وذوي الخريجين. واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، واستذكر الحضور مكلفي خدمة العلم الذين قضوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم، داعين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وزملائهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم يأتي تتويجا لمرحلة تدريبية متكاملة تلقى خلالها المكلفون برامج شملت التدريب العسكري والتوعية والمهارات الحياتية، بما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل شخصياتهم وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. واشتمل الحفل على استعراض طابور المكلفين أمام المنصة بنظام المسير العادي، إلى جانب عروض للقتال بالأيدي والمشاة الصامتة وتطبيقات وفعاليات عسكرية عكست المستوى التدريبي الذي وصل إليه المكلفون خلال فترة خدمتهم. ويأتي برنامج خدمة العلم في إطار نهج وطني يستهدف الشباب الأردني بتوجيهات ملكية سامية واهتمام ورعاية من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والاعتماد على الذات. وفي ختام الحفل وزع اللواء الركن الحراسيس الجوائز على مستحقيها تقديرا لتميزهم خلال فترة التدريب وسط حضور ذوي الخريجين وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
0: أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم تقريره السنوي 22 حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2025 في إطار ولايته القانونية ودوره الوطني في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. للمزيد تحدث لفترتنا الإخبارية المفوض العام للمركز جمال الشمائلة.
2: نحن كمركز وطني لحقوق الإنسان لدينا دوائر عديدة ومفوضيات تطلع بمهام كلها تتعلق بحقوق الإنسان، لأن حقوق الإنسان يعني في الواقع أفق واسع جدا من محاور كثيرة، مثل حماية المرأة والطفل، حماية ذوي الإعاقة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، الحقوق المدنية وحماية التعبير وحرية التعبير، الحرية الإعلامية، قضايا كثيرة جدا. وحقيقة نحن نقوم بالمراقبة والرصد، رصد المخالفات التي تنتهك حقوق الإنسان، ومن ثم رفعها إلى الجهات الحكومية المختصة في الأجهزة الدولة كافة.
0: افتتح المؤتمر التخطيطي الأولي لتمرين إدارة الطوارئ درب الأمان 7 المقرر تنفيذه خلال الفترة من 3 حتى 8 من تشرين الأول 2027 بالشراكة بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ومركز تنسيق مواجهة الكوارث في المنطقة الأوروبية الأطلسية التابع لحلف شمال الأطلسي. وأكد نائب سمو رئيس المركز العميد الركن حاتم الزعبي أن التمرين يعزز التعاون والتنسيق بين الأردن وحلف الناتو ويرفع كفاءة الاستجابة للكوارث والأزمات، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز دور المملكة في هذا المجال. اتخذت وزارة الداخلية إجراءات لتطوير مركز حدود جابر ضمن خطتها للأعوام 2027 إلى 2029 بهدف تخفيف الازدحام وتسهيل حركة القادمين والمغادرين من وإلى سوريا. للمزيد تحدث محافظ مفرق بالوكالة أحمد الزير لمندوبتنا إلهام السليم.
3: نظرا لكثافة الحركة القادمة والمغادرة عبر حدود جابر سواء المواطنين المسافرين أو الحركة التجارية، أوعز معالي وزير الداخلية بخطة كاملة شاملة لحدود جابر وخطط مستقبلية لتطوير المعابر الحدودية كاملة لعام 27 و 28 و 29. بدأنا في جزء من هذه المشاريع، منها توسعة المسارب للسيارات والحافلات القادمة. تم إنشاء مبنى جوازات خاص لركاب الحافلات. بالموضوع الحركة التجارية، زادت كثافة الشاحنات القادمة للمملكة من سوريا، فتم إنشاء ساحة مجهزة بالكامل بجميع التقنيات وجميع وسائل الممكنة لإسراع بعملية دخولها. تتسع هذه الساحة إلى ما يقارب 200 شاحنة محملة بالبضائع.
0: بدأت هيئة تنظيم النقل البري تركيب أجهزة الدفع الإلكتروني وأنظمة التتبع الجغرافي وكاميرات المراقبة على الحافلات العاملة على خطي إربد المفرق جامعة آل البيت والمفرق إربد جامعة اليرموك، تمهيدا لتشغيل المنظومة خلال الأيام المقبلة. وتأتي الخطوة ضمن مشروع دعم أجور نقل طلبة الجامعات الرسمية، حيث تتحمل الهيئة نصف قيمة الأجرة فيما يسدد الطالب النصف الآخر عبر تطبيقات ووسائل الدفع الرقمية. أطلقت بلدية مأدبة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى مبادرة ثقافية بعنوان كتابنا حضارتنا، تضمنت توزيع 2000 كتاب على المواطنين والمهتمين بالشأن الثقافي بهدف تشجيع القراءة وتعزيز الاهتمام بالكتاب والمعرفة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبنا.
4: من قلب مدينة الحضارات ومن جدران دار السرايا، أطلقت بلدية مأدبة الكبرى بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى مبادرة ثقافية بعنوان كتابنا حضارتنا. وقال رئيس لجنة بلدية مأدبة الكبرى المهندس هيثم جوينات إن اختيار دار السرايا لاحتضان المبادرة يحمل رسالة رمزية عميقة لها دلالات تاريخية وثقافية. وأضاف جوينات: كتابنا حضارتنا ليست مجرد مبادرة لتوزيع الكتب، وإنما رسالة ثقافية تؤكد أن القراءة فعل بناء، وأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار يمكن أن تقدمه المؤسسات الوطنية والمحلية للمجتمع. اشتملت المبادرة على توزيع 2000 كتاب على أبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالقراءة، وحضرها عدد من أبناء المحافظة. من مأدبة فلاح القيسي.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع غدا درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. تسارع مؤشرات الاستثمار في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي. تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم بعد تدريب متكامل. المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي 22 لعام 2025. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء عاطف نسور، ذاك الحجات، ورامي الرشق من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة

0: التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي، والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في 24 من أيلول الحالي فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25 الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين في المركز الأردني للمعارض الدولية مكة مول. برنامج ثقافي منوع، أمسيات شعرية وقصصية، فعاليات شبابية وندوات فكرية، وبرنامج ثقافي مميز للأطفال. عناوين متنوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة لكافة الأعمار بمشاركة 400 دار نشر محلية وعربية وأجنبية بإصداراتها الحديثة. ضيف شرف معرض عمان الدولي للكتاب هذا العام الجمهورية العربية السورية الشقيقة. معرض عمان الدولي للكتاب تنظيم اتحاد الناشرين الأردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة عبد الحميد شومان. الشريك الإعلامي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. معرض عمان الدولي للكتاب، القراءة توعي.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: الله على هواك يا بلادي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. مساء الخير لفريق العمل، معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان، محطة أفكار، مجمع اللغة العربية، ملف العدد الجديد 451 من مجلة أفكار، واللقاء مع الدكتور مخلد بركات مدير تحرير مجلة أفكار. محطة الثقافة، مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي 12، واللقاء مع الأستاذ شوكة البطوش رئيس جمعية واحة الفكر والأدب. أما في المحطتين الثالثة والرابعة، محطة السينما، لقاء مع المخرج العراقي مصطفى خلف مخرج فيلم الكراميل المملح، واللقاء الثاني مع الأستاذة غيداء السريحي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حول الإنتاج السينمائي السعودي ودوره في دعم الأفلام العربية. هذه محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة أفكار، حيث صدر حديثا على العدد 451 من مجلة أفكار، ويتناول العدد الجديد مجمع اللغة العربية. هذا المساء نرحب بالدكتور مخلد بركات، مدير تحرير مجلة أفكار. أهلا بك دكتور مخلد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا أهلا بك أخوي فضل، ومساء الخير لك وللمستمعين الكرام. يا مرحبا يا مرحبا.
0: بداية دكتور، هل لنا أن نتعرف على ما جاء في ملف العدد الجديد الذي يحمل الرقم 451 حول مجمع اللغة العربية؟ تفضل يا سيدي.
1: نعم شكرا لك. يعني حقيقة في هذا العدد الملف هو حول مجمع اللغة العربية في خمسينيته الذهبية، وتعرف أنه المجمع تأسس عام 1976، والآن يمر في هذا العام يعني هي خمسينيته الذهبية. وبتعرف يعني هذا المجمع يشكل يعني حجر الزاوية في الحفاظ على اللغة العربية منذ تأسيسه، وهو يعني من الرموز حقيقة يعني في السردية الأردنية في مجال يعني الثقافة والمحافظة على اللغة العربية، وإصدار قوانين في ذلك وما إلى ذلك. وصحيح يعني لهذا السبب قام الدكتور مشكورا صحيح الدكتور سمير الدروبي، وهو عضو عامل في المجمع الآن وأستاذ جامعي، بكتابة هذا الملف وأيضا بإجراء الحوارات فيه. تناول الملف تأسيس المجمع والتعريف بأهميته وأيضا بإنجازاته، وذلك من خلال خمسة محاور حقيقة، وأيضا تطرق إلى الجوائز التي حصل عليها المجمع لجهوده وإنجازاته في خدمة لغة الضاد عبر مسيرته الطويلة. حقيقة المحاور تطرقت إلى الجذور والتأسيس، أيضا إلى الأهداف ووسائل التحقيق، الإدارة والأعضاء، وأيضا إلى الإنجازات المجمعية منذ عام 76، من حيث مثلا إصدار مجلة البيان العربي، وأيضا تأسيس الإذاعة، يعني هناك إذاعة تتبع لمجمع اللغة العربية، وأيضا إقامة المواسم الثقافية وعقد المؤتمرات العلمية، وأيضا إصدار أهم شيء أيضا إصدار قانون يسمى قانون حماية اللغة العربية. وأيضا من المحاور هناك يعني تطرق لتعاون المجمع وصلاته إلى تعاون المجمع وصلاته الوثيقة مع المجامع اللغوية العربية الأخرى، من حيث الاتصال والتواصل، مثلا مجمع دمشق، مجمع اللغة العربية في القاهرة، وأيضا المجمع العلمي العراقي. دعني أبو عمر أشير فقط إلى بعض أهداف لمجمع اللغة العربية، منها مثلا الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على مواكبتها لمتطلبات العلوم والآداب والفنون الجميلة، أيضا النهوض بها في لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة. والمجمع أيضا له دور في وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون الحديثة في العصر الحديث، حتى تكون يعني قريبة في مدلولها مع اللغة العربية، لتوحيد هذه المصطلحات، وذلك بالتعاون مع العديد من المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة سواء أو خارجها. وأيضا يقوم المجمع بدور بإحياء التراث العربي الإسلامي. هذا الإحياء يأتي في سياقات عديدة من خلال إجراء البحوث ودراسات وتشجيع التأليف والترجمة والنشر في العديد من قضايا اللغة العربية. يعني دعني آخر شيء أشير إلى نقطة مهمة من حيث محور الشخصيات المجمعية. حقيقة يعني مجمع اللغة العربية الآن مثلا يديره يعني المؤرخ والعالم أستاذ الدكتور محمد نال البخيت، ومن الشخصيات المجمعية أيضا اللي كان لها يعني كان لها دور بارز مثلا الأستاذ عالم الرياضيات الأستاذ عبد المجيد قاسم نصير، وكان له دور في يعني تدريس باللغة العربية، وأيضا دور للأستاذ همام غصيب ومعالي الدكتور إبراهيم بدران أيضا في موضوع تعريب العلوم، وأيضا هناك جهود للدكتور جعفر عبابنا. تقريبا يعني هذا أبرز ما جاء في هذا الملف.
0: يعني قبل أن نتحدث عن ما جاء في الأبواب الثابتة في مجلة أفكار، سواء باب دراسات ومقالات أو إبداع أو نوافذ ثقافية بالإضافة إلى مدارات البوح، شخصية بل ضيف العدد الجديد 451 هو الشاعر والمفكر المصري الدكتور علاء عبد الهادي. ماذا عن هذه الإضافة الجديدة؟
1: نعم، يعني هذا تقريبا هذا الباب هو يعني إحدى المتجدات في المجلة، يعني فضل هيئة التحرير الجديدة أن يكون في كل عدد ضيف عربي نسلط الضوء على تجربته، سواء كانت إبداعية أو بحثية أو نقدية أو فكرية. بهذا العدد حقيقة يعني كان ضيفنا هو الدكتور والمفكر والشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، وحقيقة الشاعر سعد الدين شاهين عضو هيئة التحرير يعني أجرى معه حوارا حول يعني تجربته الفكرية والإبداعية والنقدية.
0: جميل.
1: ممهدا طبعا في ذلك في سيرة الضيف أن علاء عبد الهادي يعتبر من أبرز شعراء طليعة جيل السبعينيات العربي حقيقة، وهو ناقد وأكاديمي وحمل درجة دكتوراه الفلسفة في النقد الأدبي من المجر. وعلاء عبد الهادي حقيقة له العديد من الإصدارات الشعرية الإبداعية، من مثلا من دواوينه لك أو لك صفة الينابيع، يكتبك العطش، وأيضا أصدر في مجال النقد والفكر العديد من الأعمال، منها مثلا في الشعريات المقارنة قصيدة النصر والتفات النوع. والحوار حقيقة المنشور في هذا الباب يكشف العديد من الجوانب الذهنية والنفسية والإبداعية في تجربة هذا المفكر والشاعر العربي الأستاذ علاء عبد الهادي، وهو أيضا يعني رئيس اتحاد كتاب العرب. أيضا الدكتورة المصرية أحلام عثمان أيضا كشفت جوانب أخرى لدى ضيف المجلة الدكتور علاء في مشروعه الشعري والنقدي، وجاء عنوان المقالة المشاركة من قبلها الشاعر علاء عبد الهادي اللاعب بين تفكيك المركزية الأوروبية وإعادة تأسيس الشعريات المقارنة. نعم، هذا يعني أبرز ما جاء في هذا الباب.
0: دكتور مخلد، يعني هنالك تفكير بأن يكون في العدد القادم شخصية العدد، سواء كانت شخصية أردنية أو شخصية عربية؟
1: نعم، يعني هناك أيضا تفكير جدي من قبل الوزارة صحيح ومن قبل هيئة التحرير أن يكون هناك شخصية أيضا، شخصية في العدد أردنية تكون.
0: نعم.
1: وإن شاء الله نحن يعني في صدد الآن تقريبا يعني إعداد أسماء أردنية بارزة في الإبداع، في السرد، وأيضا في الدراسات والبحث، حتى تكون أيضا يعني يكون هذا
0: الجانب
1: جديدا في المجلة إن شاء الله في الأعداد القادمة.
0: إذن ستكون شخصية العدد أردنية وضيف العدد عربي.
1: نعم، شخصية العدد شخصية ثقافية وازنة أردنية، وضيف العدد سيكون يعني شخصية عربية أيضا وازنة.
0: نعم. ننتقل للحديث عما كتب في باب دراسات ومقالات. طبعا أكيد ما يكتب في هذا الباب يتعلق بالشأن الثقافي والفني دكتور مخلد.
1: صحيح صحيح، يعني في هذا الباب دائما نحن ننوع، يعني هناك نتطرق العديد من نضيء العديد من الحقول والموضوعات صحيح والقضايا الأدبية والفكرية والفلسفية والتاريخية بجوانب الحياة العديدة. مثلا لدينا مادة يعني الدكتور أو الأستاذ تحسين يقين من القدس، أيضا تناول في هذه الدراسة كتاب صادر للكاتب الفلسطيني والقاصر المعروف محمود شقير، عنوانه هامش أخير. والكتاب حقيقة هو سيرة ذاتية لهذا الكاتب المعروف، ولعل أبرز حقيقة ما جاء فيه أو في هذه السيرة هي مدينة القدس. مدينة القدس ومدينة القدس تعلم هي مفتاح، دائما هي مفتاح المتن والهامش. ونلاحظ في كتاب محمود شقير هامش أخير عندما يوجه الإهداء إلى القدس ويقول في إلى القدس إلى ملهمتي وصانعة فرحي وحزني، وحقيقة هي سيرة ممتدة وجميلة وفيها يعني ما فيها من الإبداع يعني المتميز، خاصة في مجال النضال وفي مجال مطالبة بالحق الفلسطيني المشروع، وأيضا يعني إبداعات محمود شقير دائما هي إبداعات ذات بصمة خاصة ولها يعني ما يميزها جماليا وفنيا.
0: نعم.
1: حقيقة هناك أيضا مادة للقاصة جميلة عمايرة. جميلة عمايرة تناولت تجربة الفنان التشكيلي الراحل رحمه الله خلدون أبو طالب. في هذه المادة تسبر جميلة عمايرة أغوار فلسفة اللون والتشكيل لدى الفنان خلدون رحمه الله في العديد من لوحاته، وخاصة اللوحات التي عرضت في معرضه الأخير قبيل وفاته. تجربة المرحوم خلدون أبو طالب أكثر فيما الموضوع يظهر فيها رحمه الله هي الصلب، مدينة الصلب، مدينة الصلب هذه المدينة العريقة، وخاصة فيما يتعلق ببيوتاتها الأثرية العريقة، البيوتات الحجرية ذات اللون الأصفر، أيضا الأدراج، الأسواق، الأزياء السلطية العريقة، المساجد، الكنائس. ولذلك رحمه الله يعني كان مهتما وشغوفا بأن يظهر هذه المنمنمات المكانية لمدينة الصلب بعراقتها وتعرف مدينة الصلب تسمى مدينة الأوائل.
0: جميل.
1: العديد من يعني خاصة في السردية الأردنية ظهرت العديد من المؤسسات في أوائل تأسيس الدولة.
0: أشكرك سيدي، يعني نكتفي فيما يتعلق بباب دراسات ومقالات، ونؤكد أن هنالك باب إبداع، مساهمات إبداعية من كتاب ومثقفين أردنيين وعرب، ونوافذ ثقافية تتعلق بالأهم وأبرز الإصدارات على الساحة المحلية والعربية من إعداد زميلنا الصحفي رياض أبو زايدة، مدارات البوح في هذا العدد بقلم الدكتور محمد ناجي العمائرة. بدقيقة، تفضل سيدي.
1: نعم، صحيح دكتور محمد ناجي عمائرة، وهو يعني أمين عام وزارة الثقافة الأسبق، وأيضا كان مستشارا سابقا في دولة البحرين، في مملكة البحرين. الدكتور محمد ناجي عمائرة تناول في هذه المادة البوحية يعني مقتطفات عديدة من حياته، وجاءت المادة بعنوان نشأت على هوى الفصحى صغيرا. تناول تجربته الشعرية سواء كان في خلال إقامته وهو طفل في بلدة وادي سير، أيضا حصوله على جائزة مسابقة عكاظ الأقصى الشعرية، وأيضا عاد بنا إلى الوراء عندما فاز بجائزة شاعر الجامعة الأردنية. صحيح هذه التجربة الممتدة والعريقة يعني تناولها بنعومة اللغة وبجمالية التصوير.
0: نعم، شكرا لك دكتور مخلد بركات، وأنت مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. حدثنا في الدقائق الماضية عن ملف العدد الجديد الذي يحمل الرقم 451، وكان حول مجمع اللغة العربية، بالإضافة إلى ضيف العدد الشاعر والمفكر المصري الدكتور علاء عبد الهادي، وما كتب في باب دراسات ومقالات وإبداع ونوافذ ثقافية. شكرا سيدي.
1: شكرا أخي أبو عمر. شكرا.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أهلا بكم من جديد، نصل إلى المحطة الثانية من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الثقافة. فيها سنتعرف على فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي 12. هذا المساء نرحب بالأستاذ شوكة البطوش، رئيس جمعية واحة الفكر والأدب. أهلا بك أستاذ شوكة في هذا اللقاء سيدي.
4: أهلا ومرحبا، يا هلا.

0: مرحبا، مساء الخير. على إذاعتنا الحديثة وإعلامينا الجميل، يا مرحبا.
1: الله يسلمك أستاذ شوكت. نريد أن نذكر السادة المستمعين برسالة وأهداف جمعية واحة الفكر والأدب، تفضل سيدي.
0: نعم، أولا أهلا وسهلا بك وبكافة الأخوة المستمعين والمتابعين عبر هذا المنبر الثقافي والأثير الإعلامي المميز، ويسعدني جدا أن أكون معكم هذا اليوم للتحدث عن هذا الحدث الوطني والثقافي البارز. سؤالك عن رسالة وأهداف جمعية واحة الفكر والأدب.
1: نعم.
0: الجمعية تسعى منذ تأسيسها إلى إثراء المشهد الثقافي والأدبي في الأردن والوطن العربي من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، منها رعاية الإبداع والموهبة، احتضان الشعراء والأدباء والكتاب، توفير منصات لائقة لإبراز إنتاجاتهم الأدبية والفكرية، وأيضا نركز على تعزيز الهوية الثقافية من خلال الحفاظ على التراث والأدب الأصيل.
1: نعم.
0: سواء في الشعر الفصيح أو الشعر النبطي، وإبراز دور الثقافة في صون الذاكرة الوطنية. أيضا هناك يعني أهداف أخرى مثل التشبيك الثقافي، بناء جسور التواصل والتعاون مع المبدعين الأردنيين ونظرائهم من مختلف الدول العربية والعالمية، والتنمية الثقافية والمجتمعية بشكل عام من خلال تنظيم الندوات والأمسيات التي تعالج القضايا المجتمعية والتوعوية وترسخ قيم التسامح والحوار. هذا تقريبا أهداف الجمعية.
1: أستاذ شوكت، هل أهداف مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي هي ترجمة للأهداف العامة الخاصة بجمعية واحة الفكر والأدب؟
0: نعم صحيح، هما يلتقيان في ترجمة الأهداف، والمهرجان هو أحد ركائز عمل جمعية واحة الفكر والأدب وباكورة عملها السنوي. يعني من مسمى المهرجان تظهر أهداف المهرجان. فإذا حكينا عن المنطقة كجغرافية، المثلث الذهبي الأردني السياحي، والمهرجان أردني ودولي وثقافي وسياحي، يجمع بين فلسفة الفعل الثقافي والترويج السياحي للمثلث الذهبي. طبعا احنا في المثلث الذهبي يعني من اسم المهرجان أخذنا الموقع الجغرافي.
1: نعم.
0: ترويج المثلث الذهبي، تسليط الضوء على جوهر السياحة الأردني، عمان، البتراء، العقبة، وادي رم، وترويجها ثنائيا وثقافيا أمام ضيوف المهرجان من العرب والأجانب.
1: نعم.
0: ويعني من ضمن أهداف المهرجان أيضا التلاقح الثقافي الدولي.
1: نعم.
0: من خلال خلق البيئة التفاعلية اللي تجمع بين مختلف الثقافات والشعوب عبر الأدب والفنون، والفنون طبعا بالفن التشكيلي أو فن الفلكلوري الشعبي أو عرض الأزياء التراثية أو توقيع إصدارات للمثقفين العرب.
1: نعم.
0: وهذا الجانب أيضا يعني هو دعم للسياحة الثقافية.
1: تمام.
0: وربط بين دفتي المهرجان، السياحة والثقافة، من خلال يعني العمل الأدبي المتكامل أو الثقافة المتكامل التاريخي والأثري والسياحي.
1: نعم.
0: ويعني أهداف كثيرة للمهرجان، وهذا العام هو طبعا الدورة 12 استمر المهرجان، فيعني إن شاء الله نوفق في هذه الدورات يعني أستاذي.
1: إن شاء الله. نتحدث عن الفترة التي سيبدأ بها مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي 12، وماذا عن فعاليات هذا المهرجان أستاذ شوكة؟ تفضل سيدي.
0: نعم، برنامج المهرجان وفعالياته تنطلق في يوم 15 أيلول.
1: نعم.
0: سبتمبر، وتنتهي في 19 أيلول سبتمبر، يعني 5 أيام. تمتد الفعاليات في الدورة 12 على مدار 5 أيام في محطات مختلفة، تنطلق من عمان الافتتاح، ثم التوجه إلى منطقة الجنوب عادة نشارك في ألوية الثقافة.
1: نعم.
0: في لواء القصر هذا العام، وطبعا مرورا في وادي الموجب، والخصوصية في المرور هي البحث عن مواقع سياحية أردنية وطنية نحب أن يأتيها الضيف، يعني عادة هي تكون في منع عن الخط الرئيسي، لكن احنا بنتوجه من عمان عبر هذا المنفذ. للإشارة إلى المكان السياحي، سواء كان وادي الهيدان أو سد الموجب أو المنطقة بشكل عام كمنطقة سياحية للترويج لها، وتتضمن الفعاليات يعني أمسيات شعرية، عرض أزياء تراثية، عرض خيول عربية أصيلة، عرض فن أو معرض فن تشكيلي، ومعرض الخطوط الإسلامية والعربية، وندوات ثقافية متعددة طبعا ومتخصصة في بعض الجوانب، وتشير إلى خاصة أنه نتحدث عن السردية الأردنية والتراث هذا العام من خلال وزارة الثقافة، ولأنه جمعية واحد الفكر والأدب يعني تستظل بمظلة وزارة الثقافة. الانطلاق يعني يأتي بحفل افتتاح وعروض فلكلورية وتراثية ومتنوعة ثقافيا، إلى جانب تكريم الشخصيات والمبدعين سواء على المستوى المحلي أو المستوى العربي.
1: نعم طيب،
0: هذا في الافتتاح.
1: اسمح لي أستاذ شوكت. نعم. تفضل يا سيدي، أكمل الفكرة.
0: الجولات والمحطات يعني هي من خلال الألوية الثقافية ومن خلال المناطق، يعني كل منطقة فيها منصة ثقافية نبحث عن الترويج إلى العمل السياحي.
1: يعني اسمح لي
0: ترويج سياحي.
1: نعم. اسمح لي أستاذ شوكت أن نتحدث أكثر عن اليوم الرابع لمهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي والسياحي الذي سيكون في محافظة العقبة. وهناك مجموعة من الفعاليات في العقبة راح تكون. تفضل.
0: يعني اليوم الرابع هو امتداد لسلسلة الفعاليات الثقافية، لكن بكون في اختلاف انه في دخول الى منطقة رم والديسة. للاطلاع على هذا الجانب الساحر في مملكتنا الحبيبة، بعد طبعا زيارة البتراء الأثرية. العقبة الفعاليات تمتد على يومين وليس يوم واحد. اليوم الأول راح يكون في فعاليات افتتاح في العقبة، هي ختاميات، لكن هناك تعاون مشترك ما بين وزارة الثقافة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال تشبيك أو حلقة وصل هي جمعية واحد الفكر والأدب. ولذلك في عمان انطلاق، وفي العقبة في انطلاق، لكن هو ختام لفعاليات المهرجان بشكل عام. في عندنا فرق فنية فلكلورية عربية، وفي عندنا فرق فنية فلكلورية وطنية. وفي عندنا فرق فنية فلكلورية مؤسسة أو قائمة على يعني صون التراث الفلكلور الأردني من خلال التربية. يعني تخيل احنا قاعدين بندخل فرق تربوية تقوم على يعني التوأمة مع فرق فنية أصيلة في الوطن، وطبعا التركيز على الجانب التراثي والشعبي. وأيضا عندنا بازارات. البازارات شو تحتوي في العقبة؟ تحتوي على الأكلات الشعبية والمواد الغذائية الشعبية الوطنية، مثل تقديم وجبة المنسف، مثل الأكل العقباوي الصيادية، مثل طبعا الفتة الأردنية المعروفة والمجللة، وأيضا صناعات يدوية. هاي الصناعات فضل هاي العملية بنقوم فيها، نشترط على المشاركة في البازار التركيز على المادة المصنعة يدويا. وعدم عرض مواد يعني مسوقة أو مشترى من السوق التجاري. لأنه بدنا نقدم للضيف ماذا يصنع المجتمع الأردني، وكيف يعني يقوم على بعض تدوير مواد مستهلكة، وبعض مثلا صناعات صحية مثل الصابون، مثل يعني الريزن، مثل أمور كثيرة، مثل تعبئة الزجاجات الرملية اللي السواح يعني كثير بحبوها، صناعات اللي هي السنارة القديمة، اللي عندك بيت الشعر البدوي الأصيل، ودلة النار والقهوة العربية الأصيلة تقدم بأسلوب جميل جدا، وعندك يعني كل ما يتعلق بتراثنا الأردني، الشماغ كيف يهدب. طبعا في يعني على في هذا الجانب البازار نركز على العمل اللايت، خلينا نسميه اللي هو صناعة أمام الضيف. كيف يتم صناعة التهديد، كيف يتم طبعا بعض الأكل والأغذية الشعبية كيف تقدم القهوة العربية، مجلس البيت الشعر كيف بكون، يعني هاي أمور جميل. تقريبا ومع طبعا في عرض الخيول احنا حكينا عنه، عرض الخيول مش في العقبة، احنا عارف ان نستخدم عرض الهجن في العقبة.
1: نعم.
0: وبنعمل كل سنة مسيرة وطنية من دوار الشريف الحسين بن علي في منتصف العقبة إلى ساحة الثورة العربية الكبرى. هناك دلالة كبيرة جدا لهذا العمل، وهي يعني العودة أو الإشارة إلى أهداف الثورة العربية الكبرى واطلاع إخواننا العرب على نموذج من نماذجها. طبعا في العقبة أيضا يتم التركيز على كونها مدينة سياحية، يتم التركيز على زيارة المواقع الأثرية في العقبة مثل الكنيسة البيزنطية، مثل مرصد الطيور، مدينة أيلة الإسلامية، المتحف البحري، زائد القلعة وكمعلم سياحي وأثري قديم، زائد أيضا بيت الشريف الحسين بن علي طيب الله تراه.
1: نعم.
0: وزيارة ساحة الثورة العربية الكبرى وساحة العلم اللي بنسميها ساحة العلم، وطبعا الأكواريوم اللي هو محطة العلوم البحرية، وجولة سياحية، ومن ثم العودة أيضا إلى الشركات الاستثمارية الكبرى في العقبة، ماذا قدمت للمجتمع ودورها في تنمية الأهداف المجتمعية ودعم المجتمع المحلي. عندنا 21 دولة، منهم أوروبية ومنهم عربية ومنهم يعني دول إفريقية.
1: شكرا لك الأستاذ،
0: بالإضافة إلى مشاركة الشعر الأردني. تحياتي لك واحترامي.
1: شكرا لك الأستاذ شوكة البطوش، رئيس جمعية واحد الفكر والأدب. شكرا سيدي.
0: شكرا لك. تحياتي. تحياتي. شكرا. احترام. يا مرحبا. يا مرحبا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة، محطة السينما، لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج العراقي مصطفى خلف، مخرج فيلم الكراميل المملح.
1: المخرج العراقي مصطفى خلف، أهلا وسهلا بك في برنامج هنا عمان.
2: هلا بكم.
1: وحضرتك مخرج فيلم الكراميل المملح، حابين نحكي في البدايات عن المخرج مصطفى خلف، بدايات الدراسة وإلى أي مدى وجدت مجال صناعة الأفلام هي الطريقة التي يجب أن تسلك فيها للتعبير عن رأيك وعن أفكارك.
2: طبعا أنا من عمري 5 سنين بألمانيا.

0: خلصت المدرسة قالوا لي أنت هسه حر اختار شو بدك تعمل، طب، صيدلة أو هندسة.
1: هاي الخيارات التي يوجهها الأهل للطالب العربي بشكل عام.
0: صحيح صحيح. فقلت الطب إلى مسؤولية كبيرة ما حبيت أسويها، الهندسة ولو توالمني بالرياضيات ما حبيت الشغل، الصيدلة مع كل احترامي قلت ممكن أخلص الدراسة وافتح لي محل أبيع فيه أدوية ممكن الناس بيشتغلوا فيه وما لي علاقة بالشغلة بنفسها. بس بالدراسة حسيت أنه هذا الموضوع ما راح يسعدني، وبالأخير قررت أنه ورا الصيدلة أدرس السينما، أدرس الإخراج، ودرست بجامعة الفنون الجميلة في مدينة مونستر بألمانيا، وحاليا أنا بكولن اللي هي مدينة بها مجال الفيلم قوي، وشارك هسه بفيلم الكراميل المملح اللي هو بيحكي عن عائلة بين الحضارتين الشرقية في ألمانيا مواجهة مشاكل علاقة بين أب وبنته.
1: من أين يستمد المخرج مصطفى خلف أفكاره؟
0: يعني أكيد من حياتي الشخصية، اللي هو مو معناته أنه اللي تشوفوه بالفيلم هي حياتي أبدا، بس أكيد أكو شعور معين حسيت فيه حبيت أكتب عنه. ولما تبلش تكتب تبلش تألف وتبلش تاخذ الانسبريشن من غير قصص، من غير ناس، من غير لحظات، أو تلقي ممكن القطعة البازل الناقصة عشان تكنك القصة اللي هي ما لها علاقة بحياتك أبدا. جرب تفكر بأفكار ذكية، بأفكار عميقة، جرب تحسن الفيلم شقد ما تقدر. فبالأخير هو تأليف بس بدايته بروحه أكو شيء من حياتك الشخصية.
1: في بداية صناعة الأفلام لأي مخرج يكون بين جانبين، الجانب التجاري والذي يجلب دخل، والجانب المستقل الذي يأخذ كثير من الوقت ويأخذ الكثير من المال، ولكن بنفس الوقت هو يعبر عن فكر ورؤية المخرج. المخرج مصطفى خلف إلى أي اتجاه رأى أنه سيتجه والأفضل له في مسيرته السينمائية؟
0: هذا السؤال طبعا كلنا نسأل نفسنا هذا السؤال، وشقد ما أحب أقول أنه طريقي هو الفني والفني بس، بالأخير لازم نعيش، لازم نلقي طريقة كيف نستفاد. حاليا أنا أنتج أفلام قصيرة، والفيلم القصير صعب جدا أنه تستفاد من عنده ماديا، وحتى الأفلام الطويلة ولو نشوف إحنا المخرجين والفنانين بيمشوا على الكاربت الأحمر وبيسافروا العالم ويكونوا بالأوتيلات ونحسهم يعني عايشين حياة راقية جدا. ذاك اليوم ببانل بالمهرجان سمعت إنه حتى رحت أنت للأوسكارز ممكن ما تعرف كيف تدفع أجار نهاية الشهر. زين، هذا الشيء ممكن الجمهور ما يشوفه، بس إذا أنت مو شخص مشهور جدا وناجح جدا الوضع المالي صعب. فكيف نساعد نفسنا؟ ممكن تروح طريق التجاري تماما وتعمل دعايات وتمشي هالطريق، وممكن كمان تشتغل لك شغلة على صفحة، تعمل مونتاج لغير أحد، تعمل دي أو بي لغير أحد، يعني الكاميرا لغير أحد. عندنا بأوروبا في دعم كثير للفن، فأقدم على 100 دعم بالسنة بيطلع لي كم واحد، ممكن أعمل فن بسيط على صفحة استفاد من عنده ونشتغل على طريقنا الكبير اللي هو نعمل أفلام طويلة.
1: لنتحدث عن فيلم كراميل مملح، من أين اقتبست هذه القصة وما هي نظرة الجمهور وخاصة الجمهور العربي لتقبل ومشاهدة هذه القصة؟
0: القصة هي بليلة واحدة نشوف أب وبنت اللي هم مبين عليهم شرقيين بس ما بنعرف بالضبط هم منين، وبيحكوا بالألماني، الأب بيحكي ألماني مكسر والبنية تحكي ألماني 100%، وشوية شوية بخلال الفيلم نفتهم المشاكل الموجودة يعني من بينه من البداية. كأنه في كرايم بس هو ما في كرايم، نفتهم أوكي الأم موجودة بس مش معهم، شو المشكلة؟ في مشكلة بين الأب والأم، طيب السيارة فين؟ وين راحت؟ شو السالفة؟
1: ما هو المرحلة القادمة للمخرج مصطفى خلف في الإنتاج السينمائي؟
0: في عندنا مشروع فيلم طويل اللي هو بين الفيلم الوثائقي والفيلم الفيكشن، وحيكون بالأردن إن شاء الله. ممكن أقول لكم اسم المشروع اللي هو أحمد الذهبي، The Golden أحمد. قصة لها علاقة بالعرس العربي في الأردن، وأنه في كثير شباب ما يلاقوا المال عشان بيصرفوا على هالعرس. يعني عندك، أنا قضيت هسه كم سنة بالأردن لأنه أهلي ساكنين في عمان، أجي وأروح، وحكيت مع كثير شباب. بالبداية تفاجأت أسمع الرجال بيقولوا لي المرأة وعائلة المرأة بيطلبوا

0: 20,000 30,000 40,000 وهاي الفلوس ما موجودة، فكيف حيصرف على رأس؟ أنا شوية زعلت من الحريم، يعني ليش تعملوا هيك؟ يعني مش منطقي، إذا ما موجود المال ليش ما يقولون خلاص خليني أعمل عرس رخيص مثل مثلا الموجود في ألمانيا؟ في عندي أصحاب يتزوجون بالحديقة وكل واحد يجيب أكلة معه. طيب بس بعدين صار عندي فرصة أسمع وجهة نظر عوائل البنات وحسيت في شوية مشكلة بالمجتمع، ممكن الكل يحسوا فيها بس مدى نشتغل على تغييرها، لأنه لو البنية وعائلة البنية قبلوا على عرس رخيص خلينا نقول حيكون في حكي، ليش قبلت؟ شو السبب؟ وهذا واحد من الأسباب ليش الوضع هيك وما في نتيجة الكل يرتاحوا فيها، بس الكل دا يشوفوا المشكلة، وأنا مصدوم إذا كلكم شايفين المشكلة ليش ما نغير هاي الحالة؟
1: نأمل أن يكون هذا الفيلم فيلم أحمد الذهبي بأن يقوم بكسب تأييد وتغيير الأفكار فيما يتعلق بغلاء المهور في الأردن وبعض الدول العربية. المخرج مصطفى خلف المخرج العراقي والمقيم في ألمانيا، شكرا جزيلا لك في محطة السينما من برنامج هنا عمان. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة السينما. أيضا لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع الأستاذة غيداء السريحي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي حول الإنتاج السينمائي السعودي ودوره في دعم الأفلام العربية.
1: الأستاذة غيداء السريحي من قسم صندوق الدعم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أهلا وسهلا بك في محطة السينما في برنامج هنا عمان.
2: أهلا فيك.
1: المتتبع للسينما العربية بشكل عام يرى أن مهرجان البحر الأحمر يخطو خطوات ثابتة ومهمة في دعم السينما السعودية والسينما العربية، برأيك وحضرتك تعملي في صندوق الدعم ضمن المهرجان، ماذا ينقص السينما العربية في الوقت الحالي؟
2: صراحة زي ما قلت حضرتك، مهرجان البحر الأحمر مو بس يدعم السينما السعودية، هو بيدعم السينما السعودية والسينما العربية. من منظوري صراحة أنا أشوف أنه الوطن العربي والسينما العربية واصلة لمكان، يعني ما شاء الله تبارك الله، الواحد يفتخر أنه هذا الشيء طالع من البلدان العربية. يعني البلدان العربية فيها حروب وفيها أشياء، بس لما تيجي تطلع على السينما بتلاقي أنه إحنا واصلين مكان لما تطل وراك ما تتوقع أنه هذا الفيلم أو هذا المسلسل طالع من مكان مدمور من الحروب أو حاصل فيه حرب حالية. فأنا باعتقادي الشخصي ما أعتقد أنه في أي شيء ينقص السينما العربية.
1: هل يوجد برأيك أزمة في الكاتب المخرج المنتج في الوقت الحالي؟
2: ما أعتقد أنه في أزمة، ولكن أعتقد أنهم ممكن بعض الأحيان يكونوا ما هم عارفين كيف يتعاملوا مع الجهات اللي بتعطي دعم مادي. ممكن يتخيلهم، يعني أنا قابلت ناس مرة كثير من منظورهم الشخصي بدون أي محاولات يعتقدوا أنه الحصول على دعم مادي من صندوق البحر الأحمر جدا صعب، أو مثلا الحصول على دعم مادي من صندوق دعم هنا موجود في الأردن جدا صعب، لأنه بينظروا للموضوع من ناحية أنه هذا مهرجان البحر الأحمر، اسم كبير وله مكان، بس ما بينظروا لفكرة أنه هو صح مهرجان وله اسم كبير، لكن أنت كصانع فيلم، أنت لما تقدم عليه أنت حتعرف لو هذا المهرجان حيوديك مكانه ولا. دائما بحرص لما أقابل أي أحد أقول له أنه إحنا كجهة دعم، كصندوق دعم، ما عندنا شروط صعبة أو تعجيزية في مقابل انك تاخذ مننا اي دعم. احنا كصندوق الدعم التيم نفسه احنا جدا متعاونين وجدا بنقدم دائما نصايح، ودائما عندنا اللي هي بتكون سيشنز اونلاين دائما اسمها Ask the Fund. اي شخص حابب يستفسر عن صندوق الدعم في البحر الاحمر دائما احنا متعاونين، دائما بنجاوب، سواء عن طريق الايميلات، عن طريق الرسائل الواتساب، او عن طريق زي ما قلت لحضرتك السيشنز اللي بتصير عندنا. فأعتقد مشكلتهم دائما ان هم متخوفين ياخذوا هذه الخطوه اللي هي التقديم على الدعم.
1: اهميه الدورات التدريبيه، صناديق الدعم، الورشات الخاصه في تطوير وانتاج وما بعد الانتاج في الافلام، مثل هذه الورشات التدريبيه كيف تسهم بدعم صناع الافلام الشباب الحاليين؟
2: اكيد هي تسهم، لانها لها هي جزء كبير من نجاح المشاريع تبعهم، لانه هم ممكن يكونوا مثلا صغار في السن او ما عندهم خبره او عندهم مثلا الفكره او عندهم الموهبه، بس ما في الاحتكاك الكافي في هذا المجال. فممكن الشخص يكون عنده فكره بس للاسف بسبب قله الخبره او يعني العمر الصغير ما يكون عنده فكرته، تكون على قد ما هي رهيبه او فنانه ما تنجح لأنه مثلاً ما تعاون مع الأشخاص الصح. فالوركشوبز والكورسز اللي يأخذوها تفيدهم في أنهم هم يعني هذا المشروع يكون كامل متكامل.
1: أستاذة غيداء السريحي، وحضرتك جئتي من خلفية أدبية، وحضرتك خريجة قسم اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي، ألا ترين أنه يوجد قلة من الأفلام التي تقتبس من الروايات العربية أو الروايات الأجنبية فيما يتعلق بإنتاج السينما العربية؟ الأغلب يرتكز على منظور الشخصي أو السينما المستقلة من سينما المؤلف. كجانب أدبي، ما رأيك في المرحلة الحالية في اقتباس القصص والأفكار من الروايات العربية وتحويلها إلى أفلام سينمائية؟
2: صحيح، هو في شح يعتبر في اقتباس الروايات، لكن كصانع أفلام، صناع الأفلام دائما مشاعرهم واضحة في مشاريعهم، دائما الشخص عنده رسالة حاب يوصلها عن طريق فيلم زي الكاتب زي الشاعر. هو في الأخير الشاعر بيقول لك الموهبة طلعت من بطن من رحم المعاناة. فهو بيكون عنده مشكلة أو عنده فكرة مو قادر يصارح فيها أحد، فهو بيطلعها في فيلم. زي لما الشاعر يكون عنده مشاعر سلبية أو مشاعر إيجابية حابب يطلعها في قصيدة أو في بيت شعر. فأنا بالعكس على قد ما أني جاية من خلفية أدبية، لأني ما أشوف هذه إشكالية أبدا، لأنه في هذا المجال كل شخص يعني يسوي شيء اللي يريحه، وهذا في الأخير مشروع هو يشتغل عليه سنين. طبعا أدعم أنهم يقتبسوا، بس زي ما صانع الفيلم حابب يوصل رسالة تخصه هو، كمان كاتب أي رواية مو حابب أنه يصير فيه تعديلات على روايته. نادرا تلاقي كاتب روايات يحب أنه يتم التعديل على الروايات، فممكن التعاون بينهم بيكون شوية صعب.
1: يتطلع الشباب العربي إلى إنتاج فيلم روائي طويل منذ المرة الأولى، ويبتعد عن الأفلام الوثائقية والأفلام الروائية القصيرة. ما هي نصيحتك لمثل هؤلاء الشباب؟
2: أنا دائما صراحة أنصح صناع الأفلام وأي شخص في هذا المجال أنه أنت لما حابب تبدأ يعني خذ الخطوة وغامر وخاطر، لا يكون في خوف يرجعك على وراء أنه أنا ما أقدر أخذ هذه الخطوة وأنا ما أقدر أخذ هذا الريسك. لأنه يعني زي ما كلنا نعرف الخوف دائما حيكون مقبرة كل الأحلام وحيقتل كل الفرص، ما حيخليهم يوصلوا مكان. فبالعكس خذ المخاطرة، اعمل فيلم. جزء من المخاطرة انك انت تعمل الأفلام القصيرة، ممكن تعمل 10-15 لين انت تتمكن وتعمل فيلم طويل. ممكن انت تعمل فيلم طويل من اول مرة ويكون ناجح. فدائما بقول لهم يعني لا تخلوا شيء يرجعكم على ورا.

0: دائما خذ الخطوه، دائما لا تفوتوا على نفسكم اي فرصه.
1: برايك في الوقت الحالي هل تنصح الشباب العربي خاصه في مجال الكتابه، الكتابه ثم تطوير الفكره ثم تقديم الى صناديق الدعم، ام كتابه ثم تقديم الى صناديق الدعم بشكل مباشر؟
0: لا، انا انصح دائما بالتطوير، لانه انت لو قدمت على صندوق الدعم ممكن انت تخسر فرصه انه تكون الكتابه اللي قدمتها انت تكون مقبوله او محببه لصندوق الدعم. فانا افضل انك انت تشتغل قد ما تقدر على الـ على الـ على الـ على النص اللي عندك، وبعد كذا لما تحس انه خلاص هذه النسخه افضل نسخه طلعت من عندي تبدا تقدمها على صناديق الدعم.
1: انت تشاهدي وتراقبي مرحله وحياه صناعه الفيلم، ما هو الفيلم الذي رأيتي أنه عاش معك، انتقل في فكرك في خلال مرحلة الإنتاج، خاصة من الأفلام التي ظهرت على الشاشة الفضية؟
0: صراحة يعني حكون ظلمتهم لو اخترت فيلم واحد، صعب. أنا لي في المجال 3 سنين، فأنا ما أقدر اختار فيلم واحد، لكن أنا دائما أقول لهم إحنا كصندوق دعم أنا بصير متعلقة بالأفلام اللي إحنا بندعمها، لأنه أنا بتواصل مع صناع الأفلام بشكل مستمر، يعني بيننا رسائل، بيننا محادثات، بيننا أشياء مرة كثير. فأنا صراحة دائما أحس إنه الأفلام تلامس شيء جواتي، بالذات لما تكون مثلا أعرف إنها جاية من شيء عاشه الصانع الفيلم نفسه، أو قصة مر فيها، أو تجربة سواء إيجابية أو سلبية عاشها. بس أقدر أقول لك فيلم يعني احنا دعمنا اللي هو الاوسكار كامبين تبعه، اللي هو فيلم ذا فويس اوف هند رجب، انا الى الان ما اقدر اتخطى هذا الفيلم. كل ما احد بيسالني عن اي فيلم انا اجاوب انه هذا الفيلم هو اللي ما قدرت اتخطاه. للاسف انه احنا نعرف انه هذه الاشياء موجوده بنشوفها كثير، بس ما اعرف، ممكن احنا اعتدنا انه نسمعها من مده طويله، بس فيلم زي كذا لما يطلع للعامه للعالم، مو بس للوطن العربي، الوطن العربي احنا عارفين انه هذه الاشياء موجوده، بس لما يطلع للعالم يلمس شيء جواتك. يعني انا افتكر ان انا قعدت اسبوعين كل ما احد يتكلم عن هذا الفيلم انا اكون جدا متاثره. هذا الفيلم صراحه اللي انا يعني الى الان ما قدرت اتخطاه.
1: وشكرا جزيلا لك يا الاستاذه غيداء السريحي، وحضرتك من صندوق الدعم في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، التي تقومين بجهد كبير انت وفريق الصندوق وفريق المهرجان في دعم صناعة السينما السعودية والسينما العربية. شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بك بعمان، وكلمة أخيرة ماذا تقدميها للمستمعين الكرام؟
0: أرجع أقدم نصيحة زي ما قلت سابقا، لا يكون عندهم أي مخاوف أنهم يقدموا على أي صندوق دعم، لا يكون عندهم أي مخاوف أنهم يأخذوا أي خطوة. ممكن أنت ما أنت عارف قد إيش أنت فكرتك هذه قد إيش الفكرة مرة رهيبة، وإنها ممكن توصل مكان، ممكن أنت كنت في بيئة ما حفزتك إنك تكون في هذا المكان. إذا أنت حسيت إن أنت عندك فكرة كويسة، خليك مؤمن بنفسك وحاول توصل فكرتك لمكان، حاول تتعاون مع الناس الصح، حاول تتعامل مع الجهات الصح، حاول توصل أفكارك لمكان.
1: شكرا جزيلا لك،
0: يعطيك العافية.

إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج هنا عمان. شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمثال الشعبية الأردنية البدو يقولوا كل قدر له غطاء، الفلاحين والمدن يقولوا طنجرة ولقيت غطاها، في الأمثال العربية يقولوا وافق شن طبقة. حكاية المثل هذا أنه رجل عربي اسمه شن كان معروف بالذكاء وقال أنه

وما راح يتجوز إلا واحدة تماثله بالذكاء والفطنة. سافر مع بلاد الله الواسعة ورافقوا رجل، سألوا شن أتحملني أم أحملك؟ قال الرجل كيف يحمل واحدنا الآخر ونحن راكبان؟ بعدين مروا على زرع قايص للحصيدة، سأل شن أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ الرجل شاف الزرع بعده سنابل، كيف يكون قد أكل؟ وبعدين مروا بجنازة، سأل شن أترى صاحبها حيا أم ميتا؟ الرجل دعا شن لبيته وحكى اللي صار لبنته طبقة. قالت له أتحملني أم أحملك؟ معناها تحدثني وتونسني في الطريق أم أحدثك وأونسك؟ كل الزرع أم لا؟ يعني هل باعه صاحبه وانتفع بثمنه أم بقي دينا لم يقبضه؟ صاحب الجنازة حي أم ميت؟ هل ترك ذكرا حسنا وأثرا طيبا يبقى به حيا في الناس، أم انقطع ذكره فكأنه مات تماما؟ الرجل حكى لضيفه شن أجوبت بنته، قال شن هذه اللي أنا أدور عليها أتجوزها. وراحت مثل وافق شن طبقة. البدو يقولوا كل يلقى ما يوافقه. البعض فسروها أنه كل إنسان يتجازى بحسب نواياه وعمله باتجاه الآخرين. اللي يعمل معروف يلقى معروف، واللي يعمل شر يحصد اللي يزرعه. يقول شاعر شعبي يا عشيري لفاني منك ما حس بالي، شايف الجفا من عقب هاك اللي باقى، إن كان قلبك تنكر والهوى عنه زالي، أوصف لك من العربان غيري عشاقة، أنت تلقى وأنا ألقى من يمضي الليالي، كلها عبر دنيا ما بها راس طاقة.

أعزائي المستمعين، من الأمثال الشعبية العربية والأردنية برضو قولهم لقمة اليتيم كبيرة، والمقصود أن زوجة الأب دائما تستكثر على ابن زوجها اليتيم أي إشي، ولذلك كان اليتيم يكبر لقمته بالأكل حتى يشبع مع إخوانه من طعام مرت أبوه. شاعر الأردن الشعبي نمر بن عدوان ربى أولاده يتامى بعد وفاة زوجته وضحى، قال قصيدة هاجرت واستقرت في الجزيرة العربية ونقلوها الرواة ومدونين التراث في الكتب، لكن في لهجة تختلف عن لهجة البلقة أضافوا لها كلمة البزور اللي تعني الأولاد. القصيدة محرفة لكن شيوعها في الجزيرة العربية دلالة على جزالة لفظها وكمالها في مواصفات قصيد الشروقي المعروف. أنقل لكم القصيدة مثل ما تدونت في كتاب الأمثال الشعبية في جزيرة العربية.

العرب للباحث الراحل عبد الكريم الجهيمان. يا وسع عذري إن هجرت المنامة ورافقت من عقب العقل كل مجنون، أخذت أنا وياه سبعة عوامة مع مثلهن في كيفة ما لها لون، والله كنه يا عرب صرف عامة، يا عونة الله صرفت الأيام وشلون. وأكبر همومي من بزور يتامى وإن شفتهم قدام وجهي يبكون، وإن قلت لا تبكون قالوا علامة نبكي ويبكي مثلنا كل محزون. قلت آه وش تبكون قالوا يتامى، قلت اليتيم إياي وأنتم تسجون.

0: أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل أعطوا عذر للجبان أو الإنسان الغير قادر على مواجهة الخصم. قالوا الهريبة ثلثين المراجل، يعني أنك تسلم بروحك أو تسلم بجسدك من ضربة قنوة أو ضربة شبرية، لا شك أنها مرجلة أنك تحافظ على نفسك. وبرضو المثل هذا عذر لطيف للأشخاص اللي ما يقدروا على المواجهة، ولذلك يقولوا الهريبة ثلثين المراجل. في يوم من الأيام كان شاعر الأردن عرار مصطفى وهب التل مأمور للإجراء في عمان، ومعروف عن أبو وصفي أنه كان نصير الضعفاء والمساكين والطفرانين. أجى عليه تاجر دائن لواحد طفران وطلب منه أنه يحجز المدين بالسجن من خوف أنه يهرب من عمان وما يسدد الدين. قام أبو وصفي وكتب على الملف لما كانت الهريبة ثلثين المراجل، وقرر عدم حبس المدين. الهريبة ثلثين المراجل عقيدة عسكرية في الحروب على مر العصور. إذا جيش واجه جيش آخر أقوى منه بالرجال والسلاح، يقرر القائد أنه ينسحب حتى يحافظ على جنوده. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: الفلوس.
1: منو هذا؟
2: عامل؟
3: يسلم هالصوت ويسعد هالطلة. مشوار واحد من عيمي الهان.
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك. حطي بعليقة البغل علف واسقيه مي.

0: هيا سنذهب إلى محطة قطار ونستقبل المارشال الألماني فون فالكاين.
1: مأمور البرق يطلب منكم الانتظار يا باشا.
0: ماذا يريد؟
1: يحلل رموز برقية سرية عاجلة جدا.
0: من أين؟
1: قال إنها من القيادة العليا.
0: حسنا حسنا، أخبره أن يستعجل، قل له أن يستعجل.

0: عامر، ما سألتك امبارح قديش دفعت ثمن عود الحراث؟
1: 5 مجيديات فضة.
0: وكم يساوي من ذهب الشريف؟
1: أقل من جنيه.
0: عافية.
1: وإيش بدي أقول؟ وإيش أخبار أمكي ومنيزل؟
0: أنتظر بيك حتى نزورها.

0: ماذا نصرت؟ أخبرني.
1: البرقية موجهة إلى حضرتكم.
0: حضرتنا. اقرأها اقرأها.
1: انتقل بشخصك إلى محطة جرف دراويش. جميع آليات تحت إمرتك لتأديب الطفيلة. تفاصيل في جرف الدراويش.
0: حسنا، نستقبل مارشال فالنكاين أولاً.

0: أهلين أستاذ عصام، أنا الأستاذ صالح.
1: ميت وردي لعيونك. أهلين بحضرتك. حكالي الشيخ دياب إنك مدير المدرسة الجديد.
0: صحيح، بقول نتعاون سوا حتى نقلبها من التركي للعربي.
1: يعين عليك، أنا جاهز أستاذ، أنا جاهز.
0: أستاذ عصام، في 10 طلاب بالصف السادس، ابدأ فيهم.

0: عليا.
1: قول مارشال يتفضل يتفقد هرس شرف.
2: مارشال يريد تفقد عمليات حربية ليس هرس شرف.
1: نستريح، نتحدث بعد صرف طابور.
2: لا لا جمال باشا، نحن نستغرب أنك لم تزل في مآن.
1: سأتحرك إلى جرف دراويش، بعد أن أرافق مارشال إلى قيادة في سرايا مآن.
2: جمال باشا، مارشال يقول اصعد إلى قطار وتحرك إلى جرف الدراويش.
1: أفندي، أفندي، هلاً.

0: يا ليت ومبروك يا عم منيزل.
1: الله يبارك بعمرك يا عامر.
2: تعال يا عامر، تعال يا ولد أختي، اذبح لنا هالخروف وصلخه.
1: خروف؟ وشو الخروف؟ من وين جبتي؟
2: ربطته هان قبل الغنم ما تنشر.
1: يا بنت الحلال، امبارح ما أكلين مناسف، يعني مو لأي شيء، بس والله مو زين اللحم كل يوم، كل يوم لحم.
3: يما ناكل من الماجود، ما لها حاجة الذبيحة.
0: لا تردي عليها يا خالة، أعطيني السكين.

0: نصرت بيك.
1: نعم نعم أنا هنا أنا هنا.
0: 100 نفر ينظفون أرض من هجارة، لا يتركوا هجرة صغيرة.
1: من أين إلى أين؟
0: داخل إشارات يضعها مهندسين.
1: هل ستصبح مطارا؟
0: نعم نعم، ووزعوا مصابيح على حدودها الطولية، كل 30 متر مصباح، وخصصوا نفرات جاهزين لإنارة مصابيح في الليل حسب أوامر.

0: خلينا نقرا من جديد. بلاد العرب أوطاني،
1: بلاد العرب أوطاني،
0: من الشام لبغداني،
1: من الشام لبغداني،
0: ومن نجد إلى يمن،
1: من نجد إلى يمن،
0: ومن مصر إلى تطوان،
1: ومن مصر إلى تطوان.
0: بري عليكم بري عليكم، عافاكم. تكتبوها في البيت 3 مرات وبدي شوفها.

0: جنرال ماير سيفتش على جميع آليات هنا في جرف دراويش.
1: حسنا، سأخبر ضباط يجهزون

0: البلوكات كلها.
1: مع بلوكات خيال ألمان. تأكدوا أن الهاتف واللاسلكي يا ملان.
0: أخبر جنرال أن أرسلنا كشافين لطريق الطفيلة.
1: أعيدوهم إلى معسكر هالن.
0: لماذا؟
1: كل شيء هنا داخل قلعة حتى تبدأ الحركة.

0: ولوين الطحين اللي بتطلبيه يا عوفة؟
1: دشرك من الطحين الحين، اقعد اشد ليك عذراعك.
0: هذا انا تشزيت وقعدت، بس لوين الطحين؟
1: انا ما طلبت طحين، ادي صاعين برغل.
0: برغل؟
1: خذ القمح على الببور يجرشوه.
0: اخي يا حرمة، على مهلكي على مهلكي.
1: ان شاء الله عن قريب الطيب، واتباهى فيك وانت ماسك السكين بيدك تذبح لضيوفك الذبيحة الكبيرة.
0: ما ادي ما ادي طيب ما ادي، خلي ايدي معلقة. يا عوفة بكفي هلكتيني، عندك تجيبي لي الجلطة.
1: انا كيف لو طلب الثوب جديد والعصابة لراسي؟
0: عذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلامها عصابتك ها؟ هي ما عليها خلاف.
1: مخزوقة يا منازل، أدي واحدة جديدة.
0: وين الخزق؟ هذا الخزق اللي هلق ديدي مسبيته خزق؟ اتحشيه جوات العصابة ما بيبين.

0: ويش بدك بصاع العدس؟
1: هدي أبذر بكرة وأحرث أرضه.
0: والوي مو قمح؟
1: فات وقت زراعة القمح، نزرع بداله عدس وحمص.
2: يا عامر، يا عرب، يا جيران الرضا،
1: فوت فوت يا عرب، فوت فوت فوت. قهوي روحك.
3: ما جيت للقهوة، مدام صار عندك عود حراث للبغل أدي تحرث لي الحكورة تحتها.
0: ويش بدك تزرع فيها؟
3: مكثى، بطيخ، شمام، فقوس.
0: أعطينا من بزرون نزرع بحصتنا.
3: حلت البركة.

0: يا مصلح، مين قال لك الحكي؟
1: يه أنا شفتهم، شفتهم بعيني هذه وهم يبنوا الجسر المهدوم، والبابور يجيب ليهم حديد السكة.
0: آخ الله يهقوتي، باكر يلمونا للصخرة من جديد ونحطب ليهم.
1: والله يا نايف، ما صلحوا الخط إلا عشان الحطب. تصبح على خير.
0: آخ الخير، من وين يجي الخير؟ من وين؟
2: وشو في يا نايف؟
0: هذه بلاويهم ما تخلص.
2: علمني وشو في؟
0: وإيش بدي أعلمك وإيش؟ اسمعي حمدة. اسمعي، إحنا بكرة أو بعد بكرة رحيل على وادي عربة. نقضي الشتوية هناك لحين ما تيجي الدولة الشريف كنسة ترك من الشوبة كلها.
3: اشعلوا مصباح هناك.
4: اعطي اشارة هبوط.
5: ابتعدوا عن المدرج.
6: اهلا. إيه؟ انه يسأل عن مارشال.
3: تفضل على السيارة سيدي.
7: كنتم مع حد الدقيق.
8: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث مع وفد برلماني فرنسي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة. جلالة الملك يثمن دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة لبحث دعم الجيش اللبناني. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية في 3 مدن سعودية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم بعد تدريب متكامل. وزارة الاستثمار تطلق تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي، والذي أظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار. الحكومة تغلق مديونية صندوق دعم الطالب الجامعي وترفع مخصصاته للعام الحالي إلى 40 مليون دينار ليستفيد منها 63,000 طالب وطالبة. المركز الوطني لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي 22 لعام 2025. الدفاع المدني ومديرية الحراج يتمكنان من إخماد حريق أتى على 30 دونما في ساكب وجرش. أخيرا، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، دمتم بحفظ الله ورعايته.

أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما

0: زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الوطنية للتشغيل والتدريب تواكب التطور التكنولوجي بأحدث الأجهزة والمعدات والبرامج التدريبية المتنوعة في معاهدها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وبتخصصات أهمها تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، تكنولوجيا الطاقة المتجددة وغيرها من التخصصات الأخرى في القطاع الزراعي، القطاع الإنشائي والكهروميكانيك. مرافق تدريبية مميزة وحديثة وفق أفضل المعايير. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها،

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيلة في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع نيروز نقرأ الوصاية الهاشمية على القدس والقانون الدولي حماية الوضع القائم في المسجد الأقصى للكاتب يوسف فايز الدلبيح. وعلى صفحات صحيفة الغد، وبصدد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المقدس، وتأكيد سموه أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، نطالع ألف عام من تعميد المسيح عليه السلام للكاتب نضال المجالي.
1: وفي موقع مدار الساعة نقرأ: حين يكون الوطن في مواجهة الخطر لا يتسع الموقف للاختلاف، للكاتب عبد الرحمن أبو دلبوح.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: الأردن أكبر مما يراه الآخرون، للكاتب فيصل تايح.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: القدس حين يصبح البقاء فعلا وطنيا، للكاتب غسان جابر.
0: وفي صحيفة الشرق القطرية نطالع افتتاحيتها بعنوان: استقرار المنطقة يبدأ بمعالجة جذور الصراع.
1: ونختتم لقاءنا بما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بعنوان: إسرائيل تضم الضفة بحكم الأمر الواقع.
0: نبدأ من موقع نيروز ونقرأ: الوصاية الهاشمية على القدس والقانون الدولي حماية الوضع القائم في المسجد الأقصى، للكاتب يوسف فايز الدلبيح. ويقول:
1: الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تكتسب أهمية خاصة باعتبارها إطارا تاريخيا ودينيا وسياسيا ارتبط بالدور الأردني في حماية المقدسات ورعايتها، إلى جانب ما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية

0: من جهود دبلوماسية متواصلة للتأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المدينة.
1: الكاتب يضيف: من المنظور القانوني لا تنفصل قضية القدس عن قواعد القانون الدولي الإنساني المطبقة في الأراضي المحتلة ولا عن القرارات الدولية ذات الصلة بوضع المدينة. وقد أكدت قرارات صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو أهمية المحافظة على الوضع القائم في الأماكن المقدسة ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تغيير طابع المدينة أو وضعها القانوني.
0: كما أن حماية الأماكن الدينية والثقافية تحظى بحماية خاصة في قواعد القانون الدولي الإنساني، وتزداد أهمية هذه الحماية عندما تكون الأماكن الدينية جزءا من هوية تاريخية وثقافية راسخة.
1: أما حرية الدين وممارسة الشعائر فتجد أساسا واضحا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن ذلك المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل حرية الفكر والوجدان والدين بما يشمل حرية إظهار الدين أو المعتقد وممارسة الشعائر مع خضوع القيود الاستثنائية للضوابط التي يقررها العهد.
0: ومن هنا فإن أي نقاش حول الإجراءات المتخذة في محيط المسجد الأقصى ينبغي أن يقرأ في ضوء هذه القواعد القانونية، مع التمييز بين التدابير الأمنية من جهة ومدى توافقها مع الالتزامات القانونية الدولية من جهة أخرى. فالقانون الدولي لا ينظر فقط إلى طبيعة الإجراء، وإنما إلى أساسه وضرورته وتناسبه وآثاره على الحقوق والحريات.
1: الكاتب مضى قائلا: في الحالة الأردنية يمثل التحرك الدبلوماسي وسيلة أساسية للتعبير عن الموقف القانوني تجاه التطورات المرتبطة بالقدس والمقدس، وقد حافظ الأردن على حضور هذا الملف في اتصالاته ومواقفه الدولية، مؤكدا أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وضرورة حماية المقدسات والحفاظ على حرية العبادة. لا تقتصر أهمية حماية المسجد الأقصى على البعد الديني وحده، وإنما تمتد إلى حماية التراث الثقافي والهوية التاريخية واحترام قواعد القانون الدولي. ولذلك فإن التعامل مع التطورات في القدس يحتاج إلى مقاربة تجمع بين القانون والدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان.
0: وعلى صفحات صحيفة الغدوة، بصدد زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المغطس وتأكيد سموه أهمية التخطيط للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية المسيح عليه السلام عام 2030، نطالع ألف عام من تعميد المسيح عليه السلام للكاتب نضال المجالي، ويقول:
1: إن مرور 2000 عام على عماد السيد المسيح عليه السلام يمنح الأردن فرصة ليقدم للعالم روايته الحضارية باعتباره حقيقة راسخة يحتضنها موقع المغطس، الذي يمثل قيمة دينية وإنسانية تتجاوز الحدود والجغرافيا وتلامس وجدان ملايين المؤمنين حول العالم.
0: الكاتب يضيف: هي مناسبة يفترض أن تكون نقطة تحول في مسيرة السياحة الدينية العالمية، فالعالم الذي سيأتي إلى المغطس عام 2030 لن يرى موقعا أثريا فحسب، بل سيعيش تجربة متكاملة تبدأ منذ لحظة الوصول إلى المملكة وتمتد إلى مستوى الخدمات والبنية التحتية وسهولة الحركة وجودة التنظيم والرسالة الثقافية والإعلامية التي تروي قصة المكان.
1: الكاتب مضى قائلا: كل مشروع ينجز وكل خدمة تطور وكل طريق يستكمل وكل رسالة إعلامية تصاغ تشكل جزءا من صورة الأردن في أعين العالم، ولذلك يجب أن يكون العمل متصلا وأن يقوم على التخطيط الدقيق.
0: وهنا لابد من التأكيد أن الحكومة الأردنية تعمل بجدية واهتمام كبيرين في هذا الملف، وأن اللجنة الوطنية العليا تطلع بمهمة عظيمة الشأن وتتحمل مسؤولية وطنية وتاريخية كبيرة. وأجزم أن اللجنة على قدر عال من المسؤولية لإدارة هذا الملف، لكن نجاحها يتطلب إسنادا مؤسسيا وتنفيذيا متكاملا وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة وفق رؤية واحدة وأهداف واضحة.
1: الكاتب يؤكد أن نجاح مسؤولية وطنية مشتركة ينهض بها المسلم والمسيحي معا، لأن ما يحتضنه الأردن في المغطس ليس إرث فئة أو طائفة، إنما إرث الأردن بأكمله، جزء أصيل من تاريخه وهويته ورسالة العيش المشترك والتآخي التي شكلت على الدوام إحدى سماته.
0: إن الأردن لا يحتضن موقعا مسيحيا فحسب، بل يحتضن إرثا إنسانيا وحضاريا يؤمن الأردنيون جميعا بأهمية حمايته والمحافظة عليه وتقديمه للعالم. واستمرار الأردن في احتضان هذا الإرث يعكس دولة تعتز بتنوعها

0: وتحترم موروث، وتحول هذا التنوع إلى رسالة سلام وعيش مشترك وحوار.
1: وفي موقع مدار الساعة نقرأ: حين يكون الوطن في مواجهة الخطر لا يتسع الموقف للاختلاف، للكاتب عبد الرحمن أبو دلبوح، ويقول:
0: شهدت الدولة الأردنية عبر مسيرتها تحديات جسام وظروفا إقليمية بالغة التعقيد، استطاعت أن تواجهها بثوابتها الوطنية الراسخة المستمدة من الدستور. وفي مقدمة هذه الثوابت وحدتها الوطنية ووعي شعبها وحكمة قيادتها الهاشمية التي تنطلق في قراراتها من المصالح الوطنية العليا، بما يعزز قوة الدولة ويصون سيادتها وحدودها.
1: الكاتب يضيف: انتهج الأردن سياسة متزنة ومعتدلة تقوم على الحكمة وحماية المصالح الوطنية وتجنب الانخراط في الصراعات التي قد تنعكس آثارها على أمنه ومصالحه ومستقبل أجياله، غير أن ما تشهده المنطقة من تصاعد خطير في الصراع في مقدمته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بات ينذر بتوسع دائرة المواجهة وامتداد تداعياتها إلى الإقليم بأسره، في ظل سياسات وأهداف تتجاوز حدود الصراع المباشر لا تنفصل آثارها عن أمن الدول العربية واستقرارها، وفي مقدمتها الأردن.
0: وفي هذا السياق لابد من التوقف بوعي ومسؤولية أمام ما يمكن أن يمس أمننا الوطني، فالسياسات الإيرانية وما يصاحبها من محاولات لفرض النفوذ والهيمنة في المنطقة تسهم في تعقيد المشهد وزيادة احتمالات اتساع دائرة الحرب، وقد تجلى ذلك في الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الأردنية وهي اعتداءات مدانة ومرفوضة.
1: وفي المقابل يظل الخطر الآخر ماثلا في السياسات الإسرائيلية وممارسات الاحتلال في الضفة الغربية وما يرافقها من توسع استيطاني ومحاولات لتغيير الواقع على الأرض، بما يهدد بإعادة رسم المشهد الجغرافي والديمغرافي وفتح الباب أمام مشاريع التوسع والتهجير.
0: الكاتب مضى قائلا: المخاطر المحيطة بالأردن أصبحت ماثلة أمامنا تستدعي أقصى درجات الوعي واليقظة والمسؤولية الوطنية، وعندما يكون الوطن أمام خطر يمس سيادته وأمنه واستقراره فإن مساحة الاختلاف في وجهات النظر تضيق، ولا يعود الانقسام في المواقف أو الخطاب ترفا يمكن احتماله.
1: الكاتب يؤكد أن المرحلة الراهنة تفرض علينا تعزيز جبهتنا الداخلية ورص صفوف خلف القيادة الهاشمية والوقوف بثقة خلف جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية التي تطلع بمسؤولياتها في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، كما تفرض علينا مسؤولية مضاعفة في خطابنا الإعلامي والوطني بحيث يكون خطابا واعيا ومتزنا يضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار ويتصدى لمحاولات التشكيك وبث الفرقة وزعزعة الثقة بين أبناء الوطن الواحد.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية المطالع: الأردن أكبر مما يراه الآخرون، للكاتب فيصل تايه، ويقول:
1: الأردن هو قصة دولة ومجتمع ومؤسسات، قصة الإنسان الأردني الذي استطاع من رحم الشح في موارده أن يبني تجربة حضارية ومؤسسية راسخة وأن يصدر الخبرة والكفاءة لأرجاء أمتنا، مؤديا أدوارا تجاوزت إمكاناته المادية.
0: لكن قصة الأردن لا تبدأ من حدوده السياسية المعاصرة وحدها، فهذا المكان كان عبر عمقه الحضاري الممتد جزءا من صلب حركة التاريخ في بلاد الشام والعالم العربي، من الحضارات الأولى التي استوطنت أرضه إلى الفترات الإسلامية المتعاقبة وصولا إلى مسارات الثورة العربية الكبرى وتأسيس الدولة الحديثة. إنه نقطة توازن واستقرار في منطقة تتلاطم فيها الأمواج.
1: الكاتب يضيف إن معرفة الأردن ليست شأنا أردنيا وحده، فكل عربي مخلص يريد أن يفهم تاريخ المشرق العربي وتحولاته ومسيرة الدولة وتاريخ فلسطين والقدس، لا يمكن أن يقرأ هذه الصفحات من دون أن يقرأ الأردن فيها.
0: هنا تصبح السردية أكثر من مجرد حديث عن الماضي، إنها جوهر القوة الناعمة والحضور الوطني، فالدولة لا تعرف فقط بما تفعله وإنما بما يروى عنها. وفي زمن الإعلام الرقمي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي تتشكل الانطباعات بسرعة، فإن لم نكتب نحن سرديتنا الكاملة ونغذي بها الفضاء الرقمي سنجد الخوارزميات نفسها أمام روايات كتبها غيرنا.
1: الكاتب مضى قائلا: هنا تقع مسؤولية لا تخص مؤسسة بعينها، إنها مسؤولية المدرسة والجامعة والإعلام والثقافة والباحث وصانع القرار وكل مواطن، لأن الوطن الذي لا يروي قصته سيترك للآخرين أن يرووها عنه.
0: يجب أن لا يبقى مشروع السردية حبيسا لجان والكتب، بل أن يتحول

0: إلى معرفة حية تصل إلى الطالب في مدرسته، والعربي في بيروت ودمشق والقاهرة والرياض والدار البيضاء، فالسردية التي لا تلامس الوعي تظل وثيقة صامتة.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ القدس حين يصبح البقاء فعلا وطنيا للكاتب غسان جابر، ويقول:
0: قد يبدو المشهد عاديا، تاجر يفتح متجره في الصباح، طالب يحمل حقيبته إلى المدرسة، أم تشتري حاجيات بيتها، عائلة تعود إلى منزلها، ومصل يشق طريقه إلى المسجد الأقصى، بينما تتعالى أجراس الكنائس في المدينة القديمة. لكن ما يبدو تفصيلا يوميا في أي مدينة أخرى يحمل في القدس معنى مختلفا، ففي مدينة تتعرض منذ عقود لمحاولات متواصلة لإعادة تشكيل المكان والإنسان والذاكرة، يصبح البقاء في البيت والعمل في المتجر وتعليم الأبناء والحفاظ على اللغة والثقافة والعلاقات الاجتماعية أكثر من مجرد تفصيل حياة، يصبح البقاء فعلا وطنيا.
1: الكاتب يضيف: لقد أدركت إسرائيل مبكرا أن السيطرة على الأرض وحدها لا تكفي لتغيير هوية المدينة، فالهويات لا تمحى بقرار إداري ولا تتغير بمجرد تغيير اسم شارع أو بناء حي جديد، ولهذا جاءت سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والتضييق على البناء والأعباء الاقتصادية ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي ضمن رؤية تستهدف الإنسان بقدر ما تستهدف المكان، لكن المقدسيين قدموا جوابا مختلفا، فكل بيت فلسطيني مأهول هو ذاكرة حية، وكل متجر مستمر في البلدة القديمة هو جزء من هوية المدينة، وكل مدرسة تحافظ على ارتباط أبنائها بتاريخهم هي استثمار في المستقبل، وكل عائلة تتمسك بالبقاء تؤكد أن القدس ليست مجرد جغرافيا يمكن إعادة تعريفها من الخارج.
0: الكاتب مضى قائلا: إذا كان الاحتلال يحاول تغيير ملامح المكان فإن المقدسي يحافظ على معناه، وإذا كانت القدس هي قلب القضية الفلسطينية فإن الإنسان المقدسي هو نبض هذا القلب. لقد أثبت المقدسيون على مدى عقود أن الأرض لا تحمل إنسان فقط، بل إن الإنسان هو الذي يحمل الأرض حين يقرر ألا يغادرها، ولهذا فإن أعظم ما يمكن أن نقدمه للقدس أن نجعل بقاء أهلها ممكنا.
1: الكاتب يختتم: في القدس قد يكون أعظم أشكال المقاومة أن تستمر الحياة، أن يفتح التاجر متجره، أن يذهب الطفل إلى مدرسته، أن تعود العائلة إلى بيتها، أن يبقى الأذان إلى جانب أجراس الكنائس، أن يفتح المقدسي بابه كل صباح ويقول بهدوء وثقة: أنا هنا. في مدينة يحاول البعض تغيير هويتها منذ عقود، قد تكون هذه الجملة القصيرة هي أبلغ خطاب وطني: أنا هنا، لذلك ستبقى القدس هنا.
0: وفي صحيفة الشرق القطرية نطالع افتتاحيتها بعنوان: استقرار المنطقة يبدأ بمعالجة جذور الصراع، وتقول:
1: لم تعد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي الفلسطينية وعدوانها في سوريا ولبنان مجرد حلقات منفصلة في مسار مستمر من التصعيد، بل باتت تعكس نهجا قائما على القوة وفرض الأمر الواقع في تحدي واضح للقانون الدولي وللمساعي الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: الصحيفة تضيف: إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني واستباحة الأراضي والسيادة في دول المنطقة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل، فالصمت عن هذه الانتهاكات لا يقود إلى التهدئة، بل يشجع هذا الكيان على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات، بما يفتح الباب أمام دوامة أوسع من التوتر، ويهدد أمن المنطقة بأسرها، ويقوض فرص الوصول إلى حلول سياسية للأزمة القائمة.
1: الصحيفة تؤكد إن الأمن والاستقرار في المنطقة يبدأ بالعمل من أجل معالجة جذور الصراع، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية واحترام سيادة الدول ووقف الاعتداءات وإعلاء صوت الدبلوماسية والحوار والالتزام بالقانون الدولي، فالسلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق عبر القوة أو الاحتلال أو سياسة فرض الوقائع، وإنما من خلال احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه مشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
0: ونختتم لقاءنا بما نشرته صحيفة Financial Times البريطانية بعنوان إسرائيل تضم الضفة بحكم الأمر الواقع ومما تقول.
1: في هذا الشهر طرحت الحكومة الإسرائيلية عطاءات لبناء نحو 1200 وحدة سكنية لليهود في المنطقة إيوان من الأراضي الفلسطينية، في خطوة سيكون من شأنها أن تزيد من تفتيت الضفة الغربية وتقسيم أراضيها إلى شطرين، وقد تقضي على أي أمل ربما يكون قد تبقى في قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.
0: الصحيفة تضيف: يعيش القرويون الفلسطينيون في الضفة الغربية تحت الحصار، ويمنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم، ويؤدي العنف شبه اليومي الذي يمارسه المستوطنون إلى دفع مزيد من العائلات إلى مغادرة منازلها، وقد أصبح هذا هو الواقع المعتاد في الضفة المحتلة خلال السنوات الثلاث الماضية في ظل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: الصحيفة مضت تقول: طوال سنوات عمل نتنياهو كل ما يمكن عمله لمنع قيام دولة فلسطينية ولتوسيع المستوطنات اليهودية، لكن هذا المسار تسارع بصورة حادة بعد 7 من تشرين الأول عام 2023، بينما كان اهتمام العالم منصبا على حرب غزة.
0: ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 1000 فلسطيني في الضفة الغربية خلال 3 سنوات مع تصاعد الغارات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين، كما تم تهجير أكثر من 41,500 فلسطيني من ديارهم بالقوة خلال الأشهر 18 الماضية.
1: ولكن ما كان يتقدم على مدى سنوات بصورة تدريجية أصبح الآن ضماً فعلياً، فقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس هذا الشهر الجيش بالاستعداد لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة، ومن شأن هذه الخطوة أن توسع نطاق الإدارة المدنية الإسرائيلية ليشمل الأراضي الفلسطينية.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين الوران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد.
1: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. الجيش الإسرائيلي يصاعد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. محليا، إخماد حريق أتى على 30 دنما في جرش. تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم بعد تدريب متكامل. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم وفدا من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية متانة علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع، والتي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته، بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الوفد البرلماني الفرنسي الذي ترأسه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب لوتيو العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مؤكدا حرص المملكة على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوفد البرلماني الفرنسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات. وأكد الجانب الفرنسي أن الأردن شريك أساسي وموثوق لفرنسا، مشيدا بدور جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأمن والاستقرار. كما بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية برئاسة الدكتور إبراهيم الطراونة مع الوفد الفرنسي سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث جرى التأكيد على أهمية توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي والسياحي إلى جانب تطلع الجانب الأردني إلى دعم فرنسا لمشروع تطوير مسار الحج المسيحي في المملكة. قال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات إن الدفاع المدني ومديرية الحراج تمكنا من إخماد حريق أتى على 30 دونما في منطقة ساكب

0: دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى تضرر عدد من الأشجار جراء الحريق. وأضاف الوزير الخريسات في حديث لمندوبنا إسلام العياصرة:
1: نشب حريق في منطقة ساكم في منطقة حرجية، وبلغت مساحتها حوالي 30 دنم، وبجهود كوادر الدفاع المدني وبالتعاون مع أجهزة الإطفاء ودائرة الحراج في وزارة الزراعة والأجهزة المعنية في المحافظة تم السيطرة على هذا الحريق وإخماده بالكامل بحمده تعالى، والآن يجري عملية تبريد للمنطقة حتى يحول دون انتشار الحريق لا قدر الله للمناطق المجاورة. هذه المنطقة هي منطقة حرجية ذات وعورة عالية جدا، وكان هنالك استجابة سريعة من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الزراعة والدفاع المدني وجميع الأجهزة في المحافظة، وتم السيطرة بالكامل على هذا الحريق. إن شاء الله سيتم أيضا بعد الانتهاء من التحقيق الاطلاع على مسببات الحريق، وإذا كان هنالك أي جنحة أو أي شيء مفتعل سيتم إن شاء الله التوصل إلى مفتعلي هذه الحرائق وبالتالي اتخاذ إجراء القانوني بمقتضاها.
0: أطلقت وزارة الاستثمار تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي، والذي أظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار. وأكدت الوزارة أن النتائج تعكس انتقال العمل الاستثماري ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي. إلى التفاصيل.
2: أظهر تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار وتقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن التقرير يعكس نهج الوزارة الذي يقوم على ترسيخ الشفافية وقياس الأداء وعرض النتائج بوضوح ومواصلة العمل في تحويل السياسات والفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات أثر ملموس بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المشروع والمستثمر من التأسيس والترخيص وصولا إلى التشغيل والتوسع. وأضاف أن نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج المتحققة على أرض الواقع وبما تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني من إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة وما ينجم عنها من نشاط اقتصادي وتنموي في مختلف محافظات المملكة. وأظهر التقرير استفادة 327 مشروعاً من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من العام بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ نحو 711 مليوناً و200 ألف دينار. وسجلت المناطق التنموية أداءً لافتاً إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات فيها من نحو 5 مليارات و819 مليوناً إلى قرابة 6 مليارات و900 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي إطار تسريع انتقال المشروعات من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ، استحدثت الوزارة المسار السريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الأشغال لتصبح أول جهة تنظيمية في المملكة تطبق هذا الإجراء. وفي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، توسعت المحفظة من 8 مشروعات خلال عام 2025 إلى 11 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي مجال الترويج الاستثماري نفذت الوزارة أنشطة وحملات ترويجية في الصين والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف التعريف بالمزايا التنافسية للأردن ضمن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا للسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وتوعدت السعودية بالرد بحزم على الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون واستهدفت أراضيها، في وقت أعلن فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 13 مدنيا جراء هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

0: وأضاف المالكي أن الهجمات تسببت في إصابة عدد من المدنيين، مؤكدا أن التحالف يتابع تطورات الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن المملكة. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي. ويأتي الاجتماع بناء على طلب فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، ومن المتوقع أن يلقي كل من اليمن والسعودية كلمة خلال الاجتماع. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضاي أن طهران لن تجري مفاوضات مع واشنطن ما لم تتحقق شروطها، محذرا من الانخداع بما وصفها بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الإدارة الأمريكية. وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت يستعد فيه وزير الخارجية عباس عرقجي للزيارة الصين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن ملف التفاوض وأمن الملاحة في المنطقة. ميدانيا، أعلنت السلطات الإيرانية حالة إنذار في العاصمة طهران لعدة ساعات على خلفية ما أوردته وسائل أعلام إيرانية بشأن رصد تحركات جوية أمريكية قرب الحدود قبل عودة الوضع إلى طبيعته. وفي تطور آخر، أعلنت واشنطن تدمير زورقين إيرانيين في مضيق هرمز، قالت إنهما شاركا في محاولة للحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على مسيرة بحرية أمريكية وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. نتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونبدأ من قطاع غزة، حيث استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وشهدت مناطق متفرقة من القطاع قصفا مدفعيا وإطلاق نار وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل نقص الوقود والمستلزمات الطبية وصعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إلى الضحايا وانتشالهم من تحت الأنقاض. وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن انتشال مئات جثامين الشهداء من تحت الأنقاض يعيد إثارة مخاوف بشأن احتمال وقوع جرائم حرب، مشيرا إلى أن هذه التطورات تعيد إلى الواجهة نتائج تقرير أممي سابق حول احتمال انتهاك بعض الضربات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات وعمليات الهدم في عدد من المناطق، كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية جديدة وتجريف أراض فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن كلفة الحربين اللتين اندلعتا عام 2023 وفي الثاني من آذار تجاوزت 20 مليار دولار، متوقعا أن تتخطى الكلفة الإجمالية 27 مليار دولار بعد استكمال احتساب خسائر حرب 2026. وأوضح سلام أن أجزاء من الأراضي اللبنانية باتت تحت الاحتلال وتشمل 75 بلدة ومدينة في جنوب لبنان، فيما لا يزال نحو 250 ألف لبناني نازحين. وأكد أن الحرب فاقمت الأزمات الاقتصادية والمعيشية وأوقفت مسار النمو، مشيرا إلى أن الاحتياجات الإنسانية باتت كبيرة جدا وأن حجم الدمار يتجاوز قدرة الدولة على تحمله بمواردها الحالية. قالت أوكرانيا اليوم إنها مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل، فيما رحب الكرملين بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. وعلى الأرض، شنت أوكرانيا هجوما في الشرق لتخفيف الضغط على مدينتين استراتيجيتين. هذه التطورات يجملها الزميل رامي الرشق في تقريره التالي.
1: بعد أشهر من الضربات الروسية الأوكرانية المتبادلة بعيدة المدى، استهدف خلالها الجانبان مواقع وبنى تحتية للطاقة والموانئ

0: إضافة إلى سفن في البحر الأسود. قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. ولم يؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت للطاقة. واعتبر زيلنسكي أن الروس يشعرون بالضغط بسبب الرد العسكري لأوكرانيا الذي يستهدف الاقتصاد الروسي المسخر لخدمة المجهود الحربي بحسب تعبيره. بدوره رحب الكرملين بالاقتراح الأمريكي الذي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات الروسية الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وكان وزير الخارجية الأوكراني قال إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بأكثر من 500 قاطرة أو دمرتها منذ بداية الحرب. ميدانيا قال مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تشن منذ أيام هجوما شمال مدينة ليمان في منطقة دونيتسك، وهي عملية تهدف إلى تخفيف الضغط على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك. وقال قائد الفيلق الثالث في الجيش الأوكراني إن العملية نجحت حتى الآن في تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة وتطهير 57 كيلومترا مربعا كانت القوات الروسية تسللت إليها.
1: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث اطلع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات خلال زيارة إلى مدينة العقبة الرقمية على أبرز مشاريعها وبرامجها في مجالات مراكز البيانات والاتصالات والربط الدولي والحوسبة السحابية والأمن السبراني والتقنيات المتقدمة. للمزيد تحدث الوزير سميرات لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
2: قمنا بافتتاح اللي هي منصة سيادية للذكاء الصناعي تعتمد على تقنيات انفيديا. طبعا هذه المنصة السيادية موجودة لاستخدامات الحكومية، راح يكون جزء منها مخصص للاستخدام الحكومي، راح تسهل وتسرع في برامجنا كحكومة وتحت مظلة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بإدخال تقنيات الذكاء الصناعي في عدة حالات استخدام جاري العمل عليها. تحدثنا في الماضي عن موضوع سند وإدخال تقنيات الذكاء الصناعي، إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في مجال السير، في مجال العدل، في عدة مجالات من مرافق الدولة الأردنية. هذه المنصة ستساعدنا على الحفاظ على سيادية المعلومات، سيادية البيانات، وراح تسرع في عملية إدخال الذكاء الصناعي.
1: بحث وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين ابن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان اليوم مع رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة سبل تعزيز دور الجامعات للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في وزارة الشباب بحث آليات الشراكة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية النوعية وتوثيقها ضمن تحضيرات واستعدادات لإطلاق أعمال الدورة الرابعة للجائزة. وقال الوزير العدوان:
3: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي هي جائزة وطنية غايتها لا تقتصر على تكريم أصحاب المبادرات والفائزين، إنما تتجاوز ذلك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي واكتشاف أصحاب الأثر وتقدير جهودهم وتحفيزهم للمزيد من المبادرات لخدمة الإنسان والمجتمع والوطن. اليوم الجائزة تدخل دورتها الرابعة مستندة على إرث بثلاث دورات وعلى دروس مستفادة خلال الدورات السابقة من تجارب، من قصص نجاح نستطيع البناء عليها. للأمانة الدورات الثلاثة في كل دورة فازت إحدى الجامعات، لكن ما زلنا ننظر إلى الجامعات كبيوت خبرة ومؤسسات وطنية تعمل على صقل شخصية الطالب الأردني أو الشباب الأردني بشكل عام، بحيث أصبحت الجامعات مدخل رئيسي ومكون رئيسي لبناء هذه الجائزة مع شركاء رئيسيين على مستوى المملكة بشكل عام.
1: برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة شهد مركز خدمة العلم في شويعر تخريج الدفعات الثانية من مكلفي خدمة العلم عقب استكمالهم مرحلة تدريبية متكاملة هدف

0: إلى بناء قدراتهم العسكرية والشخصية وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. التفاصيل في تقرير مديرية الأعلام العسكري.
1: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم شواعر بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وذوي الخريجين. واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، واستذكر الحضور مكلفي خدمة العلم الذين قضوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم، داعين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وزملائهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم يأتي تتويجا لمرحلة تدريبية متكاملة تلقى خلالها المكلفون برامج شملت التدريب العسكري والتوعية والمهارات الحياتية، بما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل شخصياتهم وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. واشتمل الحفل على استعراض طابور المكلفين أمام المنصة بنظام المسير العادي، إلى جانب عروض للقتال بالأيدي والمشاة الصامتة وتطبيقات وفعاليات عسكرية عكست المستوى التدريبي الذي وصل إليه المكلفون خلال فترة خدمتهم. ويأتي برنامج خدمة العلم في إطار نهج وطني يستهدف الشباب الأردني بتوجيهات ملكية سامية واهتمام ورعاية من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والاعتماد على الذات. وفي ختام الحفل وزع اللواء الركن الحراسيس الجوائز على مستحقيها تقديرا لتميزهم خلال فترة التدريب وسط حضور ذوي الخريجين وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: ونصل بكم إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع غدا درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة. في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. محليا، إخماد حريق أتى على 30 دونما في جرش. تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم بعد تدريب متكامل. سيداتي سادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزملاء في غرفة الأخبار عاطف نسورة من رشق ذاكر حجات، في الهندسة الإذاعية بهاء الدين الطرونة. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم، يسعد مساكم أينما كنتم. نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ويصحبنا من التنفيذ الهندسي لهذا المساء الزميل العزيز بهاء الطرعونة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية علاء قطيفان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. ونبدأ بأغنية على رمش عيونها، ولكن هناك أغنية أجمل هي سوق جارة، وهو موضوع حلقتنا. من قلب عمان يعني انطلق هذا السوق قبل 20 عام، 2005، بفكرة بسيطة كيف ندعم الحرف الأردني أو الإنسان البسيط. واليوم بعد 20 سنة أصبح أيقونة، أصبح أغنية، أصبح مزار سياحي ومنارة بتحدث عنه من أوروبا، من الخليج، من كل دول العالم. الفضل طبعا كان لمجموعة من محبين هذا السوق أو عاشقين هذا السوق. اليوم معي بالاستوديو إنسان يعشق هذا السوق قد ما أنا بعشقه طبعا، مدير السوق ونائب رئيس جمعية أبناء جبل عمان، راح يقولنا كواليس هذا السوق، كيف أنه أحيا مهارات عند البعض ووصل للعالمية واستمر 20 عام. سوق جارة يا أخوان مش مجرد بسطة، هو يضاهي أسواق أوروبية، هو يضاهي أسواق يعني حضارية. قد تكون أنت بروما وقول لك هاي في سوق شعبي، لكن سوق جارة تفوق على كل هذه النماذج من حيث الترتيب، من حيث النظافة، من حيث التنظيم. تدخل سوق جارة أول ما يأسرك يعني حواسك الخمسة، هل أنت بتشتم ريحة الزعتر ولا الكمون ولا الميرامية، ولا تحتار بالمنسوجات والألوان الجميلة، ولا صوت الربابة، ولا اللي بيعزف عود على الباب.

0: طيب.
1: إذن هو نبض. أنا لا أحب سوق جارة بقدر هذا الشخص اللي معي اليوم، يعني هذا يعشق هذا السوق لأنه تبناه من 20 عام، الأستاذ الفاضل والأخ الكبير خضر قواس نائب رئيس جمعية جبل عمان. من نتحدث عن أغنيتك اللي لحنتها على مدار 20 عام، جارة. مساء الخير.
0: مساء الخير ويسعد مساك أستاذ خالد. أنا بشكرك على هذا اللقاء، وبشكر الإذاعة الأم، الإذاعة الأردنية اللي أنا عشقتها من 20 سنة، وأنا دائما كل سنة بطلع فيها أحكي عن سوق جارة.
1: جميل.
0: بس السنة احنا اختتمنا سوق جارة، بلش هو ب5/6 لغاية 11/9. هذا السوق تأسس بال2005 تقريبا، 2004.
1: نعم.
0: مبادرة من معالي زيد قصوص اللي بوجه له كل تحية، وأبناء منطقة جبل عمان، إنه هاي المنطقة من أقدم مناطق عمان ولازم إحنا نحييها. كانت فيها بيوت شخصياتنا موجودة اللي حكمت بالأردن.
1: نعم.
0: فبعد ما هاجروا هاي المنطقة إحنا أحييناها بسوق جارة، وانطلق بال2005 زي ما تفضلت 20 سنة.
1: نعم.
0: والحمد لله إحنا 20 سنة بنجاح. كل سنة منتطلع بس تخلص على السنة الجاي. السنة كان 20 كان نجاح، يعني من السنين الماضية قديش كان نجاح، السنة هاي نجاح أكتر. فبالنسبة المشاركين كانوا من كل المحافظات، الأشخاص السيدات اللي بيصنعوا أشياء جميلة بيديهم الذهبية ليعرضوها بالصيف، فكان عرض هذا السنة مميز. كان عندنا قرية الحرفية بالمدرسة.
1: نعم.
0: وهي القرية الحرفية ضمنت عدد كتير من الحرفيين اللي بيشتغلوا في إيدهم، والسيدات اللي قعدوا يطرزوا قدام العالم ويهذبوا الشماغ الأردني اللي كانوا جايين من جرش، اللي أجونا من الجنوب. فالسوق السنة مميز كمان بمنطقة الأطفال. منطقة الأطفال مش ألعاب، منطقة الأطفال كانت تدريب الأطفال على الحرف، يتدرب كيف يرسم، كيف يعمل قطعة يأخذها معه على البيت.
1: حتى هاي السنة كان في خزفيات، يعني حضرت الدولاب اللي القديم اللي كان يصنع منه الأواني.
0: بالضبط. وحتى هذا الدولاب كان يشتغل مش على الكهرباء، يدويا على الإجر كان يشغله.
1: نعم.
0: وهذا له تقريبا 100 سنة الدولاب.
1: نعم.
0: موجود.
1: نعم.
0: فالحمد لله كانت كل المنتجات اللي محطوطة بالسوق السنة إشي مميز.
1: هل تعتبر هذا السوق نبض ولوحة فنية؟
0: طبعا هذا السوق نبض عمان بالصيف.
1: نعم.
0: لترويج المنتجات الأردنية وسياحيا، يعني أستاذ خالد إذا بحكي لك السنة دخل يوم الجمعة 18,000،
1: ما شاء
0: بجوز
1: الله.
0: ما بتصدق، أول يوم دخل 12,000 يوم الافتتاح. فكان السنة رقم قياسي بعدد الزوار.
1: نعم.
0: فكان السوق حتى يستنوا برا عبين ما يعرفوا يمشوا بالسوق.
1: نعم.
0: فهذا إشي سياحي،
1: وهذه أحد التحديات إنه استيعاب.
0: بالزبط.
1: السوق يعني
0: هو بالوضع اللي
1: بدأ بأحد أزقة الشوارع ويعني تحول إلى مقصد سياحي ونبض عربي قومي. حتى أنت بالمقدمة ذكرت إنه بتدخل سوق جارة تحتار، إنه كل أكل جدودنا.
0: بالزبط.
1: كل أكل أمهاتنا، حتى منسوجاتهم، حتى أنتيكاتهم.
0: صحيح.
1: حتى حداثة، حتى الشباب والأطفال والكهول كلهم يعني بيشتركوا بهذا المشهد.
0: صحيح.
1: لكن أنا أريد أن أتحدث، اللي بيسافر أول ما بدور على نبض المدينة ببحث، بقول لك وين السوق اللي بالمدينة هاي، وين السوق اللي بمصر أو بالقاهرة أو حتى بسوريا أو هذا. هل فعلاً جارة تحول إلى أحد وجهات الأردن السياحية؟
0: صحيح. هلأ زي ما تفضلت إحنا لما مسافر برا ندور على الأسواق القديمة.
1: نعم.
0: وين في أسواق قديمة؟
1: طبعا
0: وين...
1: فكرة السوق يعني
0: طبعاً.
1: اسمح لي، هي فكرة يعني أنك بدك تأكل وتشرب وتشتري
0: وتتمتع
1: وتتثقف أيضا.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: فإحنا أصبح سوق جارة زي أي حارة بأي دولة أوروبية قديمة، خلينا نسميها سياحية، يقصدوها من كل أنحاء العالم.
1: قد يكون أجمل.
0: وأجمل كمان، وكانوا

0: بقصدوها يعني من كل أنحاء العالم. سيدة من ألمانيا أجلت سفرها بالأردن يوم مشان تيجي على سوق جارة.
1: نعم.
0: أشقائنا بكل دول الخليج.
1: نعم.
0: بالدول العربية بيجوا مشان سوق جارة. الأجانب كمان بيجوا مشان سوق جارة. يعني سوق جارة أصبح واجهة سياحية واقتصادية. يعني إحنا زي ما تفضلت، السائل لما تدخل تحتار شو بدك. السيدة اللي جاي من عجلون تعمل الصاج والزعتر، السيدة اللي جاي من قرى إربد اللي بتعمل المعجنات طبعا معها منتجات والزعتر
1: والجميد البلدي.
0: بالضبط. إحنا عندنا سيدة من الكرك بتيجي بالجميد.
1: نعم.
0: فهذا كله إله طابع تراثي. الأجنبي والسائح والأشقاء العرب بحبوا هاي الشغلات يجوا عليها.
1: نعم.
0: عندهم مثل أي محلات تانية بس بحبوا الأسواق القديمة.
1: نعم. لكن خلينا نتعمق شوي، ندخل بالكواليس. حدثنا عن كواليس السوق.
0: سوق جارة احنا بنبلش نشتغل من تقريبا شهر 3، هو ببلش أول 5.
1: نعم.
0: احنا كإدارة جارة، يعني انا بوجه تحية لكل الهيئة الإدارية وكل فريق جارة ولجنة سوق جارة اللي بيشتغلوا على مدار الساعة من دون حتى يعني اي تعب او بيحكوا اي شيء. فسوق جارة ببلش تجهيزاته من شهر 3.
1: نعم.
0: حتى نوصل لمقابلات السيدات اللي الأشخاص اللي بدهم يشاركوا لأول مرة، وهي عنا لجنة مختصة. وأستاذ خالد يعني ما تتصور إنه منقابل فوق 300 شخص.
1: نعم. أصبحت المشاركة بجارة شهادة.
0: بالزبط.
1: يعني إنه اللي عنده خلينا نقول زاوية بجارة أصبح يعني خضع للمقابلات.
0: مقابلات طبعا، لأنه المنتج لازم يكون أردني.
1: نعم.
0: احنا عندنا شركة تنظيم، وهذا لازم ضروري يكون انه بنظمه. عندنا شركات بتركب السوق، لانه الخميس بتركب السوق وطاولاته واجهزته. الجمعة بيجي اللي بده يعرض اغراضه الصبح بدري بعرضها، الجمعة بالليل هذا كله بنأمن الشارع. احنا بنوجه تحية للأمانة. الأمانة هي الداعم الرئيسي معنا.
1: نعم.
0: اللي تاني يوم تيجي على الشارع بتلاقي نظيف. نعم. فيش فيه اشي.
1: نعم.
0: فعنا شركة نظافة، عنا شركة امن. بوجه تحية لرجال الامن بكل قوادرهم، لانه السنة اعطوا امان للزائر انه بسوق جارة كانوا موجودين. مركز امن زهران، قوات الدرك، الشرطة المجتمعية، الشرطة السياحية، الشرطة النسائية، كلهم كانوا موجودين. الدفاع
1: يعني
0: المدني
1: جهود يعني جبارة من جميع الأطياف.
0: بالزبط.
1: لكن حدثني بخبرتك يعني كرجل أعمال، كيف أسقطت الإدارة الناجحة حتى تنجح هذا السوق؟ بالنسبة للإنسان العادي، أنا بشغل سيارتي، معي كم ليرة بجيبتي، أولادي بدي أسليهم أرفهم، زوجتي بدها تشتري أشياء معينة. من منظوري كإنسان أنا بدي أدخل هذه البوابة، أمشي 400 متر أرى وأسمع وأشتم وأشوف هذا بيعزف عود، هذا عارض أشياء كثيرة. لكن كنجاح إداري كيف تقيس هذا النجاح والجهد الإداري اللي نجح هذا السوق؟
0: بالضبط. يعني أنا انبسطت بمقولة يوم المؤتمر الصحفي.
1: نعم.
0: إنه في أحد الأشخاص حكى إنه أنا مبسوط ومستغرب.
1: مبسوط ومستغرب.
0: إنه
1: خلينا نفسر هالشعور. نفسرها.
0: إنه مبسوط إنه سوق جارة 20 سنة.
1: نعم.
0: ومستغرب إنه في فعالية بتضل 20 سنة بهذا النجاح.
1: بل مع تطور.
0: مع تطور كل سنة. نعم. بتتطور أحسن.
1: نعم.
0: سر نجاح أي مشروع الإدارة. فإذا كانت الإدارة متفقة وما فيش مصالح شخصية لكل طرف من الأطراف الموجودة، كل مشروع بنجح. فإحنا كان هدفنا نتطلع إنه هالسيدات والأشخاص اللي بيجوا بيبيعوا.
1: نعم.
0: إنه لما يروحوا يكونوا مبسوطين ويبيعوا. فكان هدف الهيئة الإدارية اللي بتقوم على سوق جارة إنه نكون كلمة واحدة، معطينا دعم للجنة السوق إنه اشتغلوا بأريحية. فالحمد لله سر الإدارة. أنا كمان عندي بزنس الخاص وبديره. سر النجاح
1: هذا كان قصدي أنه أنت كرجل أعمال كيف أسقطت يعني خبرتك أنك تنجح هذا السوق.
0: هو التعامل مع الأشخاص الموجودين.
1: نعم.
0: هو سر التعامل.
1: نعم.
0: مع الموظفين اللي

0: يشتغلوا مع العارضين، تعطيهم الأريحية والابتسامة الحلوة إنه هن بأمان وعلى طاولاتهم بأمان، وإنه رايحين يبيعوا ما حدا رايح تاني جمعة يقولهم ما تجوش ولا تعالوا ولا شو اسمه، وأمان الزائر.
1: أمان
0: الزائر إذا كان متريح أمنيا وبكل الراحة فبهذا سر النجاح. أنا عندي ببزنس الخاص عندي موظفين بضحك معهم بعملهم كأنه هن خضر.
1: هذا أمان وظيفي هذا.
0: فهذا بالوظيفة. فهو الحمد لله سر نجاحنا ببزنس الخاص وبسوق جارة.
1: جميل.
0: هو الابتسام.
1: الزبون دائما على حق، الزبون مطلوب أنه ينبهر سواء دخل على محل لبعيدا عن جارة، لأنه رح أسقط المثال على جارة. كيف تبهر زائر جارة من الرصيف، من بداية الرصيف؟
0: هلأ إحنا من الرصيف أول شيء الدعاية. أنا بشكر وسائل الإعلام الأردنية إني من أول ما نعلن عن سوق جارة المؤتمر الصحفي حتى نهايته الدعاية مستمرة.
1: نعم.
0: إحنا عندنا وسائل إعلام ودعاية دائما موجودة على سوق جارة. هلأ الزائر سمع عن سوق جارة إنه موقع تراثي، موقع يجي هو وولاده بأريحية،
1: جبل عمان،
0: جبل عمان، شارع نعم. الرينبو،
1: بيوت عتيقة،
0: فبيجي بالضبط نعم. لما بيجي وبشوف بوابة جارة اللي هي كل سنة بتكون مميزة،
1: بداية الانبهار،
0: بداية ببلش الانبهار نعم. وإحنا على فكرة السنة البوابة أول يوم على صفحات التواصل جابت 4 ملايين لايك البوابة،
1: ما شاء الله. طبعاً تم تصميمها كهوية بصرية،
0: طبعاً كبصرية كإشي مميز عن نعم. كل سنة يعني
1: نعم.
0: إحنا ميزناها السنة
1: على فكرة. يعني أنت أخبر مني بهذا الفن كله، لكن حتى المدن لديها بوابات ترحيبية.
0: طبعاً لأنه نعم. زمان كان كل منطقة فيها بوابة.
1: نعم. فبوابة جارة كانت ترحب وتذهل وتبهر بالزائرين. نكمل من بعد بوابة ماذا
0: أول ما يدخل ويشوف من اليمين والشمال اللي الأشخاص اللي بيعرضوا والأشياء اللي بيعرضوها، هنا بعطيه الأريحية. التعامل اللي بيبيعوا مع الأشخاص اللي بيجوا اللي بنبهروا فيهم. إحنا بجوز رح أحكي شغلة 20 سنة ما تبلغنا عن أحد العارضين داية أي زبون أو أي زبون أجا شكالنا إنه والله أنا جيت أشتري من فلان وعمل أي غلط. بالعكس صار لهم زباين صاروا يطلبوا طلباتهم حتى من دول الخليج أو من
1: أوروبا أو حتى المغتربين
0: نعم. يطلبوا لهم زباين
1: نعم.
0: يجوا بس مشان يسلموا على العارضين، لأنه هاي إحنا ميزات سوق جارة لازم العارض يكون
1: يبني علاقات،
0: يبني علاقات
1: ويكون سفير حتى
0: سفير
1: عن الأردن وعمان
0: طبعا نعم. فالحمد لله إحنا زي ما حكيت لك بنقيهم كل سنة وعندنا ناس منهم مستمرين
1: بتحضروهم نفسيا
0: طبعا بكل شيء
1: دورات
0: بكل
1: شيء لوائح مثلا
0: بنحكي لهم انه عندنا لازم تتعامل مع الزبون، مش لازم تغلي كتير على الزبون، طريقة العرض طريقة التغليف. يعني هلا في مثلا بيقولوا لي والله احنا ما بعنا الا بمبلغ معين، في ناس بيقولوا بعنا برقم قياسي. هلا هنا الفرقيه بين هاي وهاي انه التغليف وطريقه العرض وطريقه الحديث مع الزبون. انا اذا بدي ضلني قاعد ورا طاولتي بدون ما احكي مع خالد على الحرف الببيحه ما ببيح.
1: بصير اخذ عندكم دوره بجاره؟
0: عنا عملنا دورة.
1: أنا شايف إنكم مدرسة يعني.
0: حبيبي.
1: بها طراوني بده كمان دورة معكم.
0: فلازم البيع له طريقة وإله، وإحنا عنا بنعمل دورات الحرفيين. يعني لما الحرفي كيف بيطلع يعرض منتوجه بطريقة مميزة. يعني أنا السنة أستاذ خالد دعوني إلى العقبة مؤسسة نهر الأردن. ولأحضر تخريج سيدات المثلث الذهبي
1: نعم.
0: اللي هي البتراء
1: ووادي رم والعقبة.
0: فأنا انبهرت
1: طبعا البتراء ووادي رم والعقبة هي يعني مدن في الجنوب
0: بالجنوب،
1: وللأسف يعني غالبية الناس ما بيعرفوا يشوفوا منتجات حرفية هناك
0: صحيح.
1: مع أنها مليئة بالإرث وبالأدوات اليومية والمنتجات اللي بتناسب كل خلينا

0: والأسرة أردنية
1: أكيد يعني هن فنانين
0: فنانين
1: صراحة فنانين
0: حلو. بماذا؟ يعني هاي الميكروفون معك
1: يعني أنا انبهرت بطريقة شغلهم، طريقة تغليفهم وعرضهم. فكان 16 سيدة عملوا معرض وبيشتغلوا الإشي المميز، يعني صناعة الفضة التقليدية كانت هي الطابع المميز. الصابونة اللي
0: من الجنوب،
1: من الجنوب يعني التطريز
0: لها طريقة خاصة،
1: لها طريقة خاصة، حتى طريقة العرض بصحن زي بلقة الصابونة. يعني
0: وانتبهت انه مثلا الصابونة بتجيك من عقبة ومن وادي رم مختلفة تماما عن الشمال
1: عن اللي
0: هذه إضافة جميلة.
1: سيدات البتراء ووادي موسى ووادي رم والعقبة مميزات بالصناعة، وعلموهم وعطوهم دورات. فأنا انبسطت إني شفت هاي الشغلات فأطلعت مبادرة إنه أنا راح استضيفكم بسوق جارة. فسيدات قد ما سمعين عن سوق جارة انبسطوا كتير وحددنا يوم، وكان تحت رعاية اللجنة الثقافية
0: جميل.
1: واللجنة السياحية بمجلس الأعيان وكانوا حاضرين. أجوا السيدات عرضوا منتجاتهم، باعوا كل أغراضهم،
0: كلها
1: كل أغراضهم باعوا. حتى في أحد السيدة بتقول يا ريت الصح حدا يزودني
0: يجيب لي من
1: تانية
0: المخزن أو من
1: مشان نبيعها. طريقة الفضة زي ما حكيت لك، أنا مبارح كنت في ندوة ولقيت سيدة بتقول لي هذا الحلق شريته من سيدة من البتراء.
0: صناعة يدوية،
1: صناعة يدوية،
0: صناعة أردنية،
1: أردنية 100% ويدوية، وبيشتغلوا بفن. أنا اليوم كنا بحديث معهم إنه رايحين نجيبهم نعطيهم تصميم وهن ينفذوا تصميم الفضة بطريقة مميزة وهن ينفذوها، لأنه السنة الجاي معظمهم حابين يشاركوا بسوق جارة. وإحنا هلأ عنا مؤتمر خلال الأسبوع الجاي في العقبة مع تنشيط المنطقة الاقتصادية بالعقبة إنه يعملوا شبيه زي سوق جارة في العقبة، ونعمل توأمة بيننا وبين العقبة، نتبادل بالصيف نجيبهم عنا، وبالشتاء الفصل الشتاء انه ننزل الأردنيين على منطقة العقبة.
0: جميل،
1: وهذا احنا طموحنا يعني.
0: احنا بعد الفاصل رح نتكلم انه كيف ممكن نطور المنتجات، لانه احنا قد تأتينا قوالب زبدة من برا وبندفع فيها الشيء الفلاني.
1: صحيح.
0: واللي عنا انظف واحلى
1: بالزبط.
0: وارتب
1: بالزبط.
0: وجارة يعني فرصة للدراسة وللنجاح. فاصل ونواصل.

0: وهنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، يسعد مساكم أينما كنتم. نتابع الحديث، إحنا تكلمنا مع الأستاذ خضر عن إيدين بلتفوا بحرير ومواهب كانت بحاجة اكتشاف وأنها توضع بمكانها المناسب وتكون شريك. ولكن خلينا نأخذ شهادة أحد المشاركات بالسوق، طبعا هي مدربة حرف يدوية ومثل تطريز وتريكو ورسم على الزجاج، الأستاذة الناشطة الاجتماعية فاطمة بينو معنا عبر الهاتف. مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، مساء الورد. يا
0: أهلا أستاذة فاطمة، طبعا أنت معنا على الهواء ومدير سوق جارة شخصيا معنا بالأستوديو. منا نتكلم، يعني نشكرك على وجودك معنا عبر الأثير وتجربتك بجارة كيف كانت؟
1: أول شيء أنا بحب أشكركم أنه أنا أعطيتوني الفرصة والمجال أني أشارك معاكم، والحلقة جميلة جدا وممتعة، وشكرا لك مرة تانية أستاذ خالد، وشكرا كبير كثير للأستاذ خضر.
0: نعم
2: شكرا لك. شكرا،
1: أهلا فيك. بصراحة سوق جارة تجربة ممتعة جدا جدا جدا، يعني ترفع لهم القبعة على الإدارة والتنظيم والترتيب. نعم. الأعداد المهولة من السياح والأردنيين اللي إجوا على السوق، وأنا شاكرة جدا أنهم أعطوني الفرصة أكون جزء بسيط من هاي اللوحة الفنية اللي عم يرسموها. نعم. كل سنة لمدة 20 عام، ما شاء الله عليهم، من نجاح لجاح دائم يا رب.
0: نعم.
1: تجربة جدا جميلة كانت.
0: جميلة صراحة. جدا. ماذا أضافت يعني هذه التجربة للأستاذة فاطمة، وخصوصا أنت يعني محترفة من عشرات السنوات بموضوع التدريب والتريكو والحياكة وأشياء أخرى؟
1: على المستوى الإنساني يعني بكفيني أنه أنا تعرفت وكسبت أصدقاء ومعارف وعائلة. نعم. ثانية مثل الأستاذ خضر والهيئة الإدارية وكل المشرفين.
0: نعم.
1: بالإضافة لكل المشاركين صرنا زي عائلة واحدة.
0: نعم.
1: بالإضافة للناس الزوار اللي عم يجوا من السياح، يعني لدرجة مثلا صار يجيني أوردرز من أمريكا.
0: ما شاء الله.
1: والله ما شاء الله. واحدة. نعم. كندية بعثت لي ذكرتني بحالها إنها إجت السنة الماضية.
0: نعم.
1: عالسوق، والسنة من أستراليا، من تركيا، من جنسيات جدا.
0: طب ايش اعطاك دافع هذا الكلام؟ يعني هل انت يعني راح تطوري شغلك؟
1: يعني انا صار عندي شغف زياده اني اشتغل وابدع. انتج اكثر، ابدع اكثر. كلمه واو او نظره الاعجاب من الناس كانت يعني دعم.
0: الانبهار
1: اللي طبعا.
0: نعم.
1: يعني شعور جدا جميل، واحد بحس انه في تقدير وقيمة لعمله ولفنه لما يحول قطعة خيط عن طريق سنارة لقطعة فنية.
0: نعم.
1: فلما تشوف انه التقدير والاعجاب من الناس، فهذا لحاله دافع.
0: نعم.
1: فالواحد بيبدع اكثر، بصير بزيد الشغف عنده اكثر.
0: يعني احنا رح نكمل معك حديث يعني على الجزء النفسي والجزء المادي يعني، لكن احنا سمعنا ايضا انه اسرة جارة كانت يعني بتفقد بعضها، وحتى لما غاب الاستاذ خضر عنكم كذا يوم كان بوعكة صحية الله يشافيه يعني دائما وابدا.
1: آمين.
0: حدثينا انه كيف حتى انتم اشتقتوا لهذا الرجل.

0: وكيف اللي رسم جداً. جاره يعني وجوده مهم جدا امامكم
1: جدا جدا يعني انا كل الكلمات تعجز عن وصف كل ما تقدمه الاستاذ خضر وكل الشباب والمشرفين على السوق. كلنا بنحس انه عيله واحده، بنتفقد بعض، بنشتاق لبعض، جو جدا عائلي جميل جدا. يعني الشباب كلهم مع حفظ الألقاب، يعني أنس ومراد وأحمد
0: أعضاء الجمعية طبعا
1: جدا نعم. جدا جدا رائعين بصراحة كلهم يعني نعم. ما حدا أخر، والأستاذ خضر ما شاء الله أنه وارى يعني
0: نعم.
1: وكثير استفقدنا وقت ما غاب عنا أكم من يوم وكثير قلقنا عليه
0: نعم.
1: وقلت الحمد لله على سلامته، بحب أرجع أهلي على سلامته.
0: طبعا حليتوه لما رجع؟
1: والله هو اللي حل السوق
0: هو اللي حلاكم
1: والله حل السوق كله ما شاء الله عليه.
0: هذا دعم وظيفي.
1: أصلا ورجعته على السوق كانت أحلى حلوان إنه شفنا نعم. إنه راجعت فحصة الحمد لله.
0: أستاذة فاطمة بينو، يعني أنا متوقع إنه أنت يعني عندك زيارات خارجية وشفتي أسواق الدول الأخرى والمدن الأخرى أعتقد إنه أنت على ألفة إنه والله هذا سوق شعبي بإسطنبول، هذا سوق شعبي بالقاهرة، وأنت كنت يعني أحد يعني أعمدة هذا السوق، يعني كان عندك زاوية ثابتة. حدثيني يعني حدثيني إنه ما الفرق يعني اللي اللي اللي بشوف سوق شعبي بدولة أخرى، وما الفرق ما بينه وبين سوق جارة الذي ينبض بالعطور والرائحة والألوان والبشر؟
1: هي التي بدون مبالغة
0: نعم،
1: يعني أبسط وصف وكلمة هي الحميمية.
0: نعم،
1: اللي بتبلش وبتسعر فيها من أول ما توصل على البوابة لحد ما تختم السوق وانت ماشي، إن كان من نفس المشرفين، إن كان من الإدارة، إن كان من المشاركين، وتنوع المنتجات من مأكولات لتطريز لكروشي لكله، يعني كله مميز على بعضه، يعني كله مميز
0: نعم.
1: جدا جميل، وعم بيستقطب من كل الجنسيات، عم بيستقطب أهل الأردن كلياتهم من كل المحافظات
0: نعم.
1: يعني من نجاح لنجاح دائم إن شاء الله، جدا إشي جميل.
0: مرات بقول لك لما تحط الجوهرة بمكانها السليم، الإيدين اللي بلتفوا بحرير تأخذ مجدها أكثر. إحنا مرات ممكن نستورد حلية أو قلادة لأنها هاند ميد، يعني من من من سيدة بأوروبا ولا من من أوروبا الشرقية ولا من أي مكان أو من الهند. يعني هل فعلا جارة يضع الأيدي الماهرة بمكانها السليم؟
1: بالضبط نعم، هذا بالضبط مثل الوصف الأصح. لما حكيت لك نظرة الإعجاب والانبهار من أي حدا بيشوف شغل ستاتنا والحرفيين والفنانين عنا، ما شاء الله عنا ناس ماهرين جدا وفنانين، وإحنا كلنا شاكرين يعني للأستاذ خضر وللجمعية إنه أعطونا فرصة نكون جزء بسيط من هاي اللوحة الفنية الجميلة اللي عم برسموها بشكل
0: جلوي. أستاذ خضر الآن بدي يأخذ المايك ويصير مذيع ويسألك سؤال.
2: يسعد مساكي.
1: يا أهلا وسهلا، يسعد كل أوقاتك
2: وشكرا على سؤالكم عني. يعني الحمد لله أنه الأمور كلها تمام.
1: الحمد لله دائما يا رب.
2: الحمد لله. يعني أنا بدي أسألك سؤال، أنت شاركتي معنا من عدة سنين يعني السنة كيف شفتي الأمور وكيف نسبة الزوار لهذا السوق والبيع اللي أنت كنت تبيعي كل أسبوع؟
1: لا السنة حسيت حتى الجنسيات من مختلف الدول الأجنبية والعربية كانت حتى أكثر، الأعداد أكبر، والحمد لله حتى البيع حسيته أحسن. يعني من مدخل السوق لحد ما تدخل لجوه كل إشي مميز، كل إشي مميز يعني فعلا، من كل إشي متابعة من كل الجهات، إنه إذا المشاركين بدهم إشي، ناقصهم إشي على مستوى لمبات الكهرباء، التنظيف بطريقة بشكل مستمر، يعني مبدعين مبدعين.
0: طبعا إدارة جبارة. إدارة شارع في مئات العارضين وآلاف الزوار حاجة
1: نعم.
0: مش هينة
1: نعم.
2: طبعا طبعا أفكر. إحنا عندنا شركات زي ما حكيت لك بالبداية، شركة فك نعم. وتركيب، شركة أمن، شركة نظافة، شركة كهرباء، فهذا كله بكمل بعض. وفي أنا بدي أوجه تحية لزميلي في الهيئة الإدارية اللي هو الجندي المجهول اللي بيشتغل من الخميس حتى نص الليل يوم الجمعة الأستاذ سميح شقير، لأنه بالفعل يعني هو
0: هناك بيت شقير كمان. هو
2: طبعا طبعا فهو يعني الجندي المجهول اللي يستحق الشكر من الكل.
0: نعم أستاذة فاطمة بينو، لك الشكر، وهناك مجال لكلمة أخيرة، تفضلي.
1: والله أول شيء أولا وآخرا بحب أشكركم كثير على أنه أعطيتوني هاي الفرصة، وبحب أشكر الأستاذ خضر أنه أعطوني فرصة أني أكون جزء بسيط من عائلة سوق جارة، وإن شاء الله بتستمر، وجهود جبارة ومشكورين، وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكبر إن شاء الله.
0: أنا بس بدي أستدرك سؤالي لما كنت سألتك عن كيف ترين نفسك مع جارة في السنوات القادمة.
1: بصراحة هم أعطوني فرصة كبيرة أنه شغلي يكبر، الناس تعرفني أكثر، وإن شاء الله هم بيضلوا داعميني الدعم المعنوي
2: يعني بجدهم
1: لأي فنان
0: نعم.
1: وأي حرفي، فأنا بشكرهم وبتمنى أنه دعمهم إلي يستمر وإلي وللكل، فهم عم يعني بيتيحوا لي مجال إلي ولغيري أنه الناس تعرفنا أكثر، مش بس بالبلد حتى خارج البلد.
0: خارج البلد
2: أكيد إن شاء نعم. الله راح تضلي معنا وتضلي مستمرة.
1: شكرا لكم
2: والسوق للجميع طبعا.
0: نعم.
1: الله
0: نعم.
1: يعطيكم ألف ألف ألف عافية ويحميك لكلكم نعم. جميعا أستاذ سميح وحضرتك والأستاذ مراد والكل الكل يعني، وأنا بعتذر إذا نسيت ذكر اسم حدا، الكل ما شاء الله ما شاء الله فعلا جهود جبارة ومشكورين
0: نعم.
1: عليها
0: نعم. شكرا لك.
1: شكرا
0: لكم. فاصل ونواصل.

0: إذن تطوير الإنسان يعني أهم من إعطائه هدية أو يعني علمني كيف أصطاد وما تعطيني سمكة. وكان معكم أيضا شركاء إنه مدربين وورشات عمل وتطوير لحتى إنه يدخلوا الناس بهذا التجربة. بدنا أيضا نستقبل عبر الهاتف الأستاذة النحاتة ومدربة الفنون الأستاذة منال النشاش. ويسعد مساك أستاذة منال.
1: هلا مساء الخيرات.
0: يا أهلا.
1: يا أهلا فيكم.
0: شرفتينا. وإحنا بالاستوديو معنا مدير السوق ونائب رئيس جمعية عمان الأستاذ خضر. بدنا نتكلم عن تجربتك بسوق جارة.
1: أول إشي بحب أقولكم يسعد مساكم ويعطيكم ألف عافية على التوصيات المهمة والجميلة والمتابعة الراقية. وبحب من خلال هاي النافذة الوطنية المهمة أقول للأستاذ خضر وللهيئة الإدارية بجمعية أبناء جبل عمان جارة وإدارة سوق جارة شكرا من القلب على المساحة والفرصة المهمة اللي أعطونا إياها السنة لنقدر فعلا نطلق النسخة الأولى من القرية الحرفية التراثية الأردنية من ضمن موسم 20 لسوق جارة.
0: يعني قرية حرفية ولكن مشاركتك كانت مختلفة تماما عن خلينا نقول العارضين وأصحاب الأماكن. حدثينا عن الاختلاف اللي قدمتي أنت.
1: يعني المساحة القرية الحرفية طبعا هو السوق مساحة من الحب والعطاء والألفة الجو العائلي.
0: نعم.
1: وممزوج بالجوانب الفنية والاقتصادية ودعم الطلاب والسيدات. أكيد الأستاذ خضر بيكون غطى يعني هاي التفاصيل. المختلف بالقرية الحرفية الأردنية إنه إحنا ركزنا على الحرف التقليدية الأردنية الأصيلة اللي لها تاريخ ومتوارثة.
0: نعم.
1: مثل الفخار والفخار سيفساء والرسم بالرمل والبساط العربي.
0: نعم.
1: ويعني الجلود والفضة والتطريز. فكانت المساحة مفتوحة هي عبارة عن خلية يعني كان الكل قاعد موجود بمساحته بزاويته عم بيشتغل. يعني كان اللي بيشتغل جلود بقص الجلود بيشتغل بخيط بعمل التصميم
0: أمام الزوار.
1: نعم. حتى الزائر نفسه كان بيقدر إنه هو ممكن يقتني قطعة يعني يشتغلها هو بالكامل أو على الأقل شارك فيها. يعني فهذا أعطى طابع يعني فشارك عنا الدولاب الفخار خار الدولاب اللي اليدوي واللي يستخدم بالقدم والإيد بدون استخدام الكهرباء.
0: أنا بدي أسألك كمدربة لما يمر طفل أو شاب أو فتاة أمام فنان إيديه يعني محترفة ويصنع منتجات تباع أو إلها قيمة تراثية أو مادية أو حتى منزلية، كيف بتأثر هذا الزائر وممكن يرجع ويحكي أنا لقد وجدت ضالتي أنا بدي أعمل مثلهم؟ أنت كمدربة هل تلتقطي مثل هؤلاء الزائرين؟
1: طبعا طبعا. وممكن هاي كمان بدي أرجع أشكر مرة تانية الأستاذ خضر.

كمان ممكن هذا كان بالتنسيق وبالدعم منهم إنه إحنا نقدر نعمل هاي المساحة بعد تجربة إنه إحنا لمسنا إنه قديش بيفرق مع الناس قديش تقبلهم قديش بيحبوها وأهمية هاي الحرف إنها هي يعني هي الجزء الأهم من السردية الوطنية فهي هاي الحرف ما

0: الطين، وكان في ناس كتير كان بيجرب انه هو بيمسك الطين وبيشكل وبياخذ القطع، يعني من حبه كان بياخذ القطع وهي طين يعني بياخذها. هلا هون
1: ما
0: يعني
1: بدها فرن، ما بدها فرن تنشوي شويه استاذه منال؟
0: في لا هي في، بس انا بدي اقول لك انه قدي الناس ما كان عندها، يعني اللي عنده وقت كان بتركها وبيرجع بياخذها، اللي ما عنده وقت كان حتى وهي طين حابب يحتفظ فيها. فهي الرساله اللي احنا يعني، وكمان الشيء الاضافي الجديد وكان من ضمن القريه الحرفيه اللي هي مساحه الاطفال، يعني احنا بنشتغل على غرس القيم الثقافيه الوطنيه واهميه هاي الحرف من خلال الطفوله، يعني تنشا معه. فكتير كان في زوار يعني بيجوا بيشوفوا الثوب المطرز، هلا بيشوفوا الثوب احيانا كانوا بيجوا بيقولوا هي وكثير غالي ويدوي وفي ماكينه، بس لما بيجوا بيشوفوا الست وهي مركب الماركه وحاطه الخيوط وقاعده بتخيط حبه حبه قدامهم، بيعرف القيمه الحقيقيه انه اه والله هذا هو الثوب.
1: يا سلام يا سلام. يعني احنا بالاجنبي بنحكي هاند ميد، ومرات نتفاخر انه معانا قطعه هاند ميد من برا.
0: نعم.
1: طب ما الفرق ما بين الهاند ميد الاردني، صناعه يدويه اردنيه، وصناعه اوروبيه ولا باكستانيه ولا يعني من دوله اخرى؟
0: نعم نعم، الهاند ميد الاردني لما احنا بنجيب قطعة خشب وبنرسم عليها تصميم ويكون موجود عندنا الأحجار الفسيفساء اللي إحنا الأردن تمتاز بالفسيفساء وأخذت جوائز عالمية
1: ما شاء الله،
0: ودخلت يعني بمسابقات والحمد لله، يعني قدرنا نحقق إنجازات. لما كل زائر بيمسك بالملقط الحجر وبيحطه بالغيرة وبيحطه بهاي الجدارية بنهاية السوق، تطلع عنا الجدارية بشعار كل الزائرين شاركوا فيها. دائما أنا بقول الحرفة الأردنية والمنتج الأردني، المنتج الأردني انشغل بأصالة بحب بانتماء بعراقة، يعني في له جذور في محبة. من هون يعني اجت النسخة الأولى من القرية الحرفية.
1: طبعا هاي القرية أول نسخة لها هاي السنة.
0: نعم
1: نعم. إيش كانت مخاوفك بصراحة؟
0: يعني مخاوفي كانت، هي خلينا نقول مش مخاوف لأنه ما شاء الله
1: إنه سوق وعبارة عن 12 ساعة، ويعني كيف بدنا نلحق يعني نفرش هالقرية ونفرج الناس مثلا؟
0: والله بصراحة أنا يعني يمكن عاجزة عن الشكر قد ما كنا متعاونين، يعني الأستاذ خضر قواس والأستاذ سميح شقير، ويعني كنا نشتغل كلنا كخلية نحل، ما كنا راكنين لا على شركات هي تضبط وتركب، كلنا كنا بنشتغل كل حدا يعني بالساعات. يعني احنا كنا يوم الخميس بنحضر للسوق بنضل للساعة يمكن 11-12 بالليل، يوم الجمعة من الصبح بنسابق مين وصل قبل مين، هذا طاولته، لأنه كان الموضوع بحب. فما مش هو خوف على قدر ما كان تحمل مسؤولية إنه إحنا فعلا بدنا نثبت إنه إحنا في عنا حرف تقليدية إلها تاريخ، ونفرض وجود هاي المساحة يعني.
1: نعم، حدثيني عن يعني مستقبل هاي القرية الحرفية. احنا عندنا نقص شديد انه الناس مركنة على AI وعلى الوظائف المريحة، وهناك شباب كثير يعني عنده طاقة ومش عارف يعني وين يروح فيها. وقضية الهاند ميد مش صعبة ولا هي بإعجاز، انما هي مهارة وصبر وتدريب. وانت كمدربة، واعيد واقول انه انت مدربة، قديش مهم انه الناس مرات تشفى نفسيا من خلف هواية، من خلف حرفة.
2: صحيح.
1: يعني انا بعرف انه حتى بعلم النفس الحديث بقول لك جيت هوبي بالانجليزي، انه اذهب واحصل على على على هواية او على حرفة.
0: نعم نعم. هلا يعني تأكيدا لكلامك، انا دائما يعني بمشواري بالتدريب بستخدم يعني عبارات بقول دائما للناس اللي بيكونوا معي، بقول له يا انت بتعمل الاشي اللي انت بتحبه.
1: نعم.
0: يا إما بدك تحب الإشي اللي أنت بتعمله.
1: كيف بدنا نحبب البني آدم بالإشي؟
0: كيف بدنا نحبب البني آدم؟
1: نعطي قيمته
0: صراحة. يعني هاي مسؤولية وطنية، عشان أنا أكون منطقية هلا. بعيدا عن الاندفاع وبعيدا عن الطموح والجرأة والمغامرة، لا، الحفاظ على الحرف التقليدية الأردنية وفرض وجودها هي مسؤولية وطنية. يعني هي حدا جهة لحاله ما بيكفي، يعني أنا منال كمدربة، الأستاذ خضر كنائب رئيس جمعية، كمدير للسوق، بلزمنا إحنا جهات كمان داعمة، جهات تدعمنا إنه

0: احنا نقدر نخلق فرصة. انا بقدر اجيب الشاب او الصبية واقنعهم، وكان في عنا شباب وصبايا متدربين على الفضة وعلى الحرف وجبناهم، ويعني انا بشكرهم كمان مرة لادارة سوق جارة انه هم في ناس احنا عطيناهم مجانا، يعني بس عشان نعطيهم تشجيع انه انتم كونوا جزء من هاي القرية. لكن هذول الشباب بده يلاقي دعم، بده يلاقي تسويق،
1: مردود،
0: بده يثبت، بده يوقف على ارض صلبة.
1: هل احنا بحاجة يعني تغليف معين، باكجينج او تقديم معين، وتسويق معين؟ لانه انا برجع وبحكي مرات قطعة يدوية ولكن مغلفة باتقان من الخارج يعني بصير لها قيمة. يعني
0: طبعا هلا الاخراج النهائي، الاخراج
1: يعني العفو منك، يعني قد يكون قطعه صابون مفيده اكثر من اغلى الصوابين الاوروبيه، ولكنها صناعه يدويه ومنتج اردني وفيها فائده ومنتجات طبيعيه اكثر مئات المرات من الماركات العالميه. لكن بعض الاحيان بقول لك طب ليش مش مغلفه منيح، ليش مش محطوطه بقالب صح الى اخره.
0: نعم، وشكرا لك على يعني إثارة هذا الموضوع المهم كثير. عشان هيك احنا هلا عم نشتغل على موضوع تطوير المنتج والهوية، وبنحاول انه نشبك تحديدا المنتجات الأغذية والمنتجات الكريمات والصوابين اللي تستخدم وإلها يعني آثار، انه احنا فورا نيجي بنشبكهم مع الجهات المعنية بفحصهم بالمنتج، بيعطاهم شهادة، وبنفس الوقت نشتغل هلا من ضمن البرامج اللي احنا
1: يعني بتعطوا صفة خلينا نقول تجارية أو منتج يعني.
0: نعم لأنه كمان لازم نعرف هل المنتج هل هو سياحي، إذا سياحي أجنبي ولا عربي، إذا أجنبي أمريكي ولا أوروبي. لازم المنتج يعرف هو مين الفئة المستهدفة لهذا المنتج اللي بده يقدمه، وبنشتغل على تطويره وكيف إنه يكون مرتبط. يعني كان في ناس، يمكن أنا بديش أدخل على خط حدا تاني، بس من الأشياء اللي أنا لفتت انتباهي إنه كان في صبية عاملة الصابون عامليتها حبة على شكل حبة الجميد، وكان في فكرة لما يجينا وشاركوا معنا اقترحنا عليها إنه إحنا ممكن تعملها بحجم صغير كاستخدام يمكن لمرة واحدة، وممكن يتم تسويقها للمطاعم المعنية اللي بتعمل مثلا المنسف أو الأكلات الشعبية. إنه ممكن
1: بس خلص من المنسف بدك صابونة تشبه الجميد
0: خلص، أو ممكن تكون هي استخدام بسيط.
1: طيب أفكار الشباب، يعني متى تفاجأتي بالشباب ومتى تفاجأتي بجارة كسوق؟ يعني أنا بدي هذا السؤال الأخير وسأترك براحتك تتكلميني، كيف انبهرتي بالشباب والصبايا كمنتجين وكحرفيين، ومتى تفاجأتي وانبهرتي بسوق جارة كتنظيم وإضافة لعمل الأستاذ منال؟
0: والله أنا يعني سعيدة جدا السنة، يمكن يعني أنا كل مرة كنت بكون يعني يمكن شاركت بالسنوات الأولى اللي كانت يمكن أول سنة أو ثاني سنة شاركت مع سوق جارة. أنا بالأساس خزافة ونحاتة، فشاركت أول مرة وبتذكر يمكن كانوا 15 طاولة أو 20 طاولة، وكانت بالبداية
1: قبل قديش؟ قبل قديش؟
0: 19 أو 18 سنة، لأنه إحنا السنة 20 كان
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: فأنا لما شاركت وقتها أنا كمنال
1: 15 طاولة كان
0: بالضبط، فأنا كنت مستصعبة إنه يعني من الساعة 10 للساعة 10 يمكن الوقت طويل وهيك. بس أنا بحكم شغلي وإنه أنا يعني تقريبا لفيت في مجالات التدريب جميع أنحاء المملكة هلا، وبساعدت المنتجين والجمعيات اللي أنا دربتهم إنهم يسوقوا، وشفت أكثر من سوق. لكن أنا هلا صراحة أقول لك السنة هاي لما أنا كنت يعني كمنظمة مع إدارة من ضمن فريق يعني إدارة سوق جارة، أنا تفاجأت قدي حبيته، قدي حسيت أنه عندي مسؤولية، قدي أنا مبسوطة أني أنا كنت جزء من هذا. لأنه سوق جارة مش سوق، مش بازار زي المفهوم انه انا في طاولات وبتبيع وبتدفع اجرة الطاولة وقديش بتبيع بعدين واحنا بنضمن لك نجيب تلفزيون. لا، سوق جارة هم بتعاملوا مع هدول الناس كعائلة، في ايمان بمشاريعهم.
1: يعني واكبر دليل انك استمرتي معهم 20 عام.
0: نعم،
1: نعم
0: وكمان يعني سوق جارة هاي ما عمرها صارت في أي بازار ولا في أي سوق مهما كان نوعه، إنه سوق جارة وصلوا إنهم هم من يجيبوا

0: الشباب بالفنون بالثقافة اللي جنب بمجلس الأعيان
1: يقيموا
0: على الطاولات طاولة طاولة
1: الله.
0: وحملناهم مسؤولية إنه شو بدنا نعمل بعدين.
1: طيب. إحنا أنت يعني أفترض إنك يعني عندك دراية بالأسواق العالمية.
0: نعم.
1: الأسواق الشعبية العالمية.
0: نعم.
1: وين بتحط سوق جارة جنب الأسواق العالمية اللي بالبلدان الأخرى؟
0: صراحة أنا بحط رقم واحد لأنه
1: يا سلام.
0: نعم نعم لأنه
1: مش عشانه يعني عروس أمها بتشهد لها؟
0: لا لا أبدا أنا مسؤولة عن كلامي. ليش؟ أقول لك ليش.
1: نعم.
0: لأنه سوق جارة أعطى المشاريع المنزلية لسيدات المجتمع فرصة، أعطى للجمعيات بغض النظر الثقافية أو التنمية الاجتماعية أو المحافظات فرصة.
1: جميل.
0: أعطى لذوي الاحتياجات فرصة.
1: جميل.
0: أعطى للمبدعين من طلاب وطالبات الجامعات فرصة. أعطى للحرفي الأصيل مساحة و90% مجانا. بس أنا يلا تفضل. أنا هيني عم بعطيك. جاب ناس ساعد على التسويق في تغطية إعلامية صار موجود على الخريطة.
1: احنا ببداية الحلقة يعني قلنا ان هناك يعني رجل اعمال ناجح انجح هذا السوق بخبرته، ولكن مداخلة من الاستاذ خضر لك. تفضل استاذ خضر.
2: مساء الخير ويعطيك العافية.
0: يسعد مساك استاذ خضر.
2: يعني انا بدي اشكر الدكتورة منال على جهدها.
1: نعم.
2: والسنة يعني اشتغلت معنا بالقرية الحرفية، واحنا كإدارة جارة اعطيناها المساحة اللي تخلي القرية الحرفية هي من الدرجة الأولى السنة، فإحنا بنشكرها.
1: نعم.
2: وطموحنا منال أنت عارفة طموحنا إنه نعمل قرية حرفية في مقر الجمعية.
0: نعم.
2: مع ورشات تدريب، مع معهد تدريب حتى يصيروا يدربوا الشباب سنة سنتين تحت يطلع معه شهادة زي ما تفضلت إنه لاقي مهنة حتى يشتغلها، حتى لو دارس.
0: نعم.
2: أي شغلة بدارسها يكون.
1: نعم.
2: عنده مهنة.
1: بمن تثق إنه يختار نوع المهنة أو هذه الحرفة؟
2: شو هوايته؟ يعني أنا بالقرية الحرفية كنت أشوف ناس كتير عندهم هواية التطريز، يجوا يصيروا بدهم طرزوا أو.
1: نعم.
2: يعمل المانج أو
1: الكروشيه
2: أو يرسب
1: يعني
2: أو أي فن شيء بالضبط. يعني لازم كل شخص إنه يتدرب على مهنة. يعني كمان حكينا بالجميد، أنا لما رحت على الجنوب معرض الجنوب لقيتهم مبدعين إنه عاملين الجميد في طريقة تأخذ هدية بطريقة مميزة.
1: هذا لازم يكون بالمطار موجود
2: بالضبط.
1: يعني ليش ما فعلا جارة يكون له فرع بالسوق الحرة؟
2: إن شاء الله إنه نقدر نعمل.
1: بتشجع يعني أستاذة منال إنه يكون هناك فرع لجارة بالسوق؟ واحد قبل ما يسافر يأخذ معه تذكارات وجميد.
0: 100% هذا هي الطموح. يعني إحنا هذا أنا بشكر الأستاذ خضر يعني على هاي.
1: هذا حصري لمساء الخير الاقتراح.
2: طبعا هذا اختراع كويس، راح أطرحه عند اجتماع مع مدير تنشيط السياحة.
1: نعم. إحنا نحتاج إلى ركن جميل باسم جارة. نعم. في المطار.
0: نعم. نعم. نعم لأنه فعلا يعني يستحق، لأنه هاي الفرص وهذا الدعم وهذا يعني شوف كيف هذا اللي أنا حكيته إنه إحنا بنكمل بعض. يعني هذا بده مجهود وطني، بده تكاتف.
2: صحيح. يعني. نعم. اللي ما السائح اللي ما أجى على سوق جارة بالصيف
1: وهو مسافر
2: بالضبط. وهو مسافر. نعم. يكون على مدار السنة إشي اسمه سوق جارة بالمطار.
1: جميل.
0: نعم.
2: فهي إن شاء
1: طبعا
2: الله.
1: هاي وليدة اللحظة
2: طبعا من. نعم. الأستاذ خالد.
1: خلاص أنتوا بتكتبوا بس مع الشكر لخالد.
2: أكيد طبعًا.
1: على أستاذ منال لك كل التحايا والشكر. شكرا لك.
0: تسلموا.
2: شكرا منال.
1: يا هلا.
0: شكرا على هالمساحه، يعطيكم الف عافيه.
1: يعني استاذ خضر احنا يعني تخيل هو جمال الحياه انك تستمع لافكار
2: طبعا
1: وتقتنع فيها وتنفذها.
2: اكيد.
1: قد يكون الشباب محبط انه ايش بدك تعمل، بدك تصدر مثلا هذا المنتج او لكن وجود رجال يعشقوا عمان ويعشقوا اهل عمان والمملكه كامله من جنوبها لشمالها يتبنى انه انا بدي جاره يكون بالسوق الحره.
2: صحيح. يعني انا فكره القريه الحرفيه صارت بشهر شباط العام.
1: نعم.
2: وزاره التربيه والتعليم حكوا معي انه عندنا في مدرسه كليه الحسين بجبل الحسين.
1: نعم.
2: عندنا مبنى قديم، بتعرف هي مدرسه من اوائل المدارس.
1: نعم.
2: بدنا نعمل

0: الورشة للطلاب والأساتذة والطالبات والمعلمات إنه يعملوا المهنة والحرف اليدوية وهن يشتغلوا. وبالفعل نفذنا هاي الخطة بالمدرسة، فمن هون طلعت القرية الحرفية. واليوم طلعت من مساء الخير فكرة السوق الحرة.
1: بالسوق الحرة
0: طبعا، وهذا الأسبوع الجاي إن شاء الله راح أطرحه على مدير تنشيط السياحة.
1: جميل. طب قبل الفاصل أنا سعيد إنه أنا كنت جزء من فكرة.
0: أكيد
1: طبعا. شوف هذه الجزئية
0: صحيح،
1: هذا اللي تقتل الإحباط. صحيح. يعني أستاذ خضر، يعني مجرد كلمة واقتراح من مذيع أنت تبنيتها.
0: صحيح طبعا.
1: قديش شبابنا بدهم هذه القوة بالقرار إنه أنا سأنقل منتجاتكم جميعا إلى بوابة السفر، إلى بوابة السياحة العالمية.
0: صحيح.
1: بعد الفاصل سنواصل
0: إن شاء الله.

0: أستاذ خضر، إحنا تعودنا إنه العدوى يعني بتكون مش منيحة، بس في عدوى منيحة.
1: بالضبط.
0: صح.
1: صحيح.
0: لما أشوف سوق ناجح الكل بده يتعلم شو السر،
1: وإحنا هذا طموحنا إنه السوق ينعمل بكل محل. يعني مرات بيسألونا بتزعلوا إذا عملنا السوق في المحل؟ بالعكس، إحنا بنكون مبسوطين إذا بعمل السوق بكل مكان، كل محافظة.
0: نعم.
1: خلي اللي بتنتج أي منتوج تبيعه، تسوقه. إحنا عندنا مشكلة هلأ بالشتاء،
0: وتحسنه. يعني هي منافستها يعني الدولية، يعني هي عجزانة إنها تعمل شكل نهائي جميل جذاب للمنتج. طبعا لا
1: أبدا.
0: الموضوع أنه الزبون دائما بحب الشيء مغلف بطريقة أنيقة، عليه معلومات معينة، تطور الهوية البصرية للشيء. يعني تعرف مثلا، خلينا نجيب مثال بسيط، الصابونة. كم ألف نوع صابونة بالسوق العالمي،
1: وملان صابونة، بس إحنا الصابونة الأردنية مميزة،
0: لكن تحتاج الشكل الجميل. طبعاً. أيضاً معنا أيضا مشاركة من أحد أسرة جارة، الأستاذة باسمة، عندها زاوية وعندها
1: مبدعة. باسمة يعني المبدعة دائما،
0: باسمة المبدعة
1: جدا،
0: يعني بنقدر نقول إيديها بلتفوا بحرير.
1: أكيد طبعا.
0: هي معنا على الهواء. مساء الخير.
2: أهلا مساء النور.
0: يا أهلا أستاذة باسمة، نتعرف عليكي.
2: أنا باسمة دعمة حرفية، مدربة منذ 20 ل 22 سنة لذوي الاحتياجات الخاصة.
0: ما شاء الله.
2: يا حلا.
0: يعني هذه مشاركة جديدة وشيء مختلف.
1: طبعا.
0: احتياجات
1: بس
0: خاصة.
1: باسمة معنا من بداية، يعني تقريبا في أبو 15 سنة، مش هيك يا باسمة؟
2: مظبوط، تقريبا 15 سنة.
0: أفهم من هيك أنه باسمة بتدرب أصحاب التحديات الحركية والبصرية. بالزبط. على إنتاج مواد تباع بهذا السوق.
1: صحيح. عندنا كمية كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة موجودين بالسوق.
0: بنفس السوق.
1: نفس السوق طبعا.
0: هل هي نسبة يعني كبيرة؟
1: هي قصص نجاح. يعني نعم. لازم يوم نستضيفهم ببرنامجك. بدل قصص نجاح بلشوا من جارة.
0: نعم، لكن أكيد الأكفى أنه الحديث باسم عن موضوع أصحاب التحديات الحركية والبصرية. يعني قديش مهم أنهم يجدوا أنه لهم قيمة في الحياة من خلال إنجازاتهم.
2: صح مضبوط. أنا كنت مدربة لذوي الاحتياجات، كنت أعلمهم عدة حرف، أنتقل الطلاب من عند أو الطالبات اللي عندي وأشوف قدراتهم بأي مجال وأنميلهم إياه وأدربهم عليه. كثير حرف علمتهم إياها، إنه الصابون، الزراعة، إعادة التدوير. تقريبا يمكن يطلع الواحد بأربع خمس حرف ويتقنها ويكون كثير كثير مبسوط.
0: الشخص الواحد عنده أربع خيارات
2: طبعا.
0: يعني هذا ثراء، هذا انه اذا هذا ما زبط هذا راح يزبط، اذا ما زبط والاثنين الثالث راح يزبط. لكن البدايه كانت هل من باب الادماج العلاج ام الاستفاده ام منح مهنه لصاحب التحدي؟
2: بتقدر تقول هذول كلهم مجموعين مع بعض، انه ندمجهم بالمجتمع المحلي، نخليهم يتعلموا حرفه، نخليهم يتعلموا مهنه للمستقبل، يجيبوا منها فلوس أو يتسلوا فيها بالبيت، يكونوا منتجين، يحسوا إنهم طبيعيين زينا زيهم زي أي حدا بالمجتمع.
0: نعم. جميل، جميل جدا. طبعا شو شعورهم لما يكونوا موجودين بالسوق؟
2: كتير مبسوطين، بيكونوا إنهم ناس طبيعيين. عنا فتيات بيشتغلوا على النون، بيطلعوا رسومات حلوة، مش برسومات يعني بهندسية قوية، بس انه بيطلعوا لك بساط، بيطلعوا لك قطع حلوة.
0: وهذا اعجاز لما يكون انسان كفيف يعني وينسج عن نول. يعني انا وانا بحضر بالحلقة انت يعني فاجأتيني بانه بعض المشاركات بتصر على اختيار الوان زاهية وهي فاقدة لنعمة البصر.
2: هاي اللي انخلقت بدون بصر بس عندها بصيرة وسامعة كثير على اللون البينك الزهري. بتقول لي يا مس انا بدي لون زهر، بقولها طب انت بتشوفي ما بتعرفي؟ بتقولي ما بعرفه بس بعرف انه بيقولوا حلو، انا بدي
0: ما بعرفه بس بيحكوا انه حلو. يا الله،
2: انه حلو وبدي اشتغله. فجبنا لها اياه واشتغلت، وكانت يا الله قديش مبسوطة وقديه سعيدة وهي عم تنتج وتتغزل فيه وأخذت القطعة معاها على البيت. يعني أنا هذا كان كثير مفرحني ومخليني إني أنا أبسط
0: ما شاء الله. هناك مداخلة من الأستاذ خضر.
1: صحيح باسمة، يعني تصوروا إنه اللون من الريحة، يعني اللون البرتقاني ريحته ريحة الأورانج البرتقان، الأصفر إنه الليمون، الأخضر إنه النعنع، فبيعرفوا الألوان من ريحة اللون وبيعرفوا شو هو اللون وبيعرفوا وين يحطوه.
0: طب أنا بدي أسأل يعني أستاذة منال، يعني باسمة عفوا، مسؤولية المجتمع لما يعرف إنه هذا المنتج صنعه إنسان جبار تجبر على إعابته وأبدع بهذا الشيء، أنت كيف بتحب أنه المجتمع يتعامل مع هؤلاء الأبطال؟
2: كانوا كثير ينبسطوا فيه، كانوا لما يجوا يزورونا إحنا على مركزنا ومكان تدريبنا من المجتمع المحلي أو من كبار المجتمع يجوا يشوفوهم وهم عم ينتجوا عم يشتغلوا أي قطعة بهالجمال، ياخدوها يشتروها شو ما مطلوب منها، يمكن أوقات يكافئوهم بزيادة يشجعوهم على شغلهم، ينبسطوا لما تنعرض في معارض محلية أو دولية. هذا الإشي كان يعطينا حافز كبير، وكمان سوق جارة كان حافز قوي إنا إنه يشجعنا كسيدات مجتمع محلي أصحاب حرفة أصحاب مهنة إنه عم بنسوق شغلنا وشغل طالب.

0: باتنا الحمد لله كان مصدر رزق مصدر سعادة أسرة واحدة بتحسنا يعني حتى احنا يعني ماشي احنا من الصبح لليلة واحنا يوم الجمعة بنشتغل وبنتعب فيه بس نكون مبسوطين في مردود مادي.
1: طب ما المميز بسوق جارة؟ هناك أسواق كثيرة وهناك محال كثيرة وهناك بازارات كثيرة يعني تقام هنا وهناك، ما المميز بالنسبة لباسمة وطلابها وطالباتها بسوق جارة؟
0: المميز فيه أول إشي إنه غير عن كل المعارض اللي إحنا بنشارك فيها له نكهة خاصة فيه بنستناه من السنة للسنة. زواره مميزين، زواره فاهمين ايش الحرفة، فاهمين قديش التعب انها صنعت بحب صنعت بإحساس. يعني مش شغلة عادية بس انا نجيب فلوس، احنا نشتغلها بروحنا بقلبنا بإحساسنا. كتير مميزة واللي بيشجعنا إدارة التجارة انها تعطينا هاي المساحة من الحب ومن التفاهم.
1: اسمح لي بدي انتقل بالسؤال للأستاذ خضر، يعني اصحاب التحديات موجودين، الابطال اصحاب الهمم، هل هناك تحديات بالسوق لاصحاب الهمم؟
2: طبعا
1: من حيث
2: طبعا.
1: التنقل، من حيث العفو مرافق الصحية، من حيث ذهابهم وقدومهم للسوق،
2: كله موجود عندنا. عندنا كل الخدمات وتنقلهم، حتى لما يومة المؤتمر الصحفي جبناهم يحكوا قصص نجاحهم، عندنا درج بالمقر الجمعية حملناهم حمل ونزلناهم. فهذا كل شيء بسوق جارة موجود طبعا.
1: جميل جميل جدا. أستاذة منال، يعني العام القادم باسمة عفوا، كيف راح تكون شكل مشاركتك في العام القادم؟
0: بالسنة الجاية إن شاء الله.
1: طبعا
0: إحنا راح نطور فيها، وأنا زي ما حكى لك الأستاذ خضر إنه أنا إلي زاوية تراثية فيها عدة حرف موجودة مثل القش والرسم عليه بالحنة بالألوان الطبيعية، هاي نزلناها السنة الجديد
1: ما شاء الله.
0: من ضمن نبدع، من ضمن نطلع، كل سنة لازم نطلع منتجين ثلاثة جداد. لازم نجدد، لازم نبدع، لازم ما بنضلنا على نفس الشيء. وكمان طلعنا زي ما حكيت لكم انه في اكلات تراثيه مثل الملبن اللي هو مشترك اكله تراثيه او حلبه تراثيه قديمه فلسطينيه اردنيه مكونه من العنب، مكونه من المشمش، من الرمان، من عده مواد، من الخوخ بنحط فيها منجففها طبعا في بدون سكر، بتكون مطلوبة لدى جميع الفئات بالمجتمع المحلي والدولي، بيطلبوها منا بطريقة حلوة كتير وبدهم كتير منها كمية. في بسوق جارة كمان عنا السماء البلدي، الزعتر، المنتوجات الطبيعية مثل الخل، دبس الرمان.
1: جميل جميل. طبعا الواحد بجارة ما بجوع بالسوق.
2: لا لا أنا على فكرة باسمة كل جمعة كانت تطعمينا الملبن. الأستاذ خالد ما أكلش ملبن، لازم يوم نطعمين الملبن لأنه كل زك.
0: إلك محترمة
1: يا ستي، إن شاء الله يأخذها اللي بيستاهلها. بدي أشكرك باسمة وكل التحية لك، شكرا لك. يا أهلا يا أهلا. يعني أنا خطر ببالي يا أخي والله الحكي عن الأكل بجوع، نتحدث عن أكلنا ما أجمله ما ألذه. عندنا الفواكه المجففة والخضار المجففة، وعندنا المخبوزات، وعندنا الحلويات الأردنية اللزاقيات، وعندنا يعني السمن الحقيقي. فبالتالي كيف رصدت عودة الناس للشيء الحقيقي السليم؟
2: أكيد، حتى الفواكه المجففة والخضرة المجففة عندنا السنة أول سيدة بتعمله محليا بالبلد وبتبيعه عندنا بسوق جارة. تاني شغلة
1: فواكه مجففة،
2: الفواكه والخضار
1: جزر. طبعا هذه مهنة على فكرة،
2: مهنة طبعا،
1: يعني أي واحد عنده براندة كبيرة وسطح بيته ممكن يمتهن هذا الشيء.
2: فإذا تحدثنا عن الأكلات الأردنية والمنتجات الأردنية عليها إقبال جيد، يعني الزعتر، السماق، السمن البلدية جميل. عندنا سيدة بتيجي من الكرك بتبيع السمن البلدية.

0: الجميد والمنتجات الأردنية. فهدول عليه نسبة كبيرة، كل اللي بيجوا زوار سوق جارة بيخزنوا مرحلة الشتاء من سوق جارة
1: بمونه
0: بيت
1: المونة
0: المونة طبعا.
1: جميل، نأخذ فاصل قصير ومن ثم نواصل مع المثلث الذهبي. أنت يعني مدحتهم بكلمة، قلت أيادي تلتف
0: بالحرير.
1: بالحرير صراحة. هذا وصف يعني رائع.
0: يعني سيدات مبدعات جدا. شوف،
1: المبدع هو الذي رعى، الذي دعم
0: طبعا.
1: المبدع هو الذي أعطى الطمأنينة، أعطى الدعم النفسي والدعم اللوجستي. هذه تحية تقدير لجمعيتكم وجمعية أبناء جبل عمان، ومثل بشخصك وزملائك. سنواصل بعد الفاصل.

0: جميد، سمن، زعتر، سماق، أعمال يدوية، ثقافة، ثقافة وطن، ثقافة جدودنا، حاجتنا اليومية، وليس تراث. إنه ليس متحف، إنه نبض مجتمعنا وعروبتنا وإرثنا وفرصة لشبابنا. وعلى حديث، على هامش الحديث، اسمه سوق شعبي ولكنه أنيق وجميل.
1: بالضبط. سوق تراثي كمان.
0: هل هناك يعني، هل الحداثة تؤذي جارة؟
1: لا.
0: الحداثة أقصد الذكاء الصناعي، تطبيقات التوصيل.
1: بالعكس. بالعكس.
0: هل لها مكان ولا ليس لها؟
1: لا لا لا، سوق جارة هو عبارة عن سوق حرفي. الزائر بيجي بيمشي فيه، بيشوف كل المنتجات.
0: عنصر الحركة مهم.
1: عنصر الحركة مهم. أما إذا بدنا نعمل
0: موقع راحة وما راحة وانت مرتاح أطلب
1: البكية. إذا بدنا نعمل موقع إلكتروني، بالعكس إحنا بدنا جارة بيجوا مشان الموقع، مشان المكان، شارع الرينبو، البيوت الموجودة فيها. فهذا اللي بحلي سوق جارة. أما الذكاء الاصطناعي والطلبات والهاي، لا لا لا، إحنا سوق جارة 20 سنة الناس بحبوا يجوا، لو كل جمعة بيجوا.
0: جميل جدا. طبعا يعني من الشمال تحدثنا منتجات غذائية وحرفية، وأنت أبديت إعجابك بإنجاز وإنتاج سيدات الجنوب. ما الذي لفت انتباهك يعني، سواء تحف أو أغذية أو حتى منتجات أخرى؟
1: أنا زي ما حكيت لك اندعيت على تخريج السيدات المثلث الذهبي بالعقبة من مؤسسة نهر الأردن.
0: نعم.
1: فأنا حضرت معرض لهم.
0: نعم.
1: فسيدات كتير مبدعات بالأكلات اليدوية، بس إحنا لأنه كانت الدنيا شوب ما جبنا على سوق جارة. جبنا الأشياء الحرفية. هن سيدات مبدعات بصناعة الفضة، صناعة الصابونة، بعمل التواب والتطريز، بعمل شغلات كتيرة. يعني إحنا جبنا حوالي 16 سيدة من المثلث الذهبي، وكانوا من،
0: يعني هذه حصة كبيرة للجنوب.
1: بالضبط بالضبط. كان يوم وطني من الجنوب بحضور اللجنة الثقافية والسياحية مجلس الأعيان، وكانوا مفوضية العقبة ومفوضية البتراء ودرم. فكان يوم وطني من الجنوب.
0: نعم.
1: وسيد

0: ذات كتير مبدعات جدا. نعم. كتير مبدعات.
1: احنا بدنا نستضيف الأستاذة رغدة قاسم، هي مدير فني لمركز الملكة رانيا عبدالله لتمكين المجتمعات من مؤسسة نهر الأردن، وهي معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة رغدة.
2: أستاذ خالد مساء الخير. أستاذ خضر يعطيكم ألف عافية. مساء الخير للمستمعين.
1: يا هلا، كيف حالك؟
2: الحمد لله، كيفكم أنتم؟
1: احنا بخير. من العقبة لجبل عمان، حدثينا عن التجربة.
2: والله أول إشي يعني تحية خاصة للسيد خضر قواس وسوق جارة على مبادرتهم الجميلة باستضافة السيدات من وادي رم والبتراء. إحنا كان لنا مشروع اسمه المجتمعات المحلية المستدامة والسياحة. نعم. في البتراء ووادي رم، وكان هذا المشروع بركز على بناء قدرات السيدات حتى يحسنوا منتجاتهم ويطوروها، هذا تطلع بصورة تصلح للتسويق عبر أسواق عالمية مش بس أسواق محلية.
1: جميل جميل.
2: لكن كانت تجربة السيدات مقتصرة فقط على التجربة المحلية سواء في رم أو في البتراء.
1: طب كيف كانت التجربة المحلية بالرم وبالعقبة وبالبتراء؟
2: هلا يعني هي شوي الأوضاع السياحية المتأثرة بالأوضاع
1: العالمية. نعم نعم
2: بالضبط، أثرت شوي على الأوضاع في البتراء وفي رم فخفت شوي السياحة. العقبة جزء فيها انتعاش بسبب السياحة الداخلية شوي أحسن من رم والبتراء، هنقول والبتراء.
1: نعم.
2: فأجت فرصة إنه يشاركوا السيدات في سوق جارة بدعوة من السيد خضر، اللي مثل ما تفضل من شوي وحكى إنه حضر معنا اللقاء التشاركي لعرض. نعم. منتجات السيدات، فانطرحت فكرة إنه ليه ما يجي السيدات يشاركوا بسوق جارة ويجربوا أسواق جديدة، وصراحة إحنا هذا اللي كنا مندور عليه باللقاء التشاركي. وبالفعل تم التنسيق مع مفوضية العقبة ومع سلطة تقديم البكرة التنموي، وتم اصطحاب السيدات للمشاركة في سوق جارة.
1: يعني يعطيهم العافية، هذا مشوار طويل يعني.
2: والله مثلا سيدات البتراء راح ورجعوا بنفس اليوم.
1: يعني ذكرتونا برحلة التجار في الأزمنة الغابرة لما كانوا يطلعوا على الجمل والقافلة تمشي مئات الكيلومترات، وفعلا المسافة 300 كيلو يعني.
2: مضبوط. هم سيدات شغوفات وطموحات وكانوا حابين يشاركوا يعني ويبرزوا منتجاتهم.
1: والله هذا بحد ذاته يعني يصلح فيلم وثائقي، انه كيف يعني انه القافلة اتت يعني حتى لو بحداثة وباصات
0: كانوا مبسوطين.
1: صحيح.
2: بعدين يعني انت بتحكي على تجربة غنية من الجنوب، سيدات يعني بإبداع انتاجهم اللي بيحكيها.
1: طب ما ايش اضاف الجنوب لجارة؟ حدثينا بصراحة.
2: يعني هو أضاف لمسة من عبق تاريخ الجنوب.
1: نعم.
2: والحكاية والموروث الثقافي اللي خاص في منطقة الجنوب.
1: نعم.
2: انتقلت هذه الحكاية والقصص بالتاريخ سواء عند الأنباط سواء في مسامح المحلي في البتراء سواء من رم ومن جبالها وصحراءها الجميلة.
1: نعم.
2: حملت كل هذه الذكريات وكل هذا الموروث الثقافي كل هذا التاريخ الحلو في منتجات سيدات. فكانت منتجاتهم بتحكي قصة جديدة، عم تنقل أفكار جديدة، تراث جديد، فكر جديد.
1: نعم.
2: فبرضو يعني لقى يعني مشاركتهم لقت استحسان كبير وإقبال كثير كبير، وصراحة السيد خضر تعب على الدعوة وإحنا دعينا كمان. وكان الإقبال كثير كبير، يعني حتى الحضور مش بس كان حضور عشان يشتروا، كانوا كمان بيعطوا ملاحظات وبوجهوا السيدات، فالسيدات طلعوا من هاي التجربة مش بس إنه استفدنا إنه إحنا بعنا، لا استفدنا بإنه أخذنا أفكار جديدة.
1: جميل.
2: عرفنا إيش نطور على منتجاتنا، عرفنا إيش نرجع المرة الجاي نعمل. وصراحة هلا يعني عم نفكر إحنا والسيد خضر كيف إنه نوسع هالتجربة أكثر.
1: كيف يعني في إيش في مجال للتوسيع؟ هل فرع بنجارة أو بالعقبة أم ماذا؟
2: بالفعل إحنا عم نفكر يكون في جارة بالعقبة مثل ما في جارة جبل عمان، في جارة البحر، وننقل الفكرة لسيدات العقبة ونعمل زي التوأمة بين جارة اللي في عمان وفي عندنا في جارة في العقبة. مثلا سوق ممكن يكون بالصيف وسوق ممكن يكون في الشتاء حسب أجواء العقبة.
1: نعم.
2: ونساعد السيدات إنهم يتوسعوا أكثر ونجيب أسواق جديدة ونجيب ناس جديدة تيجي تتفرج على منتجات السيدات ونسمح لهم بأنهم يعرضوا منتجاتهم ويسوقوها.
1: نعم. هناك مداخلة من الأستاذ خضر.
0: لا لا بالعكس، أنا يسعد مساكي. السيدات اللي أجوا على سوق جارة زي ما تفضلت مش بس باعوا، أخذوا فكرة لأنه كانوا خايفين أنه يشاركوا في معرض عدد الزوار يتجاوز العشرة والخمسة عشر ألف زائر.
1: نعم.
0: فأخذوا فكرة. اليوم أنا أجاني اتصال من البتراء من السيدات أنه حابين يشاركوا السنة الجاي، يعني حتى سألتها أنه بتقدر تيجي، قالت أنا مستعد أطلع من الساعة 4 الصبح
1: عشان
0: أشارك.
2: مضبوط.
0: فهاي يعني يعطيكم العافية انتو، وان شاء الله

0: يكون تبادل بين بعض إن شاء الله قريبا.
1: إن شاء الله قريبا رح يكون لنا لقاء حتى نتباحث كيف ممكن نطور الفكرة ونساعد السيدات في الجنوب أكثر.
2: نعم. كيف وجدتي يعني اختلاف جارة عن الأسواق الأخرى؟ أنا لا أسوق يعني، ولكنني إحنا أمام مدرسة بصراحة، يعني مدرسة بالأسواق ومدرسة بالتطوير، وكل شيء متقن بحيث أنه تحولت إلى لوحة فنية. فكيف كيف رأيت هذا السوق؟
1: صراحة اللي بهرنا في جارة عدد الحضور. يعني إحنا بالعادة،
2: ما أنا بقول لك قبل 20 سنة كانوا 15 طاولة بس.
1: أول إشي المشاركين عددهم مهول، بتلاقي في تنوع في المنتجات، كل المنتجات الحرفية اليدوية، الأكل، يعني شو ما بخطر على بالك موجود في السوق، حتى الفن، الرسم، الطرب، العزف. بالإضافة
2: موجود هناك يعني جايبين رباب وعود بالسوق.
1: والله في عود كان، وفي أجواء جميلة جدا، يعني أنت بتستمتع، مش بس أنت بتشارك عشان تبيع منتجك، أنت عم بتشارك عم تستفيد من الثقافة، من التراث، من التعرف، من التشبيك.
2: في مداخلة من الأستاذ خضر،
0: يعني إن شاء الله السنة الجاي منجيب السمسمية ونجيب الفرق اللي من العقبة ومن البتراء ودرم يغنوا في سوق جارة. إن شاء الله راح يكون ترتيب.
1: لازم
2: هل بتوقعوا الناس منكم كمشاركة من الجنوب أن يكون هناك يعني أسماك أو أشياء يعني مش موجودة إلا بال جنوب؟
1: هلا هو بجزء الاشياء يعني الاكل وهذا صعب احنا ننقله لسوق جاره، لكن احنا ننقل التراث البحري. يعني هلا التراث البحري، العقبه ما شاركوا صراحه سيدات من العقبه،
2: ما
1: يعني
2: شاركوا
1: شاركنا بس رم والبتراء، لكن المره الجايه يعني عندنا احنا مجموعه سيدات في العقبه كمان شيء ابهار، وعم نركز هلا على الاقتصاد الازرق. ففي كثير اشياء حلوه ممكن احنا تطلع معنا. ان شاء الله المره الجايه في سوق جاره.
2: استاذه رغده، شكرا لك ولسيدات الجنوب المبدعات، ولك المحبه والتقدير.
1: شكرا لكم على اللقاء، ويسعد مساكم جميعا.
2: نعم.
0: شكرا.
2: التحديات
0: التحديات احنا جوزناها زمان.
2: نعم.
0: هلا احنا بنشتغل على السوق، هو أخذ الدعاية، أخذها دعاية دولية.
2: نعم.
0: تحدياتنا إنه نقدر يدعمونا حتى نستمر. يعني إحنا السنة، أستاذ خالد أنا لازم أحكي على الفقرة هاي،
2: ياريت،
0: إنه بالنسبة كانوا يدعمونا شركات، هاي الشركات إلها
2: رعاية.
0: في الرعاية إلها سنتين اللي الداعم الأكبر ما دعمونا، فإحنا بنعتمد على دخل السوق، والسوق كلفته كتيرة. فأنا بتمنى من كل الجهات يدعمونا حتى نستمر. احنا السنة والسنة الماضية والقبلها استضفنا بعض السفارات لعرضوا منتجاتهم. يعني
2: الشيء الناجح يدعم. استاذ خضر،
0: بالضبط، السفارة الاندونيسية شاركت يوم بكل منتجاتها بأكلها، السفارة التايلندية، عنا عدة سفارات ان شاء الله رايحين يشاركوا السنة الجاي بتراثهم. وهذا تبادل ثقافي بين الأردن وهاي الدول بالأكل الأردني والأكل التايلندي مثلا نحكي. عندنا المغرب، أجتنا سيدة من المغرب.
2: نعم.
0: وهلأ في اتصالات واجتماعات خلال الأسبوع الجاي.
2: نعم.
0: إنه يكون تبادل وتوأمة بين أسواق مغرب التراثية وبين سوق جارة، حتى نتبادل الثقافة.
2: نعم.
0: من كل الدول.
2: لكن مستوى الدعم اللي يحتاجه مثل هذا السوق قد يكون عالي ماديا، تقنيا،
0: تقنيا وماديا. يعني زي ما حكيت لك احنا بكلف السوق تكلفة كبيرة لانه كله شركات خاصة. فبتمنى بعدين احنا بناخد اشي رمزي من السيدات، وهذا السوق سياحي، يعني احنا كمان بندفع ضريبة مبيعات على كل طاولة بتنحط بسوق جارة.
2: نعم.
0: فيعني بتمنى من كل الجهات المعنية يدعمونا.
2: طيب سؤالي الأخير، أنتم عشاق لهذا السوق.
0: أكيد.
2: وربيتوه كابن.
0: أكيد.
2: كيف ترى سوق جارة بعد 50 عام؟
0: الله يعطينا الصحة ونضلنا
2: يطول عمرك.
0: بس
2: لكن هذا سوق وطن أصبح.
0: سوق وطن، وأنا دايما بحكي هذا سوق وطن، وبحكي اللي أعضاء الهيئة الإدارية اللي معنا الأصغر سنا، هذا إرث لازم تحافظوا عليه.
2: هذا ما
0: ليبقى ليبقى مستمر بهذا النشاط، ويضلوا ذكرى إنه اشتغلوا فيه ناس بيحبوا سوق جارة.
2: نعم. احنا يعني احببنا هذا المساء اللي انت كنت منورنا فيه.

0: وأنا بدي أشكر زملاء الأعزاء يعني علاء قطفان من المراقبة الرئيسية وبهاء الطراون من التنفيذ الهندسي. الشكر الموصول أسميك الرسام أم المؤلف الموسيقي؟
1: والله التسمية اللي بتحبها. أنت فنان؟
0: لا أنا لست فنان، لكن أرى أمامي رجل رسم يعني لوحة خالدة وصاغ قصيدة خالدة وأغنية جميلة، ألا وهي نبض عمان وأهل عمان والمملكة كاملة بسوق جرب.
1: معالي زيد قصوص هو كمان المبادر الأول، الله يشفيه كمان.
0: اللهم أمين. أستاذ خضر قواس نائب رئيس جمعية أبناء حي جبل عمان، لك كل الشكر على قدومك وتشريفك لنا بهذه الأمسية، وهناك مجال لكلمة أخيرة.
1: شكرا أستاذ خالد، شكرا للإزاعة الأردنية الأم. زي ما أنا حكيت بالبداية، من 20 سنة كل سنة بطلع بالإذاعة الأردنية اللي أنا بفتخر فيها.
0: نعم.
1: شكرا لكم.
0: شكرا لك، وأعزائي المستمعين شكرا لكم على حسن استماعكم، تصبحون على ألف خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Thank you.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد

0: أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. أهلا بكم. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني وفدا من البرلمان الفرنسي يضم رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية بحضور سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية متانة علاقات الصداقة بين البلدين وأهمية توطيد التعاون في مختلف المجالات لا سيما السياسية والبرلمانية. وثمن جلالة الملك دور فرنسا في استضافة جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة هذا الأسبوع والتي ستبحث سبل دعم الجيش اللبناني، مؤكدا جلالته حرص الأردن على إدامة التنسيق والتشاور السياسي مع فرنسا. كما بحث اللقاء أبرز التطورات الإقليمية وضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة تدعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي السياق ذاته بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الوفد البرلماني الفرنسي الذي ترأسه رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية الأردنية في البرلمان الفرنسي فيليب ليوتيو العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية، مؤكدا حرص المملكة على تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدفاعية إلى جانب تعزيز التعاون البرلماني. كما بحث رئيس مجلس النواب مازن القاضي مع الوفد البرلماني الفرنسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالات التشريعية والرقابية وتبادل الخبرات. وأكد الجانب الفرنسي أن الأردن شريك أساسي وموثوق لفرنسا، مشيدا بدور جلالة الملك في دعم الأمن والاستقرار. كما بحثت جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية برئاسة الدكتور إبراهيم الطراوني مع الوفد الفرنسي سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث جرى التأكيد على أهمية توسيع التعاون في العديد من المجالات إلى جانب تطلع الجانب الأردني إلى دعم فرنسا لمشروع تطوير مسار الحج المسيحي في المملكة. قال وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات إن الدفاع المدني ومديرية الحراج تمكنا من إخماد حريق أتى على 30 دنما في منطقة ساكب دون تسجيل إصابات، مشيرا إلى تضرر عدد من الأشجار جراء الحريق. وأضاف الوزير خريسات في حديث لمندوبنا إسلام العياصرة:
1: نشب حريق في منطقة ساكم في منطقة حرجية وبلغت مساحتها حوالي 30 دنم، وبجهود كوادر الدفاع المدني وبالتعاون مع أجهزة الإطفاء ودائرة الحراج في وزارة الزراعة والأجهزة المعنية في المحافظة تم السيطرة على هذا الحريق وإخماده بالكامل بحمده تعالى، والآن يجري عملية تبريد للمنطقة حتى يحول دون انتشار الحريق لا قدر الله للمناطق المجاورة. هذه المنطقة هي منطقة حرجية ذات وعورة عالية جدا، وكان هنالك استجابة سريعة من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الزراعة والدفاع المدني وجميع الأجهزة في المحافظة، وتم السيطرة بالكامل على هذا الحريق. إن شاء الله سيتم أيضا بعد الانتهاء من التحقيق الاطلاع على مسببات الحريق، وإذا كان هنالك أي جنحة أو أي شيء مفتعل سيتم إن شاء الله التوصل إلى مفتعلي هذه الحرائق وبالتالي اتخاذ إجراء القانوني بمقتضاها.
0: أطلقت وزارة الاستثمار تقرير أدائها للنصف الأول من العام الحالي والذي أظهر تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار. وأكدت الوزارة أن النتائج تعكس انتقال العمل الاستثماري ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029 من بناء الأطر والتشريعات إلى تسريع التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي.

0: والتنموي إلى التفاصيل.
1: أظهر تقرير وزارة الاستثمار حول أدائها للنصف الأول من العام الحالي تسارعا ملموسا في عدد من مؤشرات الاستثمار وتقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتبسيط الإجراءات ورقمنتها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة إن التقرير يعكس نهج الوزارة الذي يقوم على ترسيخ الشفافية وقياس الأداء وعرض النتائج بوضوح ومواصلة العمل في تحويل السياسات والفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات أثر ملموس بالتوازي مع تطوير بيئة الأعمال والاستثمار عبر تبسيط الإجراءات وخفض الوقت والكلفة ومتابعة المشروع والمستثمر من التأسيس والترخيص وصولا إلى التشغيل والتوسع. وأضاف أن نجاح العمل الاستثماري يقاس بالنتائج المتحققة على أرض الواقع وبما تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني من إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة وما ينجم عنها من نشاط اقتصادي وتنموي في مختلف محافظات المملكة. وأظهر التقرير استفادة 327 مشروعا من الحوافز والإعفاءات خلال النصف الأول من العام بحجم استثمار مستقبلي متوقع بلغ نحو 711 مليونا و200 ألف دينار. وسجلت المناطق التنموية أداء لافتا إذ ارتفع إجمالي حجم الاستثمارات فيها من نحو 5 مليارات و819 مليونا إلى قرابة 6 مليارات و900 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي إطار تسريع انتقال المشروعات من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ استحدثت الوزارة المسار السريع لإصدار رخص الإعمار وأذونات الأشغال لتصبح أول جهة تنظيمية في المملكة تطبق هذا الإجراء. وفي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توسعت المحفظة من 8 مشروعات خلال عام 2025 إلى 11 مشروعا خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي مجال الترويج الاستثماري نفذت الوزارة أنشطة وحملات ترويجية في الصين والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي بهدف التعريف بالمزايا التنافسية للأردن ضمن التحضيرات لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا لسيادة السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن الأردن يؤكد تضامنه المطلق مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. هذا وتوعدت السعودية بالرد بحزم على الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون واستهدفت أراضيها في وقت أعلن فيه تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 13 مدنيا جراء هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة استهدفت مدنا في جنوب وغرب المملكة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي إن التحالف يتابع تطورات الموقف ويتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تلك التهديدات. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن طهران لن تجرؤ مفاوضات مع واشنطن بل لن تجري مفاوضات مع واشنطن ما لم تتحقق شروطها، محذرا من أن الانخداع بما وصفها بالإشارات المتناقضة الصادرة عن الإدارة الأمريكية. وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت يستعد فيه وزير الخارجية عباس عراقجي لزيارة الصين لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بشأن ملف التفاوض وأمن الملاحة في المنطقة. ميدانيا أعلنت السلطات الإيرانية حالة إنذار في العاصمة طهران لعدة ساعات على خلفية ما أوردته وسائل إعلام إيرانية بشأن رصد تحركات جوية أمريكية قرب الحدود. وفي تطور آخر أعلنت واشنطن تدمير زور

0: من القطاع قصفا مدفعيا وإطلاق نار وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات وعمليات الهدم في عدد من المناطق، كما تصاعدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية جديدة وتجريف أراض فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن كلفة الحربين اللتين اندلعتا عام 2023 وفي الثاني من أذار تجاوزت 20 مليار دولار، متوقعا أن تتخطى الكلفة الإجمالية 27 مليار دولار بعد استكمال احتساب خسائر حرب 2026. وأوضح سلام أن أجزاء من الأراضي اللبنانية باتت تحت الاحتلال وتشمل 75 بلدة ومدينة في جنوب لبنان، فيما لا يزال نحو 250 ألف لبناني نازحين. قالت أوكرانيا إنها مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل، فيما رحب الكرملين بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. وعلى الأرض شنت أوكرانيا هجوما في الشرق للتخفيف من الضغط عن مدينتين استراتيجيتين. هذه التطورات يجملها الزميل رامي الرشق في تقريره التالي.
1: بعد أشهر من الضربات الروسية الأوكرانية المتبادلة بعيدة المدى، استهدف خلالها الجانبان مواقع وبنى تحتية للطاقة والموانئ، إضافة إلى سفن في البحر الأسود. قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. ولم يؤكد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن موسكو وكييف وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت للطاقة. واعتبر زيلنسكي أن الروس يشعرون بالضغط بسبب الرد العسكري لأوكرانيا الذي يستهدف الاقتصاد الروسي المسخر لخدمة المجهود الحربي بحسب تعبيره. بدوره رحب الكرملين بالاقتراح الأمريكي الذي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات الروسية الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. وكان وزير الخارجية الأوكراني قال إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بأكثر من 500 قاطرة أو دمرتها منذ بداية الحرب. ميدانيا قال مسؤول عسكري أوكراني إن كييف تشن منذ أيام هجوما شمال مدينة ليمان في منطقة دونيتسك، وهي عملية تهدف إلى تخفيف الضغط على مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك. وقال قائد الفيلق الثالث في الجيش الأوكراني إن العملية نجحت حتى الآن في تحرير أكثر من 10 كيلومترات مربعة وتطهير 57 كيلومترا مربعا كانت القوات الروسية تسللت إليها.
0: وعودة إلى الشأن المحلي، حيث اطلع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سام سميرات خلال زيارة إلى مدينة العقبة الرقمية على أبرز مشاريعها وبرامجها في مجالات مراكز البيانات والاتصالات والربط الدولي والحوسبة الحسابية والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة. للمزيد تحدث الوزير سميرات لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
2: قمنا بافتتاح اللي هي منصة سيادية للذكاء الصناعي تعتمد على تقنيات انفيديا. طبعا هذه المنصة السيادية موجودة لاستخدامات الحكومية، راح يكون جزء منها مخصص للاستخدام الحكومي، راح تسهل وتسرع في برامجنا كحكومة وتحت مظلة المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بإدخال تقنيات الذكاء الصناعي في عدة حالات استخدام جاري العمل عليها. تحدثنا في الماضي عن موضوع سند وإدخال تقنيات الذكاء الصناعي، إدخال تقنيات الذكاء الصناعي في مجال السير، في مجال العدل، في عدة مجالات من مرافق الدولة الأردنية. هذه المنصة ستساعد

0: عدنا على الحفاظ على سيادية المعلومات، سيادية البيانات، وراح تسرع في عملية إدخال الذكاء الصناعي.
1: بحث وزير الشباب نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين ابن عبد الله الثاني للعمل التطوعي الدكتور رائد العدوان مع رؤساء الجامعات وعمداء وشؤون الطلبة سبل تعزيز دور الجامعات للمشاركة في الدورة الرابعة من الجائزة. جاء ذلك خلال لقاء عقد في وزارة الشباب بحث آليات الشراكة في نشر ثقافة العمل التطوعي وتسليط الضوء على المبادرات الشبابية النوعية وتوثيقها ضمن تحضيرات واستعدادات إطلاق أعمال الدورة الرابعة للجائزة. وقال الوزير العدوان:
2: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي هي جائزة وطنية غايتها لا تقتصر على تكريم أصحاب المبادرات والفائزين، إنما تتجاوز ذلك في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي واكتشاف أصحاب الأثر وتقدير جهودهم وتحفيزهم للمزيد من المبادرات لخدمة الإنسان والمجتمع والوطن. اليوم الجائزة تدخل دورتها الرابعة مستندة على إرث بثلاث دورات وعلى دروس مستفادة خلال الدورات السابقة من تجارب من قصص نجاح نستطيع البناء عليها. للأمانة الدورات الثلاثة في كل دورة فازت إحدى الجامعات، لكن ما زلنا ننظر إلى الجامعات كبيوت خبرة ومؤسسات وطنية تعمل على صقل شخصية الطالب الأردني أو الشباب الأردني بشكل عام، بحيث أصبحت الجامعات مدخل رئيسي ومكون رئيسي لبناء هذه الجائزة مع شركاء رئيسيين على مستوى المملكة بشكل عام.
1: وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع بنك الإعمار الألماني اتفاقيتي تمويل بقيمة 96 مليون و500 ألف يورو لدعم أولويات المملكة في قطاعي التعليم والمياه، حيث وقعت الوزيرة زينة طوقان عن الجانب الأردني، ووقع عن الجانب الألماني يان فيجلمان ممثلا عن البنك. وأشادت طوقان بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن بألمانيا، وأن هذا التعاون يعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في تنفيذ أولوياتها التنموية وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي. برعاية رئيس هيئة الأركان المشتركة، شهد مركز خدمة العلم في شويعر تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم عقب استكمالهم مرحلة تدريبية متكاملة هدفت إلى بناء قدراتهم العسكرية والشخصية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس حفل تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم في مركز خدمة العلم شويعر بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي وذوي الخريجين. واستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، واستذكر الحضور مكلفي خدمة العلم الذين قضوا إثر حادث السير الذي تعرضت له الحافلة التي كانت تقلهم أثناء عودتهم إلى أماكن سكنهم، داعين الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وأسرهم وزملائهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأكد رئيس دائرة التعبئة والجيش الشعبي أن تخريج الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم يأتي تتويجا لمرحلة تدريبية متكاملة تلقى خلالها المكلفون برامج شملت التدريب العسكري والتوعية والمهارات الحياتية، بما أسهم في تعزيز قدراتهم وصقل شخصياتهم وتنمية روح الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية. واشتمل الحفل على استعراض طابور المكلفين أمام المنصة بنظام المسير العادي، إلى جانب عروض للقتال بالأيدي والمشاة الصامتة وتطبيقات وفعاليات عسكرية عكست المستوى التدريبي الذي وصل إليه المكلفون خلال فترة خدمتهم. ويأتي برنامج خدمة العلم في إطار نهج وطني يستهدف الشباب الأردني بتوجيهات ملكية سامية واهتمام ورعاية من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية وترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والعمل الجماعي والاعتماد على الذات.

0: وفي ختام الحفل وزع اللواء الركن الحراسيس الجوائز على مستحقيها تقديرا لتميزهم خلال فترة التدريب، وسط حضور ذوي الخريجين وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: تشارك القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في تمرين الأسد المتأهب 2026، والذي انطلق أمس الثلاثاء في ولاية كولورادو الأمريكية بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين. ويستمر التمرين الأسبوعين ويتضمن مجموعة من التدريبات والفعاليات المشتركة في مجالات مكافحة الإرهاب والدفاع الجوي والأمن البحري والأمن السيبراني والاستجابة للكوارث والأزمات، بهدف رفع مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية وتعزيز التنسيق والتكامل وتطوير مهارة التخطيط والاستجابة لدى القوات المشاركة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع اليوم درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد أهمية الشراكة مع فرنسا ويدعو لتهدئة شاملة ومستدامة في المنطقة. الأردن يدين استهداف الحوثيين مدنا في المملكة العربية السعودية. الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي. مشعل السلاطة يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: هوست.
1: منو هذا؟
2: عامل؟
0: يسلم هالصوت ويسعد هالطلة. مشوار واحد من عيمي الهان.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. حطي بعليقة البغل علف واسقيه مي.

0: هيا سنذهب إلى محطة قطار ونستقبل المارشال الألماني فون فالكاين.
1: مأمور البرق يطلب منكم الانتظار يا باشا.
0: ماذا يريد؟
1: يحلل رموز برقية سرية عاجلة جدا.
0: من أين؟
1: قال إنها من القيادة العليا.
0: حسنا حسنا، أخبره أن يستعجل، قل له أن يستعجل.

0: عامر، ما سألتك مبارح قديش دفعت ثمن عود الحراث؟
1: 5 مجيديات فضة.
0: وكم يساوي من ذهب الشريف؟
1: أقل من جنيه.
0: عافية.
1: وإيش بدي أقول؟ وإيش أخبار أمكي ومنيزة؟
0: أنتظر بيك حتى نزورها.

0: ماذا نصرت؟ أخبرني.
1: البرقية موجهة إلى حضرتكم.
0: حضرتنا، اقرأها اقرأها.
1: انتقل بشخصك إلى محطة جرف دراويش، جميع آليات تحت إمرتك لتأديب الطفيلة. تفاصيل في جرف الدراويش.
0: حسنا، نستقبل مارشال فالنكاين أولاً.

0: أهلين أستاذ عصام، أنا الأستاذ صالح.
1: ميت ورد لعيونك. أهلين بحضرتك، حكالي الشيخ دياب إنك

0: مدير المدرسة الجديد؟
1: صحيح، بقول نتعاون سوا حتى نقلبها من التركي للعربي.
0: يا عين عليك، أنا جاهز أستاذ، أنا جاهز.
1: أستاذ عصام، في 10 طلاب بالصف السادس، ابدأ فيهم.

0: Kabur! Cahaya!
1: Kul Marshal, yatafazzal, yatafakkad, haras sharaf.
2: مارشال يريد تفقد عمليات حربية، ليس هرس شرف.
1: نستريح، نتحدث بعد صرف طابور.
2: لا لا جمال باشا، نحن نستغرب أنك لم تزل في مآن.
1: سأتحرك إلى جرف دراويش، بعد أن أرافق مارشال إلى قيادة في سرايا مآن.
2: جمال باشا، مارشال يقول اصعد إلى قطار وتحرك إلى جرف الدراويش.
1: أفندي، أفندي، هلا.

0: يا ليته مبروك يا عم منيزل.
1: الله يبارك بعمرك يا عامر.
2: تعال يا عامر، تعال يا ولد أختي، اذبح لنا هالخروف وصلخه.
1: خروف؟ وشو الخروف؟ من وين جبتي؟
2: ربطته هان قبل الغنم ما تنشر.
1: يا بنت الحلال، امبارح ماكلين مناسف، يعني مو لاي شيء، بس والله مو زين اللحم كل يوم، كل يوم لحم.
3: يما ناكل من الماجود، ما لها حاجه تذبيها.
0: لا تردي عليها يا خاله، اعطيني السكين.

0: نصرت بيك.
1: نعم نعم أنا هنا أنا هنا.
0: أحضر 100 نفر ينظفون أرض من هجارة، لا يتركوا هجرة صغيرة.
1: من أين إلى أين؟
0: داخل إشارات يضعها مهندسين.
1: هل ستصبح مطارا؟
0: نعم نعم، ووزعوا مصابيح على حدودها الطولية، كل 30 متر مصباح، وخصصوا نفرات جاهزين لإنارة مصابيح في الليل حسب أوامر.

0: خلينا نقرا من جديد. بلاد العربي أوطاني،
1: بلاد العربي أوطاني،
0: من الشام لبغداني،
1: من الشام لبغداني،
0: ومن نجد إلى يمن،
1: من نجد إلى يمن،
0: ومن مصر إلى تطوان،
1: ومن مصر إلى تطوان.
0: بري عليكم بري عليكم، عافاكم. تكتبوها في البيت 3 مرات، بدي شوفها.

0: الجنرال ماير سيفتش على جميع آليات هنا في جرف دراويش.
1: حسنا، سأخبر ضباط يجهزون البلوكات كلها
0: مع بلوكات خيال ألمان. تأكدوا أن الهاتف واللاسلكي يا ملان.
1: أخبر جنرال أن أرسلنا كشاف.

0: الخائفين لطريق التفيلة.
1: أعيدوهم إلى معسكر هالاند.
0: لماذا؟
1: كل شيء هنا داخل القلعة حتى تبدأ الحركة.

0: ولو وين الطحين اللي بتطلبيه يا عوفة؟
1: دشرك من الطحين الحين، اقعد اشد ليك عذراعك.
0: هذا انا تشزيت وقعدت، بس لو وين الطحين؟
1: انا ما طلبت طحين، ادي صاعين برغل.
0: برغل؟
1: خذ القمح على الببور يجرشوه.
0: اخي حرمة، على مهلك على مهلك.
1: ان شاء الله عن قريب الطيب وتباهى فيك، وانت ماسك السكين بيدك تذبح لضيوفك الذبيحة الكبيرة.
0: ما أدي طيب، ما أدي، خلي إيدي معلقة. يا عوفة بكفي، هلكتيني. أدك تجيبي لي الجلطة.
1: أنا كيف لو طلب الثوب جديد والعصابة لراسي؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلامها عصابتك ها؟ هي ما عليها خلاف.
1: مخزوقة يا منازل، أدي واحدة جديدة.
0: وين الخزق؟ هذا الخزق اللي هلق ديدي مسبيته خزق؟ ادحشيه جوات العصابة ما بيبين.

0: وشدك بصاع العدس؟
1: هدي أبذر بكرة وأحرث أرضه.
0: والوي مو قمح؟
1: فات وقت زراعة القمح، نزرع بداله عدس وحمص.
2: يا عامر، يا عرب، يا جيران الرضا،
1: فوت فوت يا عرب، فوت فوت فوت. قهوي روحك.
3: ما جيت للقهوة، مدام صار عندك عود حراث للبغل أدي تحرث لي الحكورة تحتها.
0: ويش أدك تزرع فيها؟
3: مكثة، بطيخ، شمام، فقوس.
0: أعطينا من بزرون نزرع بحصتنا.
3: حلت البركة.

0: يا مصلح، مين قال لك الحكي؟
1: يه أنا شفتهم، شفتهم بعيني هذه، وهم يبنوا الجسر المهدوم، والبابور يجيب ليهم حديد السكة.
0: آخ آخ آخ، الله يهقوتي، باكر يلمونا للصخرة من جديد ونحطب ليهم.
1: آه والله يا نايف، ما صلحوا الخط إلا عشان الحطب. تصبح على خير.
0: آخ آخ الخير، من وين يجي الخير؟ من وين؟
2: وشو في يا نايف؟
0: هذه بلاويهم ما تخلص.
2: علمني وشو في؟
0: وش بدي أعلمك وش؟ اسمعي حمدة.
2: ها.
0: اسمعي، احنا بكرة أو بعد بكرة رحيل على وادي عربة.
2: ها؟
0: نقضي الشتوية هناك لحين ما تيجي الدولة الشريف كنس الترك من الشوبة كلها.
3: اشعلوا مصباح هناك.
4: أعطي إشارة هبوط، أعطي إشارة هبوط.
5: ابتعدوا عن المدرج، ابتعدوا عن المدرج.
6: أهلاً أهلاً أهلاً، إنه يسالان مارشال.
3: تفضل على السيارة سيدي.
7: كنتم مع حد الدقيق.
8: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول أوضاع فلسطينية عديدة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، كفاحية. مقبلون الشعب الفلسطيني على انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني فلسطيني. بالمعنى الأدق هنالك محاولات من قبل القيادة الفلسطينية للعمل على تطوير الوضع الداخلي، على الاستجابة للمتطلبات السياسية الكفاحية لشعب فلسطين، وأيضا استجابة للإصلاحات وتطوير الوضع الداخلي، لأن الوضع الداخلي الفلسطيني تماسكه، وحدته، تطوره، دمج دماء جديدة بصفوفه وقياداته شيء مؤكد. هذا بشكل الرافعة للموضوع الفلسطيني وللقضية الفلسطينية ولمواصلة هذا الطريق نحو الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال. للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب من رام الله بالدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية. دكتور أحمد مجدلاني مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: يعطيك العافية، ودائما إحنا وشعبنا كله وقيادتنا بنتابعكم، متضامنين معاكم، مشاعرنا معاكم، بنحس بأوجاعكم، الله يعينكم على ما أنتم عليه.
1: شكرا شكرا. هذا هو الأردن الذي نعرفه، اللي كان دائما يعني باستمرار جنبا إلى جنب مع شعبنا، مع قيادته، من أجل تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.
0: كل الاحترام. طب دكتور، لنبدأ الحقيقة، يعني الآن الأوضاع مع الأسف يعني في قطاع غزة مأساوية، سنتحدث عنها، مأساوية أكثر من مما يجب، ربما حتى كلمة مأساوية لا تنطبق على الواقع الحقيقي الملموس اللي بيعيشه شعبكم في قطاع غزة. ولكن الآن الوضع أيضا بالضفة الفلسطينية، هجمات من قبل المستعمرين المستوطنين لبقاء الاحتلال، لاستمرارية الاحتلال، لتعميق بقاء الاحتلال، وأيضا لأنهم يتنافسون في معركتهم الانتخابية المقبلة لانتخابات الكنيست في شهر في 27/10 المقبل. ولكن بداية دعني أسأل الدكتور أحمد مجدلاني، يعني أنت الآن بتعيش في رام الله والأحداث في القرى الفلسطينية ساخنة على امتداد يعني قرى ومدن وأحياء المدن الفلسطينية، في كيف ترى الوضع من جانبك أولا كفلسطيني وثانيا كقائد فلسطيني؟
1: شوف ما يجري في الضفة الغربية منذ عدة أشهر.
0: نعم.
1: هو تكثيف وتصفيق.

0: تقاعد لحملة اليمين القومي والديني اللي بيمثله سموتريتش بن جفير وأيضا نتنياهو.
1: نعم
0: هاي الحملة بالضفة الغربية انطلاقا ليس فقط لاعتبارات انتخابية، رغم أن الاعتبارات الانتخابية هامة لهذا التحالف الثلاثي لمحاولة إعادة الحصول على أغلبية في الانتخابات القادمة لاستمرار حكم هذا الائتلاف لمرحلة قادمة، لكن الهدف الرئيس واضح أن التغييرات التي تحدث على الأرض والتي تجري بشكل متسارع وبسباق مع الزمن قبل الانتخابات وقبل أيضا خروج هذا الائتلاف من الحياة السياسية أو من الحكم، لأنه كل المؤشرات منذ أكثر من عامين تشير أن هذا الائتلاف لن يحصل في أحسن أحواله على أكثر من 50 مقعدا، وبالتالي سيكون على مقاعد المعارضة. المهم استراتيجيا بالنسبة لهذا التحالف الآن هو فرض وقائع مادية على الأرض في الضفة الغربية يصعب أن لم يكن استحالة أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة التراجع عنها، لأنها سوف يعتبر ذلك يعني خروجا عن الإجماع القومي اليهودي، ولذلك هذا التسارع اللي بنشوفه بالاستيطان بمصادرة الأراضي بتنفيذ مشروع E1 لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بازدياد إرهاب المستوطنين ومحاولات التطهير العرقي في خاصة في المناطق جيم التي لغاية اللحظة الراهنة منذ 3 سنوات إلى الآن يعني في هناك حوالي 140 ألف مواطن فلسطيني قد تم تهجيرهم من هذه المناطق في عملية تطهير عرقي حتى داخل المدن، يعني ما جرى في مخيمات جنين طول كرم عين شمس هو تطهير عرقي، يعني لدينا 50 ألف مواطن قد جرى تهجيرهم من هذه المخيمات ومنع عودتهم بما في ذلك تدمير هذه المخيمات بشكل كلي أو جزئي. ما يجري هو إعادة هندسة للديموغرافيا في الضفة الغربية بحيث ينحصر الوجود الفلسطيني في مواقع محددة وينتشر وجود الاستيطان فيها. واليوم اللي بيطلع على خارطة الضفة الغربية كمن يرى يعني الجبن السويسرية اللي هي عبارة عن دوائر يعني منفصلة عن بعضها البعض. هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إليه حكومة نتنياهو واليمين القومي والفاشيين الجدد في إسرائيل. بالتأكيد الوضع الميداني صعب للغاية لأنه مترافق أيضا مع ضغوط اقتصادية ومالية، السبب الرئيسي منها هو الاستيلاء وأيضا على أموال المقاصة الفلسطينية التي شلت قدرة الحكومة الفلسطينية على القيام بواجباتها اتجاه تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية، ليس فقط في الضفة الغربية وإنما أيضا في قطاع غزة، أيضا علاوه على إجراءات أخرى أهمها هو الفصل ما بين والتقسيم التقسيم ما بين المناطق المدن والقرى الفلسطينية وعزل القدس الشرقية عن باقي الأراضي الفلسطينية. هذا التفكيك هو هدفه الرئيسي تفكيك الوحدة الجغرافية والاقتصادية والمجتمعية. اليوم الضفة الغربية لا تجد سوق اقتصادي واحد ما بين كل المدن والقرى، يعني مثلا مصنع في الخليل أسهل له أن يصدر إلى الأردن من أن يرسل بضاعته إلى جنين مثلا، والعكس يعني أيضا، لأنه المسافة ليست بالمسافة القصيرة، وإنما هي في الإجراءات وفي الحواجز التي
1: ليست
0: تقطع،
1: المسافة الجغرافية.
0: ليست المسافة الجغرافية، وإنما الإجراءات التي تجري على الأرض التي تعطل إمكانية الانتقال والحركة من منطقة إلى منطقة أخرى. هذا علاوة عن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. اليوم تتعامل حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن قطاع غزة قد بات مفصولا تماما، ليس فقط جغرافيا عن الأراضي الفلسطينية، وإنما بات مفصولا أيضا عن سياسيا عن السلطة الوطنية الفلسطينية بحكم قرار مجلس الأمن 2803 الذي أعطى نوع من الوصاية الدولية على قطاع غزة لمجلس السلام لمدة عامين، يعني تنتهي في 30/12 العام القادم. وبالتالي نحن أمام وضع أيضا صارت إسرائيل تتعامل فيه مع قطاع غزة وكأنه منطقة معزولة، أيضا تسعى إلى ليس فقط إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنما إلى تقسيم قطاع غزة إلى غزة القديمة وغزة الجديدة. غزة الجديدة التي يعني يتبنى فيها كوتشنر مشروع ما يسمى ريفيرا الشرق، وهو أساسا مضمون مجلس السلام، وأساسا هو مضمون هذا المشروع السياسي الذي طرحه ترامب في نقاطه العشرين، وأيضا ما زالت لغاية اللحظة الراهنة لأسباب الانتخابية أيضا حكومة نتنياهو ترفض كليا وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا يسحب نفسه على لبنان وعلى سوريا. هنا الاعتبارات انتخابية بالدرجة الأساسية، ولا تريد أن أيضا أن تطبق المرحلة الثانية من الاتفاق.
1: نعم. طب إذا الحقيقة واضح إنه خطة سوماتريتش اللي خطة الحسم واضح، وهي سبق وأقرت من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية، بيتم تطبيقها عمليا في قطاع غزة في الضفة الفلسطينية، الريف والقرى والمدن. كما تفضلت يعني هنالك تم بين قوسين تطهير الريف الفلسطيني من البدو ومن المزارعين والآخري ونقلهم إلى القرى، ومن شهر تقريبا بدأت الهجمة على القرى، على تل وعلى باقي القرى. فبالتالي يعني المسألة جاية بهذا الاتجاه كما تفضلت، لوضع جزر معزولة مقتصرة على المدن الفلسطينية، وهذا ما حصل بالمناسبة عام 48 بجعل المدن الفلسطينية معزولة عن بعضها البعض. طيب الآن في ظل هذه السياسة أستاذ الدكتور أحمد مجدلاني، أيضا يعني أنتم تواجهون كسلطة كإدارة كقيادة أزمة كما تفضلت في مسألة حجب الأموال واحتجازها، إلى الحد أن الموظفين لا يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل طبيعي وسوي. يعني ماذا تفعلون بهذا الشكل؟ ما هي الإجراءات العملية التي تؤدى لتغطية هذه الاحتياجات للموظفين؟ كم موظف عندكم في السلطة الفلسطينية؟
0: المشكلة ليست فقط في الموظفين، وإنما المشكلة في هذا الكم.
1: نعم.
0: أيضا من المتقاعدين الذين خدموا سنوات طويلة سواء في القطاع المدني أو القطاع العسكري والأمني. وبالتالي لدينا أيضا إشكالية كبيرة يعني في الموظفين. يعني إحنا اليوم ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة الموظفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى المتقاعدين يتجاوز أكثر من 160,000.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا الحزام شهد على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية وزارة المالية. علاوة على ذلك أيضا هناك التزام تجاه الساحات الخارجية والسفارات بالخارج، يعني
1: نعم.
0: ليست فقط هي في الداخل، وإنما هي منعكسة على الوضع في الساحات الخارجية التي لها أيضا ما زالت موازناتها التي تتلقاها، سواء كان من نظام للحماية والرعاية الاجتماعية في كل من

0: سوريا والأردن، وأيضا أسر الأسر اللي صارت ضمن الحماية الاجتماعية. وبالتالي إحنا في وضع بالتأكيد صعب للغاية. إحنا نحاول نوفر المقومات الأساسية، الحد الأدنى من الرواتب المالية مباشرة، وأيضا في هناك الحكومة قامت بعملية يعني دعم غير مباشر من رواتب الموظفين عبر التطبيق للموظفين وأيضا للمتقاعدين، يلي يشمل بسقف كل شهر لا يتجاوز 1000 شيكل، دفع مثلا فواتير الكهرباء، الماء، ترخيص السيارة، الهاتف، الموبايل. أيضا هذا الشهر لأنه صار في تسجيل للجامعات، الموظفين والمتقاعدين أيضا بسجلوا على تطبيق معين مشان يتم تسجيل أبنائهم بالجامعات من رواتبهم، اللي يعني من ديونهم على وزارة المالية، في محاولة لاحتواء الموقف من تقليل المعاناة والضغوط على هذه الفئة التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين الفلسطينيين سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة، وبالتالي توفير الحد الأدنى من المقومات الصمود لأبناء شعبنا، لأنه شعبنا يلي عم يصمد في قسرة، واللي عم يصمد في كل القرى اللي عم تتعرض لهجمات في حوارة وغيرها، تعرض لهجمات من المستوطنين وبدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي. يعني في 3 منازل من شهر تماما محاصرة في قرية قسرة، وبالمناسبة هذه المنازل لمواطنين أمريكان من أصل فلسطيني، والحكومة الأمريكية تتفرج، وأيضا المستوطنين ما زالوا محاصرين هذه المنازل. إحنا أمام وضع الحقيقة يعني سوريالي في الضفة الغربية، وبالتالي تقديم الخدمات هي وتعزيزها وتطويرها بأي شكل من الأشكال هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. لاحظ قرية المغير، كل يوم في هجوم على قرية المغير، كل يوم في شهداء، كذلك الحال في قصرة، كذلك الحال في ترمس عية والعشرات من هذه القرى، لكن لم يحدث لغاية اليوم أي هجرة لمواطن واحد من قرية. رغم كل ما يجري، على العكس من ذلك في صمود، في بقاء، في مواجهة، وفي أيضا اشتباك مع الاحتلال، اشتباك طبعا مش يعني ليس مسلحا، وإنما اشتباك بين المواطنين العزل وبين عصابات المستوطنين يلي هم الميليشيا المسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي البعض بيقول هذا عنف المستوطنين، نحن نقول هذا ليس عنف للمستوطنين، وإنما هو إرهاب للمستوطنين، وهو إرهاب دولة منظم، لأنه هذا يحدث بحماية ورعاية ودعم وإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، وهنالك أيضا دكتور أحمد مجدلاني المشكلة الثانية. يعني الآن المشكلة الأولى هو بتقليص دخل الحكومة السلطة الفلسطينية، المشكلة الثانية من 3 سنوات ممنوع على العمال الفلسطينيين أن يعملوا في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، يعني أكثر من 150 ألف 200 ألف عامل فلسطيني كانوا بيشتغلوا، الآن عاطلين على العمل. ولو افترضنا جدلا أنه كل واحد فيهم حوش خلال السنوات الماضية 20-30 ألف دينار خلال هالـ3 سنوات، راحوا بالتالي تحولوا إلى فقراء ومحتاجين. يعني هذا الدخل الثاني للشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فقد يعني هذا الدخل.
0: قبل 7 أكتوبر كان يشتغل داخل الخط الأخضر حوالي 240 ألف عامل.
1: 240 ألف، نعم.
0: تقريباً. يعني أنا بحكي في الإحصاء الرسمي اللي كان له علاقة بالطريق العمل تقريباً.
1: نعم.
0: وهذا كان يوفر دخل شهري بحدود المليار شيكل تقريبا.
1: نعم.
0: هذه كانت يعني سيولة نقدية تضخ في السوق الداخلي، وهي عامل محرك
1: الاقتصاد
0: للاقتصاد المحلي علاوة على الرواتب اللي كانت
1: نعم
0: تدفع، وبالتالي كان نسبة النمو والتنمية الاقتصادية إلى حد ما مقبولة، يعني إلى حد ما يعني الحياة يعني رغم كل الصعوبات بس في إمكانية. اليوم مع توقف هذا العمل العمال في إسرائيل وتحولهم إلى بطالة واستنزاف حتى مدخراتهم المالية اللي كانت
1: نعم.
0: خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ذلك ما أشرت إليه قبل قليل تقسيم السوق الاقتصادي في الضفة الغربية، هذا أدى إلى تراجع المشاريع لدى القطاع الخاص. كثير
1: نعم.
0: من المصانع والشركات الفلسطينية العاملة بالضفة الغربية إما أوقفت كليا أو جزئيا أعمالها، وأيضا صرحت عمالها، ولذلك نسبة البطالة ارتفعت من 16% قبل عام قبل 7 أكتوبر عام 2023 إلى حوالي 46% في المرحلة في الأشهر الأخيرة، يعني منذ مطلع هذا العام وإلى الآن، لأنه حتى العمل في القطاع الزراعي أصبح أيضا في صعوبة عليه نتيجة مصادرة الأراضي، الاستيطان، هجمات المستوطنين على الفلاحين، السيطرة على موارد المياه، حتى الزيتون اللي مشهورة في فلسطين، يعني العام الماضي أكثر من 50% من الزيتون في الجبال لم يستطع الفلسطينيين يعني أصحاب الزيتون جمعه. وبالمناسبة يعيش على الزيتون حوالي 65,000 أسرة، يعني بينتظروا من عام لعام حتى يزنوا الزيتون، حتى يطلع منه زيت، حتى يبيعوه كزيت، يعني كل منتجات الزيتون بتعيش منه حوالي 65,000 أسرة بالكرة. العام الماضي تقريبا 50% لم تستطع من جد الزيتون، هذا العام يعني ربما سيكون الأمر أصعب في ظل انفلات الحملة الاستيطانية المدعومة من جيش الاحتلال في الريف الفلسطيني.
1: نعم. طيب إذن يعني الحقيقة هذه كلها التفاصيل تعني أن هنالك برمجة من قبل حكومة المستعمر الإسرائيلية كما تفضلت لتفتيت، لتمزيق، لإفقار الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، وبالتالي يعني المسائل ليست مجرد إجراءات اقتصادية بل هي إجراءات اقتصادية سياسية أمنية تستهدفكم بشكل مباشر كشعب وكسلطة.
0: الهدف الرئيسي من هذا الموضوع هو دفع الناس نحو الهجرة والتهجير.
1: نعم.
0: هذا هو الهدف الرئيسي. وبالتالي هذا الهدف لم يتحقق حتى اللحظة الراهنة. ونسعى بكل قوة إلى أن لا يتحقق.
1: نعم.
0: ليس الآن وإنما في المستقبل وفي أي وقت من الأوقات. لأن الصمود والتشبث بالأرض ومواجهة المشروع الاستعماري الإحلالي الصهيوني هو في توفير مقومات الصمود والبقاء لأبناء شعبنا في الوطن. وبالتالي المعركة الرئيسية الآن أمامنا هو كيف نحبط مشروع التهجير، مشروع الاستيطان الإحلالي، وكيف نثبت أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم وفي كل المناطق الفلسطينية.
1: نعم. طيب إذن يعني المواجهة الآن بينكم وبين الاستعمار والاحتلال الاستيطاني الإحلالي كما تفضلت ووصفته هو بكل المعايير بكل العالم.

0: عناوين التي تستهدف وجود شعبكم بالتهجير بالترحيل. طبعا هم بيقولوا الطوعي، بمعنى الإنسان بغادر يعني بقراره بحريته، لكن هو الحقيقة بالحصيلة هو بالقصر، يعني ظروف صعبة وقاسية والآخر. ومع ذلك أنت ترى أن شعبكم يعني صامد ومازال يعني باق، وبالتالي لا توجد عمليات ترحيل. طب إلى متى بيتم هذا الوضع؟ إلى متى يمكن أن يتحمل الناس الفلسطينيين هذه الأوضاع؟
1: شوف، يعني السؤال هو منطقي تماما. السؤال إلى متى يعني الرهان على صمود المواطن الفلسطيني في الوقت الذي يتراجع في الدعم الدولي، وفي الوقت الذي يتراجع فيه أيضا الدعم العربي.
0: هل هذا التراجع أيضا مقصود؟
1: يعني بصراحة ليس له من تفسير آخر.
0: نعم،
1: لا يوجد له تفسير آخر على الإطلاق.
0: يعني
1: لأنه ما يجري في فلسطين يعني ليس سرا، يعني تنقل كل وسائل الإعلام اليوم ما عاد في شيء مخبى يعني.
0: نعم.
1: وإذا بلد مثل بريطانيا وفرنسا بتفرض عقوبات على المنتجات المستوطنة، وفي بلدان عربية شقيقة فاتحة على الغارب مع شو يعني يعني، وعلى العكس يعني هي تضع فيتو على الشرعية الفلسطينية.
0: نعم.
1: ولذلك ولا تتعامل معها، وإنما تحاول أن تعمق الانقسام والشرخ داخل المجتمع الفلسطيني والحياة السياسية الفلسطينية. ولذلك يعني وأنا عم بحكي معك بصراحة، وهذا الصراحة ممكن تزعج آخرين كثير،
0: نعم،
1: بس هذا هو الوضع.
0: طيب،
1: هذا هو الواقع.
0: ولكن دكتور، يعني الحقيقة يعني ردود الفعل الأوروبية يعني تجاوز إسبانيا وإيرلندا وحتى بلجيكا، ولكن بريطانيا التي صنعت المستعمرة الإسرائيلية، فرنسا التي ساعدت كثيرا المستعمرة الإسرائيلية بأسلحتها النووية والتقليدية وأوائل آخرين، أن يجري هنالك مراجعة نسبيا من قبل بريطانيا، من بريطانيا مطلوب منها الاعتذار للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والإسناد تعويضا عما فعلته من جرائم، من جريمة كبرى بإقامة المستعمرة الإسرائيلية عبر وعد بلفور وتسهيلات الهجرة إلى آخره حتى 48، ومن ثم الدعم السياسي بمختلف المستعمرة الإسرائيلية. لكن هل ترى بأن هذا تحول تطور يعني في هذا السياق قد لا يكون نوعي تماما كما تطالبون، ولكن شيء مؤكد أنه نقلة نوعية، خطوة في غاية الأهمية لصالحكم؟
1: تحول مهم.
0: نعم.
1: يعني هو تراكم خلال السنوات الماضية داخل هذه المجتمعات يعني، وهذا التحول قاده الحقيقة الأحزاب التقدمية، النقابات، مؤسسات المجتمع المدني. والذي سرع بهذا التحول في هذه البلدان هو جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبت بحق شعبنا في قطاع غزة.
0: نعم.
1: هذا سرع كثير في الوضع، ووضع أيضا العديد من هذه الدول وحكوماتها أمام تصادم مع المجتمع المحلي، مع مكوناته المختلفة. وبالتالي اضطرت العديد من الدول أمام هذا التغيير في الرأي العام، أمام هذا التغيير في الحياة، في المكونات السياسية والمجتمعية، لاتخاذ خطوات وسياسات أقل انحيازا لإسرائيل وأكثر توازنا، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين، وأيضا والانتقال من سياسة الشجب والاستنكار والإدانة للاحتلال الإسرائيلي والإجراءات المستوطنين إلى إجراءات عملية ملموسة يعني وإن كانت محدودة في مثلا وضع قيود أو على استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها غير شرعية وغير قانونية. هذا بالنسبة لنا خطوة وخطوة مهمة، لكن نحن نسعى إلى الانتقال من هذه المواقع.

0: حزل إسرائيل ومعاقبتها كنظام عنصري،
1: عنصري
0: كما جرى الحال مع
1: الجنوب
0: حكومة جنوب أفريقيا.
1: نعم،
0: إحنا اليوم نسعى بكل قوة مع كل حلفائنا في أوروبا في العالم، وكما هو معروف أن الفيتو الأمريكي والحماية والرعاية الأمريكية، رغم أيضا التحولات داخل المجتمع الأمريكي واللي بنشوفها الآن في الانتخابات التمهيدية للتجديد النصفي للكونغرس ومجلس الشيوخ، عم نشوف تحول مهم عم يجري في أمريكا، لكن نحن نعتقد أنه هاي تحولات مهمة. للأسف الشديد هذه التحولات اللي عم تجري في العالم عم يقابلها تراجع في العالم العربي.
1: ردة الفعل أستاذ يعني كانت عنيفة من قبل حكومة المستعمرة الإسرائيلية ضد بريطانيا.
0: شوف، هم طبعا يعني واتجاه أستراليا واتجاه أيضا جنوب أفريقيا واتجاه أيضا إسبانيا والتهديد بأنه بدهم يغلقوا القنصليات تبعهم، أنا أعتقد هذا ادعاء سخيف. يعني إسرائيل لن تجرؤ على بريطانيا كما هي لا تجرؤ على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في سقف معين تستطيع السياسة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين يعني لا تستطيع تجاوزه. بكل الأحوال يعني لا تنسى أنه إحنا في شهر الانتخابات، والدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية هي أهم شعار تستخدمه الأحزاب الإسرائيلية في العملية.
1: نعم. طيب دكتور يعني أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطينية، أنتم متهمون بالتقصير في التعامل مع محكمتي العدل الدولية اللي هي بتتعلق بالبلدان والحكومات، ومحكمة الجنايات الدولية المتعلقة بالأفراد. يعني سبق ورفعت قضايا من جانبكم، ولكن متابعاتها استمراريتها معلقة بمجمدة. يعني كيف ترى الوضع بهذا الاتجاه، وكيف ترد على يعني هذه الاتهامات بالتقصير إزاء محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية؟
0: أنا أشوف هي ادعاءات سخيفة يعني، وليست يعني لا تستحق الرد.
1: نعم.
0: لأنه أولا وأخيرا هذه إجراءات داخل المحكمة. وأهم من كل ذلك أن الهجوم على المحكمة هو الذي يؤجل ويعطل الإجراءات ويعرقلها. كما تعلم أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات وقيود على كل القضاة
1: صحيح.
0: في المحكمة الجنائية. بما في ذلك المدعي العام للمحكمة الدولية السيد كريم خان، لفقوا له تهمة غير صحيحة، وبالمناسبة هي في لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة لم تعترف ولم تقول أنها هي يعني تعرضت لأي يعني محاولة تحرش جنسي. واضح تماما القرار سياسي، والتصويت عليه وإزاحته من موقعه هو قرار سياسي.
1: نعم.
0: أنا برأيي أي أعمى بشوف شو اللي عم بيصير بالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، واللي بيخاف إنه يأشر على الأمريكان بيستسهل يسب علينا ويحملنا المسؤولية. أنا بعتقد اللي بيتهمنا هو شريك للأمريكان.
1: نعم.
0: الذي يتهمنا هو شريك للأمريكان ولحكومة الاحتلال بما يجري في المحكمة الجنائية الدولية وفي محكمة العدل الدولية. إحنا شو سلطتنا بالمحكمة العدل الدولية؟ شو هي السلطة تبعنا؟ إحنا منقدر نعطل الإجراء بعد تقديم الدعوة، إحنا ما عاد إلنا أي سلطة. بصير هاي الإجراءات المحكمة.
1: وأيضاً
0: على كل
1: يعني
0: جنوب أحوال كل أحوال وينك إحنا؟ جزء الأهم من هذا الادعاء هو الجهل. الجهل بإجراءات المحكمة.
1: نعم. طيب
0: واستغلال الجهل عند عموم الناس. وتوظيفه بهذه الطريقة هو أيضا أنا برأيي هو يعني جريمة سياسية تستهدف بالدرجة الأساسية هي الاغتيال السياسي للقيادة الفلسطينية.
1: يعني إذن دعني أختصر المسألة وأقول هذا جزء من الهجمة المستهدفة للشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية.
0: بدون

0: مشهد.
1: نعم.
0: وغيرها يعني مش بس وقفت الأمور عند هون يعني للأسف الشديد، يعني ليست عند هون يعني. يلي بيتهرب ولا يريد الحوار ويرفض الحوار مع قيادة الشعب الفلسطيني الشرعية، ويكون هدفه الرئيسي هو إيجاد قنوات اتصال وحوار مع الإدارة الأمريكية والاتفاق مع كوتشنر قبل الاتفاق مع القيادة الشرعية الفلسطينية، شو رأيك فيه يعني؟ هذا سؤال مطروح للناس.
1: نعم.
0: وهدف هذا الحوار هو مستقبل ضمان مستقبل حركة حماس لاحقا بعد تخليها وتسليمها السلاح في قطاع غزة.
1: هو الحقيقة في هذا الاتجاه واضح أن يعني حركة حماس المتهمة بين قوسين بالإرهاب بيتم التعامل معها والمفاوضات معها وقبول يعني حضورها بشكل أو بآخر. رغم ذلك لا يتم دعوة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لأي إجراءات أو لاجتماعات أو لاتفاقات تتعلق في الموضوع الفلسطيني. يعني واضح في هذا الاتجاه دكتور أحمد مجدلاني، يعني في محاولة إقصاء، في محاولة إبعاد، في محاولة خلق انقسام أو الحفاظ على الانقسام وتعزيز هذا الانقسام بين صفوف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية.
0: الهدف الرئيس هو إنهاء وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذه واحد. والأمر الثاني هو إنهاء أي مسار سياسي يؤدي إلى تطبيق وتنفيذ حل الدولتين القائم على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
1: نعم.
0: فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية هو الهدف الرئيسي لإنهاء حل الدولتين وإنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. والذي ينخرط في هذا المشروع هو لا يريد ويعلن أنه لا يقبل منظمة تحرير فلسطيني ومؤسسة الشرع الوحيد، وهو يقبل بفصل غزة عن الضفة الغربية والبحث عن مشروع في قطاع غزة. ولا شو هلا يعني يعني يا سبحان الله، كيف بعد يوم خلال يومين بصير حماس مستعدة للمشاركة بالانتخابات؟ شو القصة هذه يعني؟ يعني خلال يومين، طبعا بعد اجتماع كوتشنر وبعد الاتفاق مع كوتشنر، خلال يومين بيعلن عن تحالف وطني وضم حماس والجهاد
1: وآخرين
0: تيار دحلان و
1: لا
0: يعني انت طيب. جمع هالمكونات الاقليميه، لا تطلع على اسماء الفلسطينيين، طلع على المكونات الاقليميه تبعها. تعرف شو الهدف الرئيسي من ذلك؟
1: طيب دكتور، يعني الان القياده الفلسطينيه، الرئيس الفلسطيني طرح موضوع الانتخابات، يعني يفترض التشريعيه تبدا بشهر ب 28/11 عندكم راح تكون، نعم ب 28/11، وبعدها رئاسية، والآن تجري الإجراءات العملية لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. كيف ترى هذه الإجراءات، خاصة أن البعض حتى أعضاء لجنة مركزية بحركة فتح يشككون بإجراء هذه الانتخابات؟
0: الانتخابات أولا وقبل كل شيء هي حاجة فلسطينية ملحة وضرورية.
1: نعم.
0: قبل أن تكون استجابة لأي مطلب خارجي، هذا أول.
1: نعم.
0: هي الانتخابات هي فرصة لإعادة تجديد وبناء النظام السياسي الفلسطيني الذي تآكل بغياب الممارسة الديمقراطية بسبب الاحتلال من جهة وبسبب الانقسام من جهة.
1: صحيح.
0: وأيضا هي ضرورية وملحة وفرصة لإعادة تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني.
1: نعم.
0: عبر وسائل الديمقراطية، عبر صندوق الاقتراع، الاحتكام إلى الشعب، لأنه لا يمكن إعادة بناء الشرعية أو إعادة تغيير النظام السياسي وتجديده بغير الوسائل الديمقراطية. بالانقلابات العسكرية كما حاول

0: ولا حماس ما بيزبط
1: السلاح
0: على السلطه منه. الامر الاخر هي فرصه ايضا بالنسبه لنا للحفاظ على وحده الشعب والارض والنظام السياسي، لان عبر النظام الانتخابي الذي يقر بالوطن دائره انتخابيه واحده، نظام التمثيل النسبي يعني قائمه وطنيه واحده لكل حزب او كل طرف بده يشارك، نسبة مرأة 30%، نسبة الحسم 1%، تخفيض سن الترشح 23% لمشاركة أوسع من
1: الشباب.
0: الشباب. وبالتالي إحنا أمام وضع يعني انتخابي من الممكن أن نحافظ على وحدة أرضنا وشعبنا، لأنه القائمة من رفح لجنين، الدائرة الوطن كله دائرة واحدة، ضفة، قدس شرقية وغزة، بالتالي هذا بيوحد الشعب. وربما هذه تكون فرصة أيضا لإنهاء الانقسام. اليوم حماس وضع اليوم حماس يعني مستعدة أكثر، لأنه تبحث عن الشرعية وتبحث عن أنه تحمي حالها بعد ما صنفت تنظيم إرهابي.
1: نعم،
0: ولذلك هم يبحثوا عن تحالف يشاركوا فيه ويكونوا جزء من النظام السياسي. واحنا اي قوه سياسيه بدها تشارك بالانتخابات طبقا لقانون الانتخابات مرحب بها.
1: نعم،
0: وايضا نريد انتخابات لانه في نتائج هذه الانتخابات ومحصلتها لدينا مجلس تشريعي يوحد الشعب الفلسطيني ويوحد الوطن الفلسطيني، واللي على اساسه يعني سيكون لدينا حكومه فلسطينيه جديده، واللي بعدها راح يكون في ايضا انتخابات لرئيس السلطه. احنا انتخابات مساله ضروريه، الذي يعيق ويعطل الانتخابات طرفين، الاول هو اسرائيل.
1: نعم،
0: ونتنياهو سواء هذه الحكومه وربما حكومات اخرى. هذه اسرائيل سعت إلى تقويض النظام السياسي الفلسطيني وإفقاد شرعيته وأيضا إنهائه.
1: نعم،
0: وبالتالي أي انتخابات هي ستستنهض ليس فقط وحدة الشعب، وإنما أيضا ستستنهض الدعم الدولي وأيضا التجديد الداخلي للنظام السياسي الفلسطيني، ويضع الفلسطينيين مرة أخرى على سكة الحل للدولة الفلسطينية. والولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروعها في قطاع غزة، يعني مشروع مجلس السلام وفصل غزة عن الضفة الغربية.
1: صحيح،
0: يعني اللي بقول لك غير هيك بيكون يعني عم
1: هذا المسألة الأولى، فصل، والمسألة الثانية يعني خلق قيادة فلسطينية بديلة.
0: خلق قيادة بديلة أو
1: نعم،
0: بديلة، وبالتالي هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك
1: نعم،
0: نحن ذاهبون للانتخابات بكل قوة، وكما قلت الانتخابات هي مصلحة وطنية فلسطينية. الذي يعيق ويعطل هذه الانتخابات هو الجانب الإسرائيلي والأمريكي.
1: نعم،
0: وهذه الانتخابات بالنسبة لنا هي اشتباك سياسي مع الاحتلال، اشتباك سياسي مع المشروع الأمريكي الذي ساعي إلى تفتيت وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته ووحدة ترابه الوطني وأيضا مستقبله في دولة فلسطينية مستقلة.
1: طيب، أنت تتحدث عن المبادئ والضرورات، ولكن واضح أن البعض يتحدث عن معيقات إجراء هذه الانتخابات.
0: أنا أشرت للمعيقات.
1: نعم،
0: أشرت بكل وضوح. أنا أدركها تماما. وأدرك تماما هذه المعيقات قد تكون سببا في إلغاء الانتخابات أو تأجيلها. لكن لن نكون نحن الطرف الذي يعني يذهب إلى الدعوة إلى إلغاء الانتخابات أو إلى تأجيلها. أنا قلت إنه هذه الانتخابات هي فرصة للاشتباك السياسي.
1: نعم،
0: مع الاحتلال ومع المشروع الأمريكي في غزة. إحنا ماضيين فيها، وخلي اللي ما بده انتخابات هو اللي عطلها، مش إحنا نتبرع نقول والله ما بدنا انتخابات. وأنا أعتقد كل اللي عم يحكي بهذا الموضوع بعبر عن رأيه الشخصي. لغاية اليوم قرارنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني المضي قدما في إجراء الانتخابات والاستعداد لها.
1: نعم، طيب الآن يعني المسألة تسير بهذا الاتجاه، وخصوصا فيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني. في هناك لجنة من جانبكم تشكلت، يبدو زارت الآن 3 بلدان عربية. هناك احتجاجات على هذه النتائج، كيف ترى هذه الإجراءات؟ لأن هذه اللجنة تشكلت من جانبكم، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أو من الرئيس الفلسطيني، فهل تجد أن هذا التوجه سيتواصل في مع باقي المناطق التي يمكن أن تتم فيها عمليات الانتخاب عبر السفارات أو من خلال السفارات الفلسطينية، أو ستتأجل أو ستتغير أو تتبدل؟ يعني في هناك طلعت احتجاجات بهذا الاتجاه في ألمانيا في أكثر من بلد.
0: شوف كمان بمنتهى الوضوح والصراحة،
1: نعم،
0: أنا بحب يسمع الناس رأينا بوضوح، ما يسمعوا.
1: ولهذا اتكأنا عليك، يعني لأننا نعرف أنك واضح وما عندك لف ودوران بهذا الاتجاه، بالعكس عندك شجاعة أدبية وسياسية ووطنية وأخلاقية.
0: شوف، احنا عم نجري انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، قرارنا حيث أمكن ذلك.
1: نعم،
0: وإذا لا يمكن ذلك نعمل مجمع انتخابي.
1: نعم،
0: وإذا لا يمكن ذلك نروح للتوافق. في هاي ثلاث خيارات، وهو هذا واضح في النظام الانتخابي الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بعد حوار استمر ثلاث سنوات وتوافقنا عليه في عمان عام 2013 مع حماس والجهاد. بالمناسبة هم موقعين على ذلك، يعني على هذا النظام الانتخابي اللي عم بحكي. وهي الخيار الأول إجراء الانتخابات حيث أمكن ذلك.
1: نعم،
0: إجراء الانتخابات يتطلب شرطين. الدولة المضيفة تسمح لك،
1: نعم،
0: وأن يكون لديك سجل انتخابي في هذه الدولة للفلسطينيين اللي بده يجي ينتخب.
1: نعم،
0: إحنا فحصنا في كل الدول اللي عم نتوجه لها، كل الدول رفضت من حيث المبدأ إجراء انتخابات على أرضها.
1: نعم،
0: وثانيا ما في عندنا سجل انتخابي في هذه البلدان. ولذلك بنروح للخيار الثاني اللي هو المجمع الانتخابي. ممن يتكون المجمع الانتخابي؟ يتكون من فصائل المنظمة، يتكون من لجان الشعبية في المخيمات، من الاتحادات والنقابات
1: الفلسطينية
0: الشعبية الفلسطينية، من الشباب، من المرأة، من الشخصيات الوطنية والمستقلة والأكاديميين وغير
1: ذلك. هذا التجمع الانتخابي،
0: هذا المجمع الانتخابي. هلأ إذا في بلدان ما في إمكان، ما فيها هذه المكونات لتعمل مجمع انتخابي، بتروح فيها لتوافق وطني.
1: نعم،
0: وهذا اللي اتفقنا عليه أخيرا في ألمانيا. عرفت كيف؟ للأسف الشديد في أحد ممثلي هذه التنظيمات، وهو كذاب أشر بالمناسبة، يعني وهو يعني أكثر من أنه ممثل لتنظيمه الفلسطيني، هو ممثلا لحركة حماس، يعني حتى الواحد يحكي بوضوح شديد. يعني للأسف الشديد طلع بعض الاجتماع يطلع أكاذيب في اتفاق وطني بين كل الفصائل أنه نعمل كذا، شكلنا لجنة تحضيرية في ألمانيا برأسها السفير، منسقها السفير، وحطينا 8 معايير لاختيار مين اللي بدنا نختارهم في ألمانيا مثلا. في السويد نفس الشيء، في لبنان توافقنا على مجمع انتخابي ويجري التحضير له الآن، في تشيلي، الأرجنتين، في وفد في تشيلي والأرجنتين، في أمريكا، في كندا، احنا ماشيين بكل البلاد، في بلدان الخليج الأخرى.
1: هذا مقتصر على المجلس الوطني الفلسطيني،
0: هذا ل150 عضوا يمثلون اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني
1: خارج فلسطين،
0: من الشتات.
1: نعم، من الشتات. نعم،
0: طيب يا سيدي، يلي عم يطلعوا هاي البيانات تحديدا حماس والجهاد الإسلامي، طيب انت بدك تكون جزءا مكون من المنظمه، مش تيجي تعمل حوار مع المنظمه حتى تشارك؟ انو اسهل لك، تيجي تعمل حوار معنا ولا حوار مع كوتشنر؟ هو بالنسبه له كوتشنر اهم، وبالتالي اتفق على خارطه الطريق مع كوتشنر مش معنا.
1: نعم،
0: وبيجي بينتقدك بقول لك ليش ما مشاركني بالانتخابات؟ أي انتخابات؟ بقول لك سرقت صوتي، هو في لك صوت لنسرقه احنا؟ تعال شارك معنا، قلنا وين في محل بدك تجري نجري في انتخابات وبنقدر نجري. أنا اللي عتبان عليه الجبهة الشعبية. الجبهة الشعبية مصطفة مع حماس، مصطفة مع التيار الإيراني، وهي جزءا من هذه التركيبة. فتحنا لها المجال لتكون لتشارك معنا في لبنان وفي ألمانيا وفي كل بلد.
1: إذن رغم كل هذه الانتقادات دكتور أحمد مجدلاني، أنتم مصرون وتواصلون الطريق وفق الاتفاق وفق يعني الاتفاق اللي تحدثت عنه سواء سابقا أو لاحقا في ألمانيا، ووفق البيان أو الإجراءات اللي تم اتخاذها في اللجنة التنفيذية منظمة التحرير. إذن ستواصلون هذا العمل من أجل انتخاب أو اختيار 150 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من بلدان الشتات.
0: 100%.
1: نعم
0: 100%. يعني لغاية اليوم صرنا منتخبين 5 من دول الخليج. يعني قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله في لبنان بنكون أنجزنا انتخاب 18.
1: هذا بلبنان عبر المجمع.
0: عبر المجمع أيضا عم نجري الترتيبات في سوريا، في مصر، أيضا بتشيلي والأرجنتين وأمريكا الجنوبية والوسطى والشمالية. في أوروبا أيضا يعني كما قلت إحنا بدأنا في السويد، ألمانيا، راح ننتقل بالتجمعات الرئيسية اللي فيها جالية فلسطينية كبيرة يعني مثل بلجيكا، هولندا، الدنمارك، النرويج، هدول اللي فيهم جاليات كبيرة، فرنسا، بريطانيا. يعني هذه خلال هذا الشهر القادم يعني بنكون أنجزنا ذلك. يعني راح أقول لك أنه بوضوح شديد قبل 28 نوفمبر لازم نكون أنهينا كل هذه الإجراءات في أوروبا وفي العالم
1: المتعلقة بأعضاء المجلس الوطني،
0: أعضاء المجلس
1: من
0: الشتاء.
1: طيب والمئتين اللي من الداخل الوطن من عندكم؟
0: في 132 سيتم انتخابهم يوم 28 نوفمبر القادم.
1: اللي هم المجلس التشريعي.
0: المجلس التشريعي لأنه جزء لا يتجزأ من المجلس الوطني الفلسطيني. رئيس السلطة الذي سينتخب مباشرة من الشعب سيكون عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني. يبقى 67 عضوا سيتم التوافق عليهم من فئات لا تشارك في العملية الانتخابية ومكونات اجتماعية مختلفة مثل النقابات المهنية على سبيل
1: مثلا اتحاد المرأة، اتحاد الأطباء، اتحاد المهندسين إلى آخره،
0: الاتحادات بما في ذلك الأمن. يعني الأمن ما بيشارك بالانتخابات، ممنوع يشارك بالانتخابات يعني ترشيحا قصدي يعني عرفت عليك ويتم بيقدر يشارك. ولذلك بدك تاخذ بعين الاعتبار ماخوذ بعين الاعتبار 67 عضوا سيتوزعوا على هذا الموضوع. ايضا ربما يعني بعض الفصائل اللي مش راح تقدر تشارك بالانتخابات او اللي ممكن ما تقدر تفوز بالانتخابات تخلي لها مقعد في المجلس الوطني.
1: دكتور احمد مجدلاني لك كل الاحترام، لك كل التقدير، عضو اللجنه التنفيذيه المنظمة التحرير الفلسطينيه، امين عام جبهه النضال الشعبي، بدي اشكرك على كل هاي المعلومات وعلى سعة صدرك أيضا في أسئلتنا. معروف عنك سعة الصدر والاحترام والتقدير يعني سواء لأصدقائك أو للخصوم الذين لا يكنون لمنظمة التحرير ما تستحق له من احترام.
0: شكرا لك صديق العزيز. شكرا حمادي.
1: يا مرحبا،
0: أهلا وسهلا. تحياتي لك وللإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة.
1: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: رحلة إلى أوزبكستان، إحسان بنت سعيد خلوصي، الجزء الأول.

0: دعوة إلى الأعزاء المستمعين إلى رحلة من الرحلات المعاصرة ومع الأديبة السورية إحسان سعيد خلوصي، وذلك إلى أوزبكستان. وقد وصفت نفسها تقول:
1: أنا جوابة آفاق، وكنت تواقة إلى الذهاب إلى تلك المنطقة وزيارة مدنها الهامة من تشقند العاصمة إلى بخارى ثم إلى سمرقند، وكنت أتطلع إلى زيارتها وهي بلد العلماء والفقهاء والمحدثين، منهم الإمام البخاري وابن سينا.
2: تقع أوزبكستان في آسيا الوسطى في منطقة ما وراء النهر، أي نهر جيحون في خراسان. ينبع هذا النهر من جبال هاندوكوش في أفغانستان، ماراً بجنوب مدينة بخارى، متجهاً إلى الشمال الغربي ليصب في بحر آرال.
0: جوابة الأفاق إحسان بنت سعيد خلوصي وابنة دمشق قامت برحلتها تلك في صيف عام 1975، وقالت:
1: في أثناء الرحلة كنت أدون انطباعاتي بإيجاز عما أشاهد وأسمع، وعند العودة إلى دمشق كتبت هذه المشاهدات موسعة لتبقى محفوظة لدي، أطلع عليها كلما حننت إلى تلك المنطقة أو لأنشرها في المستقبل لعلها تفيد وتلاقي صدى عند قارئها.
2: كان لهذه الرحلة من دمشق إلى سمرقند أو رحلة إلى أوزبكستان الصدى الواسع، نظراً لغزارة المعلومات التي نقلتها إلينا صاحبتها، فآثرنا أن ننقلها بدورنا إلى المستمعين الأعزاء ودائماً ضمن برنامج أدب الرحلات.

0: بدأ مسار رحلة الأديبة السورية إحسان خلوصي من دمشق متجهة بالطائرة إلى موسكو، ثم طشقند، فبخارى، ثم سمرقند.
1: وقد سلكت طريق العودة نفسها، أي من طريق موسكو، إذ إنه لا خط جويا مباشرا بين دمشق وطشقند.
0: بدأت الأديبة بوصف رحلتها رحلة إلى أوزبكستان، وقالت:
2: في يوم صيفي

0: جميل من شهر آب أغسطس عام 1975، انطلقنا من مطار دمشق متوجهين نحو موسكو للانتقال بعدها إلى جمهورية أوزبكستان. بعد تحليق في الجو حوالي 4 ساعات، حطت الطائرة بنا في مطار موسكو، وبعد استراحة قصيرة أقلعت بنا طائرة أخرى وحلقت متجهة نحو الجنوب الشرقي قاصدة طشقند عاصمة أوزبكستان.
1: وجدت الرحالة إحسان عند وصولها إلى طشقند أن الظلام قد خيم على المدينة، مع أن الساعة تشير أنها ما زالت في وضح النهار وقبل الغروب، لكن الطريف في الأمر أن فرق التوقيت جعلها تشاهد الظلام، ذلك أن شروق الشمس في طشقند يسبق شروقها في موسكو بساعتين. وقد علقت قائلة:
0: إن هذا الفرق في التوقيت ممتع وجاذب للسفر والتنقل عبر مناطق الكرة الأرضية ومدنها.
2: بدأت الرحالة الجولة في طشقند للإحاطة بمعالم المدينة وميزاتها من النواحي العمرانية والتراثية والاجتماعية والفنية والإنسانية، فماذا رأت؟
0: ساحاتها واسعة وبيوتها شاهقة، وفي حدائقها ومنتزهاتها النافورات والأزهار والنباتات المتنوعة والسواقي الجميلة، وهناك المصانع والسكك الحديدية وأسواقها تمر بالحركة والحيوية. هذه الإطلالات العامة على المدينة رائعة، قبل البدء بزيارات للمنشآت التراثية التي تشمل المساجد والمدارس والمكتبات والحدائق.

0: إن تاريخ الأرض الأوزبكية حدد مظهر اسم المدينة وطابعها، إذ حول الأسلاف مدينة طشقند إلى قلعة صخرية حماية لأنفسهم، وقد أطلقوا عليها اسم طشقند المؤلفة من كلمتين: طاش تعني بالأوزبكية صخر، وقند تعني مدينة. لقد تعرضت المدينة لغزو مغولي، لكنها استعادت نشاطها وبلغت في القرن السادس عشر مستوى عاليا من الرفاهية.
1: بعد جولة لها في المدينة، قالت الأديبة إحسان:
2: عدنا إلى الفندق بعد نهار متعب لكنه ممتع، ذلك أن كل ما شاهدنا طريف أخاذ يسحر ويبهر، فيه الإبداع والعفوية، فيه المعرفة والغرابة والطرافة، وهذه البلاد تشتهر بزراعة القطن وتصدره إلى كثير من أقطار الشرق، وقد لاحظنا أن معظم العاملين فيها من النساء. كنا يقومن بتطريز الرسوم البديعة الملونة على الحرير في ملفات معقدة وبسرعة عجيبة وبدقة وإتقان، تخط فيما بعد إما على شكل قنانس أو مخدات صغيرة تحشى بالقطن فيبدو منظرها جميلا يسحر ويدهش.

0: في صباح اليوم الثالث كان البرنامج هو زيارة المنشآت المعمارية القديمة، وأكثر ما لفت الأديبة قصر موكي كاز المتميز في طراز بنائه بالأسلوب السلجوقي. وهذا الأسلوب المستمد من الفن الفاطمي يشابه بناء جامع الأزهر في القاهرة، وقد قالت:
1: فما أظن أن مكانا أجمل ولا أحفل ولا مرأى من البناء أعجب ولا أبدع. فالقصر مبني من الجص المطلي بالميناء الزرقاء بأشكال هندسية وخط كوفي مزخرف، وهندسة مدخله على الطراز العربي. أما سقفه فمغطى بالخشب المحفور المزين بالمقرنصات والزخارف، له أعمدة من المرمر المحفور والملون بالميناء والموشى بخطوط مذهبة.
2: زارت الأديبة خلوصي أيضاً بناء مدرسة براق خان في طشقند، والذي تحول إلى مركز حديث للإدارة المدنية، وقد أخبرها دليل الرحلة أنه يوجد في قصر الإدارة نسخة أصلية لمصحف عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين.
0: من مدرسة براق خان إلى مسجد تيليا الشيخ، حيث يوجد شمالاً مرقد للشيخ أبي بكر محمد قفال الشاشي، والذي عرفتنا إليه أديبتنا الرحالة إحسان خلوصي بقولها:
1: محمد قفال الشاشي هو أحد ناشدي الإسلام في بلاد ما وراء النهر في القرن العاشر، والشاشي نسبة إلى مدينة الشاش طشقند الحالية التي ولد فيها عام 904 للميلاد. يعتبر هذا من علماء عصره بالفقه والحديث واللغة والأدب. تلقى تعليمه الديني في الحجاز وبغداد ودمشق وخراسان، وقد اشتهر بمؤلفاته في أصول الفقه وكتابه التقريب في 6 مجلدات.

0: كل التعب يتلاشى أمام ضخامة ما شاهدناه وعظيم ما زرناه.
1: كان ذلك ما تردده إحسان بعد كل زيارة لها في طشقند لبناء تراثي أو معلم حضري.
2: وفي بعض المكتبات الدينية لاحظت كم هي غنية بمجلداتها، وبخاصة المصاحف المخطوطة والمطبوعة من أزمنة مختلفة وأحاديث نبوية ومؤلفات نادرة لكبار علماء الدين وأبحاث تاريخية باللغة العربية والفارسية والتركية. وقد قال تخلوصي:
0: الله، كم من نسخ من المصاحف مزينة بالذهب والزخرفة العربية ترجع جميعها إلى عهد قديم، وكم من مخطوطات فريدة يعود تاريخها إلى أكثر من 1000 عام.
1: قبل مغادرة الأديبة إحسان خلوص الفندق في طشقند لمتابعة رحلتها، تناهى إلى سمعها ضجيج ممزوج بأصوات الأبواق وأهازيج الفرح صادرة عن فرقة موسيقية، وتبين لها أنه زفة العروس، وهو احتفال خاص بالعروسين حسب عادة القوم هناك.
0: وكان الختام مسكا كما يقال، إذ إن زفة العروس هذه توجت زيارتنا لمعالم طشقند وحدائقها، مما أدخل الغبطة والبهجة إلى نفوسنا جميعاً.

0: كانت المحطة الثانية في رحلة الأديب خلوصي هي بخارى، وذلك في اليوم الخامس من مغادرتها دمشق إلى أوزبكستان.
1: وبخارى هي أقدم المدن في آسيا الوسطى، وعندما نذكرها نذكر طريق القوافل الآتية من منطقة البحر المتوسط إلى الهند والصين، حيث يمر طريق الحرير.
2: بخارى، من لا يحلم بزيارتها؟ أعود بالذاكرة إلى ما قرأته عنها عن طريق الحرير، وكذلك عن التجار الذين كانوا يحملون عبره من اليابان والصين إلى مناطق الشرقين الأدنى والأوسط وإلى الغرب الحرير والتوابل والورق والزجاج. يشتهر أهل أوزبكستان بالوجوه المشرقة والابتسامات اللطيفة والتهذيب الرفيع، وقد لمست ورفاق رحلتي كل ذلك عندما وصلنا إلى المطار، وكان لابد من الاستراحة في الفندق بعد السفر من تشقند إلى بخارى، حيث استغرقت المسافة ساعة ونصف، واقتصرت جولة الوصول على الحديقة المحيطة بالفندق. كان الجو لاهبا، وتجاوزت الحرارة فيه 47 درجة مع جفاف ملحوظ، ولهذا كنا نكثر من شرب الماء على الدوام. أما وجبة العشاء الرئيسية فكانت ما يسمى الطاجونة، المحتوية على موزات اللحم والمرق، وفوقها عجينة تغطي الإناء الفخاري الذي يوضع في الفرن حتى ينضج. والتوابل الحارة هي التي تميز الطعام البخاري والأوزبكي بشكل عام.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.